يعطيكم طريق النجاح وان شاء الله يا ربي النجاح يكون حليف الناس كل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. اهلا وسهلا بكم في خذ فرصتك من توا حتى ل 11:30. حميده زغدودي مقدم الميكرو، كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك وفي الاخراج الرقمي والفانسيب في الاخراج الرقمي. خلينا نسلم عليكم، نبداو مع المزيكا ونرجعوا لكم.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا في خذ فرصتك وقاية نمشي، والأول فقراتنا وفقرة ساكسس ستوري. سامي رئيس يكون حاضر معنا اليوم كالعادة. خلينا نسلم عليك سامي، أهلا وسهلا بك من جديد.
2: صباح الخير، مرحبا.
1: مرحبا بالناس كل. خلينا نعود ونرجع وناخذ لمحة على البروجي الساعة، ومن بعد طبعا نحكيه على برودوي اليوم.
2: باه أوكي، نجمو نحكيو. نحن بيوريس اللي ما يعرفنيش موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا 500 ألف متابع يتبع فينا. مختصين في المنتوجات الطبيعية، سواء للتجميل، للتنحيف، للصحة، للجمال، الكل. عنا برشا منتوجات اللي يعرفوها الناس كما اللبان الكرني، الزرقاء، المورينجا، برشا برشا منتوجات طبيعية تلقاو بالتفصيل في مواقع التواصل الاجتماعي متاعنا. وعنا موقع متاعنا بيوريس نقطة تي ان، ونوصلوا جميع مناطق الجمهورية.
1: بيه، احنا مش نحكيو على المواد التجميل الطبيعية بصفة عامة، وفي كل مرة نحكيو على برودوي. يكثر الكلام على لي برودوي. برودوي اليوم دراسات، ما نعرفش، هنا كل مرة تظهر هي دراسات. ساعات رأيت دراسة تفند دراسة أخرى تقول لك لا وغلط، راهو هذه الدراسة ولا الكلام هذاك اللي تقال. ساعات بعد سنوات والناس تستعمل لك الحاجة هذيك يخرج يقول لك لا راهو مش صحيح، راهو بالعكس هذيك راهي ما عندهاش فايدة، راهو ما عشناه. منها اللي عاملين بوليميك كيما زبدة الشيا وبذور الشيا اللي باش نحكيو عليهم اليوم.
2: صحيح، نحن نحكيو اليوم على بذور الشيا، مرجين ان شاء الله باش نحكيو على زبدة الشيا، وباش نحكيو زادا على الفرق ما بيناتهم، خاطر العبيد ماشي بالها نفس المنتج. هي فرق كبير ما بيناتهم، واحدة في الافريك والاخرى في المكسيك. بعد اربعة من الجملة
1: هي الزبدة مش تجي من البذور، صار كل واحدة وحدها.
2: صحيح، مختصر مفيد نحن باش نحكيو، ولكن مختصر الزبدة تجي من وسط افريقيا من جوزة شجرة، من شجرة، بينما البذور تجي من المكسيك من بذرة متاع نبتة.
1: واضح،
2: فرق كبير ما بين واحدة جمالية والاخرى صحية، وتمشي زادة جمالية.
1: وحدها معناها شجرتها وحدها
2: جسد الاسم، يعني فما علاقة في الاسم، ما كل ما فما حتى علاقة بعضهم في حتى شيء.
1: واضح. اوكي،
2: بذور الشيا اليوم باش نحكيو على واحدة من أكثر النباتات انتشارا وقيمة في العالم، واللي ولات حديث كل من يهتم بصحته وجماله ورشاقته، واللي هي بذور الشيا بالفرنسي غران دو شيا، وباللونجلي شيا سيدز. سر اسم الشيا، كلمة الشيا تعني القوة بلغة المحاربين القدامى الأزديك، وكان يعتبروها مصدر أساسي للطاقة قبل المعارك والرحلات الطويلة.

البروتين النباتي الدهون الصحيه والمعادن 140 في زوز مغارف تقريبا 28 غرام من بذور الشيا نلقاو 140 غرام 140 سعره حراريه 4.7 غرام بروتين 8.7 غرام دهون 11.9 غرام كربوهيدرات ومنها 9.8 غرام الياف وزاد توفر كميه مهمه من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد وحمض الالفا لينولينيك وهو نوع نباتي من اوميجا 3 اوميجا 3. اهم فوائد بذور الشيا غنيه بمضادات الاكسده اللي تمنع الجذور الحره من انها تضر جسم الانسان وعندها خاصيه مضاده للامراض والسرطان ومضاده للالتهابات يعني تعاون في حمايه مكونات الجسم. مصدر البروتين النباتي والدهون الصحية تحتوي الشيا على البروتين النباتي وأحماض دهنية متعددة غير مشبعة من بينها أوميغا 3 اللي حكينا عليه. للقلب والضغط تشير دراسات سريرية أنه استهلك الشيا ينجم يكون مرتبط بتحسن بعض المؤشرات القلبية الوعائية وهذا عاون في حماية عضلة القلب وتخفض ضغط الدم. للعظام ممتازة للقولون ومسهلة للهضم وفي نفس الوقت الشيا توفر كمية مهمة من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وهي معادن مهمة لصحة العظام. المرضى السكر غنية بألياف تبطئ امتصاص النشويات وهذا يساعد مرضى السكر يخلي السكر مضبوط. الشيا وشبع زاد تعاون على الرشاقة والتنحيف بفضل محتواها المرتفع من الألياف وقدرتها على امتصاص الماء تساعد الشيا على زيادة الإحساس بالشبع. الألياف الموجودة في الشيا تمتص الماء وتكون جيل وهذا الجيل يملأ المعدة ويعطيك شعور بالشبع والألياف زادة تنظم حركة الأمعاء خاصة مع شرب كمية كبيرة من الماء. طرق استعمال الشيا كثيره ومتنوعه تنجم تستعملها بسهوله في حياتك كما مع الحليب الياغورت الشوفان السلطه الخضراء سلطه الغله عصاير سموثي وفما خلطات تلقاها منتشره على الانترنت كيما اوفر نايت اوتس ولا شيا بودينج وعصير الطاقه والتنحيف واللي تعتمد في الاساس على الشيا ومعها مكونات طبيعيه اخرى اهمها الشوفان المكسرات الفاكهه الياغورت والحليب وغيره. واذا تحب طريقه سهله حط مغرفه كبيره من بذور الشيا في كاس ماء وخليها تقريبا 20-30 دقيقه حتى تتنفخ وتخرج الجيل نتاعها ومن بعد اشربها واشرب وراها كاس ماء اخر. ولو كان تحب تستعملها للتنحيف مغرفة بذور شيا تنقعها في نص كاس ماء لمدة نص ساعة وتزيدها شوية برتقال ولا قارص مع مغرفة عسل وتخلطهم وتشرب الصباح قبل الماكلة بنص ساعة وتشرب ديما كمية ماء كافية باش خاطر تنتفخ الالياف تعطيك احساس بالشبع تخليك تقلل الاكل وتسهل الهضم. تنبيه مهم فيما يخص البذور ما تستهلكهاش شايحة على الخوى عريق ما تكثرش منها زوز مغارف في اليوم تكفي قسمها في ماكلتك وشرب معاها برشا ماء واذا تعاني من صعوبة في البلع او مشاكل هضمية من الافضل استشارة الطبيب قبل ان تستعملها. حكينا على بذور الشيا وزبدة الشيا نعطيو مقارنة سهلة في ساعة ما بينتهم باش فرق وما بينتهم الناس ما تفرقش. قلنا البلي البذور هي بذور الشيا هي بذور نبتة بينما زبدة الشيا هي جوزة نتاع شجرة الشيا. البذور الشيا غذاء وصحة بينما زبدة الشيا تجميلية وشعر وبشرة. البذور الشيا بذور صغيرة كحلة بيضاوية رمادية وبينما زبدة الشيا شكلها كما الزبدة العادية يعني باختصار بذور الشيا للبدن من داخل وزبدة الشيا للجسم والشعر من الخارج وباش نحكيو عليها ان شاء الله الحصة الجاية. باش نعملو توا باش نحكيو توا على وصفات البشرة بالبذور الشيا كيف تبدا عندك معناها تنجم تستعملها للصحة وتستعملها زادة للجمال. وصفة مقشر ومرطب طبيعي للبشرة رطب وجهك ماء بفاتر من بعد خلط مغرفة كبيرة من بذور الشيا منقوعة وخلوا معاها مغرفة كبيرة من زيت جوز الهند مسد بهم بشرتك وجهك وبدنك بحركات دائرية ما بين دقيقة ودقيقتين ومن بعدها أغسل مفاتر وشيحه بلطف يساعد على ترطيب البشرة تنعيم ملمسها ويعطيك إحساس انتعاش. خلطة ثانية ماسك النظارة والترطيب خلط زوز مغارف كبار من بذور الشيا منقوعين معاها مغرفة صغيرة زيت لوز حلو تحط الخليط على وجهك وخليه 15 دقيقة ومن بعد اغسله بماء فاتر يرطب البشرة الشيحة وخلي مظهرها أكثر نعومة ونظرة. ماسك التبييض والتغذية نعطيه في برشا وصفات كل واحد يختار ما مش طويل برشا. زوز مغارف من بذور الشيا كيف منقوعين في ماء في حليب دافي المرة هذية تزيدهم مغرفة صغيرة عسل طبيعي خلط المليح وحط الماسك على البشرة خمسة ولا ما بين 10 و15 دقيقة واغسل بماء فاتر يعاون على تغذية البشرة وترطيبها ويحسن مظهرها يستخدم مرة بركة في الجمعة. واخر ماسك للوجه للهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين مغرفة بذور الشيا منقوعين في 3 مغارف ماء ورد لمدة 20 دقيقة تزيدهم نص مغرفة صغيرة زيت لوز حلو
تحط الخليط تحت العينين وعلى كامل الوجه 15 دقيقة وتغسل بماء بارد.

0: ملاحظة قبل استعمل أي وصف على الوجه، والمستحسن جرب كمية صغيرة على يديك. في حال عندك حميرر ولا حكة ولا تهيج وقف الاستعمال، خاطر يكون واحد عنده حساسية منها وهو ما في بالوش. فيما يخص الشعر، وصفات للشعر ببذور الشيا، جيل الشيا والكتان معروفين الزوز لترطيب الشعر والعناية به. مكونات: زوز مغارف كبيرة بذور الشيا، كاس ماء سخون، زوز مغارف كبيرة بذور كتان، ومغرفة صغيرة زيت جوز الهند. طريقة التحضير: تاخذ بذور الشيا تحطهم في كاس ماء سخون نص ساعة، تزيد معاهم بذور الكتان، طيب الخليط على نار هادية قرابة 10 دقائق، تخلي الخليط يبرد شوية وتصفيه بقماش نظيف لين تتحصل على جيل صافي. واخر حاجة زيد مغرفة من زيت جوز الهند وخلط مليح، حط الجيل على فروة الراس وعلى الشعر ومس الفروة مليح وخليه بين الساعة والساعتين، وبعد اغسل الشعر مليح، تكرر مرة ولا مرتين في الجمعة كهو، يرطب الشعر، ينعمه ويقلل الشياح والتفيش ويحسن مظهره. واخر حاجة جيل الشيا للترطيب اليومي للشعر، زوز مغارف كبيرة بذور شيا مع كاس ماء مع مغرفة صغيرة زيت أرغون ولا زيت زيتونة، تغلي بذور الشيا في كاس ماء مع كاس ماء ما بين 5 و7 دقائق لين يخرج الجيل، صفي الجيل وهو دافي باستخدام قماش نظيف، تخليه يبرد، ومن بعد نزيدوا له شويه زيت ارغون ولا زيت لوزه زيت زيتونه وخلط مليح. حط كميه صغيره على اطراف الشعر وعلى الشعر على الشعر الكل حسب الحاجه، واستعمله كجيل طبيعي باش تصفف وترطب وتقلل تفيش الشعر. ملاحظه: حطه في دبوزه بالار فريجيدير على خاطر ما فيش مواد حافظه، ولو كانت بدلت ريحته ولا لونه ما عادش تستعمله. هذه كانت كل معلوماتنا عن بذور الشيا. كنت حب تعرفوا منتوجاتنا الطبيعيه وحاجات صحيه اخرى، شوفوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بيوريس وموقعنا www.bioreis.in. مرحبا بالناس الكل، وان شاء الله لاباس على الناس الكل.
1: يعطيك صحة سامي. كل منتوج طبيعي تحسوا فيه منافع صحية وجمالية ينجموا يستعملوه في الاثنين، وانت وفين الاستعمال اللي يناسبك، وانت فين تحب نعرفش انا تلهي بشعرك ولا بشرتك تلقى فيه ديما مع المواظبة. هذوما راهم ديما دي بخدوي يحبوا المواظبة،
0: هذوما الطبيعيين ياخذوا فترة باش يعطيوك نتيجة ما فيها مش أضرار جانبية، ولكن كما قلت انت يلزموا مدة أطول من حاجات الشيميك، خاطر الشيميك تنجم تعطيك نتيجة في وقت سهل في وقت قصير، لكن تنجم تضرك، بينما الطبيعيين ياخذوا شوية وقت وينفعوك إن شاء الله.
1: شكرا لك سامي، يعطيك الصحة. انت باش مازلت باش تقعد معنا، خاطر ايمان بلتي مختصه في التسويق الرقمي لهنا من بعد، مع انه انت صاحب بروجي من خلالك انت من خلال تجربتك. نحب نفهم مع ايمان كيفاش نجمو اليوم نستعملوا الذكاء الاصطناعي اللي ولا يخوف تو، والله مصلي على النبي نجم يخدم لك الخدمه الكل، معاونك الذكاء الاصطناعي في خدمتك
0: نخدم بيها
1: تخدم بيها
0: تصور على السيت نحطهم بيه، ناخذ شويه يعاوني في الديسكريبسيون في الافكار ساعات نحير، فما لا اكيد لازمك تستعمله وربي يستر. وكهو بيحكيوا على حكايات تخوف
1: ربي يستر. نمشيوا للموسيقى ومن بعد نرجعوا لكم، اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: اهلا وسهلا بالناس لكل اللي تسمع فينا، مرحبا بكم معنا وقايه نمشي والفقره اسال الاكسبير.
1: اسال الاكسبير.
0: الاكسبير الكاميرا هذيك كلها كاميرا ويت هو استوديو، معناها اي كاميرا باش تصورك ونستوي روحي كله تعدى في اللايف.
2: هذيك ظرف المباشر. ثم ميوزيك.
0: أنا بيكي ماني من بنتي المختصة في التسويق الرقمي حتى ذي تعدى في المباشر. مقربوا للميكرو إيمان، وأهلا وسهلا بيك من جديد.
2: مرحبا.
0: موضوع جديد، واليوم أنت قررت باش تحكي لنا على الذكاء الاصطناعي وعمايله.
2: خلي مهبل العبيد الكل.
0: مهبل العبيد.
2: ثم فريق خايف ما يحبش يستعملوا، ثم عبيد قاعدة تستعمل فيه وما تعرفش كيفاش تستعملوا. فهمت كيفاش؟
0: فما عباد استفادت منه
2: اللي هما قله قليله اللي يعرفوا، عندهم دي زاتو، عندهم دي كومبيتونس. اللي يعرف كيفاش ياخذ منه الحاجه الباهيه ويسكر عليه المعطيات الشخصيه نتاعو، هذيك هي الحاجه اللي تخوفنا نحنا.
0: احنا ماذا بينا الناس كل من القله القليله اللي تعرف كيفاش تستعمل، وتولي الناس الكل هذيك فئه كثيره وفئه كبيره اللي يعرف كيفاش يستغلوه، كيفاش يستنفعوا منه.
2: احنا اليوم باش نحكيوا على اصحاب المشاريع، اما قبل انا باش نعطي نصيحه للناس الكل اللي يسمعوا فيا. ماذا بينا الذكاء الاصطناعي ما ندخلوش في حياتنا الخاصه. اش معناها؟ معناها انت باش تسالوا حاجات على قرايتك، اي ميسالش باش يعمل لك دي ريغوشيرش يربحك في الوقت، اي في الخدمه، اي اما تسالوش على حاجات انتيم، دخلوا في حياتك الخاصه، يعرف عليك دي ديتاي اللي بعديك تنجم انت تجي ضدك الحاجات هذوكم، على خاطر راهو ركزوا كل شيء مسجل، كل شيء انغوجيستري. هذيك تتسمى الداتا، والداتا هذيك اللي يتعلم بها الذكاء الاصطناعي تنجم تتباع.
0: واضح.
2: فهمت كيفاش؟
0: معلومات
2: تستغلها ضدك. ما تعطيش انت ما تسالوش على حاجاتك الشخصيه، معناها يكون انسان زاد عنده مينيموم نتاع وعي اللي ما يسالش ماكينه شنو نلبس ولا نختار
0: ليه، هما
2: باش نختار حياتي، معناها ذيك علاش شنو نحكي على حاجات خاصه.
0: هما توا وصلوا للمرحله هذيك على خاطر برشا ولا يوميا، معناها اي حاجه باش تستعملها.
2: علاش انا عطيت النصيحه هذه؟ خاطر انا شفت سمعت حاجات تخوف. لي انا مثال نستعمله كان في حاجات خدمتي، ما نوصلش نحكي له انا حاجتي الخاصه، ما يعرفش
0: يعرف عائلتك ويعرف
2: يعرفني انا. حتى تصويرتي الترند نتاع تصاور، انت كي تدخلوا تصويرتك يعرف تصويرتك، تولي تسال انت شنو يواتيني اللون هذا ولا اللون هذا، يعرفك شنو تحب، شنو تاكل، شنو الحاجات اللي تقلقك، شنو مواضيعك العاطفيه، شنو العباد اللي تعرفهم، علاقات كذي، كله كل حاجه خطيره انا نشوفها. حتى ثم برشا انتهاكات، وهما جماعه شركه اوبن اي اي الجمعه هذه اللي تعديت في نقولوا احنا تحت سقف الشفافيه، خاطر هما شركه شفافه، حكيوا هذوما الحاجات اللي تحكيتها، قالوا اللي هما معناها لي روبو اللي قاعدين يعلموا فيهم راهم هربوا عليهم،
0: يخرجوا على
2: فقدوا السيطرة عليهم ديجا. فما قاعدين يحكيوا ما بينات بعضهم، فيقوا بهم يعملوا في دي ديسكسيون، وقاعدين يهاكيوا، معناها اول اتاك عملوه على اوبن اي اي. فهمت كيفاش؟ يلقاو فايدو سيكوريتي وقروا، معناها هما قاعدين يخموا بطريقه انديبوندونت مستقله، معناها بطريقه مستقله. فهمت كيفاش؟ يوصل ان سيغتان نيفو اللي هو ينجم يهرب بموليه. هذه هي الحاجه اللي احنا تخوفنا على ذيك. كاين انت عندك صغار كيفاش تستعملوه؟ باش تستعملوه في اطار بروفيسيونيل، باش نشوفوا يعملنا دي ريغوشيرش، اي يطلع لنا دي سورس، اي اما ما نسالوش حاجات انتيم. معناها
0: واضح به.
2: انت اسال امك، اسال اختك، اسال صاحبتك، ما يسالش نرجع للعلاقات الانسانيه، ما يسالش روبو. عبيد كيفنا كيفهم.
0: سينو بالنسبه لعالم المشاريع والبزنس كيفاش لهنا نجموا نستغلوه؟ لهنا نجم تستغلوا كوم
2: بالطبيعه هذاك. انا نقول اليوم انت كانك صاحب مشروع وماكش قاعد تستعمل في ادوات الذكاء الاصطناعي، راك قاعد تضيع في برشا وقت وقاعد تخسر في برشا فلوس. هذه هي الكلمه نتاع الجمعه هذه.
0: الذكاء الاصطناعي فاش تستعمل فيه سامي؟
3: نعم، في تصور مزيانه يعجبك فيه، معناها اي فكره يحب اللي قبل كنت تاخذ برشا فلوس وبرشا وقت باش تكد الديكور وكذا باش تعمل تصور البرودوي نتاعك، توا تعطيه الفكره يعمل لك تقول بالحق. هذه من اقوى تصار حاجات، يعطيك افكار نتاع تبدا مثلا واحد ما عندكش، ولو انك مش باهي تعمل عليه برشا، خاطر تولي انت
2: تقتل الكرياتيفيتي نتاعك،
3: تخلي ديما اللمسه نتاعك، اما يعطيك شويه افكار، ناخذ شويه انا من الافكار ونعملها حسب بالستيل نتاعي. فهمت كذا؟ ويعطينا حتى المعلومات، يصلح لي معلومات نجم ولو انه هي اعلم مني، ساعات معلومات وتبدا غالطه.
2: لازمك ديما فيها، ديما تقول له زيد ثبت واعطيني سورس، معناها انا ما ناخذش معلومه من عند حتى الذكاء الاصطناعي كسوا تشات جي بي تي جيميناي فما كوبايلوت تسمى بيربلكسيتي هذوما الكل نستعملوا فيهم احنا لازم تقولوا اعطيني سورس قبل كان تلاحظوا اللي تشات جي بي تي ما كانش يخرج سورس كان يخرج لنا تيكست وطويل برشا وتقعد تقول ثبت ثبت ثبت توا تشات جي بي تي ثم حاجه جديده اللي ولا يخرج لي سورس وانت سالتني صباح قلت لي انا كصاحب مشروع كيفاش نخرج مش كان في الريزولتا نتاع جوجل كيفاش نخرج في تشات جي بي تي كسورس معناها كي يجي انت انسان يسال على برودوي كوزميتيك ناتشوريل باش يعاونوا في المشكله هذه ولا المشكله هذه تشات جي بي تي وحده تلقائيا بطريقه طبيعيه يخرجك انت في البحث هذه هي المشكله نتاعنا اللي باش نحكيو فيها اليوم انت سي با سوفيزون اللي تخرج في جوجل
0: عندها في ثقه راهو اذا كان يخرج يقولها فلان ولا فلتين
2: انا يعني نقول لك يسالوا في حاجات انتيم باش ما يسالوش في حاجات باش يشريوها معناتها ترى كيفاش يكون البحث على تشات جي بي تي انا عندي 3 ملايين يعطيه البودجي انا حاشي بالبزوان هذا شنو نجم نشري بالبودجي هذايا معناتها تو سامبلومون يعطيه كل شيء يعطيه الكونتكست كامل ويعطيه المشكله ويطيشها عليه ويقول له القى لي حل لهنا يلقى روحه تشات جي بي تي مجبر انه يفركس ويلقى دي فورشيت دو بري يفركس لك ويشوف لك تصاور يعمل تخي واحد ويسهل لك لهنا ويخرج لك شنو دي ليان خاطر مش ياخذ ديسيزيون في عوضك هاو انا لهنا كيفاش نخرج كليان ولا كسورس في تشات جي بي تي كما قلنا كنا نحكيو على لي سي او تذكر قد حكينا عليه لي سي او انك باش تخرج في الريزولتا نتاع جوجل تو ولينا نحكيو على حاجه اسمها جي اي او اللي هي جينيراتيف انجين اوبتمايزيشن انك تخرج في تكون اوبتيميزي باش تخرج في الذكاء الاصطناعي اللي هما كما قلنا تشات جي بي تي ولا جيميناي ولا اللي هو
0: غراتويتمون هذا تخرج
2: هذا غراتويتمون قاعدين نحكيو على البارتي غراتويت خاطر ثم البارتي ادستون جوا انك اني انسان كيف يمشي يبحث في تشات جي بي تي
0: نعمل انا
2: على ماركة ولا على برودوي
0: بيو ممتاز يعاونني في اصلاح شعري والا اصلاح بشرتي ولا اللي هو
2: علاش يخرج مثال الكونكورون نتاعو هو ما يخرجش على خاطر مثال الكونكورون نتاعو وخادم بالستركتور اللي طلبها تشات جي بي تي لهنا فما خدمه ديجيتال نحكيو على ماركتينغ ديجيتال لهنا كيما خدمنا لي سي او باش نخدموا جي او فما حاجه اخرى ما نحبش نفجعكم فما راي الاي اي او اللي هو الانسر ثلاثه حاجات ولينا نخدموا عليهم تو خاطر قبل كنا نعملوا سيت ويب ونخدموا اس اي او ونستصعبوها في تونس مازالوا ما يعرفوش قيمه الاس اي او تو باش نقول لهم فما ثلاثه فما الاي سي او فما الجي او فما الاي اي او الاي اي او كان تلاحظ كي تمشي لجوجل انت تو كي تعمل بحث شنو يخرج لك اول حاجه نقولوا لا بوزيسيون زيرو احنا نسميوها لي زيكسبير
0: تو
2: اول حاجه قبل ما يخرج لك لي سيت
0: يعمل فيها ريشيرش
2: لي انسر يخرج لك جواب اللي كاين انسر الاي اي يعطيك جواب الجواب هذاك منين جابو جابو من هو يا اما جينيراتيف نتاع جوجل الاي اي نتاع جوجل قاعد يديفلوبي في الجواب ومن بعد باش تلقى كي تدخل له باش تلقى دي سورس نفسها كيما نتاع تشات جي بي تي باش تلقاها موجوده موجودين الثلاثه موجودين في الباج ريزولتا نتاع جوجل باش تحل تلقى جواب وباش تلقى تحته اقتراحات وكان باش تسال على حاجه بخي حط حاجه بخي تونيزي ما عرفش فريجيدير ولا تلفزه بخي تونيزي حط ماركه باش يعطيك هو جواب وباش يعطيك دي مارك ودي ليان ومن بعد تنجم تدخل للاي اي هذاك انسر اي اي من بعد تلقى لي سيت اللي جابهم لي سي او معناها اذا انت ماكش خادم على الاي اي او البوزيسيون نتاعك للذكاء الاصطناعي وخادم اس سي او بركا تو ريسك باش تفلتها تزابيها كالبوزيسيون زيرو ولازمك تكون انت توا انا وليت نطلع للاي اي او نحلها ونكليك ونلقى لي ليان سي بلو رابيد خاطر راه تحب ولا تكره العبد ما عادش عنده ساعبين ما عادش عنده وقت ماذا بيه يلقى الجواب اقل وقت ممكن على ذلك انت تو كماركة وصاحب سيت ويب لازمك تخدم عليهم ثلاثة كل حاجة باش تطلع فيها لازمك طريقة ريداكسيون تفهم اللي تفهم الالغوريتم معناها لهنا تشات جي بي تي خرجك بطريقة مجانية في لي سورس كي تخدم له لي باليز الموجودين لازمنا نخدموهم ويخرج تخرج بطريقة
0: بالبيانت
2: كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك ولينكدين اللي عندهم الادز نتاعهم حتى تشات جي بي تي عنده جذها اللي جمعتين ولا ثلاثه ولا في تونس خاطر هو بديل برا اما سي بون في تونس عندنا تشات جي بي تي ادز وتنجم تمشي تعمل كونت بوبليسيتير وتعمل الكارت نتاعك وتختار الكومباني تحبها تطلع في وهي تطلع كيفاش ماهيش باش تطلع لك طريقه ناتشورال معناها كي يعمل هو البحث كيما باش يخرجوا لي سورس الغراتوي باش يخرج الليان تاعك اما جوست قدامه باش يبدا مكتوب عليه ليان سبونسوريزي
3: جديده ما فيش
2: اذا عندها جمعتين ولا ثلاثه هذوما لي نوفوتي توا معناها انت شوف اذا واحد صاحب مشروع تونسي مازال عنده مشكله في السيو، مازال عنده مشكله ما عندوش سيت ويب، ما كيفاش تحبوا يخلط
0: بيه؟ سامحني اذا ما تخليش زادة فرصه ساعات للناس اللي ما عندهاش جوده في المنتوج نتاعها. وبما انه احنا كنا نحكيو تو نقولوا راه توانسة عندهم ثقه في تشات جي بي تي، وقت اللي يدخل يسال ويقول له اعطيني احسن حاجه، يقول له راه الحاجه الفلانيه، يمشي يصدق ويمشي وياخوها. باهي انا البرودوي نتاعي ماهوش ذو جوده وهبطوا انا باش يخرج لي سورس في تشات جي بي تي، يعطي زادة اي برودوي معناه جوست لو فات انا قيدتك يخرج البرودوي نتاعي؟
2: هو تشات جي بي تي ماهوش باش يقيم البرودوي. اما ذكرتني في حاجه مهمه عندي، يعني حاجه من الحاجات اللي ياخذها بعين الاعتبار في الجي او في الاي اي او هما الريفيوز نتاع العباد.
0: فوالا
2: باش يمشي يشوف اذا ثم ريفيوز في يوتيوب، في لينكدين، في جوجل.
0: خاطر مش هكا اي واحد يحط يجي،
2: اما هو ما عندوش لاكسي باش يشوف البرودوي باهي ولا خايب.
0: اي اوما باش يشوف لي زافي، لي زافي نتاع العباد ينجم هو يقيم.
2: حاجه من الحاجات يشوف لي ريفيوز. اما انا باش نعطي بالله كلمه هذه والله اليوم صباح بركه نحكي فيها. راهو اذا عندك منتوج سيء، راهو كي تحط مليارات بيدجي ماركتينغ راك ماكش باش تطلعوا. راهو المنتوج السيء يتشري مره، صحيح نجم الكومباني تغلطك وتجيب انت عبيد مشاهير ويعملوك، تشري مره طلع خايب مش باش يعاود.
0: صحيح
2: شريت برودوي نتاع شعر هلكلك شعرك، ما زدت باش تشريه حتى لو كان ما عرفتش شكون جابوها. انت اشهر فنانه ولا اشهر مغنيه، معناها هذيك الضربه الاولى، اي الغلطه الاولى تتعدى. اما راهو منتوج سيء ما نجم، العكس احنا عندنا منتجات باهيين على الاخر اما مانيش قادرين ان نسوقوا لها، هذه المشكله. معناها انا اللي عنده منتوج سيء انا ننصحه في عوض يحط فلوس في الماركتينغ باش يحطها في الغوشيرش ديفلوبمون باش يحسن المنتوج نتاعو. اون فوا ولا عنده منتوج محترم، فما منتوج باهي كاليتي بخي، ما نحكيش حاجه طياره اكسلون، اما منتوج ما يضرش على الاقل.
0: لا وفما دي برودوي توانسه، راهو ثما دي برودوي توانسه عندهم جوده عاليه وينافسوا، راهو ينافسوا منتجات عالميه خلي نقولوها. راهو جاو بحذينا لهنا في خذ فرصتك، احنا برشا برشا برشا الحقيقه منتوجات اللي
2: عندها
0: عندها جوده عاليه والبخي كما قال كاليتي بخي، تلقى منتوج توسي اللي تنجم انت تشريه، مش نحكيوا احنا على بركات راهو فيها.
2: اما هذيك لازم هنا بناء ثقه ديما نحكيوها ولا لا؟ بلي ريزو سوسيو ونوعية المحتوى اللي تهبطوه راه لازمك تبني ثقة بينك وبين التونسي، خاطر التونسي شنو يقول لك؟ برودوي تونسي ديما في مخه مثل كاليتي متوسطة وسوم رخيص، ويمشي يهون يهون، تقول له أنت ذاك من أمريكا ولا من فرنسا ولا برودوي ماركة معروفة ويستعمل فيه فلان، يهون يشريه غالي.
0: لا تبدلت وهاو سامي بحذينا، ما نعرفش احنا تو خاطر ولينا نشوفوا في برشا دي برودوي في الفيسبوك ولا انستغرام كلهم توانسة.
3: بالعكس
0: والعبيد ولات تشري، اي والعبيد
3: صحيح تو العبيد ولات بالعكس تسالني تونسي ولا مش تونسي، ولات تخاف من اللي ماهوش تونسي. صحيح بالعكس صحيح، هي تو المده الاخرى ولاو يخافوا مش من تونسي،
0: رجعوا للي برودوي تونسي
3: وتهموا الحاجات ناتورال. وبرجعوا على كلامك صحيح، الاي اي مهم ياسر، وتو كلها ولات ما عادش تعمل بحث على جوجل، تو يسال تشات جي بي تي يقول له
2: كل عندهم تشات جي بي تي
3: منين ياخذوا هذه وهذه شنو فوائدها شكون يبيع فيها. واحسن حاجه هذيك انا سالتك من بكري قلت لك كيفاش نجم نقوي حظوظ وجودي معناك بيورايس كاسم نتاعي، ويعطيك الصحة على النصائح.
2: فما حتى مشكل، مرحبا.
0: هذه نصيحة عامة هي للناس الكل اللي تخدم واللي عنده برودوي عنده كاليتي ويعرف روحه. أنت حتى خاطر أنت قلت راهو باش يرجع هو بطبيعته هو تشات جي بي تي ليزافي نتاع العباد، يشوفهم شنو قالوا على لي برودوي هذاك، سيرتو كي يلقى سيت، راهو أنك يبدا عندك سيت ويب زاد مهم على الأخر، فهمت؟ باش العباد تبدا عندها
3: المصداقية.
2: إذا ما عندك سيت ويب ماكش
3: المصداقية، بحكم نحكي على كخدمتي فما برشا أسباب للمصداقية، برشا حاجات تعطي المصداقية نتاعك، منها مثلا أنا حبيت نبني عليها اللي هو البوتيك الحمد لله، مثلا كإكزامبل أنا نحكي
0: موجود
3: عندي زوج بوتيكات صحيح، مش تاخذ من عند باج، أنا عندي شكون من عائلة خذت باج ومن بعد هربوا عليها
2: من ليه تبلوكيك، معناها أنا نسمع فيها البارح قالت لي خذيت برودوي حرق لي وجهي حرق لها وجهها وبلوكيوها
3: صحيح،
2: ما فماش حتى أثر معناها حتى باش تشكي حتى باش تعمل
3: البوتيك. السيت ويب مهم ياسر، أرقام التليفونات موجودة، والتجربة نتاع الكليونات مثلا قاعد نخرج في ليزافي نتاع الكليونات سواء الكتيبة سواء الصوتية حتى تسجيلات، أما نشاور الكليون قبل ما نحطه نقول له ميساش نهبط الفي اس، وهذوما كل إثباتات توري قيمة البرودوي والحمد لله لاباس.
2: أهم حاجة في الماركتينغ هي الفيداليزاسيون، هي آخر إتاب، إذا ما تعملش الفيداليزاسيون ما يعاودوش يرجعوا يشريوا.
3: حاجة أخرى
2: لازمك تحافظ عليهم هذوك.
3: حاجة أخرى ذكرتها قيمة في التسويق زاد هذه أنت زاد صلحي لي، قيمة الكليون كي تاخذه من أول مرة معناها باش تجيب كليون القيمة نتاعو أغلى من أنك تستحفظ على الكليون يجيك مره ثانيه وثالثه.
2: اي
3: وحاجه اخرى الاشهار من نقولوا نحن من فم الفم بوشة بوشة اهم اكبر اقوى اقوى اشهار هذاك هو اللي يعطيك قيمه
2: صحيحه للكليون. هذاك اللي تبني ثقه، بنيت الثقه وعملت الزيتاب كلها مصحاح من الاول، من بعد باش تولي تخدم بالبوشه.
3: الكليون اللي يجيني عن طريق الطريقه هذه يجيو تقريبا عينيهم مغمضه، يعني يقول لك عندي ثقه، عندي شكون جرب وياخذ عينيه مغمضه، فهمت؟ حاجه طياره برشا هذيك.
2: اي خاطر انك تجربها، تقول لي حميده والله جربتها وراه ساعدني في شعري والكل، انا عندي ثقه في حميده معناها باش نمشي ناخذ كلامها ونمشي نشريه عينيه مغمضه البرودوي. هو هذا اللي نخدموا عليه ريت في الديجيتال عملوا لاني نبنيو الثقه، نجيبوا عبيد نجربوا يشريوا من عندنا، يخليوا كلامهم يخليوا الريفيوز نتاعهم وهما يجيبوا لنا من بعد
0: وحدها دور
2: الكليونات تقعد تدور السمعه هذيك الاي ريبوتاسيون احنا نقولوا لها.
3: صحيح صحيح.
0: هذه نصيحتنا لليوم، باهي باش هو يولي سورس في تشات جي بي تي فيها بمراحل صعيبه والا لازم اكسبير
2: هو اللي يخدم في الاسيو يكمل اللي يخدم له البارتي هذيا، ماهيش اصعب من جوجل معناها، فهمت؟ ماهيش اصعب من جوجل، هي كلها قوه كونتينو ريداكسيون، كيفاش ثم طريقه معينه يحبها.
3: اما الذكاء الاصطناعي حكيت الاشهاره هذه اللي توا جديده باش تولي تقلص الحظوظ، خاطر بشوية تولي يدفع أكثر هو اللي يظهر أكثر.
2: هو هذيك قانون اللعبة، ثم حاجة اسمها في الديجيتال نو باي نو بلاي، ما تدفعش ما تلعبش مع الكبار. والكبارات الكل في الإي كوميرس يخلصوا برشا فلوس معناها،
0: وهو للشفافية يكتب لك راهو هذاك
2: بيان سبور في جوجل. أخي جوجل ما فيهم
0: اللي هو راهو دافع فلوس
2: في جوجل، أنت بيدك اللي يطلعوا لك من الأول نبدا مكتوب عليهم أنونس هذوكم دافعين جوجل أدس تعمل شنو مدخولها معناها هذاك هو ربحها.
0: هو كيف يسميك وانت مثلا انت وسط ناس دافعه فلوس وانت ماكش دافعه فلوس باش يمشي للي مش دافعه فلوس، خاطر يقول لك تسمى وسط ناس دافعه فلوس، فهمت؟
2: انا كي نبدا نلانسي بروجي زاده ونحب نطلع ونطلع في الشيف خدا فيغ نتاعي لازمني باش نقوي في البيدجي، خاطر ريت الفلوس اللي باش تدفعهم في الادز باش ترجعهم فوا 3 فوا 4 فوا 5 انت رابح خير من اللي ما تدفعش وما تدخلش معناها. هذيك هو قانون اللعبه
0: وان شاء الله موافقين كما قلت انت، هي قوانين واحد يتبعها وفي الاخر الناس كلها قاعده تخدم وهي ارزاق رزقك رزق عائلتك، الناس كل اللي قاعده تحب تحسن في حظوظ البيع وتخدم على رواحها وطونك هو برودوي باهي وهي تخدم كيفاش هذوما اسباب هذوما واحد يدوروا تلقاها من بلاصه لبلاصه وكيفاش هو يحب يحسن البرودوي هذاك في الاخر باش بحاول الله يقدم البروجي وان شاء الله موافقين الناس الكل. ميرسي ايمان يعطيك الصحه، شكرا لك على كل التفاصيل. مازلنا معكم احنا هلا بتسهل سهله بالنسبه للكل.

0: عروض الشغل.
1: مرحبا بكم ومرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا وقاية عروض الشغل. وباش نحكيو على الهيئة الوطنية للاتصالات التابعة للإدارة المركزية للمصالح المشتركة اللي تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشروعة باختبارات كتابية أو شفهية بعنوان سنة 2026، وذلك لانتداب عدد من الإطارات والأعوان في اختصاصات متنوعة. الهيئة الوطنية حددت تاريخ 22 أكتوبر كآخر أجل لقبول مطالب الترشح. تنجموا تدخلوا للموقع الرسمي تاخذوا أكثر تفاصيل فيما يخص عرض الشغل هذا، وإن شاء الله يا ربي بالنجاح للناس الكل اللي تسمع فينا. سينو مش نحكي لكم على مناظرة الشركة التونسية للإنترنت اللي تعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات شفهية وكتابية لانتداب 4 متصرفين في اختصاص المحاسبة أو المالية. ومع العلم أنه آخر أجل لقبول الترشحات مش يكون نهار 28 أكتوبر 2026، وموافقين إن شاء الله الناس الكل اللي تسمعوا فينا. هكا نكون وصلنا نهاية حصتنا لليوم بعروض الشغل. بعد شوية تلقاو تونس اليوم وعز العويني وبقية فريق تونس اليوم حاضرين معاكم. أنا أقول لكم تحيات كامل الفريق وإلى اللقاء.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.

عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. سهريتكم الليلة حتى النص الليلة، عيش الموسيقى مع برشا موسيقى تلقاوها معنا. مرحبا بكم في كل مكان وين ما اخترتوا تتبعونا وتسمعونا وتسهروا معنا زادة في إذاعة الشباب. نسلم برشا على كل الرياضيين اللي كانوا بحذانا هوني في استوديو إذاعة الشباب، نسلم عليهم برشا برشا، يعطيهم الصحة. وإحنا ديما معناها مع زياد ديما أكيد الأبطال كلها لازم تكون موجودة بحذانا في إذاعة الشباب. هاكم الرياضة نهزكم للموزيكا، نعيشكم الموزيكا، برشا أنواع موسيقية تلقاوها معنا الليلة، بين الموزيكا جديدة تراند اللي مزلت كي خرجت الأسبوع هذايا ولا نجحت الأسبوع هذايا، بين الموزيكا فلاش باك اللي توحشناه وعندنا برشا زادة ما سمعناهاش، أكيد برشا برشا عندنا ما نقولوا يعني في الموزيكا. مرحبا بكم حتى النص الليل، تتواصلوا معنا ديما على الباج نتاعنا فيسبوك إذاعة شباب راديو جون تونيزي. الليلة معكم نجم الدين بن سالم وذكريات بن حمادة في سهريتكم. بعد شوية تلقاو الفقرات اللي تعودتوا عليها، سورتو نحكيو على ترند ميوزك بعد موجز أخبار التسعة ونص والموزيكا الجديدة. الليلة في ستار ليست كالعادة زوز ليستات في السباق، المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموزيكا. ليست رقم واحد الليلة شنو فيها؟

وهذه اللي استرق رقم واحد الليلة فيها ميادة، لا مش ميادة اللي مبعد جاية ميادة شبيني سبقت بيكم يا أخي. المهم اللي استرق رقم واحد الليلة فيها كاظم ساهر مدرسة الحب، فيها أصالة سمحتك وفيها زادة سميرة سعيد باش تقلك ساعات. يعني اللي استرق رقم اثنين هاني دجا قلت لكم فيها ميادة، أما شنو بعدها تسمعوا أكيد ديزيكستخي.

وليست رقم اثنين فيها كان جوز أغاني بما أنهم أغاني ترابية وكان حبيتوا تسمعون كاملين أكيد صوتونا مش نستمتعوا بهم يعني أكثر بما أنه فيها ميادة الحناوي حبينا وتحبينا وفيها عبد الحليم حافظ زي الهواء. كانت تحبوا تسمعوا الليستة رقم واحد وإلا الليستة رقم اثنين سهل ياسر تتواصلوا معنا دي مع الباج متاعنا فيسبوك تاع الشباب غاديو جون تونيزي تختاروا الليستة اللي تحبوها وهذيك تكون هي مسك الختام هي اللي نختموا بها الليلة في عيش الموسيقى مع الفقرات اللي تعودتوا عليهم واللي تلقوهم ديما معنا. مرحبا بكم يلا نبداو في الموسيقى وفي السهرية.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. سهرين معنا ليلة في عيش الموسيقى حتى النص الليل كالعادة مع الفقرات اللي تعودتوا عليها. نلقاو الموسيقى جديدة في فقرة الترند ميوزيك. ترند ميوزيك في الترند ميوزيك العادة نحكيو على الموسيقى. الأسبوع هذا اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير نلقاو في الشرق لبنان سوريا لبنان الأردن. نلقاو نانسي عجرم نمبر وان بغنيتها شهادية دنيا وهذه أكثر أغنية سمعت بسن اسماعيل. الأسبوع هذا تخرج أغنية جديدة نلقاوها في الترند بسن اسماعيل على عين. ونقاو موزو مع إيناس في أغنية أوليفي. نلقاو زادة أصالة بغنية طولوا ونقو آدم بأغنية جمال. وهذوما اللي نلقاهم في الموسيقى التراند الأسبوع هذايا. بالنسبة لمصر نلقاو حقيقة برشا موسيقى كالعادة في مصر. نلقاو تو ليت كالعادة مع إليانا في حنعيش. هذه أكثر موسيقى مسموعة الليل مش الليلة هي هم الأسبوع هذية في مصر. تو ليت نلقاوها في الترند المصري بالعديد من الأغاني مش بغنية واحدة. نلقاوها زادة في غنيته جريئة قوي. نلقاو محمد رمضان في حبيبي أنا من غيرك. ونلقاو حودة بغنية حيرقالي. ونلقاو زادة عمرو دياب لولا البنات كايروكي بغنية تاتا. وإليانا بغنية بوسا. ونلقاو فريد بغنية ترجع إيه. بعد شوية نعطيكم الترند في العالم العربي أكثر الأغاني اللي مسموعة. هو الحقيقة مش بعد شوية هيت نعطيكم توا خير باش تعرفوا علاش باش نسمعوا الأغاني هذية. نمبر وان أكثر أغنية مسموعة في العالم العربي هي أغنية كايروكي تاتا. ونلقاو زادة بيسن إسماعيل رغم أني عندها أيامات ملي خرجت الأغنية هذية على عين موجودة في الترند العربي كأكثر أغنية مسموعة. والكفوري أربة الشتوي. ونقاو عمرو دياب في حبيتك. ونصيب زيتون يا غرامي شامي بغنية بيبي. أصالة بغنية طولوا. وهذه الموسيقى أكيد الترند. بعد شوية نعملوا طلع على الابليكاسيون بتاع الموسيقى أكثر الموسيقى المسموعة من الموسيقى الترند نسمعوا تو ليت.

في الترند ميوزك سمعناه في ترجع ايه بعد النجاح الكبير بغنية بأمارة ايه، والغنية هذه اللي بأمارة ايه وقتها يعني تسمعت بعدد كبير وقعدت الأشهر وحتى سنة كاملة تقريبا، وهي كأكثر أغنية مسموعة. ويرجع بترجع إيه، يرجع بالغنية هذه كيف كيف موجودة في الترند من أكثر الأغاني المسموعة. سلام عليكم برشا ناس كل اللي سهرة معانا، نجح بن ناصر سلام علي برشا برشا كالعادة يعطيك الصحة، شكرا ليك، شكرا ليك يهني فينا على جوائز الإذاعة يعطيك الصحة، شكرا ليك، ألف مبروك الرمزي أكيد والأمال لكلنا، لكلنا أكيد أولاد إذاعة الشباب لكلنا يعطيك صحة، شكرا ليك. ودعاء الجسمي سلموا عليها برشا برشا، هندة معروفين سلموا عليها برشا برشا، مرحبا بيك، شكرا ليك زادة كيف كيف تهني فينا، شكرا ليك. اليوم محمد حمودة مرحبا بيك، وينك شنحوالك سلموا عليك برشا. اليوم يختار الليستة رقم 2 على خاطر فيها العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ، ويسلم على نجم الدين وعلى أكيد كل المستمعين في أعيش الموسيقى معاه، زادا يسلم على أوفياء إذاعة الشباب. نسلم عليكم احنا بيدنا، نسلم عليكم أوفياء إذاعة الشباب والمستمعين والناس الكل اللي تسمع فينا، نسلم عليكم ونهديو لكم كل الأغاني. مازلنا باش نكملوا مع الموسيقى ترند، عندها أيامات ملي خرجت ونلقوها في الترند العربي يعني كأكثر الأغاني المسموعة. بسان إسماعيل ترجع للساحة الموسيقية بغنيتها على عيني.

وهذه هي الموسيقى اللي تلقاوها معنا، موسيقى التراند. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب، برشا موسيقى على كيف كيفكم تلقاوها معنا في الابليكاسيون تاع الموسيقى. نلقاو عمرو مصطفى يرجع للموسيقى، عمرو دياب كيف كيف مازال يواصل في النجاح بغناية لولا البنات كأكثر أغنية مسموعة. نلقاو واعرة ميرف والغناية المغربية زادة يعني مسيطرة وموجودة. نلقاو زادة أصالة برجعة أصالة عشام حتى التوى كأكثر أغنية مسموعة. نلقاو هيفا وهبي بغنية سيبو موجودة زادة في التراند كأكثر أغنية مسموعة. نلقاو توليت مع سان لوفون بغنية النانو مازالت حتى التوى تواصل في النجاح متاعها. ونلقاو آدم بغنية جماله جمال، والغنية هذه زادة كيف كيف نلقاوها في كل مكان مسموعة. ويعني تقريبا هذه هي الموسيقى الناجحه، اكثر اكثر اكثر موسيقى يعني في الابليكاسيون تاع الموسيقى. نلقاو سورتو نحكيو على انغامي غنيت سان لوفون وهذه ماسكارا مع محمد عساف. ونلقاو جريئه قوي تو ليت نمبر 1 كاكثر اغنيه مسموعه حتى التوا. مرحبا بكم، باش نمشيو توا مع فقره كيبوب مع موسيقى الكيبوب. حتى التوا فرقه اتيس قاعده تلقى في نجاح كبير بغنية باد. بعد شوية نحكيه على أسبوع الموضة شنو صار والتفاصيل كلها في النيوز ويك. أكيد ذكرتني الحكاية هذية الغنية هذية ذكرتني بالأخبار على خاطر من بعد مش نقع واحد من المجموعة هذية موجود في أسبوع الموضة. وشنو صار في أسبوع الموضة الكل في نيوز ويك بعد شوية. كالعادة مع فقرة كيبوب أجمل أغاني الكيبوب تلقاهم معنا. عيش الموسيقى حتى النص الليل، نذكركم ديما تتواصلوا معنا وتصوتوا الوحدة من الليستات اللي تحبوا تسمعوها في آخر جزء من عيش الموسيقى. الليستة رقم 1 الليلة فيها كاظم الساهر مدرسة الحب، أصالة سمحتك سمحتك، وسميرة سعيد في بشتقلك ساعات. وإلا الليستة رقم 2 كانت تحبوا تارة بمية في المية، ميادة الحناوي حبين حبينا وتحبينا، وعبد الحليم حافظ في زي الهواء. الاختيار عندكم انتوما. صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونيزي تحطوا لي كومنتير. مرحبا بكم، نمشيو توا مع فقره كيبوب.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا اذاعه الشباب سهرين حتى نص الليل في عيش الموسيقى ذا دوزي. سمعنا في عزدونا, سمعنا سر وجعنا نوردو مع رحمه محسن, وسمعنا محمد جويني في علوالف برشا موسيقى على كيف كيفكم متنوعه. وكل الجزء الاول كان مع الموسيقى تراند مع نجاحات الاسبوع هذايا, وفي الجزء هذايا تلقاو بعد شويه فلاش باك مع اجمل اغاني الفلاش باك. قبل هذايا نمشيو مع فقره نيوز ويك.
1: نيوزويك.
0: في نيوزويك الأسبوع هذايا باش نحكيو على أسبوع الموضة مع واحدة من الماركات العالمية الإيطالية المعروفة جدا, واللي فيها العديد من الفنانين والشخصيات المعروفة جدا اللي كانت حاضرة. باش نحكيو على قبيلة كنا سمعنا سيدة في الكيبوب أتيس في غنيتهم باد سان من المجموعة هذه, كان هو موجود وحاضر في الأسبوع الموضة. شنو اللي شد الانتباه أكثر في العالم العربي؟ إنه كان قاعد بجنب هيفا وهبي. هيفا وهبي قاعدت معناها باهتة في الـ في الـ في الشهرة الكبيرة متاع سان, من بعد هي بيدها هبطت صور معاه, فمعناها كان لقاء مع برشا معناها فنانين, منهم كارم بيرسين اللي الممثل التركي وغيرهم معناها من الشخصيات المعروفة في العالم. في نفس الحكاية وفي نفس الأسبوع كيف كيف واحدة من الماركات الفرنسية زادة كانت جمعت بين سيلين ديون وإيشويريا راي, سيريناي ساركاي الممثلة التركية, وياسمين صبري الممثلة المصرية, وغيرها من الفنانات الموجودين, وكيفاش يعني تلموا مع بعضهم في البوديوم وصور في البوديوم, وشو اللي شد الانتباه أكثر ولا خلى الناس تحكي أكثر في مصر ياسمين صبري, و يعني كيفاش تقدمت على وكيفاش معناها قدمت نفسها, ف يعني الحقيقة خلت معناها برشا يكون فما شكون معناها انتقدها وفما شكون كان يحبها برشا بيان سور. هذاك علاش احنا حكينا عليها, على خاطر بما انه سيلين ديون هي اللي كانت لمت كل الفنانين هذوما ولا كل الممثلين هذوما, وفي صورة سيلفي من اكثر الصور بارتاجي. باش نحكيو زادة كيف كيف على جوائز اخرى من الجوائز, سهرة الـ VMA والـ تايلور سويفت يعني تحطم كل الأرقام القياسية وتسبق حتى بيونسي في العدد الجوائز. شكون يرجع من بعيد؟ مادونا بعد 23 سنة ترجع على المسرح وترجع زادة هي بالجوائز. هذه أخبارنا لليوم في النيوز ويك أكيد مع أخبار المشاهير. ديما نذكركم تنجموا تختاروا بين الليستة رقم واحد والليستة رقم اثنين, كاظم الساهر في مدرسة الحب أصالة سامحتك وسميرة سعيد باش تقلك ساعات, هذوما في الليستة رقم واحد. وإلا في الليستة رقم اثنين فما ميادة الحناوي في حبينا وتحبينا, عبد الحليم حافظ في زي الهوا. شنو تختاروا؟ مرحبا بيكم حتى نصل لي نمشيو توا مع فلاش باك.
1: فلاش باك.

إذا شاب ناصر وسمعنا في عطاك ربي هذه الأغنى اللي حاب يسمعها معز. هو قال سمعوني شاب ناصر، دونك إن شاء الله تكون استمتعت بأغنية الفلاش باك الليلة. اليوم يختار ليست الرقم 2. سلموا عليك برشا، هنا عيدا سلموا عليها برشا، مرحبا بيك، شنو أحوالك؟ اليوم تختار ليست هي ليست الرقم 2، وسلم برشا على شلبي، على محمد وعلى كل المستمعين. شكرا ليك، يعطيك الصحة. فكرية كيف نسلم عليك برشا، مرحبا بكم سهرين معانا في عيش الموسيقى. مازلنا باش نسمعوا من أغاني الفلاش باك. جورج وسوف يرجع بغنية حبيت أرمي شبك، وقتها يعني كانت عودة مش كما العادة. حبيت أرمي شبك يعني مغايرة تماما للأغاني اللي كان يقدم فيها. كيف باش نسمعوا مروان خوري مع إلين لحود، وباش نسمعوا وباش نرجعوا من بعد لفترة الثمانينات، وباش نرجعوا لعام 1988 مع من أجمل ما غنى راغب علامة. تابعونا في فلاش باك.

هذه ماذا حناوي سمعنا في حبينا وتحبينا، هذه ليست رقم اثنين اللي اخترتوها الليلة واللي استمتعنا من الأول هاو بصوت ميادة الحناوي، ومازلنا باش نستمتع أكيد بصوت عبد الحليم حافظ في الفقرة هذه، فقرة ستار ليست كما اخترتوا انتوما. ان شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي في سهرية أخرى من سهريات عيش الموسيقى. ديما تابعونا وتسمعونا على موجاتنا إذاعة الشباب. اليوم كان معاكم نجم الدين بن سالم وذكريات بن حمادة، باش نخليكم مع صوت العندليب الأسمر ونقول لكم باي باي.

قلتلك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلت

أنا وإحنا في عز الهنا ياما قلت لك أنا وإحنا في عز الهنا ياما

0: ديننا السمح.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح، الموعد اللي تعودتوا به، الموعد الأسبوعي. تحية لكل مستمعينا وكل متابعي إذاعة الشباب. الحقيقة من المواضيع اللي نحبوا نطرحوها واللي نحاولوا أنه في كل مرة نشيروا لها، وخليني أقول فضيلة شيخة نجاتني بعض الملاحظات، هذاك علاش اخترنا أن نحكيه على المساجد، الآداب اللي يجب أنه المسلم ربما يتحلى بها وقت اللي يقصد المسجد، لأنه فضاء عبادة، لأنه بيوت أذن الله
2: أن ترفع
1: وأن يذكر فيها اسمه، صدق الله العظيم. يعني عندها حرمتها، عندها قداستها، وربما عندها أيضا مجموعة من الضوابط اللي تخلينا نلتزم بها عندما نأم المسجد، عندما نختار أن باش تكون صلاتنا، وإن شاء الله تكون دائما صلاتنا صلاة جماعة، لأنه نعرف فضل صلاة الجماعة، وهو فضيل الشيخ توي يذكرنا بهذايا. من الملاحظات اللي جاتني مثلا الصفوف يوم الجمعة، أحيانا الجامعة يتعبى الداخل كما نشوفه في المسجد اللي بحذانا اللي هو جامع الفتح، يعني يوم الجمعة تبارك الله يؤم عدد كبير وكبير جدا من المصلين، فما ينجم ما يستوعبهمش الداخل، فنلقاو ناس على التروتوار موجودين وحول المسجد. الصفوف هذه كيفية تنظيمها هذا سؤال، معناها هل أنه معناها يلزم نكونوا متجهين كما الإمام للقبلة، وإلا أحيانا يفرض علينا أن نكونوا ماخذين وجهة أخرى غير للقبلة، تفرضها ضرورة المكان اللي احنا نصلي فيه. فما سؤال آخر، ولكن مش سؤال ولكن هو ملاحظة عن النظافة في المساجد، النظافة وخاصة في الميضة، يعني اللي يقصدوها عدد كبير معناها من المصلين يجي يتوضا في المسجد، فنظافة هالمكان هذايا معناها من مشمولات شكون، وفي الحقيقة معناها ما يجيش انت داخل لعبادة وتلقى روحك معناها في مكان يتغمره المياه، وأحيانا مياه ملوثة وما إلى ذلك. هذا أيضا باش نقف عنده فضيلة الشيخ. قبل هذا خليني نسلم عليك دكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي يرافقنا طبعا في كل حصة من حصص ديننا السمح. نبدأ بالزوز أسئلة هذو من فضيلة الشيخ، وبعد نرجع ربما لتفاصيل أخرى تهم المسجد، ربما أنت أيضا عندك ملاحظات يعني حول وضع المساجد في تونس، وشنو الحاجات اللي ربما تعتبروها نواقص، لأنك أنت إمام جمعة، إمام خطيب، تأم المصلين في صلاة الجمعة بجامع الفتح، وكما قلت هذا الجامع اللي يلقى إقبال، والحقيقة أنا الملاحظات اللي جاتني على جامع الفتح هذاك علاش حبيت نسألك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا ويقينا صادقا، وتوفنا وأنت راض عنا، فاللهم آمين يا رب العالمين. بهذه المناسبة أخي محمد رمزي نحب ساعة نهنيك بالجائزة الجائزة الأولى ما شاء الله، الجائزة الذهبية، ولا الجائزة يعني ما شاء الله الصف الأول ما شاء الله، حصول على هذه الجائزة، وهذا تتويج في الحقيقة ليك والأسرة الإعلامية ولأسرة الإذاعة والتلفزة، مثال نقول الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، نعم إذاعة تونسية وإذاعة الشباب كذلك، فهذا تتويج الحمد لله. والعنوان نتاع البرنامج يعني فعلا اللي هو في عمق اللغة وعمق الأدب ويعني العمق الحضاري والتونسي كذلك، لأنه يعني تحكي على المسعدي
1: يعني محمود المسعدي قام من قامات اللغة العربية
2: فعلا، يعني شكون فينا في البكالوريا مقراش حلث أبو هريرة تقال، شكون مقراش رواية السد، شكون يعني فعلا. وأنا بهالمناسبة هذه نهنيك، وهذا حاجة مش غريب عليك أول حاجة، على أستاذ في اللغة العربية وهالنفس الإعلامي اللي عندك ما شاء الله، هنيئا للطلبة متاعك بيك والمستمعين بيك كذلك. وأنا من هالمنبر هذايا لو كان تعطي فكرة لبعض المستمعين اللي ربما ما سمعش البرنامج هذا الذي توج، لو كان أني تونا بنسلك تونا في آخر دورة الصحفي لهنا فعلا، يعني لو كان تعطي فكرة للمستمعين البرنامج هذا اللي توج وخذ الجائزة الأولى يعني في مهرجان يعني عربي يعني تجتمع فيه مختلف الإذاعات والهيئات الإذاعية العربية
1: طبعا،
2: ف يعني شنو تقول للناس اللي ما سمعش قبل البرنامج هذا؟
1: هو في الحقيقة أعلام العرب،
2: نعم.
1: وكان المطلوب هو تسليط الضوء على واحد من الأعلام الذي خدم اللغة العربية، كما قلت أنت شكون فينا مقراش محمود المسعدي،
2: نعم.
1: قرينا كلنا محمود المسعدي، ولكن شكون يعرف تاريخ محمود المسعدي الحقيقي؟
2: صح.
1: لأنه علاقة محمود المسعدي باللغة العربية هي علاقة عاشق ومعشوق، بدأت من الكتاب، من الآيات القرآنية التي رتلها في الكتاب.
2: شوف كتاب
1: يعني الكتاب مازال يعرف يكتب الكتاب. من الكتاب محمود المسعدي، يعني كانت هكا هو يقول لك الكلمات المنغمة اللي مازلت مانيش نفهمها، هو يقولها ولكنها تركت وقعا في قلبي. الكلمات آيات القرآنية اللي رتل فيها مع المؤدب متاعه، يقول برشا كلمات مانيش فاهمها ولكنها تترك وقعا عميقا في قلبي. ولهنا كانت علاقة محمود المسعدي، انطلقت باللغة العربية، وبعد ذلك جاء قرأ في المدرسة الصديقية، تلميذ اللي ما يعرفوش يعني اللي حبيت نسلط عليه الضوء، كما قلت عن نحو محمود المسعدي من خلال رواياته ومن خلال مسرحياته، ولكن اللي ما نعرفوش أنه محمود المسعدي خاض معركة حقيقية مع الاستعمار على اللغة العربية، وفرض على السلطات الاستعمارية أنها تبرمج ساعات لغة عربية، لأنه كانت لغة محتقرة جدا، ولغة بعد اللغة الثانية، مش حتى لغة ثانية، وكانوا في مساعي لتدريس الدارجة لضرب اللغة العربية. فوقت اللي رجع من السوربون وسمي أستاذا في نفس المؤسسة اللي خرج منها وهو تلميذ المدرسة الصديقية، فرض على السلطات الاستعمارية وما أدراك تعرف ما ولكنه فرض عليهم أنه تعطى قيمة للغة العربية وتنضاف ساعات رسمية لتدريس اللغة العربية، ونجح في هذا. مباشرة بعد ذلك جاء الاستقلال، وكان هو من أكبر معناها من أهم من تولوا
2: كذلك يعني للوزارة أيضا،
1: أي من أهم من تولوا المناصب الوزارية في التربية وقتها في المعارف والتربية، فاشتغل 10 سنوات على دعم اللغة العربية في
2: المناهج،
1: في المناهج التعليمية، وأكثر من هيك حتى في الجامعة اشتغل على دعم اللغة العربية. يعني يقول قائل محمود المسعدي قرأ في فرنسا وثقافته فرنسية وما إلى، ولكنه
2: قام
1: عاشق عاشق للغة العربية عشق، يعني
2: معناها لا أبالغ، يعني
1: لأن والده هو أيضا كان معناها إمام وكان مؤدب للأطفال ويدرس في اللغة العربية ربما، فهذا والحقيقة معناها مش هذا، ولكن نحس أنه فما نوع من الشبه بيني وبينه. رغم هو قام الحقيقة وقام على رؤوسنا جميعا. لكن كان والدي كان رجل تعليم
2: وأحببت
1: اللغة من خلال والدي، وكيف نجحت في البكالوريا أنا نجحت في اللغة الفرنسية بمعدل يعني عالي جدا، وفي اللغة الإنجليزية بمعدل عالي جدا، ولكني اخترت اللغة العربية. أنا نهار اللي عديت نعدي في البكالوريا والدي وقت جاء معناه الحقيقة الله. كان فما تعلق كبير معناه بيني بين والدي رحمه الله، ربي يرحمه، مربي فاضل يعني ربى أجيال ويحبونه وما إلى ذلك. نهار اللي جاء للليسي وإحنا نعدي أيامات البكالوريا نهار العربية في العادة يستناني نروحوا مع بعضنا، نهار العربية ما خرجت ما لقيتوش، روحت للدار قال لي ليه أنا ساي وقت لقيت محمود المسعدي تحلكم في الامتحان أكدت أني أنت ناجح في البكالوريا والحمد لله
2: يعرف تعلقك يعني
1: معناها أي لأنه أنا وزملائي وقتها معناها في
2: وقتها شنية الرواية السد ولا حدث أبو
1: حدث أبو هريرة قال حدث أبو هريرة قال اللي وصلنا نحفظها عن ظهر قلب راه من شدة عشقنا لأنه لغتها راقية جدا هو لغة محمود المسعدي كلها راقية ولكن خاصة
2: حدث أبو هريرة
1: حدث أبو هريرة قال يعني مستوى عالي من اللغة. فأنا قلت أولا أنا باش نزاحم أعلام في اللغة العربية في العالم العربي ونعرفوا المشرق معناها وقت نحكي ونلقاه معناها أهرام
2: صح صح صح معناها في الشعر وفي النثر وفي
1: بالضبط
2: نعم
1: يلزم شخصية اللي تكون
2: وازنة
1: وازنة وازنة وانت تقنع بأنها وازنة ولهنا جاء الاشتغال متاعي على النص في كتابة النص في اختيار معناها أهم خاطر احنا مربوطين بثلاثين دقيقة
2: من التلاميذ البكالوريا يلزمهم يسمعوا الحصص هذه
1: تفيدهم والله تفيدهم تحمسهم والله لا أبالغ يا شيخ يقول لك سمعت على الأقل 20 ساعة من المحاضرات حتى محاضرات طه حسين لأنه طه حسين تحدث على محمود المسعدي معناها أحيانا نسمع 5 ساعات باش ناخذ منهم جملة ولا جملتين معناها فيديوهات

0: العمق الأدبي
1: بالضبط
0: وكذلك الفني.
1: والفني بالضبط،
0: يعني
1: أي
0: هذا اللي زاد
1: أي أي
0: يعني رونق وأيضا جمالية لهذا العمل، هو البعد الفني كذلك والاحترافي اللي كان موجود في العمل هذا.
1: والحقيقة فضيلة الشيخ هو رول العمل الجماعي، خليني نحيي صديقنا وأخونا المخرج الفذ المتألق أنور العياشي،
0: تحية لي تحية لسيانور،
1: أبدع ما يوجد في خزينة إذاعة تونسية من مسلسلات، وأنور يعني لمسة فنية، زميلنا أنيس باللونة اللي قام بالهندسة الهندسة الفنية للحصة أيضا، معناها أبدع. مانيش باش نحكي على أختي وصديقتي وزميلتي أمال الكتاري، يعني الحنجرة ذهبية الحقيقة، من أجمل الأصوات صح اللي عندنا في الإذاعة التونسية،
0: يعني عالي جدا.
1: توفليفة بالشكل هذا فرقة الإذاعة التونسية اللي قامت بالمقاطع التمثيلية، فكانت
0: تضافر كل المجهودات،
1: تضافر كل المجهودات مع المؤسسة اللي وفرت لنا الإمكانيات الحقيقة، السيدة رئيسة المديرة العامة هند بن علي الغريبي، السيدة هند العسكري اللي كانت معناها حريصة أكثر من يعني أكثر من حرصي معناها
0: نعم يعني
1: على الحصة،
0: شافوا في العمل هذا أنه سيتوج
1: بالضبط. فالحمد لله اشتغلنا، وهو هذايا نحبها تكون رسالة للي يسمعوا فينا، رأوا أي مجهود يجني ثمار، اجتهد،
0: من جد وجد،
1: من جد وجد، أحسن الاجتهاد، لأنه احنا نحب الإتقان في العمل هكا، ولا بارك الله في من عمل عملا وأتقانه. وإتقان كما قلت، هنيئا لمؤسسة الإذاعة التونسية وهنيئا لتونس، لأنه علم تونسي
0: الحمد لله
1: تم الاختيار عليه، الله أعلم قداش من أعلام في العالم العربي تقدموا
0: للمزاحمة، فما شباب في العالم العربي ما يعرفش محمود المسعدي، فرصة تو احنا معظم شبابنا الذي المتمدرس يقرأ محمود المسعدي حتى في السنة السابعة السياسي حتى في الابتدائي يقرأوا نصوص يعني قراءة يعني لمحمود المسعدي، فالاسم هذا يعني لهم حاجة، وإن كان يحتاج أكيد أنه باش نعرفه أكثر بأعلامنا، لكن في العالم العربي الأكيد أنه عدد كبير من الشباب ما يعرفش محمود المسعدي، ففرصة أنه من الأعمال هذه والمهرجانات كما هكا أنك تعرف يعني مش روعة عنا كان أبو القاسم الشابي وما أدراك، فقط
1: نفتخر به
0: مش فقط تقول يعني بالضبط، ويعني علم أشهر من نار على العلم كما يقال، ولكن لو عنا كذلك علماء وعنا أدباء أخرين أيضا،
1: عنا أعلام في مختلف المجالات فضيلة الشيخ، عنا معناها ما يمكن أن نفخر به وأن نزاحم به، وأنا كما قلت لك معناها تخيل قداش من هيئة إذاعية عربية، وكل هيئة بتختار عالم من الاعلام، يعني مصر تبارك الله لو كان يختار، معناها شوف انت المشاركه نتاعهم
0: يحيروا باش يختاروا
1: بالضبط، لبنان، الاردن، سوريا، العراق وغيرها من الدول العربيه، الجزائر اللي هي بحذانا، انه يعني بالحق التحدي الحقيقي هو انه علم تونسي هو الذي يتوج بأنه أضاف للغة العربية أيما إضافة وحافظ عليها ودافع عنها ورفع من شأنها.
0: وجميل أن رفرف هذا العالم يعني في سماء هذا المهرجان وهذا الملتقى فعلا، وإن شاء الله على كل حال يستفادوا مستمعينا منه يعني على الأقل رقميا، إن شاء الله يكون متوفر، إن شاء الله يكون متوفر باش حتى اللي ما سمعش يتيسر له أنه على الأقل على المستوى يعني الرقمي يتمكنوا من انهم يسمعوا فعلا، يعني 30 دقيقه يعني كما قلت
1: 30 دقيقه ومنوعه
0: منوعه
1: فيها المقاطع التمثيليه، فيها يعني الاستجوابات، فيها معناها ما تقلقش تسمعها 30 دقيقه تحس روحك في 10 دقائق معناها تعداو،
0: تجبدك حاجه تجبدك
1: اي باذن الله ان شاء الله، خليكم معنا مو باش ما ناثرش
0: نعم يسالش خلينا اكيد العمل يحكي على روحه والتتويج نتاعو يحكي عليه، يعني هذا اكيد على كل حال ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله ربي فرص اخرى.
1: صديقنا سي عبد الستار عمامو قابلت انا وياه البارح في المهرجان، قال لي والله يا رمزي لو كان جاء حي محمود المسعدي ويسمعوا العمل هذايا سيطير فرح.
0: سبحان الله،
1: ما هو في جمعيه نتاع محمود المسعدي وتاع جمعيه وما الى، فيحكي لي قال لي رو وقت اللي استمعت يعني قلت له راني نكتب في حاجه نحبها، معناها
0: نصور انه فما شكون من العائله نتاعو نتاع يعني محمود المسعدي اكيد انه شكون اللي يسمع وتحيه يعني اللي شكون من افراد عائلته من هالمنبر هذايا.

0: انه فعلا علاش لا يتم التواصل معهم، لانه الاكيد انه كان ممكن فما اشياء اخرى نجموا نضيفوها ونجموا نفهموها لو كان انه واحد يتواصل مع نجل مثلا محمود المسعدي او مع صبت محمود المسعدي او غير ذلك. على كل حال
1: الحمد لله
0: هذا الباتريمون هذايا والمهم جدا يكون موجود عندنا، لان هذه جزء من ذاكرتنا
1: طبعا
0: الحضاريه والفنيه والثقافيه. وعلى كل حال ان شاء الله ربي يديم علينا التالق.
1: امين يا ربي. وكيف انت حليت القوس نتاع عتان، خليني نهني زميلتنا ذكريات بن حماده اللي حازت على الجائزه الذهبيه، ايضا زميلنا عربي الباطيني هذوما اذاعه شباب اللي حاز على الجائزه الذهبيه ايضا، فهذوما معناها إذاعة شباب إذاعة ولادة، والإذاعة التونسية في الحقيقة فيها كفاءات. وفر لهم الفرصة وسترى عجبا.
0: ما هو كذلك،
1: يعني هذا قولي وهذا نؤمن به. عندنا كفاءات على أعلى درجة في مختلف التقنية، في الإخراج، في الإعداد والتقديم، في كل شيء.
0: ما هو كذلك.
1: والحمد لله المؤسسة هذه ثرية وثرية جدا.
0: هذا مش غريب على العقل التونسي والكفاءة التونسية اللي هي متألقة في تونس وفي خارج تونس. فعلا يعني، وإحنا تحدثنا سابقا عن تألق التوانسة في مختلف الأعلام، يعني في الجانب الديني والجانب التاريخي، وتحدثنا سابقا على
1: مش منتور يا أخي الخضر حسين،
0: تحدثنا على
1: تونسي بربي وين شيخ،
0: تحدثنا على ابن خلدون،
1: تحدثنا
0: على كثير من
1: غيرهم، يعني
0: من فعلا العلماء الذين مروا من هذا الوطن العزيز وكانت لهم بصمة في الحقيقة، ليس في تونس فقط بل في العالم. نعم، في
1: والحمد لله.
0: نعم
1: الحمد لله.
0: على كل حال ان شاء الله ربي يوفق، وان شاء الله هذه هي يعني فرصه وخطوه اخرى حتى انه تكون فما ان شاء الله فرص اخرى للتالق اكثر ان شاء الله. ان شاء الله هنيئا مبارك لكل خيان، واللي ما اسعفهمش يعني الحظ باش انهم يتوجوا المره هذه ان شاء الله يا ربي يسر لهم في الملتقيات الاخرى ان شاء الله والمقبله ان شاء الله يا ربي.
1: ان شاء الله يا ربي. نرجع فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابيزي لموضوعنا، إذا الآداب المساجد، خلينا نعنونه بآداب المساجد.
0: نعم، جميل جدا أخوي محمد رمزي الحديث عن الآداب. أنت تتحدث في المقدمة وأنا يمكن تقريبا استحضرت يمكن فما يمكن 20 أدب من هذه الآداب. يعني
1: تبارك الله.
0: يعني آداب يمكن أن أقول أنه يضيق عنها نطاق الانحصار، يعني آداب على المستوى يعني في الهيئة، أداب في السلوك، أداب في الجانب الـ يعني حتى الباطني، مش أداب ظاهرية فقط، يعني أداب كثيرة، أداب منها ما هو متعلق بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالسنة النبوية في المسجد. المسجد في حد ذاته يعني يحتاج إلى أدب وإلى آداب، لأن المسجد هو يعني مؤسسة عريقة في تاريخ المسلمين. المسجد ليس مجرد بناء، ليس مجرد مكان للاجتماع لأجل الصلاة، لا لا، هو أعظم من ذلك. المسجد يكفي أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول يعني فعل قام به عندما يعني خرج من مكة هو بناء المسجد. أول يعني قرار متاع حاكم، متاع رئيس، متاع خليفة، متاع أمير، اللي تحب تسمي أنت، أول قرار خذاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج من مكة، خرج من مكة وهو في ثنيته قبل ما يدخل المدينة، ابنى مسجد أصلا، هو يعني مسجد قباء،
1: واحد آخر
0: مسجد أسس على التقوى
1: مثلا، في بناء منزل فخم،
0: وين هو باش يسكن ولا يعمل حصن
1: الخاصة،
0: يعمل حصن
1: طبعا
0: يمنعه من كذا من الغزوات ومن
1: ولكنه اختار المسجد.
0: اول حاجة بناها هو مسجد قبل حتى ما يدخل المدينة، قبل يعني بضعة كيلومترات هو مسجد قباء. يا ربي قال له مسجد أسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، يعني هذا المسجد الذي أشاد به المولى سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله، فعمارة بيوت الله سبحانه وتعالى هي من أقرب من أحب القربات إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. فهذا المكان المبارك اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل عن أفضل بقاع الأرض وعن شر بقاع الأرض قال أفضل بقاع الأرض فإنها المساجد وشرها هي أسواقها. فالمساجد هي أفضل بقاع الدنيا لأنه فيها بيت الله عز وجل، فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا المكان الذي أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل الاجتماع فيه لأجل الصلاة، وليس فقط لأجل الصلاة بل لأسباب اجتماعية ويعني سياسية واقتصادية وغيرها من الأغراض التي اضطلع بها المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: علشان انت بديت بكلمة مؤسسة.
0: نعم
1: هو مؤسسة.
0: نعم
1: بمال الكلمة من معنى.
0: نعم لأنه يؤسس للبعد الحضاري، يؤسس للبعد الاقتصادي، يؤدي للبعد العسكري والبعد السياسي. للأسف يعني اجتماعي. اليوم والاجتماعي أصبح الإسلام، أقول إسلام بين ظفرين طقوسي أو شعائري، نحن ما عندناش طقوس في الإسلام ولكن يعني خلينا نقول أستل الكلمة من سجل أو من قاموس آخر غير القاموس اللي نعلمه نحن الإسلامي. ولكن فعلا يعني لأنه علاش نقول المسجد أصبح يعني فقط طقوسي؟ لأنه كلمة طقوسي من جبتها لأنه من الحضارة الغربية اللي تحدث عن الطقوس في الدين. فكأننا أردنا أن نحول هذا المسجد لمكان لأداء طقوس
1: فقط.
0: والحال أنه طبعا هو مكان أكيد لأداء العبادات، ولكن أكثر من ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتشوفوا كيفاش أنه المسجد كانت تعقد فيه يعني الاجتماعات، وكان فيه يعني تعرف فيه المريض والمحتاج، وفيه كانت أهل الصفة اللي كانوا عندهم مكان وين يقعدوا في الجامع هذاك. المسجد كان عنده دور كبير في زمن الاستعمار، احنا نتحدث عن الاحتلال الفرنسي. المساجد التونسية
1: لعبت دور
0: كانت
1: مهم
0: عندها
1: جداً.
0: دور كبير في يعني اللغة العربية اللي كنا نتحدث عليها، كانوا الأئمة وهم على المنابر، حتى اللي ما يسمعش اللغة العربية يعني في سائر الأيام يسمعها يوم الجمعة من خطيب الجمعة
1: بالضبط.
0: يسمع القرآن ويسمع الحديث النبوي ويسمع
1: تحفيظ التفسير. القرآن والكتاب كانوا موجودين.
0: نعم
1: في المسجد.
0: ولذلك أنه التعليم الزيتوني
1: وحلقات العلم تاريخيا كانت تعقد في المساجد وفي باحات المساجد.
0: تونس استقلت خوي محمد رمزي عام 56 تقريبا كانت نسبة الأمية أكثر من 80% يعني تقريبا 14%. 16% اللي كانوا ما همش أميين هم منين جاوا؟
1: من
0: التعليم
1: التقليدي
0: ونحن الزيتوني وشوية من الصادقين.
1: صادقي. ما زال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب. خليني نحيي الفريق اللي رافقنا، زميلتنا كوثر البجاوي ترافقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نسيب في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري. يقول لكم أبقوا معنا، وقفة موسيقية بعدها وقفة إخبارية موزة ونرجع ونواصل بقية تفاصيل ديننا السمح على موجات إذاعة شباب.
2: ديننا السمح

0: يتواصل لقائنا على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح، تحية متجددة لكل من اختار أنه يرافقنا في هذا العدد الجديد أو في الجزء الثاني من هذا العدد من ديننا السمح، واللي خلينا نذكر بموضوعه اللي هو آداب المساجد. وفضيلة شيخ منذ حين في الجزء الأول قال معناها وإحنا نتكلموا استحضر تقريبا 20 أدب من أداب المساجد، وهذا اللي باش نقفوا عنده لأنه مهم جدا أن نعرفوا اللي أنا اللي إحنا داخلين المكان عنده خصوصية. وقت باش نختاروا أن باش نمشيوا نأديوا صلاة من صلواتنا ولا باش نحضروا صلاة الجمعة، يلزم يكون حاضر في أذهاننا اللي إحنا ماشيين المكان مخصوص، التعامل فيه يكون مخصوصا بتفاصيل دقيقة ودقيقة جدا باش يوضح حالنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. معناها لأنه أحيانا يقولك ما نعرفش، لا هاو إحنا باش نعطيه المعطى، باش نعطيه يعني هذه الأداب إذا كان نجمنا ربما نحكيه عليها الكل في حصتنا اليوم، وإلا في كل مرة نزيد ونحكيه عليها باش تكون أيها المسلم أيها المتوجه إلى المسجد تكون على دراية وعلى بينة ربما خلينا نقولوا شنو المطلوب منك
1: أداب. نعم،
0: شنو مطلوب منك باش تكون الهيئة اللي باش تكون عليها بتفاصيلها. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي لك الكلمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول تقريبا يعني تقريبا في ربع ساعة ناخذ أهم ذلك. فما من الأداب الأخرى إضافة يعني طبعا الأدب الباطني، أنه الإنسان يخلص لله سبحانه وتعالى ويستحضر النية في ذلك في عمارة بيت الله سبحانه وتعالى، ويستحضر أنه في عبادة، هذه نية مهمة جدا. فما أدب اللي هو الذكر، فما ذكر مخصوص عند الذهاب إلى المسجد. الذكر المخصوص هذايا تقول اللهم كما ورد في الحديث اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وعلى يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطيني نورا. يعني أزر أنت ال- ال- ال- السر هنا عظيم جدا في كلمة نور نور نور نور, نور, نور اللهم الله اجعل في قلبي نورا نور. لأنه نعم اجعل في قلبي نورا في سمعي نورا في بصري نورا في لساني نورا على يميني يعني شمالي من فوقي من تحتي واجعل لي نورا. السر في ذلك لأنه فعلا الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الآية من سورة النور، من سورة النور. يعني شوف سورة النور سميت بسورة النور لهذه الآية
0: بالضبط،
1: هي
0: لما تزخر بها من نور.
1: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزانية تبدأ تحدث عن الزنا وحديث الإفك وغيرها، لكن سميت بالنور. سورة النور كي تقرأ الآية هذه الله نور السماوات الأرض إلى آخر الآية، بعد الآية اللي بعدها مباشرة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الآيات، وكأنك عندما تقرأ الله نور السماوات والأرض فتسأل عن هذا النور أن أجده أن أراه
0: في هذه بيوت المساجد.
1: لذلك يعني وانت في الطريق متاعك تدعو، لأنه ذهابك للمسجد هي هداية والهداية هي نور. فأنت ماشي للمسجد ماشي تعبة ربي سبحانه وتعالى، باش تكون أقرب ما يكون من ربك، باش تكون في أعظم مكان على وجه الأرض وهو المسجد. فهذه نور، فهذا نور من الله سبحانه وتعالى، هذا ما قذفه الله سبحانه وتعالى في قلبك وعقلك، وهذه وهي نعمة عظيمة، نعمة الهداية. فلذلك هذا الدعاء حتى وانت باش تدخل المسجد كذلك تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي دعاء آخر تقول أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا الدعاء يعني وانت داخل المسجد. كي ندخل للمسجد ندخل بالساق اليمين كيما انت داخل دارك، وكي نخرج من المسجد يعني نخرج بالساق اليسار، يعني كيما وانت خارج من دارك
0: من دار،
1: لانك انت الساق اليمين تخليها في الاخر، يعني هي باش تقعد هي باش تقعد
0: أو اول اثر صحيح. يدخل هو الساق اليمين واخر آخر اثر يبقى هو الساق
1: اليمين.
0: سبحان الله،
1: فهمت كيما داخل دارك ايضا. وكي تخرج تقول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم الله يعني تسأل الله سبحانه وتعالى بأن يعصمك من الشيطان الرجيم، وأيضا في دعاء آخر اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو في دعاء اللهم إني أسألك من فضلك إلى غير ذلك. فيستحضر الإنسان الدعاء عند الدخول عند الخروج، أيضا المشي للمسجد أن يمشي بوقار وسكينة كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم المسجد فأتوه عليكم الوقار والسكينة، فما أديتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بالضبط. يعني قداش من واحد يبدا يجري يزلق
2: يتيح الركعه الاولى، اي
1: فما شكون يشوفته تاع الركعه الاولى يولي يشوش على المصلين وبشلاقه نتاعه ولا القبقاب ولا كذا،
2: في عقل اللي خلطت عليه صليه
1: ما ادركتم فصلوا، قال صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فاتموا
2: فهمني قضاء. اي
1: وتعرف هذا زاد مهم جدا في الخشوع. ريت انت وانت ماشي للجامع انت باش تقوم بعباده، عباده عظيمه وهي الصلاه، العباده هذه عندها اداب كما هي العباده هذه فيها فرائض. شوف الصلاه في حد ذاتها شفاه، فيها فرائض وفيها سنن وفيها مندوبات وفيها مكروهات، كذلك العباده هذه تحتاج انك تتهيئ لها، تحتاج الى الاستعداد. من معاني الاستعداد هالذكر نقولوا فيه انك تذكر ربي هذا الكل. علاش؟ باش تحقق قول الله عز وجل: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هالخشوع هذا باش يجي لازم تهيئه، لازمك تحضر له،
2: لانه خلينا نقول انه ماهوش ساهل الخشوع،
1: لازم مكان نظيف، لازم مكان ما فيهش حس، لازم وانت ماشي تمشي بتؤدا
2: اطار كامل.
1: فهمت؟
2: من اللي خارج من دارك، من اللي خارج من دارك وانت تتهيأ لهذا الخشوع،
1: وان شاء الله تخشع،
2: وان شاء الله تخشع. بالضبط، هذا هو اللي يعني ليس مش بالامر الهين،
1: مش حاجه سهله،
2: مش حاجه سهله.
1: واذاك علاش يعني ادب ايضا مهم جدا وقت اللي يدخل للمسجد، أيضا يذكر حاجة مهمة جدا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهنا نداء وخيان يبارك فيكم، حاجة مهمة جدا وهي اللباس. أول حاجة يكون ساتر للعورة.
2: بالضبط.
1: اليوم مما عمت به البلوى أخويا محمد رمزي، وشوفوا في كثير من المساجد تبدأ أنت تصلي مثلا في الصف الثاني ولا الثالث ولا تتلفت تهز راسك وقت الركوع ولا وقت السجود خاصة، تشوف عورة أمامك
2: عريان.
1: نعم تشوف اسفل الظهر عار،
2: والعياذ بالله.
1: فيبارك فيكم انسان هسراول الطايحه ومانيش عارف يعني انسان يدخل بهيئه حسنه، معناتها باش كي يزد على الاقل ما تتعرش للعوره نتاعو
2: للصلاه.
1: تعرف نعطيك حادثه، فما صحابي طفل هو وقتها عمرو بن سلمه يقول: كنت غلاما واحفظ، يعني ما تاسى القران، فكنت احفظهم. كان هو غلام مازال لم يبلغ الحلم بعد، وكان اكثر واحد في القبيله نتاعو حافظ القران. فيقول: قدموني الى الصلاه لانه يا ام الناس اقراهم. فيقول: قدموني الى الصلاه وكانت علي برده صغيره صفراء، فكنت اذا سجدت يعني انكشفت عني. فبعد الصلاه قامت امراه وقالت: غطوا عنا عوره قارئكم، وفي رواية: غطوا عنا است قارئكم. يعني هذا يدل أن النساء كانوا موجودين وراءوا الرجال يصلي، وما كانوش قبل النساء يعملهم برمقلي ويعملهم حاجز ونراها الحقيقة هذية يعني حاجة يعني ماهيش من السنة وزايدة ومصروف زايد، لأنه أنت المرأة هي نفسها تمشي تشوفها في السوق بلباس محترم وفي الجامعة
2: الجامعة كل واحد يمشي
1: في النفاق نعيشوا فيه.
2: بالضبط.
1: علاش؟
2: والله يعطيك الصحة أنك قلت
1: الواه هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أنا نتفكر صغير في جامعة زيتونة كنت كي نمشي نتفكر ما كانش فما البرمقلي هذاك مثلا. فهذه المرأة انت داخل الجامعة باش توضي البصر، هذاك اللي مازال عاد فهمت، وخير صفوف النساء آخرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخير صفوف الرجال أولها. فبتبعتها المرأة هي بتصلي، انت مرتك مش تصلي معاك، مرتك ما تصليش بجنبك،
2: ما تصليش بجنبك طبعا،
1: مرتك تصلي وراك.
2: بالضبط.
1: بينما يصلي بجنبك راجل يصلي
2: بجنبك،
1: حتى ولدك اللي عمره 4 سنين بيصلي معاك يصلي بجنبك يعني شوف سبحان الله. المهم فأن ننتبه بالنسبة إلى اللباس، أحيانا كذلك تشوف تكون داخل الجامعة ولابس ملابس خلعة. تعرف الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء،
2: على كتف.
1: العاتق اللي هو ما بين الكتف والمرفق، هذاك كل عاتق. فما يجيش الواحد أنه على الكتف نتاعه ماهوش ماهوش مغطي كما احنا نقولوا مريو الخلعة ولا ولا ولا صومونش مريو صومونش، ماهوش من الأدب. صحيح سالتك صحيحة صحيح العورة ماشي، لكن ليس من الأدب،
2: ليس من الأدب.
1: فلا حتى وانت في دارك تبعني مليح، مش حكيت وانت في الجامعة، حتى خذوا زينتكم عند كل مسجد. راهو المسجد هو على وزن مفعل، ومفعل هو
2: مكان،
1: اسم مكان، يعني المكان اللي باش تصلي فيه.
2: صلي فيه،
1: فالأصل أن المكان حتى وانت في دارك،
2: في دارك
1: صلي في هيئة حسنة، مش تقول مش الفوطة هاني وحدي، بيت تقول يا شنيه ما العورة مين هي من السرة الركبة، هاني في فوطة. صحيح سنتك صحيحة، ولكن فيه سوء أدب، فيه سوء أدب. فهذا مهم جدا أن الإنسان ينتبه لعورته.
2: احنا يبدو أن الموضوع نرجع له في حصص أخرى، لأنه الأداب المسجد، ولكن جاوبني على نظافة المسجد فضيلة الشيخ. نعم. وعلى الصفوف في صلاة الجماعة، سواء في يوم في صلاة الجمعة أو في الصلوات العادية، ولكن خاصة في صلاة الجمعة اللي يبدأ فيها عدد كبير من المصلين، وأحيانا المسجد ما ينجمش
1: أنا أشوف هنا ننبه الحاجة ونقولوها، ولكن ما فهمتش علاش العناد وما يحبوش الناس يسيروا فيها. نبقى بهت أنا الناس الجامعة الداخل فارغ، رغم أنه الصفوف تقول لي مكتملة، ولكن الناس صلي البر. قولي كيفاش يا شيخ تو دوخنا صفوف مكتملة؟ فما حاجة اللي هي أكلي ما بين السواري، ما بين العرس. اليوم فمثلا تلقى جوامع ما فماش بين العرس وما يحطوش صبابط، يعني صبابط حتى التالي، فما بين العرس انضيفت للش ما فماش حتى مشكل،
2: تصلي فيه.
1: يعني الناس تقدر تصلي فيها، خاصة اللي تكون فيها كالزربية المفروشة المكاد، تكون اللي تكون مفروش على كبر الجامع، ففي الغالب هذوكم يكونوش فيهم في الوسط ما بين السواري ما يحطوش صبابط. فلهنا نداء الإمام مالك في المدونة، يقول ولا بأس بالصلاة بين السواري للضرورة.
2: للضرورة
1: حكيوا على الضرورة،
2: الجمعة ضرورة عدد كبير،
1: يعني الناس تصلي. أنا أقول لك مرة والله جاني مرة واحد كنت فكرها وقتها فما مطر، قال لي شيخ أنا حضرت الخطبة وأنا ما نجمش نصلي.
2: علاش خاطر ما نجمش نصلي البرا على المطر؟
1: قال لي لأنه وقت اللي تصلي أنت في يعني في الخطبة في صلاة الجمعة هو لابس يعني خارج من العمل نتاعو، أيه أيه معناتها لابس أيه كوستيم وكذا،
2: هيئته الرسميه نتاع العمل، هيئته
1: الرسميه نتاع العمل، وباش يرجع. قال لي ما لقيتش وين نسجد.
2: هاو عندنا بين السواري.
1: قال لي ما لقيتش وين نسجد، هو البرا لانه في الصحن.
2: اي اي واضح. رغم اللي المكان الداخل مازال يتسع المصلين.
1: نشوف الداخل فما اماكن متسعه، علاش؟
2: علاش؟
1: نمنعوا ناس من انهم يكونوا سبب في ان ناس ما صليتش. فلذلك هنا نداء يبارك فيكم، هذه راهي مساله فقهيه. يعني العلماء قالوا بكراهه الصلاه بين السواري.
2: إلا
1: بالكراهة. الكراهة وقتاش هذه؟ قالوا إذا كان معناتها يقدر يصلي هو، معناتها ويجي يعمل لك يصلي بين ساري، هذا مكروه. قالوا علاش؟ قالوا لأنه يؤدي إلى قطع الصفوف، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. كذلك في بعض الأقوال يقولوا أنها لأن مصلى يعني إخواننا من المسلمين من الجن، الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ففما جن مسلمين يصلي وكذلك معنا الجماعة. فقالوا بعض الفقهاء يقولوا أنه هذاك مكان يصلى الجن. على كل حال أنا أسوق ذلك باب الأمانة العلمية، ولكن لا دليل على ذلك. فلهنا وقت اللي يا أخوي يرحم والديك الجامع معبي وناس صلي في الشارع
2: يسيروا ولا تعسروا
1: وفلوا سخ، وإحنا حكيوا توا عن نظافة وكذا. يا أخوي قدم قدم وصليوا بين السواري، شنو المشكل إذا كان قطع ذلك الصف للضرورة؟ فلذلك هذا مسألة مهمة جدا، وإحنا حكيوا على نظافة. من نظافة ساعة تبدأ بك أنت ساعة أخوي المصلي، نظافتك أنت. ولذلك إذا دخلت إلى المسجد فلا تدخل إذا كنت قد أكلت بصلا أو ثوما وفيه رائحة، اللهم إذا كان صلوا ثوم طيب يعني في شريحة. أما إذا كان أكلت بصلا وثوما
2: مش لازم، أي لأنك تؤذي
1: الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا،
2: فلا يقربن.
1: رد بالك راهو يحكي على صلاة، قالوا ما يجيش صلي معانا، برا صلي وحدك،
2: صلي وحدك.
1: فهمت؟ فهذه مهمة جدا، وكذلك النظافة نحب نبين مسألة مهمة جدا، أنه أهمية النظافة من خلال نظافة الثوب، من خلال يعني نظافة الفم، من خلال نظافة الجوارب اللي تدخل بها، من يعني رائحة تكون طيبة إنسان يستعمل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تصور أنت عند كل صلاة قبل ما تدخل الجامع
2: سواك طبعا
1: وتنظف فمك. تصور أنت يعني تخيل أنك أنت تدخل تعمل شوية دهن، عنا نقولوا نحن البرفان شوية عطر.
2: أي سبحان الله.
1: فهذا فيه يعني سبحان الله
2: وما ما ما ما تاخذ لكش وقت وغير مكلفة و فضائلها ربما
1: واحد سبحان الله. فما شكون يقول لك انا يا شيخ نهار كامل كذا ريحه سقيه هكا نعرف روحي راني عندي تعرق زايد. يا سيدي قل ما تدخل اغسل سقيك واعمل كلاسه زايده، جيب معاك كلاسه اخرين، قول هذوما ندخل بهم للجامع. شنو اللي فيه كالسيتا حطها فوق منك ولا في كرتابتك ولا كذا وادخل بها للجامع. راك انت ما تشمش ريحتك راهو غيرك يشم.
2: صحيح.
1: وهذا في إذاء للناس.
2: حاجه اخرى فضيله الشيخ،
1: وحتى كي تزد خويا محمد رمزي انت تزد على مكان حتى انت مشيت وكي تزد تشم رائحه كريهه على السجاد قداش شلوم وقايم شؤون بيت مسكين.
2: فما بالك فضيله الشيخ اللي يتوضاوا في الميضه ويدخلوا مبلولين، يدخل يديه مبلوله وسقيه مبلوله ويمشي على الموكات ولا على الزربيه مبلوله.
1: يا سيدي يا سيدي
2: هذاك تولي الريحه
1: سهله خويا محمد.
2: لا فضيله الشيخ راهو بالتكرار.
1: اي اي اي بارك الله فيك على التنبيه هذا صحيح. نقول احنا ريحه غافه
2: بالضبط.
1: يضربها نداء زاد
2: يضربها نداء بالضبط.
1: هنا شوف انا نداء
2: يعني وتجي انت اخوك معناه وربما انت غدوه تصلي فيه المكان هذاك انت بعد اسبوع تصلي فيه اللي انت بليته.
1: خلينا نعطي مساله عمليه فما حاجات يتحطوا في المداخل نتاع الجامع باش يبدا يعني ينشفوا. فما نوع من التيسو هكا ولا وزرابي ولا هكا نوع يتحط في مداخل الجامع باش حتى اللي داخل وسقيه مبلوله ينشف غاديك. يا سيدي خذ بابي مشوار قداش هو 300 فرنك ولا قداش تاخذ باك وامسح يا خويا خاصه سقيك فهمت وجهك مش قداش تقطر فهمني. فيقدر روحي والله الحلول راهي موجوده.
2: باش نرجعوا لهم هذوما فضيله الشيخ
1: طويلة.
2: لا لا خاطر معناه ادب المساجد لابد ان نقفوا عنده لانه اذا كان ما نحسنوش راهو فما إذاية للآخرين.
1: صح صح.
2: فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم طرابلسي شكرا لك، هكا نكونوا وصلنا لختيمة لقائنا في
1: دين الصباح.
2: يعيشك فضيلة الشيخ. تحية توصلكم من كوثر البجاوي ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري، يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع

فرطاء. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

زنفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

وما وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا.

ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنة

بجنتك ويرسل ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس،
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من السهل أن تحب الخير لمن يوافقك، ولكن الاختبار الحقيقي لهذا الخلق يظهر حين نختلف. فهل أستطيع أن أختلف مع إنسان ومع ذلك أتمنى له الخير؟ هنا تظهر أخلاق الإسلام. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحمل

0: إنكم البغض أو الخلاف على ترك العدل، وهنا مبدأ عظيم. فليس معنى أن أحب الخير للناس أن أوافقهم في كل شيء، وليس معنى النصيحة أن أهاجمهم، وليس معنى الاختلاف أن أتمنى لهم الفشل. قد أرى رأيا مختلفا، ولكني أستطيع أن أقول أختلف معك ولكني أحترمك. وقد أنتقد عملا ولكن لا أهدم صاحبه. وقد أنصح إنسانا ولكني أريد له الصلاح لا الإهانة. وهنا يظهر فرق دقيق بين النصيحة والتشفي. النصيحة تريد إصلاح الخطأ، أما التشفي فقد يكون همه أن يرى الآخر نفسه مهزوما. والمؤمن حين يرى خطأ يسأل نفسه كيف أساعده على تركه، لا كيف أفضحه، وهذا من حب الخير للآخرين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما في تعليم الناس، ينظر إلى إصلاح الإنسان لا إلى إذلاله. فلنتعلم أن نفصل بين رفض الفعل ورفض الإنسان. قد أرفض الخطأ وأحرص في الوقت نفسه على هداية صاحبه وإصلاحه، وفي البيت نحتاج إلى هذا كثيرا. فلا تجعل خطأه سببا لكرهه، صححه وجهه، حاسبه عند الحاجة، ولكن اجعله يعلم أنك تريد له الخير. فاللهم تقبل منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وزارة التربية تنظم اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. لجنة التكوين بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس بالتعاون مع قسم طب الشغل ينظمان اليوم يوما توعويا حول الصحة النفسية لمرافقي الأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة بمكتبة المركز. تحت شعار نحو تكوين مهني دامج وذي جودة للأشخاص ذوي الإعاقة، أطلقت الجمعية التونسية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة. تحتضن تونس من 23 من أكتوبر الجاري وحتى 2 من نوفمبر المقبل الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية في مبادرة تنظمها الجمعية التونسية للطيران تحت إشراف وزارة السياحة، وتجمع بين العروض الجوية والفنية والترويج للمواقع السياحية والأثرية التونسية. سفارة الجمهورية التونسية بتركيا تشارك اليوم وغدا في الدورة الرابعة لمهرجان الثقافات العالمية بإحدى الفضاءات بالعاصمة التركية أنقرة، وسيتم خلال هذه التظاهرة الثقافية عرض شريط فيديو لمزيد التعريف بالوجهة الثقافية والسياحية التونسية. في العالم، بيان أصدره المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يؤكد أن التحالف ينفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية، وأضاف أن التحالف دمر 136 هدفا عسكريا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مشيرا إلى أن التحالف يقدم دعما على مدار الساعة لقوات الحكومة اليمنية. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبر البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينال ويكاند. نبداو معكم من توا حتى للتسعة ونص. نسلم على الناس الكل في كل مكان وين ما اخترتوا تابعونا في إذاعة الشباب. الطقس محليه يعطي على الشتوي أكثر، فيه أمطار في تونس العاصمة، فما أمطار هكا متفرقة. انتوما اللي تابعوا فينا من كل مكان قولونا كيفاش أحوال الطقس عندكم انتوما، المهم أنه إن شاء الله تكون أمطار خير. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. بعد شوية تلقوا معنا الفقرات، تلقوا معنا الأخبار، تلقوا معنا زداء الموزيكا. اليوم معكم نزار الورتاني وذكريات بن حمادة. نبدأ مع الموزيكا، مرحبا بكم.
4: حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود

0: مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. صباح الخير، صباح النور في الماتينا الويكاند، معكم حتى للتسعة ونص. في الوقت هذا تعودتوا أنه نعملوا جولة مع الفقرات، من الفقرات اللي تعودتوا عليها فقرة كيما اليوم نرجعوا لي الأحداث صارت في نفس اليوم هذايا 10 أكتوبر في سنوات تعدت. نرجعوا للأحداث هذايا مع رمزي المنصوري في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم
2: اليوم.
3: صباح الخير، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1813 يتولد الموسيقي الإيطالي جوسيبي فيردي، صاحب الأوبيرات الشهيرة وأهمها أوبيرا عايدة وأوبيرا ريغوليتو وأوبيرا عطيل. أوبيرا عايدة ألفها فيردي بطلب من الخديوي إسماعيل الحفل افتتاح قناة السويس. 2009 اتفاق ثنائي ترجع فيه العلاقات بين أرمينيا وتركيا بعد قرن كامل من العداء، والسبب هو المذابح والقتل الجماعي للأرمن اللي قامت به القوات العثمانية في الحرب العالمية الأولى. رغم التطبيع هذايا يبقى اللي تعرض له الأرمن من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، كيفها كيف مجزرة صبرا وشتيلا وعديد المجازر اللي تنفذت ضد الشعب الفلسطيني. المهم زعم يجي النهار اللي تتخلص فيه الإنسانية من كابوس القتل الجماعي ويعم الأمن والسلام، ظهر اللي باش نستناه شوية على خاطر نسق العنف قاعد يرتفع في لمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
5: الماتينال ويكاند.

عبد الحليم حافظ اسمعنا في على حسب وداد. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. نعطيكم فكرة ولي على أحوال الطقس اليوم. كما قلت يعني في تونس العاصمة تقريبا الطقس ممطر ومازال بشي تتواصل الأمطار هذه كيف الشمال الغربي في مناطق الشمال وفي نابل أيضا ولاية نابل نلقاو تكون فما أمطار بعد الظهر زادة كيف فما ريح قوية من بعد الظهر تنجم تكون في المناطق الساحلية وطقس مغيم في بقية المناطق وحتى زادة درجة الحرارة ما هيش كلي باردة يعني عادية في الوقت هذا وساعات حتى تكون حسوها هكم معناها سخطو في الجنوب توصل 29 درجة أو 28 درجة يعني كأنها سخونة شوية. المهم أنه فما أمطار وربي يرحمنا بالأمطار. تنزيدوا ناخذوا فكرة بعد مفصلة من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا بكم معنا بعد شوية تقاوم معنا فقرة نتوراب.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال،
1: صبحيتنا ديما سبيسيال،
0: نبدأ نهارنا على العال.
2: عد الموشتك تسمع صوتك.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب، مواصلين معكم حتى للتسعة ونصف الماتينة الويكند. بعد شوية سبعة ونصف تقعوا معنا نشرة الأخبار ونرجع معكم في جزء آخر في صبحيتنا اليوم، وعنا برشا أخبار أكيد اليوم تلقاهم معنا تبعا حتى للتسعة ونصف. دونك كما تعودنا في الوقت هذا نمشي مع فقرة ناتورا. ناتورا اليوم في ناتورا باش نحكيو على جزيرة شكلي، وهذه هي جزيرة صغيرة برشا في المساحة، موجودة في تونس العاصمة وعندها تاريخ كبير. علاش نحكيو عليها في ناتورا؟ على خاطرها من أهم المحميات الطبيعية للطيور، يعني المهاجرة نلقاوها يعني فيها برشا أنواع من الطيور، والجزيرة هذه يعني تحمي الطيور هذه اللي تكون موجودة فيها. ومن تونس العاصمة كي تبدأ في البحيرة تنجم تشوفها يعني بالعين المجردة، وتشوفك الطيور الموجودة فيها برشا أنواع. صحيح نراو برشا أنواع، احنا ما نعرفوش بالضبط شنو هما الأنواع كإنسان عادي، لكن محلاها كل الطيور هذيك الموجودة في جزيرة شكلي. جزيرة شكلي اللي معروفة بجزيرة بالبرج المسمى شكلي، وهو يعني يعود إلى يعني بالإسبانية خطر يعود إلى إقامة الإسبان وقت الاحتلال، في الاحتلال وقتها في القرن السادس عشر الاحتلال الإسبان لتونس. والجزيرة هذه كانت اسمها فويرتي سانتياغو، وتم ترميمها من بعد بين معناها بالتعاون مع بين تونس وإسبانيا انطلاقا من فترة يعني التسعينات. وأثناء عملية الترميم تم العثور على لوحات فسيفسائية رومانية وبيزنطية ترجع للقرن الرابع والخامس ميلادي، معناها يعني الجزيرة هذه فيها حضارة كبيرة لزيد تاريخ، ولزيد أيضا كما قلت تضم العديد من أنواع الطيور المهاجرة اللي موجودة في المكان هذا، ذيك علاش ولات محمية طبيعية خاصة بالطيور. جزيرة شكلي موجودة في تونس من جهة البحيرة نجم نشوفوها، وحتى زادا من جهة من تونس العاصمة وفي ثنية حلق الواد النجمو زادا نشوفوها. هذه بالنسبة لي فقرة ناتورا اليوم. احنا مازلنا مواصلين معكم، مرحبا بكم. كما قلنا بعد شوية تقاو معنا نشرة الأخبار.

0: قلبك بسماحك يغلط معايا، قلبك وسلاحي نور قلبي الصاحي، قلبك بسماحك يغلط معايا.
1: زايد علي أنا قاري، زايد علي

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. حياتك أغلى من مخاطرة، شعار يوم تحسيسي ينتظم اليوم حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. جمعية إبصار تطلق مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة. تحت شعار الإنصات للتجربة المعيشية، تجارب حية من أجل تغيير حقيقي تحيي بلادنا اليوم، اليوم العالمي للصحة النفسية. تنظم وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. وزارة التربية أفادت بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها. ويتضمن اليوم التحسيسي لجانب المداخلات المتخصصة أنشطة تفاعلية وعرض ومضة توعوية حول الوقاية من مخاطر المخدرات، بما يتيح تقديم الرسالة الوقائية بوسائل متنوعة تستجيب لاهتمامات التلاميذ وأنماط تفاعلهم. تحتضن تونس من 23 من أكتوبر الجاري وحتى 2 من نوفمبر المقبل الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية في مبادرة تنظمها الجمعية التونسية للطيران تحت إشراف وزارة السياحة، وتجمع بين العروض الجوية والفنية وترويج للمواقع السياحية والأثرية التونسية. عضو الجمعية التونسية للطيران علي الدريدي تحدث عن جديد هذه التظاهرة في دورتها الثانية.
3: تظاهرة هذه كارتاجي بنتشو، تظاهرة تجمع عديد الأبعاد الثقافية العلمية والعروض الجوية، باش تكون فيها طائرات شراعية ذات محرك، باش يكون فيها الطائرات جد خفيفة، هذا جديد السنة، باش تكون في ولاية تونس انطلاق، وفما فورم في ولاية نابل وولاية زغوان، تركيز على ولاية توزر السنة، ثم ولاية مدنين بقرب من جربة منطقة خلفلة السنة، اللي باش تكون فما فورم يهتم بتكوين وتوظيف كل الاختصاصات السياحية للتنشيط الجوي مع عدة عروض فنية.
2: من جانبه أكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار محمد علي التومي أهمية سياحة التظاهرات في الترويج للوجهة التونسية وخلق مواطن شغل جديدة وتنشيط عمل وكالات الأسفار.
4: هذه التظاهرات اللي تعطي لتونس يعني صبغة أخرى تنشيط وللترويج للسياحة التونسية، لما سياحة التظاهرات هذه مطلوبة، فما بلدان اليوم تعتبرها ركائز مراكزها كما تركيا كما المغرب. دونك احنا في تونس منذ مدة طويلة غبنا، وتو فرصة لتونس بصفة عامة لجهة الجنوب بصفة خاصة ويرجع باش يعرف بروحه من جديد في ثوب جديد، تظاهرات ذات جودة، تظاهرات نوع المنتوج السياحي اللي مش يقدمه، اللي هو مندمج مع منتوج رياضي اللي يجب يتطور يولي غدوة يخلق حتى مواطن شغل جديدة دو المشاركة متاع الوكالة التونسية للمهن السياحية. ندعم ديما التظاهرات هذه خاطر للترويج للوجهة التونسية، وكذلك زادا نشطوا عمل الوكالة الأسفار متاعنا اللي هي تبيع دي باك باش المواطنين التونس إن شاء الله فرصة في العطلة يمشي ويكتشفوا بلاده من جديد.
2: تحت شعار نحو تكوين مهني دامج وذي جودة للأشخاص ذوي الإعاقة، أطلقت الجمعية التونسية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة. مبادرة تأتي في إطار حملة شغلني التي انطلقت منذ 3 أشهر من أجل تحسيس أصحاب القرار والمؤسسات بحقهم في التشغيل ومناصرة حقوقهم القانونية التي يضمنها الدستور التونسي والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق رئيس جمعية إبصار محمد المنصوري.
1: المنتظر من هذه الحملة والمبادرة هو أن وكالة التشغيل أو وزارة التشغيل والمؤسسات المتداخلة في مسألة التكوين المهني والتشغيل في هدف أن تضع استراتيجية وطنية لمدة 5 سنوات مبنية على تجارب مقارنة ومبنية على دراسات مشتركة بين أصحاب الحق وبين الجمعيات العاملة في المجال وأيضا بين الهياكل المتداخلة في مسألة التكوين المهني والتشغيل لنمكن الأشخاص من ذات الإعاقة من مواطن الشغل تحفظ كرامتهم وأيضا مش نقدوش في إجراءات فقط تبقى حبر على ورق.
2: تحيي بلادنا اليوم اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق ليوم 10 أكتوبر من كل عام تحت شعار منظمة الصحة العالمية لسنة 2026 الإنصات للتجربة المعيشية تجارب حية من أجل تغيير حقيقي. وبالمناسبة تنظم لجنة التكوين بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس بالتعاون مع قسم طب الشغل اليوم يوما توعويا حول الصحة النفسية لمرافقي الأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة مكتبة المركز. ويتضمن البرنامج شهادة حية من مرافقي أشخاص يعانون من أمراض مزمنة بما يفتح المجال للإنصات إلى تجاربهم وفهم التحديات النفسية التي يعيشونها وتعزيز ثقافة الدعم والمساندة. تختتم اليوم بتونس فعاليات المؤتمر الدولي 8 للتغذية الذي انطلق أمس ببادرة من الجمعية التونسية لعلوم التغذية وبحضور ثلة من أبرز الخبراء والباحثين في مجال التغذية من تونس وفرنسا والمغرب والجزائر وموريتانيا. رئيسة الجمعية التونسية لعلوم التغذية هند الجموسي كمون أكدت تسجيل إحصائيات مقلقة لأمراض السكري والسمنة لدى الكهول وزيادة الوزن لدى الأطفال.
5: المؤتمر هذا هو منصة علمية لتطوير استراتيجيات الوقائية الميدانية وتقليص عبء الأمراض هذه على المواطن وعلى المنظومة الصحية. التغذية هي الأساس، الخط الأول يلزم التعاون ما بين العديد من القطاعات، قطاع الصحة والفلاحة والصناعات الغذائية والبيئة لضمان صحة المواطن. هي مرض السكر اللي منتشر بكثرة في تونس والسمنة منتشرة بانتشار كبير، نسبة السمنة في ارتفاع متواصل، تعني كل فئات العمرية. نسبة السمنة نعرفوا اللي في تونس عندنا تقريبا كهل على 4 مصاب بالسمنة، ثم زيادة في الوزن 2 على 3 كهول عندهم زيادة في الوزن. المشكل الكبير هو عند الطفل، زيادة الوزن عند الأطفال تتراوح عمارها ما بين 5 و19 سنة 20%، وهي نسبة مرتفعة.
2: في شأن الثقافي تختتم اليوم بالعاصمة فعالية الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية التي تنتظم بمشاركة 15 دولة. المدير التنفيذي لتظاهر ورئيس لجنة التنظيم منذر فلاح أكد أن عروض الدورة حاضرة في الجهات وبعض السجون.
6: 26 عرض مختار منهم 14 عرض تونسي والبقية من برشا بلدان، فرنسا، اسبانيا، مغرب، الجزائر، اردن، مصر. فما الحفلات زادة اللي هما العروض الكبرى، فما 8 حفلات من بلدان متنوعة زادة، فما تونس، المغرب، الاردن، الجزائر، فرنسا، كندا وسوريا. جديد سنة هو جي ام سي في الجهات، جي ام سي في السجون وجي ام سي جاز كامب.
2: نقطة نهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. حياتك أغلى من مخاطرة شعار يوم تحسيسي ينتظم اليوم حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. جمعية إبصار تطلق مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة. تحت شعار الإنصات للتجربة المعيشية تجارب حية من أجل تغيير حقيقي تحيي بلادنا اليوم اليوم العالمي للصحة النفسية. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبرا البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل مشتك، تسمع صوتك.

0: La météo.
1: Météo.
2: Météo.
3: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. في الوقت هذايا نمشيو إلى المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ فكرة على أحوال الطقس. معنا صبحي بن أحمد. صباح الخير.
4: صباح الخير أختي ذكريات، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بتاعت الشباب.
3: مرحبا بك. دونك من البارح أكيد أمطار في تونس العاصمة. نعم. أكيد والبقية المناطق تنحكيو عليها. نعم. أنت تقول لنا بالضبط شنية أحوالها، هل الأمطار هذه باش تتواصل؟ درجة الحرارة زادة حاسينها كانخفاض طفيف زادة في درجة الحرارة. نعم. صحيح أمطار ما بقي الدنيا سخنة شوية. هات ناخذ فكرة في الويكاند وحتى زادة الأيامات الجاية كيفاش باش يكون الطقس.
4: نعم، بالنسبة ليوم الأمس كما كان متوقع هو كتل هوائية باردة في الطبقات العليا ساهمت في تشكل خلايا رعدية ناشطة. الأمطار كانت حاضرة وبكميات هامة خاصة بمناطق الشمال في العشية وفي الفترة الليلية معناتها ظهر الخلايا الرعدية بتونس العاصمة، وشفنا أمطار كانت تقريبا بولاية تونس كانت في حدود قلعة الأندلس 12 مليمتر، شرفش تقريبا 16، بسيدي ثابت 18 مليمتر، أريانا المدينة 12 مليمتر، بتونس قرطاج 11 مليمتر، بحلق الواد تقريبا في حدود 6 مليمترات، بمنوبة أعلى كمية 16 بتبربة، وكذلك ببرج العامري 14 مليمتر، بالمرناقية منوبة 13، وبجهة بنزرت كانت أعلى الكميات هي 52 مليمتر بسجنان، كذلك بجومين سجلنا 32 مليمتر، غزالة 24، بنزرت المدينة تقريبا 29 مليمتر، بجات العزيب 17 مليمتر، وبرأس جبل 17، بولاية نابل كانت أمطار ضعيفة ما بين 3 إلى 5 مليمترات، كذلك بولاية باجة كانت على الكمية 26 بباجة المحطة، وكذلك بجات قبلات كانت في حدود 16 مليمتر، بنبزة 40 مليمتر على الكميات، بكذلك سد كساب 30 مليمتر، بولاية زغوان كذلك الأمطار كانت حاضرة ما بين 2 إلى تقريبا 8 مليمترات على كمية، ببيرم شارقة بسليانة كذلك على الكميات كانت تقريبا في مكثر 10 مليمترات، بكسرة 61 مليمتر، وبروحية تقريبا في حدود 18 مليمتر كانت الأمطار حاضرة، كذلك بولاية الكيف على الكميات كانت قلعة سنان تقريبا في حدود 32 مليمتر، وبالكيف المدينة 24 مليمتر، بالقصرين كذلك وبسيدي بوزيد الأمطار كانت ضعيفة، جهة صفاقس كذلك الأمطار ضعيفة إلى حدود جهة القيروان كانت في حدود أعلى كمية 34 مليمتر بالسبيخة، والحمد لله تقريبا القائمة طويلة، ما زلت إن شاء الله تلقوا على الموقع الويب نتاع المعهد فيها الأمطار تقريبا شملت أكثر مناطق الشمال والوسط. اليوم في الفترة الصباحية تبقى بقايا بعض الأمطار في الصباح بأقصى شمال بما في ذلك تونس الكبرى، تتكاثف السحب بين الحين والآخر، قد تكون رعدية، البقايا ما زالت موجودة، المنخفض ما زال على البحر، وبالتالي يسير تيارات شمالية محملة برطوبة البحر نجم تتكاثف بين الحين والآخر السحب بالنسبة للفترة الصباحية، ما عدا ذلك السحب تبقى عابرة، رياح من قطاع الغربي بالشمال والوسط من قطاع الشرقي بالجنوب، الرطوبة بالنسبة للبحر ما زال شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال، هناك إعلام برياح قوية بالنسبة للبحارة، ومضطرب ببقية السواحل. الحرارة تتواصل في نسق الانخفاض، البارح تقريبا سجلنا بتونس العاصمة 27 درجة حرارة قصوى بعد الظهر، في حين اليوم سجلوا 23 درجة، بالنسبة للحرارة ترجع المعدلات العادية، تتراوح القصوى ما بين 19 إلى 24 بالشمال والمناطق الغربية للوسط، ما بين 25 و 29 درجة بقية المناطق، مع أداء أقصى الجنوب توصل حتى 30 درجة. يوم الغد تبقى كالعادة بقايا بعض الأمطار بالشمال وسحب عابرة بقية المناطق، وبالنسبة للحرارة في نسق ارتفاع طفيف إن شاء الله، وتبقى ديما في معدلاتها العادية بإذن الله.
3: شكرا لك على كل التفاصيل. صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي، مرحبا بكم معنا في الماتينا لويكاند. بعد شوية تلقاو معنا فقرة بوان وود كالعادة مع شيمة، وفي كل مرة نحكيو على السيارات وكيفاش نجمو نحافظو على سياراتنا. أكيد 8:15 كالعادة تلقاو أخبار الرياضة وآخر آخر أخبار الرياضة من قسم الرياضة بإذاعة الشباب بعد موجز أخبار الثمانية ونص الموعد يكون مع كودكور، واليوم مع ضيفتنا بعد كودكور مع ضيفة الماتينال اليوم باش نحكيه على موضوع مهم جدا. موضوع هذايا يعني يهم تلامذتنا ويهم يعني العائلة التونسية بصفة عامة. اليوم باش نحكيه على اليوم التحسيسي المشترك حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي، مهم جدا نحكيه على الموضوع هذايا. في فقرة تكتسكوت كالعادة آخر أخبار الكشافة التونسية ديما تلقاوها معانا في الماتينان الويكند. مرحبا بكم حتى للتسعة ونص التحق بينا أميمة حمام في الديجيتال، دونك كيب كاملة تواصل معاكم نزال الورتاني وذكريات بن حمادة. مرحبا بكم.

0: صباح الخير، صباح النور. مرة أخرى مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. سمعنا لموسيقى التونسية ومازلنا باش نسمعوا أكيد التونسي. تابعونا وتسمعونا حتى للتسعة ونصف الماتينة الويكاند. في الوقت هذا نمشي مع فقرة بوان روت. في فقرة بانغوت كالعادة معنا شيماء الهمامي، خبيرة في السيارات. في كل مرة معها ناخذوا فكرة كيفاش نجمو نحافظوا على سياراتنا. صباح الخير شيماء.
1: صباح الخير وصباح النور.
0: مرحبا بيك كالعادة شيماء. نحكيوا على المحافظة على سياراتنا، كيفاش نجمو نعملوا، شنو الإجراءات اللي نجمو نقوموا بها قبل ما دخول ساعة أي فصل، الخطر فصل الشتاء وحده وفصل الصيف وحده، وحتى حاجات أخرى قبل ما نبيع قبل ما نشري، برشا حكايات هو تهم السيارات متاعنا. اليوم باش نحكيه قبل دخول فصل الشتاء، أكيد فزادها يزمنا نحضروا سياراتنا قبل دخول فصل الشتاء، خاطر فما حكاية كبيرة شنو نجمو نتفقدوا، شنو نجمو نعملوا باش نحافظوا على السيارات. معك شيماء اليوم قبل فصل الشتاء شنو نجمو نعملو مثلا؟
1: باهي، هو راهو التحذيرات هذيا باش تكون صحيح كيما قلت انت، احنا قبل حكينا على التحذيرات قبل فصل الصيف، وحكينا اكثر على الموتور وقتها، على السخانه، على الماء كذا. لكن المره هذه باش نحكي اكثر على سيكوريتي، يعني على حاجات هي تخلي تحمي الانسان قبل حتى السياره. اول حاجه ليسوي جلاس، ليسوي جلاس معناته نشوفوا لي بالي ذوكم اسكو سافا، لي قاعدين يخدموا ساعه ولا لا، خاطر ساعات نبداو نسيناهم احنا، خاطر في الصيف ما وانا ما نخدموهمش، دونك مانيش فاهمين ساعات راه نجيو نخدموهم نلقاهم ما يخدموش. دونك اول حاجه. ثاني حاجه، هل اكل كاوتشو اللي في لي بالي لباس ولا لا، معناته ذوكم سينو راه لازم يتبدلوا باش تكون الرؤيه واضحه. اهم حاجه كي نبداو نسوقوا هي انه الرؤيه تكون واضحه، هذه حاجه ثانيه. حاجه ثالثه، إذا نتفقدوا لي جوان نتاع الشبابك نتاع البيبان، هذوما ياسر رانا ما ننتبهوش، ومن بعد تبدا الكهرباء حتى وكان تبدا بيته في بلاصه، تبدا ماهيش في جراج، ماهيش في بلاصه مغطيه، بعد نلقاوها لداخل كلها ماء.
0: دخل الماء معناها كي ما نتفقدوش.
1: أي دخل الماء خاصه لي جوان راهو هذوما احنا ما نتفقدوا ان
0: بس هذه انا ما نعرفهاش الحقيقه. هذه لي جوان هذوما نتاع شبابك ما نعرفهاش.
1: اي خاصه السيارات بون قديمه شويه، لكن راهو تويكا لي ماتير بصراحه، حتى وكان كهرباء تبدا 3 أو 5 سنين ما نعطيوش ثقه ياسر في الماتير اللي مصنوعه منها السيارة. دونك نتفقدوا لي جوان هذوكم، ينجموا من بعد تلقى انت ماء خاصه في المالاريا. باهي، ما نفيقوش بيه، او كنتي لداخل تركب تلقى تفيق بيه، اما المالاريير ما نفيقوش بيه. باهي، الحاجه الثالثه لي بنو، العجالي نتاع السياره، لي بنو خاصه بريسيون دي بنو. ساعه اول حاجه رانا نلقاو في كل كهربا كي نحلوا الباب قداش يلزمنا قداش يلزمها في الشتاء. اوكي، قداش نعبيوها معناته هواء في الشتاء. باهي، في كل كهربا نلقاو من قدام ومن تالي. الحاجه الثانيه لي تا دي بنو، راهو اكل ديزاين اللي يبدا موجود في الزينه اللي في البنو هذوكم، ماهيش زينه للزينه في حد ذاتها، لكن هذيك مجعوله لطرد الماء وقت اللي نبداو نمشي وش تصب، هذيك راهي تعمل ليفاكياسيون دو، فهمت؟ اما للاسف راهي تخدم في نيفو معين، معناته شفت الماء، علاش نقبل كنت ننبه على الماء في الشتاء والفيضانات لا قدر الله، راهي توصل 10 سنتيمتر هذيك ما عادش تخدم اكلي ديزاين هذوك، يعني النيفو تاع الماء 10 سنتيمتر في القاع ما عادش يخدموا بالكدا. دونك انا قد ما يكون لي بنو نتاعي جدد وباهين، قد ما يكون لاديرونس معناته الثبات نتاعهم على الطريق يكون افضل، ويكونوا في الفريناج خير، وزاد في السياقه خير، ما يصيرش الانزلاق. دونك راه مهمين جدا لي بنو يكونوا في ليتال باهي نتاعهم، لبس عليهم ما يبداوش ممسوحين، ما يبداوش ولا هواء بالطبيعه.
0: مهم جدا انه نتفقدوهم الحاجات هذوما، هما حاجات تظهر لنا عاديه لكنها مهمه لسلامتنا وسلامه سياراتنا. ان شاء الله اكيد ناخذوا اكيد بالنصائح نتاعك، فما حاجات اليوم انا اول مره نعرفهم، دونك هذه فرصه انه ديما في فقره بوان روت معاك او كنتعلموا حاجات جديده. شكرا ليك شيماء على كل التفاصيل هذيا، كالعاده تلقاوها شيماء معانا كل نهار سبت في فقره بوان روت. مرحبا بكم معنا ديما على موجتنا اذاعه الشباب. بعد شويه توب سبور. مرحبا.

0: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: توب سبور. صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في توب سبور، اولى نشراتنا الرياضيه اللي اكيد باش نحكيو فيها ونعطيو فيها برنامج الجوله الثالثه من رابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. كل مباريات اليوم ايضا في رابطه المحترفه الاولى، لكن قبل خلينا نبداو بالبارح وين كان موعد الجلسه العامه الخاصه بالترجي التونسي. جلسه عامه تهم ثلاثه مواسم الاخيره في الفريق، تمت خلالها المصادقه على التقرير الادبي وال مالي مع أبرز ملاحظة. كان فما عجز بالنسبة لميزانية الفريق في موسم 2025-2026 يبلغ 19.5 مليون دينار، بالنسبة لمجموع المداخيل هو 52.8 مليون دينار، والمصاريف 71.7 مليون دينار. خلال الجلسة العامة هذه كان حاضر ممثل القانوني للترجي الرياضي التونسي الأستاذ كمال العروسي، وكان عطى بعض التفاصيل اللي تهم مشروع الترجي هولدينج. نسمعوها.
2: الشركات هذه اللي بدينا بيوم اللي هي ترجي ستور، اللي هي ترجي موبايل، اللي هي الشركة بتاع لجستيون بتاع نزل الحديقة، وكانوا هذوما الشركات هما معنا لغامب اللي بدينا نخدموا بها، وبدينا نحاولوا ندخلوا شوية فلوس باش ما تقعدش الجمعيات مرتبطة يا بالمساعدة بتاع الدولة معناها في البلديات والولايات، ولا بور ليميسان سكون أبل ليميسان اللي هما رؤساء جمعية يعطيوا الفلوس. بعد جات الفكرة تطورت تكون الجمعية تكون شركة اللي هي هولدينج، اللي هي باش تولي هي تجاري الشركات هذيا. عملنا شركة بتاع ترجي هولدينج، راني نحب نقول ديما راه من الشركات هذوما راهو ملك للترجي الرياضي التونسي، راه الترجي الرياضي التونسي هي المالك ليه، ما دخلنا حتى شيء، ديما شركة الترجي الرياضي التونسي هي المالك ليه. عملنا شركة ترجي هولدينج، شركة اس ا مالكة للشركات، خذيت من عند الترجي، نحاول نفسر للعباد باش تفهم معناها، على خاطر نسمعوا في حديث غالط ونسمعوا في برشا عباد تحكي مش فاهمة حتى شيء من الموضوع مع الأسف، حتى من بعض رجال القانون. الشركة هذه ذات الاسم متاع الترجي بمقتضى عقد متاع استعمال، مش حتى عقد متاع تملك، وخذت الشركات هذوكم كل والتي هي تجاريهم، وقدمنا بمطلب في البورصة، حذية بالموافقة المطلب هذايا في البورصة. والخطوة الثانية اللي كانت قدام المارشي فينانسي، كونسيد مارشي فينانسي، لهنا وين الأمور بطات شوية الحقيقة، خطر المطلب هذايا تقدم من سنة 2024، ومشينا كل مرة معناها الكونسي يطلب منا حاجات في إطار العمل اللي متاعه، بدلوا هذه بدلوا هذه بدلوا هذه، استجبنا معناها لجميع الطلبات اللي طلبنا منهم، وكان نوريكم الليستة متاع الحاجات اللي احنا بدلناها استجابة للطلبات متاع الكونسي المارشي فينانسي. المشكل اللي في الاجتماعات الأخيرة، احنا الفكرة متاعنا كانت المشاريع الجاية في البزنس بلان اللي احنا عملناه تكون في دارنا اللي هي البارك بي. البارك بي كما تعرف الناس كل البارك بي ولا جميع المركبات الرياضيه مش ملك للجمعيات، احنا معناش ما نملكوش الكومبلكس، احنا هي البلديه تعطي للجمعيات ما يعبر عنه بعقد اللزمه، عقد اللزمه على 99 عام، ويمكن تجي بالنسبه للجمعيات كل. احنا المشاريع نتاعنا اللي هي ترجي بيسين، اللي هي ترجي ميوزيوم، اللي هي مجموعه من المشاريع الاخرى من نجمش توا انا في شخص نصرح عليه، كونسيرا كونه البارك ما يوفرش ضمانات كافية، من اللي احنا عمرنا ما حطينا البارك في الملكية، نعرفوا لهذا معناها

0: المطروح بشده ورئيس فرع كره القدم في الترجي التونسي شكري الواعر هذا شنو قال في الملف.
1: ان شاء الله كنت على قد المستوى الاولاد وان شاء الله في الوقت الصغير هذا في 3 شهور اليوم نتعداو على الميركاتو ونعرف اللي الاغلبيه نتاع الناس حتى تسمع شنو اللي صار في الميركاتو. الميركاتو تعدينا ساعه اول حاجه عندنا مجموعه نتاع 12 عقد دخلنا باش نعزوا الفريق. عززنا الفريق في ظروف صعيبه في كونكورونس كبيره زيرية حالين سوق كبير اللي بيع حالين سوق كبير كونكورونس كبيرة مع تلقينا عدة مشاكل في النيغوسياسيون تاع اللاعبية السوم غلية برشا اللي تعطيه لينا يقول لك لا عطاني 4000 5000 حققنا بالتنسيق مع المجموعة اللي تعاملت معها وعلى رأس وسي حمدي كيف كيف زاد كان معنا في كل شيء لكن نجحنا وربي وفقنا يقول لي عملنا ميركاتو نوعا ما ناجح كي نشوفوا الموازنة نتاع اللاعبين اللي جابنا بسبيرانس قدرنا اليوم باش نسوقوا زادة كيف كيف الحاجة اللي ساعدتنا باش نسوقوا لاعبين باش ندخلوا فلوس هكاكا باش تكون البالانس باهية وكانت البالانس باهية لكن سيبري الكورة اليوم قاعدين نعملوا في سيكل جديد بس سرحنا 23 لاعبين أكابر جبنا 12 لاعبين أنا بيدي زادة ما نحبطش نكون الكم الهائل هذا لكن الأمر اقتضى بنا اللي كونوا باش نجيبوا الكم هذايا ان شاء الله في المواسم الجايه وان شاء الله الترجي تعاود تهيكل العمل على الشباب ويكون عمل قاعدي صحيح وبثوابت رياضيه.
0: فرقة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم موعد الدفعة الأولى من الجولة الثالثة من البطولة في المجموعة الأولى بداية من ماضي ساعتين ونص مستقبل سليمان يواجه جمعية مجرين تحكيم حمزة الوسليتي نجم الخليجي سكاك الحديد الصفاقسي تحكيم خليل الهرمي الملعب السوسي باف بوحاج للحكم رضوان بالواعر مكارم المهدية هلال مساكن الحكم وسيم بوسيفي مستقبل جيبس هلال الشاب الحكم مالك ميشا. بالنسبة للمجموعة الثانية اليوم في برنامجها مباراة هلال رديف النادي القربي تحكيم أحمد الكيلاني. غدوة تكتمل الجولة في المجموعة الأولى سبورتينغ بن عروس اتحاد تطاوين الحكم رائد جويرو نادي محيط قرقنة كوكب عقارب وليد الهذلي. في المجموعة الثانية جمعية رينا القلعة الرياضية الحكم اسلام الزويلي أولمبيك الكيف قوي في القفصة الحكم ياسين همامي نادي سبورتينغ المكنين جندوبة الرياضية الحكم يوسف التوتي شبيبة القيروان اتحاد قصور السيف الحكم فرج بن ربح أمل بوشم الملعب الجيبسي تحكيم عبد حميد بدر الدين نادي أولمبيك مدنين مستقبل قصرين الحكم وائل المصباحي. وبطبيعة اليوم في سامديتو نقل مباشر كما العادة لدفعة مباريات اللي باش تلعب اليوم بطبيعة وغدوة أيضا في ديمانش فوت بقية المباريات ديما نحكيو على الجولة الثالثة من رابطة المحترفة الثانية. أيضا اليوم ترجع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد راحة بالنسبة للأندية وبعد التزامات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. الجولة الخامسة اليوم ماضي ساعتين ونص في البرنامج في رياض الترجي التونسي الأولمبي البيجي تحكيم حسام بولعريس في ملعب 15 أكتوبر نادي البنزرتي الاتحاد المونستيري الحكم نضال الطيف في ملعب 8 مارس في بنقردين اتحاد بنقردين النادي الأفريقي الحكم باسم بالعيد. فطيب المهيري في صفاقس تقدم سقيط الدائر يستضيف النادي الصفاقسي تحكيم وليد المصري. غدوة تكتمل الجولة بالدفعة الثانية في ملعب الشادلي زويتن شبيبة العمران مستقبل المرسى الحكم محرز المالكي في أولمبي سوسة النجم الساحلي يواجه نادي حمام لمف الحكم أحمد الذويدي في ملعب المتلوي نجم المتلوي يواجه الملعب التونسي تحكيم فرج عبد اللاوي وفي مركب جرجيس يرجع لاحتضان المباريات ترجي جرجيس يواجه أمل حمام سوسة الحكم أمير العيادي. في كرة السلة اليوم تتلعب الجولة الخامسة من بطولة البرو آ في البرنامج بداية من الخامسة نجم الراتسي ديلي تجرومبيليا اتحاد الأنصار نادي الأفريقي الملعب النابلي نادي أمل حمام سوسة 5:30 شبيبة القيروان نجم حلق الواد وفي نفس توقيت 5:30 نجم الساحلي يواجه الاتحاد المونستيري. نهار الأحد ماضي 3 تكتمل الجولة بمباراة نادي الصفاقسي وشبيبة المنازة. في كرة اليد الجولة السادسة تلعبت منها مباراة البارح، نادي سقيت الزيت كان ربح نصرة بولبة 30-23. اليوم في البرنامج ماضي ساعة النجم الساحلي مكارم المهدية، ماضي ثلاثة نادي الفريقي

0: نادي كرة اليد بجميل، الأربعة سبورتينغ المكنين اتحاد منزل تميم، الخمسة بعث بني خيار جمعية الحمامات، والخمسة الترجي الرياضي التونسي المنزه الرياضي. رئيس الكونفدرالية الإفريقية باتريس موتسيبي أكد أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي باش تناقش إمكانية عودة كأس إفريقيا للأمم مرة كل عامين كما كان معناها معتمد سابقا بعد ما تقرر عام ناول أنه تولي مرة كل 4 سنوات. كانت هذه كل أخبارنا الرياضية، ديما أكثر تفاصيل موجودة متواصلة على صفحتنا إذاعة الشباب، راجعين مع ذكريات وكامل فريق الماتينال ويكاند.
1: توب سبور،
2: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
3: عدل موشتك تسمع صوتك،
4: عدل موشتك تسمع صوتك.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وزارة التربية تنظم اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. زميلة نجاة حسن تحولت إلى المعهد الثانوي عايشة باللغة نهج مرسيليا بالعاصمة، وتحدثت إلى رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية تونس واحد سليم السحيري.
7: تتواصل العملية معناها بصفة عامة على تلك السنة الدراسية، ما هيش نشاط متاع اليوم، هذا تقول بداية وافتتاح للنشاط بصفة عامة.
8: حملة كاملة باش تكون
7: حملة كاملة، هي باش تكون متواصلة ومشتركة مع عدة وزارات، الداخلية، الثقافة، الصحة، الشؤون الاجتماعية، التكوين المهني، الشؤون الدينية، تكون فما تشبيك للعلاقات مع الوزارة هذه بصفة عامة، وخطة عمل غادي نخدموا فيها تعطي النتيجة متاعها نحو مستقبل أفضل للتلامذة متاعنا بصفة عامة. يوم وطني في المؤسسات الكل، ابتدائي وإعدادي وثانوي في تونس الكل.
6: تحت شعار نحو تكوين مهني دامج وذي جودة للأشخاص ذوي الإعاقة، أطلقت الجمعية التونسية إبصار لثقافة والترفيه ذوي الإعاقة البصرية مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة. تحتضن تونس من 23 من أكتوبر الجاري وحتى 2 من نوفمبر المقبل الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية في مبادرة تنظمها الجمعية التونسية للطيران تحت إشراف وزارة السياحة، وتجمع بين العروض الجوية والفنية والترويج للمواقع السياحية والأثرية التونسية. تحيي بلادنا اليوم اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق ليوم 10 من أكتوبر من كل عام تحت شعار منظمة الصحة العالمية لسنة 2026 الإنصات للتجربة المعيشية، تجارب حية من أجل تغيير حقيقي. وبالمناسبة لجنة التكوين بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس بالتعاون مع قسم طب الشغل ينظمان اليوم يوما توعويا حول الصحة النفسية لمرافقي الأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة بمكتبة المركز. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبر البلازي، أمنت لكم المواعيد الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك،
9: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.

لكتب عشان حطير مكتوبي كلمات كلمات لكتب

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا مواصلين معكم في الماتينال ويكند حتى للتسعة ونص كالعادة مع الفقرات اللي تعودتوا عليها معنا. وكما حكينا من الأول اليوم باش نحكيوا على يوم مهم جدا، اليوم التحسيسي المشترك حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي. مهم جدا أنه نحكيوا على موضوع حساس كما هكا، وخصوصا أنه يهم التلامذة ويهم زادة الأولياء والإطار المدرسي. دونك نمشيوا توا مع فقرة ضيف اليوم.
3: ضيف اليوم، ضيف اليوم.
1: ضيفتنا اليوم هي سيدة شادية عيادة، مديرة الحياة المدرسية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية. اليوم معك سيدة شادية باش نحكيو على اليوم التحسيسي المشترك حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي. مرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
4: مرحبا بكم، مساء الخير ليك مدام ذكريات، مساء الخير لكل المستمعين.
1: أكيد هذه قلت يوم مهم جدا، هو يوم تحسيسي حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي. الوسط المدرسي راهو هذاك يعني اللي فيه التلامذة، فيه الإطار التربوي، وأيضا يهم الأولياء اللي يبعثوا أولادهم. دونك مهم جدا أنه نحمي أولادنا من الخطر هذايا، خطر المخدرات. وأكيد باش نحكيو بأكثر تفاصيل على اليوم هذايا.
4: شكرا مدام ذكريات. اليوم هذايا هو يوم تحسيسي مشترك حول التوقي من المخدرات تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، اللي باش يشمل قرابة 56 ألف تلميذ في 54 مؤسسة تربوية ما بين مدارس إعدادية ومعاهد، موزعين في 26 مندوبية جهوية للتربية. التظاهرة هذه الحقيقة هي تظاهرة توعوية بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها في الوسط المدرسي، وهذه الحقيقة فرصة لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات ودور التلميذ والعائلة والإطار التربوي في الوقاية وتوعية الناشئة. اليوم هذايا هو كما قلت بكريكا هي يوم تحسيسي مشترك، انخرطت فيه ستة وزارات اللي هي وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التكنولوجيا الاتصال.
1: كما قلت يعني يوم مهم جدا انه الناس كل انخرطت فيه، وشفنا ايضا تقريبا ستة وزارات يعني انخرطت فيه، يوم مهم. هيت نحكيه معناها تفاصيل كيفاش باش يكون بالضبط اليوم التحسيسي، كيفاش باش يتم التعامل مع التلامذة.
4: هو اليوم هذايا باش يبدا من 7:30 نتاع الصباح في المؤسسات التربوية، مهيش مؤسسات الكل بتبيع، فما مؤسسات معنية معناها تم اختيارها حسب مؤشرات معناها مضبوطة مع المندوبيات الجهوية للتربية. من 7:30 فما الافتتاح الرسمي والترحيب واستقبال التلاميذ والأولياء وممثلي الوزارات، بعد فما تحية العلم مع النشيد الوطني، وبعد فما إلقاء كلمة ترحيبية من السيد المندوب الجهوي للتربية في كل جهة، بعد تبدأ الأنشطة التحسيسية والتفاعلية للوزارات المشاركة. هي تم تقسيم المشاركين والزوار اللي باش يزوروا المؤسسات التربوية هذه على عدة قاعات، وكل وزارة باش تعمل المداخلة نتاعها في قاعة، وبعد باش يصير معناها التبديل ما بين القاعة والقاعة، باش تبدأ موحدة معناها كل زائر وكل تلميذ وكل ولي باش معناها يقابل الممثل نتاع وزارة الصحة ووزارة الداخلية والوزارات الكل. دونك هذايا حتىش للعشرة تاع الصباح، معناها كيما وزارة الصحة باش تعمل مداخلة حول الأضرار العقلية والعضوية للمخدرات. وزارة الداخلية باش تعمل الأبعاد القانونية للترويج والاستهلاك، واللي تسأل عليه الأولياء ولا التلاميذ كيفاش النجم نبلغ التبليغ الآمن اللي لعبت كل تسأل عليه. وزارة الشؤون الاجتماعية باش تعمل حول دور الإحاطة العائلية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باش يكون ممثل نتاعها مندوب حماية الطفولة حول حماية الأطفال من مخاطر المخدرات. شباب والرياضة باش تعمل أنشطة ترفيهية ورياضية. وزارة التربية باش يكون الممثل نتاعها في أخصائي نفساني ومستشار في الإعلام والتوجيه حول الآثار النفسية. وبعد باش مع العشرة تاع الصباح باش يكون فما عرض ومضة توعوية حول الوقاية من مخاطر المخدرات. بعد باش تكون فما وزارة التكنولوجيا والاتصال اللي حضرت باش تعمل ورشة تفاعلية حول مخاطر الاستدراج الرقمي واقتناء المواد المشبوهة عبر الانترنت وتوعية التلاميذ بآليات الحماية الرقمية والابتزاز الإلكتروني. وهذا إن شاء الله بعد وزارة التكنولوجيا اللي باش يكون فما تفاعل وتساؤلات مع الحاضرين. وبعد إن شاء الله مع 11:30 باش يكون الاختتام.
1: يعني مهمة جدا كما قلت أنت تدخل كل الوزارات وكل الأطراف في اليوم التحسيسي هذايا، خصوصا كما قلت زادة التكنولوجيا، بما أنه توا احنا في عصر التطور مثلش نتعامل مع التلامذة ونوريهم كيفاش ونوقيهم كيفاش، معناها يبعدوا على الخطر هذايا. وأيضا خصوصا خصوصا خصوصا كيفاش نجموا نبلغوا على خطر كما هكايا، أي وكيفاش معناها أي صغير ينجم يشك في حاجات كما هكية ما يسكتش، لازم يبلغ على الخطر باش هكيك يحمي نفسه ويحمي كل المحيط المدرسي. إن شاء الله أكيد بالتوفيق ليكم، هذا يوم تحسيسي مهم جدا. شكرا لك سيدة شادي عيادة مديرة الحياة المدرسية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية. كما قلنا من 7:30 بتاع الصباح بديت وما زال متواصل اليوم هذايا في المؤسسات التربوية اليوم التحسيسي المشترك حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. إن شاء الله بالتوفيق ليكم، وإن شاء الله أكيد ربي يحمي تلمذتنا وكل يعني الحقيقة كلهم اللي في الوسط المدرسي الكل ربي يحميهم أكيد. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب، مازلنا مواصلين معاكم في الماتينال ويكاند حتى للـ9:30. بعد شوية كالعادة مع أخبار الكشافة التونسية وفقرة أكتوسكوت.

0: كثير شيرين سمعناها فيها تباعاً وما زالت برشا موسيقى تلقاها معنا حتى لتسعة ونص في الماتينال ويكاند. صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم في الوقت هذين. نمشي مع فقرة أكتو سكوت.
1: أكتو سكوت
0: في الفقرة هذه أكتو سكوت كالعادة آخر أخبار على الكشافة التونسية تلقوها معنا. اليوم حاضر معنا بالهاتف القائد أمين بن صالح. صباح الخير، مرحبا بيك.
2: صباح النور على كل المستمعين في الشباب.
0: اليوم باش نحكيو على مشروع تذكرة للحياة. هذا المشروع مهم جدا، المشروع هذية الممول من المكتب العالمي للكشافة، وتفاصيل يعني المشروع هذية أكيد معاك ديما كما قلنا في فقرة أكتوسكوت، ديما مع أخبار الكشافة. وبدينا بدينا في يعني نشاط السنة الجديدة، أكيد كل أسبوع تلقاو معنا ديما جديد فيما يخص الكشافة التونسية. اليوم معاك القائد أمين بن صالح، هيت نحكيو على المشروع هذية.
2: شكرا ذكريات بالحق، هو كل أسبوع فما أنشطة، فما مشاريع، فما حاجات كبيرة برشا. دونك الجمعة هذه اليوم بيتو البارح واليوم وغدوة احنا في دونك المشروع هذية اسمه تذكرة للحياة اللي هو باللونجلي تنو تيكت تو لايف، اللي هو مشروع كبير برشا وفي ويمس أكثر الناس او الفئات المهمشه احنا نسميهم في بصفه عامه في المجتمع. اليوم مشكونهم اليوم الاطفال اللي هم يعيشون ساعات نلقاهم ايتام، ولا ساعات يقعدوا برشا اوقات في الشوارع، ولا عندهم الاطفال اللي عندهم اسر الدخل نتاعهم محدود شويه، ولا بعضك الناس يخون اللي هم مبلايص تلقاهم بعاد برشا ويجي وما يلقاوش فرصه باش يعملوا الاندماج في المجتمع. دونك هذا المشروع هذا احنا نسميه تذكرة الحياة، اللي هو متوجهين لهم اللي هما في الفئة العمرية بين 11 و 15 سنة، يمشيوا القادة والقائدات اللي باش يدربوا هالثلاث ايام هذاما على كيفاش طريقة التواصل مع الشباب مع الاطفال هذاما وعلى الشباب، ونحاولوا نعملهم اندماج في المجتمعات عبر الافواج الكشفيه اللي باش تخلق في الافواج هذيما او في المرافق هذيما. دونك الفكره اللي باش ندربوا هال 30 قائد وقائده، الحقيقه بدينا بثلاثه جهات فقط المره هذه باش نجربوا كيفاش التيماتيك والميثودولوجي نتاع تيك تو لايف. بدينا بولايه جندوبه، ولايه باجه، ولايه القيروان. القاده قاعدين توا يقوموا برشا تدريبات على الكوميونيكاسيون، على كيفاش انت تحكي مع الشاب هذايا المقاطعين عن الدراسه، كيفاش تقنعهم باش ترجع، كيفاش نعملوا لهم انشطه اللي هم ما يحبوهم هم يلقاو فيهم روحهم، باش على الاقل من بعد كي نعملوا كالفوج هذاك اللي هو في المنطقه اللي اشتفقوا عليها الكل مع قاده الجهات، تولي الانتيغراسيون او الاندماج نتاعهم يكون سهل، وعلى الاقل يكونوا ينشطوا في افواج وكيف يعاونوا المجتمع نتاعهم. هذه الفكره الكبيره نتاع المشروع اللي احنا كما قلت انت يعني هي ممول نكسب الكشفي العالمي، وهو يعني فيها برشا برشا برشا حاجات نجم تفيد اكل الاطفال هذاكم والشباب باش يوصلوا يوليوا مواطنين صالحين ان شاء الله في مجتمعاتهم.
0: خلينا نسالك، تيكت تو لايف هذايا كما قلنا يعني هو ممول من المكتب العالمي للكشافه لتونس كهو، الا زاد للمناطق اللي في برشا مناطق اخرى في العالم.
2: يعطيك الصحه على السؤال. هو راهو تيكت تو لايف هو اول مره باش يقع في العالم العربي. دونك هو قبل دون لو طون بداتو الكشافه الكينيه، وبعد مثلا نيروبي وبنغلاديش سريلانكا بريزيل، يعني عارفك اللي هما قاعدين يجربوا فيه لكن بطريقه نتاعهم هما. احنا في تونس عندنا الطريقه التونسيه، ماك تعرف الطريقه نتاعنا الكشفيه التونسيه. دونك ماناش عندنا مثلا معناش كيما نقولوا بلاصه فيها نزاعات مسلحه او بلاصه فيها مشاكل ولا كذا. احنا
0: الحمد لله
2: يا ربي احنا في انت يعني اليوم الشباب هذا منعطين اللي هما اللي خرجوا من المدرسه نتاعهم ولا عندهم مهمشين شويه في مناطقهم. دونك احنا التارجت نتاعنا او اللي بينيفيسير ديما يكونوا حسب التونس نتاعنا، حسب الفيح نتاعنا كنت تقول الكلمة. دونك بالعكس هو حاجة كبيرة برشا، ولا في العالم الكل بروجيت تيك تو لايف تذكرة الحياة. الناس هذا ما حتى بعد ذكريات مش راهم بيشنشتوا كشافة كهو، بالعكس باش نعطيهم دي زوتي باش يكونوا هما انتجري في السيتي. ممكن الواحد يلقى بوسيبيتي نتاع خدمه، ممكن نعمل تكوين مهني، ممكن نعملوا مهارات الحياه، يعني باش نتلهاو به من الناس هذوما الكل باش نوصلوهم للسوق، للسوق اللي هو سوق الشغل، اللي نوصلوهم باش على الاقل يكونوا فاعلين وما يقولش على الاقل هاكا ما عندي حتى حتى الهدية، على الاقل الكشافه تكون برمي لجمعيات اللي تعنى بالفئه هذه.
0: كما قلنا معناه وكما فهمنا معناه كل بلاد على تطوع النشاط هذايا على كما هي كما كما ثقافتها كما يعني يعني الشؤون الاجتماعية متاحة. احنا في تونس الحقيقة نعرف اللي كشافة التونسية يعطيكم الصحة معنا موجودين تقريبا في كل الجهات بيها كي خلينا نزيدوا ننشروا أكل الطاقات الإيجابية، يعني كل ما هو إيجابي وهما بيدهم حتى المنتفعين من البرنامج هذايا بيدهم هما يزيدوا ينشروا حتى كل الطاقات الإيجابية به به، يعني أنه نكونوا فاعلين في المجتمع نستفادوا ونفيدوا أيضا. يعطيكم الصحة أكيد في المشروع هذايا، إن شاء الله بالتوفيق ليكم تيكت تو لايف هذايا على الطريقة التونسية. شكرا ليك القائد أمين بن صالح، وأكيد مزيد من الحظ والعمل في المشروع هذايا، تذكرة للحياة الممول ميناء المكتب العالمي للكشافة. شكرا ليك وإلى اللقاء. وإحنا في كل أسبوع ديما تلقوا معنا الكشافة التونسية حاضرة في فقرة أكتوسكوت ديما مع أنشطة الكشافة التونسية. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينال ويكاند.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. هذا شامي سمعناه في وين ومازالت برشا موسيقى. سمعنا زادة جديد نجوى كرم، جديد محمد عساف، بعد شوية تقو ذكرى محمد. اليوم خليني نذكر المستمعين اللي في ولاية القيروان في سيدي عمرو في بوحاجلة، فما قافلة صحية اليوم موجودة في سيدي عمرو بوحاجلة من ولاية القيروان. أكيد ديما القوافل الصحية هذه تقرب الخدمات الصحية من المواطنين، ومهم جدا أن يكونوا القوافل هذوما موجودين والناس كل تنتفع بها. نعطيكم فكرة على البرامج اللي تقوها بعد شوية على موجات إذاعة الشباب، بعد شوية بعد موجز أخبار التسعة ونص نادي النوادي مع حميدة زغدودي وضيوفها الموجودين هوني حاضرين في الاستوديو، أكيد تستمتعوا معاهم. انطلاقا من 11 تجيكم شيماء في أغجي معاك، وسمديتو اليوم تنطلق مع ماضي ساعتين مع منى حمام وعاطف الزنايدي، ونقل مباشر لمباريات الرابطة اثنين وأيضا مباريات كرة اليد وكرة السلة في المباشر تقوها على موجات إذاعة الشباب. السهرية ليلة 8 متاع ليل ديديكاس مع ألفانسي، أكيد كل المستمعين النجم يكونوا حاضرين في المباشر مع ألفا، وبقية السهرية تكون انطلاق من 9 حتى نص الليل مع كريم الزغبي في أحلى الليالي. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا مصبح بكري في الماتينا لويكاند، كيب كاملة كنت معاكم نزار الورتاني في الجانب التقني وأمي محمام في الديجيتال وذكريات بن حمادة في التقديم. شكرا لكم، باي باي.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مستمعين ومشاهدين الكرام، إنما كنتم، تحية طيبة. انطلاق فعاليات يوم تحسيسي وطني مشترك تنظمه وزارة التربية حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. الزميلة نجاة حسن واكبت انطلاق أجواء هذه الفعاليات من المعهد الثانوي عايشة باللغة بنهج مرسيليا بالعاصمة، حيث التقت أستاذة التنشيط بمندوبية الشباب والرياضة تونس هالة جبابلي، التي أكدت أنه سيتم في إطار هذا اليوم عرض أفلام تحسيسية تكون مشفوعة بنقاش مع التلاميذ حول مخاطر آفة المخدرات وسبل التوقي منها.
3: عملنا تجربة رائدة اللي اقترحنا بدينا الخدمة في حي الخضر. أخذينا أن جروب دو جان من ليسي وعملنا فورماسيون، عملنا فيهم دي سبوت بيبليسيتير لأولاد هما اللي يصوروا على السلوكات المحفوفة بالمخاطر بما فيها المخدرات. اليوم الشركة بتاعنا أنه احنا جبناهم لفيلم ذوما باش نعرضوهم على الأولاد وباش نعملوا دي ديبا معاهم، وعلى الأقل نعطيوهم في الامباكت نتاع تلميذ على تلميذ أقوى ويبدأ عنده معناها في السلبي ولا الإيجابي. احنا نحبوا الإيجابي، هما بيدهم ياخذوا العبرة ويعرفوا كيفاش يتصرفوا. الظاهرة هذية مست برشا، أنا يلزم الوعي يكون شامل، هما باش يقراوا الوزارات اللي مشاركة باش يعملوا توغ على الأقسام، وكل واحد باش يقدم معنا محاضرة معينة. احنا اللي ما يقراوش اللي عندهم ساعة كوز ولا حاجة باش نلموهم الكلهم في كلاس، وكل مرة ندخلوا ان جروب.
2: تحيي بلادنا اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق للعاشر من أكتوبر من كل عام تحت شعار منظمة الصحة العالمية لسنة 2026 الإنصات للتجربة المعيشة، تجارب حية من أجل تغيير حقيقي. وبالمناسبة تنظم لجنة التكوين بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس بالتعاون مع قسم طب الشغل اليوم يوما توعويا حول الصحة النفسية لمرافقي الأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة. المنظمة الدولية للهجرة بتونس تعلن في إطار برنامج الشباب والمناخ الذي أطلقته المنظمة بالتعاون مع وزارة البيئة في تونس عن فتح باب الترشح أمام الشباب التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 سنة وأصحاب المشاريع المبتكرة بولاية صفاقس للمشاركة في مسابقة الابتكار الأخضر لتقديم حلول عملية لمواجهة التغيرات المناخية. يتميز الوضع الجوي اليوم بظهور سحب أحيانا تكون كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، وسحب عابرة ببقية الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتشهد درجات الحرارة انخفاضا نسبيا، حيث تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمناطق الغربية للوسط، وبين 25 و 29 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب. وضمن أبرز أخبارنا العالمية، القوات الحكومية اليمنية تعلن تحييد 1400 من الحوثيين في محاور القتال ومقتل 22 من عناصرها خلال معارك في مأرب. كما أعلنت القوات اليمنية صدها هجوم للحوثيين شمال مطار ذوباب وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: نادي النوادي.
1: نادي النوادي نادي النوادي جولة في الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية للنوادي المدرسية. الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية للنوادي المدرسية. نادي النوادي.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من نادي النوادي من توا حتى للحداش مع النوادي المدرسية والجامعية اللي يحضروا بحضنا في برنامجنا والثانوية زادة اللي يكونوا حاضرين مختلف النوادي وبرنامجنا بالأساس يتلهي بالحياة المدرسية كيفاش تكون من خلال هالانخراط في النوادي هذه وشنو تنجم تزيد للصغيراتنا وشبابنا نهار آخر هكا ولا سي طيب.
3: اي نعم، صباح الخير سيدي حميده. صباح الخير سادة المستمعين. نحن نفتتح هذه السنه السنه الثقافيه بالمؤسسات التربويه، وبالمناسبه اليوم نحيي وزاره التربيه على الحصه الاستثنائيه اللي عاملينها اليوم للتحسيس ضد السلوكات الخطيره وفي محيط المؤسسات التربويه وفي المؤسسات التربويه مع وزارات اخرين بالشراكات ومع المجتمع المدني. نتمنى عودة ثقافية ناجحة، نحب السنة تكون سنة الحياة المدرسية، سنة تأطير أطفالنا وصغيراتنا، سنة اللي نقطع منها معها مع يعني ترك الأبنائنا في المدارس، معناها لقمة للصائدين في الماء العكر، نحبهم تحت تأطير معناها المربين، تحت تأطير السادة والسيدات يعني المعلمين والأسادة، ونحبهم كذلك في ظروف يعني طمأن السيد الولي ولا السادة الأولياء وتخليهم مرتاحين مطمئنين على صغيراتهم على أساس أنهم فعلا في مؤسسة تربوية وفي حماية لأنهم في مؤسسة تربوية.
2: يعطيك صحة سي طيب محمد، مرحبا بك، ايش نحوالك؟
4: الحمد لله، ما تنجمش تكون سنة دراسية ناجحة من غير دي كلوب، خاطر معناها من خلال الحصص الفارطة اكتشفت انه المواهب الكل اللي متميز في القراية يكون متميز في الكلوب ويقوم بعديد معناها الأنشطة المتنوعة، وهذا هو اللي يلزم يعرفوه الأولياء اللي راو فما مسار مدرسي ومسار تثقيفي تربوي اللي يكون النوادي عندها أهمية كبيرة باش تخرج المواهب متاع الأطفال.
2: واليوم صغيرات محليهم يحضروا بحذينا طبعا بعد نكتشفوهم نكتشفوا مواهبهم زادة من خلال مسرحيات صغار، اللهم صلي عليه يحفظوا مسرحيات ما شاء الله عليهم، طبعا بعد نزيدوا ناخذ عليهم فكرة موزيكا ونرجعوا لكم. حميدة زغدودي من قدام الميكرو، نزار الورتيني في الكوتي تكنيك، وأمامة في الإخراج الرقمي. خلينا مع الموزيكا وبعد نرجعوا، أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: اهلا وسهلا بالناس كل اللي تسمع فينا ومرحبا بكم معنا وقايت نمشي والاول فقراتنا في برنامجنا فقره حكايه كلوب.
1: حكايه كلوب
0: كلوبنا اليوم كلوب المهارات والفن كلوب المسرح تحكي عليه ستي كما يقول ستي طيب ستي بحليها تخرج ستي حميدة والله ما حليها
2: أنا لميت رانا
0: احنا لميت رانا نتبدلوا تولي في كل وقت ستي ومن بعد كل دور صح في الكوجين لكل مقام مقال. عسلي مدام سونيا اهلا وسهلا بك مدام سونيا بن محمد. انت
3: مؤطرة نادي مسرح في قلعة الأندلس واحد.
0: خلينا ناخذ فكره ساعه على النادي هذا. قلعة الأندلس كلها فن.
3: والله ما شاء الله عندنا برشا نوادي في المدرسه نتاعنا وحتى في المدارس الاخرى تضم نوادي التعبير الجسماني، نادي السينما والصوره، نادي الكورال. الحق حرزنا على برشا جوائز وكانت يعني هامه جدا، وخاصه المسرح اللي كل مره توا سنوات يعني متتاليه تحصل على جوائز قيمه في الوطنيا يعني في الملتقى الوطني.
0: من وقتاش النادي هذا بدا وكيفاش بدات حكايته؟
3: والله بلينا اكثر من 7-8 سنين واحنا في نفس النتائج يعني مشرفه. بديناها يعني في المحلي، نشاط محلي، ومن بعد توجنا يعني الجهوي، ومنها انطلقنا للوطني والحمد لله.
0: التلميذات اللي جاوا معاك تو صغيرات من مختلف الاعمار. فما سنه رابعه، سنه ثالثه، ما نعرفش انا الاولياء بصفه عامه اللي بدينا اسمع من السنه الرابعه نقولوا احنا بديت تصعب الامور شوي وبديت القرايه. ليه والله تحسها من السنه الرابعه بديت هكا تكسح شوي متاع اكثر خدمه متاع ريتم متاع الخدمه يبدا يتبدل شوي. اي وقت اللي يجيوا الوالدين للكلوب نتاع المسرح يخليوا صغارهم ما يقولوش والله كان عمل ساعه ما تخير ولا
3: ما عندكش فكره. بالحق ما عندكمش فكره على التشجيع الاولياء بصراحه. يعني الاولياء عندهم فضل كبير غير بالطبيعه المؤطرين والمدير والاداره. اما بالحق يعني بالنسبه لي هما من الجنود الخفاء زاد في المسرح معايا، كانوا بالحق معايا لحظه بلحظه. في ماك تعرف المسرح فيها برشا تحضيرات، فيها برشا ديكور، فيها برشا يعني
0: ليه. وانت كيف تعملوا مسرحيه هو مطالب باش يحفظ الدور
3: نتاعه،
0: هو عنده فرنسي وانجلي وعربي وما عارف شنو، وفي وسط هذاك الكل لازم يحفظ الدور نتاعو ويحضر.
3: صدقني الاولياء كانوا بالحق حريصين على باش يكونوا اولادهم في الوقت المواظبين في الحضور. ساعات نبقى يعني بعد الوقت والاخر يعني حتى الثمانية والستة نتاع العشيه ولا يعني للمساء ويحضروا ويهزوا ويجيبوا. كانوا يعني صابورين معانا وبالحق يعطيهم ألف صحة من منبري هذا، نقدم لهم تحية وتحية لكل من ساهم في أنه يوصل بالحق المسرح للتتويجات وطنية وعندها برشا يعني ان شاء الله في المستقبل تكون ما خير ان شاء الله.
0: بين اول ما يدخلوا لك الصغيرات واخر العام، تصور انت راك انت وحدك تلمس الفرق في الصغير.
3: بالطبيعه هذيك الحاجه اللي فرحه بها الصغار من اول ما ندخل للمدرسه. انستي قايديني انستي نحب ندخل المكتب باش نبدو المسرح وقتاش باش بصراحه يعني الحاجه هذيك اللي ربحتها اكثر مكسب كبير لي انا كان محبه الصغيرات. محبه الصغيرات ما تشريش حتى بالحق يعني التتويجات كلها تزيد، اما محبه الصغار هذيك اكبر تتويج. وانا بالنسبه لي هذيك الغايه نتاعي التربويه، اني الصغير بالمسرح وابو الفنون بالطبيعه يوصل يعيش في مناخ يعني نقولوا نقي، ما فيش في النقاء، فيه يعيش الطفوله نتاعو. بالحق انا حبيت المنبر هذا يكون اكثر يعني وقت مخصص للنوادي، سيرتو المسرح بحكم مسرح، خاطر المسرح يعطيهم ثقه في النفس، يكسبهم يعطيهم امكانيه
0: ثقة
3: يعني
0: الحفظ
3: يعني اللغه سليمه
0: ليه، وحتى يولي يدرب مخه على انه يحفظ بسهوله.
3: يحفظ بسهوله
0: معظم الاولياء
3: والحضور الروحي والثقه في النفس وكالالتزام والمسؤوليه من الصغرى. يعني تعلموا الصغير كيفاش يقف، كيفاش يتكلم، كيفاش، وهذا الكل بالحق يعني نلبسوه في صغيراتنا. واللي كانوا اكثر منا حرص من اول العام، انستي باش نبدا وقتاش، انستي وقت هكا باش نبداو، ان شاء الله ان شاء الله ونمشي، وان شاء الله الوطني اخذينا برشا جوائز بالطبيعه، ومشينا للجربه مثلنا ولايه طريانة احسن تمثيل، خذينا جائزه احسن توظيف ركحي، مشينا كيف كيف الكيف، أخذينا أحسن عمل ثاني عمل في المقاربة البيداغوجية في مسرحية أمي سيسي، واللي في بجربة مسرحية مغامرة مرجانة اللي تخضنا يعني تجربة البحار وعمق البحار وقيمة، يعني هنا يعطينا لمحة على قيمة يعني هنا المحافظة على البيئة والتلوث البيئي خاصة في البحر، يعني هنا مسينا الجانب ذاك. وكيف كيف إن شاء الله في المسرحية اللي زادت توجت إن شاء الله وطنيا السنة إن شاء الله باش نمثلوها في بيجا، وهي توأمان فيها برشا يعني فكاهة، فيها الجانب الفكاهي، وال أما عندها برشا أهداف تربوية سامية، وإن شاء الله ديما هكا من حسن إلى أحسن يا ربي
0: إن شاء الله. سي طيب
1: مرحبا مرة أخرى. مرحبا ستي سونيا بن محمد.
3: مرحبا سي طيب.
1: مربية الفاضلة، وبالمناسبة تحية لكافة المربيات والمربين في الأسبوع العالمي للمربي. تعرفوا النهار 5 أكتوبر كان اليوم العالمي للمربي، وإحنا في أسبوع اليوم العالمي للمربي، وبالمناسبة هذه
3: نحن بخير يا ربي،
1: خص بعض الدقائق ل مدينة القلعة، قلعة الفن، قلعة الأندلس، وهي فعلا قلعة الفن. أحب أن أكد لك خويا محمد اللي في قلعة الأندلس فما مسرح اسمه يعني مسرح تم بناؤه في مدرسة ابتدائية بمجهودات المربين بقيادة زميلي المتفقد الذي أحيل على شرف المهنة الرائع والعاشق للنشاط الثقافي سي حميد زروق. تحية كبيرة لي سي حميد. وقال مسرح باسمه هو، المربين والمديرين قرروا باش يسميوه مسرح الهواء الطلق حميد زروق بإحدى المدارس القلعة. هذه اللي معانا اليوم ستي سونيا القلعة الأولى يسموها،
3: ففي قلعة واحد
1: في قلعة الأندلس ثم قلاع، قلعة الأولى والقلعة الثانية والثالثة والرابعة
3: والمروج
1: والمروج كلها إذن وهي قلاع محصنة بالثقافة،
3: محصنة الحمد لله،
1: بطيبة ناسها، بتميز غيراتها، بلحمة الإطار التربوي. بالمناسبة تحية للسيد المدير سيراد العكاري والمؤطرة اللي منعتها ظروفها باش تحضر معنا سيدة لطيفة بن يوسف، وكافة المربيات والمربين بقلعة الأندلس. حب نقول اللي يراه بالحق احنا كنت نتحدوا على المسرح في المدرسة مش فقط كما قال سي محمد راهو يمكن يكون داعم، لا، احنا في المقاربة الجوهرية والأساسية في التعلمات في الابتدائي نحكيه على مسرحة التعلمات. شو معناتها مسرحة التعلمات؟ احنا بالنسبة لنا احنا عندنا تقنيات أساسية في التدريس في الابتدائي، نحن نخدمه على البيداغوجيا. المربي يعني مش قضية محتويات وكتب، قضية لكومو، كيف يدرس. من أفضل المقاربات البيداغوجية هي مقاربات لعب الأدوار ومسرحة التعلمات. أنا في إطار وظيفتي معناها في الجهة حضرت كنت معناها شاهدت مسرحية مغامرات مرجانة. أنا نأكد لك اللي هالمسرحية هذه تقييما قيمها بيداغوجيا وتربويا ومدى تأثيرها على تغيير وجهة النظر نتاع المحيط المدرسي تجاه القضايا، قضايا تلوث البحار وقضية الموديوس معناها التكاثر شو اسمها هي الحريقة في ظل يعني الاعتداءات على القناديل على السلحفاة البحرية. يعني كانت نجم تكون أحسن درس يعني وطني نقدموه لصغيراتنا في الجمهورية التونسية من أجل الدفاع على التوازن الكائنات البحرية وحماية البحر وحماية البيئة. فالمسرح
0: انت تنجم مفتح من خلاله تعدي لي ميساج خاصه للصغيرات وقت اللي هما يحفظوا في العمر هذايا
1: ويمثل
0: يمثل والحاجه هذيك تتحفر في قلبه سي واللي عنده مبادئ من هو صغير واللي عنده معناها يفهم كيف ما قلت انت مثلا قضيه التلوث ولا غيره. واحنا اليوم في يوم تحسيسي حول التوقي من المخدرات بالوساط المدرسي وقت اللي انت زادت تفهمه اللي هو صغير بطرق تتماشى مع مخه هو ومع طاقه الاستيعاب
3: التربوية نتاعي. ان شاء الله ان شاء الله ديما نحاولوا ان احنا نرسو في مشروع كامل. رانا كما قال السي الطيب مشروع دايره نتاعنا كامله هي مشروع انا سعيد في مدرستي وفي يعني مدرسه وفي المدرسه نتاعنا بالذات تحت عنوان فلننشر ثقافه الحياه يعني كما يجب ان تكون. يعني بالنسبه لنا ثقافه الحياه كيفاش انت لازمك تسير كيفاش الصغير لازم يتصرف يعني في نطاق ضيق وفي نطاق يعني العائله نتاعو الصغيره والعائله نتاعو المجتمع الكبير وباش يكون ان شاء الله فرد صالح في المجتمع يعني بعيد بمنأى عن كل يعني الحاجات السلبية اللي بالحق قاعدة ترصد فيه وقاعدة تهدد فيه أمن صغيراتنا وأخلاقياتهم اللي احنا نحبوها تكون في أسمى المراتب إن شاء الله.
4: كيف ما كنت تحكي حميدة مهم برشا أنه بعد صغرنا على الأخطار المحيطة به خاصة في المحيط المدرسي خاصة المخدرات اللي ولات توصل حتى للمدارس أو معاش في لسية ولات في المدارس والمسرح لهنا عنده دور كبير باش يحمي صغارنا من أولا باش يفهم خاطر وقت اللي يفهم يولي عنده وعي وقت اللي يولي عنده وعي يولي ينجم ياخذ القرار ويرفض الحاجات هذه اللي تنجم تضر به في الحاضر وفي المستقبل.
0: وانت ديجا وقت اللي تغرم بيتغرم بنادي ولا يتغرم بنشاط انت بعدته عليك اوقات الفراغ اللي يعطيك
3: ان شاء الله
0: اللي تنجم تكون اختار كبير على صغيراتنا. احنا بعد شوي باش نشوفوا المنتوج نتاع النوادي هذه مع البنيات اللي حاضرين بحدينا نوران ميار ومنيار وحبيبه يكونوا حاضرين بحدينا.
3: يعطيكم الصحه يا
1: لا يا ستي حميده برشا برشا اصدقاء دقيقه ستي سونيا بعدينك برشا اصدقاء يسالوا فيه سي طيب كيفاش احنا نجموا نحضروا. حاب نقول لهم تقول لهم ستي حميده مثال سميتك ستي انا خاطر ولدت من مربيه والبارح برك كنا في تكريم مربيه
3: كلنا نفس الحاله والله
1: معناها بمناسبه حاله 10 في المهنه فالواحد بفرط ديما معناها حبيت نقول اللي راه كل واحد كل نادي في المدرسه التونسيه مهما كانت الجهه يحب يتعدى معنا حضر المنتوج نتاعو حضر المشاركه نتاعو وفقط فما اجراءات بسيطه تنظيميه مع وزاره التربيه مع الادارات نتاعنا اللي نحترمهم ونتمموا مجهوداتهم وبطبيعه الحال لازم كل شيء يمر عبر الطريقه الاداريه ولكن مرحبا بهم الناس الكل يراسلونا ولا يتصلوا بنا ونسقوا فقط في الجدوله والناس الكل احنا نحبوا اكثر ما يمكن من الجهات ان يتشارك معنا وخاصه المدارس اللي ما لقاتش حظوظها قبل مضى بنا تلقى حظها.
0: والمجال مفتوح للجميع ومرحبا بكم. احنا ما زلنا معاكم نمشيوا للموزيك ومن بعد نستقبلوا صغيراتنا بحذينا.
3: يعطيك الصحه.

0: النوادي
1: نادي النوادي نادي النوادي جولة في الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية للنوادي المدرسية. الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية للنوادي المدرسية. نادي النوادي.
2: مرحبا بالناس الكل، ومازلنا مكملين معكم في نادي النوادي وقاية فويس كلوب.
3: فويس كلوب.
2: خلينا نتعرف على الفتيات الجميلات اللي يحضروا بحذانا. خلينا نبداو بزميلتي، اهلا وسهلا بيك حبيبه.
4: مرحبا بالناس الكل. التفاح والنفاح والقوارص على الصباح يحكيوا على قلعه الشموخ، قلعه الاندلس. في هذه المدرسه يولد الابداع في ثلاث نبضات: سفوار سفوار اتخ سفوار فاه. في مدرستنا نتعلم ونتسلى، في مدرستنا نتعلم كيف نبدع بأيدينا وكيف نريل دروبنا بقلوبنا.
2: يعطيك الصحة يعطيك الصحة. أنت بالأساس صحفية، تحب عند مشاركة في نادي الإذاعة ولا كيف في المدرسة نتاعكم؟
4: مشاركة في نادي الإذاعة دار الشباب.
2: في دار الشباب، معناها بحول الله مستقبل صحفية
4: ان شاء الله.
2: عجبك استوديو؟
4: عجبني برشا.
2: باهي، معناها بحولين نهار اخر لهنا
4: ان شاء الله.
2: ان شاء الله. انت ماكش وحدك اليوم، معاك حبيبه. عسلامه حبيبه.
5: عسلامه.
2: قرب للميكرو شوي حبيبه، خلينا نتعرفوا عليك.
5: نورا.
2: يا نورا، انت حبيبه عاد شفتي وقت لونتين نسيتهم سي طيب. وقت حاجتي بك نوران. مرحبا بك يا نوران. تقرا سنه سادسه نوران؟
5: اي سنه سادسه.
2: وقتاش دخلت في الكلوب نتاع المسرح؟
5: عندي عمي ولد دخلت
2: مع ساتي سونيا.
5: اي
2: وشنو الاجواء، كيفاش كيف ملي دخلت، فاش تبدل فيك، وشنو لقيت الجو؟
5: اعجبني الجو الحقيقه. وليت مغرومه برشا بالتمثيل. واي مسرح واي مسرحيه نسمع بها ديما نشارك.
2: وكي تكبر شنو تحب تولي؟ كي تكبر ان شاء الله وتكمل قرايتك وباش تخدم، شنو تحب تخدم؟ مازلت ما تعرفش. ممثله مزلت. تكمل في التمثيل ما تعرفش؟
5: نزلت ما نعرفش.
2: ما يعرفش راه، ولا ريت اللي يقول لك ما يعرفش بحول الله لا باس. من بعد كنحب نبدا طبيب نبدا من بعد خليها ما نعرفش، عندك الحق هذيك احسن حاجه. خلينا نسلم على منيار. انت منيار هكا ولا
6: لا؟ ميار.
2: ميار زوز تويما بحذينا، ميار ومنيار. عسلامه ميار.
6: عسلامه.
2: سنه رابعه ميار.
6: اي
2: مسرح.
6: إيه؟
2: من عام، من وقتاش دخلت لنادي المسرح؟
6: سنين.
2: سنين بديت. وما شاء الله عليك المسرحيه اللي عملتها. لا عمني والمعني هي تحكي. والمسرحيه التوأمين اللي عملتها انت واختك. عمني واللي عملتوها قبل برشا هذوك. مدام لطيفه كركرك قعدت بحذا سونيا كركرك قعدت بحذا من غادي من البلار تقول لي هكا بلغه الاشارات. مرحبا بيك. شنو علمك المسرح؟ شنو تعلمت فيه النادي هذا؟
6: علمني إن نكون ممثلة بارعة وحليها.
2: تحكي بكل طليقة لسان، ما تخافش من الجمهور هكا ولا؟ يبدأ قدامك جمهور كي باش تحكي قدامه وتعمل الدور متاعك، ما تخافش عادي، تبدأ محضر الدور. قداش تقعد باش تحفظ الدور؟
6: عندها شوية مش برشا.
2: مش
6: مادام عاونوني ساتي واقفين معانا، ساتي لطيفة، ساتي سلمى، وساتي ما مش وماما وبابا مش برشا باش نحفظ الأقوال معناتها. نبدأ اي فرحان.
7: تنتظر كل أسبوع تبقى تستنى وقت تجي النادي.
2: انتم مرة في الجامعة عندكم نادي؟
5: كل مرة وكيفي.
2: وقت الاوقات الفراغ اللي عندكم انتوما وقت تعملوا فيها سوايع النادي وين تخطفكم؟ تبدا ستي سونيا وراكم يجي هنا ما تقراش، يجي هكاك تبدا
5: يجي عمل. احنا نمشي
2: لها نقرا انتوما صارت لوج عليه. انتوما تبدا تجري وراها يجي طوا نعملوا. يا بيه انت منيار هكا ولا
6: لا؟
2: ميار معناها انت منيار. اهلا بيك يا منيار. كيفاش تفرق بيناتكم مماتكم؟ ما شاء الله كيف بالضبط.
6: ما نعرفش من صغرتنا ما تفرق ما بيناتنا.
2: وفي المدرسه يفرقوا بيناتكم؟
6: لا.
2: والمعلمه اش عملت لكم باش تفرق بيناتكم؟
0: عمتنا حتى شيء
2: بالله. انت تفرق بيناتهم حبيبه يعني كيفاش تفرق ساعات تفرق بينات شو عاملين؟ عملت لكم مشكله هذه حكيت انه ما يفرقوش بيناتكم ولا فيها جو كيفاه؟ عادي
0: من احنا صغار كيك نشبهوا لبعضنا
2: ما يفرق بيناتكم حد
7: وقعدوا نشبهوا لبعضكم
2: هيك ها. وكيف واحده هكا مثلا تبدا المعلمه تعيط الوحده تخرجوا الزوز انتم؟
6: لا المعلمة ساعات تعيط تعمل هكا صباحا باش تعيط المنيار يا اخي تقول لها يا ميار وتخرج منيار خاطر شفت صباح عليا
2: اللي حافظه الدرس هي اللي تخرج نجمو تقسموا انتم هكا ولا اللي خير تخرج بلاصه اختها
6: اللي عيط يخرج
2: بالله مسلكينه في المحفوظات وكا
6: تقول لي تقول لي منيار ميار تقولها منيار ولا تقولي مايا
2: هيك هاو استنستو
6: وسيدي عمار اللي قال فينا فرق ما بيناتنا الحق
2: جمبركم هاي بيه هاي بيه تنجم واحد يلزم يركز شوية باش ينجم يفرق تو ستي سوني تفرق بيناتهم انتي ستي انتي تفرق في الطبيعة بالطبيعة بالطبيعة تفرق ستي سوني سينو كان ما جاتش الطبيعة ما تنجمش بالطبيعة كي تتكلم وتفهمها انا هي ميار وانا هي منيار بيه وانتي كيف كيف شنو علمك المسرح شنو زيدك؟
6: علمنا المسرح اللي نستحق الصبر والعمل الاجتماعي والتعاون والثقة في النفس.
2: ايش خير من هذوما؟ ديجا هذوما حاجات باهيين هكا ولا ليه؟ سي طيب
7: ايش باش نقول لك يا جل فيك كما عند صغاركم
2: امين
7: كريت انت سمعت صغيرات في السنة الرابعة كيفاش يحكي. الحقيقة انا ديما كانت عندي فكرة اساسية انه الحياة المدرسية هي التي تبني الطفل المتوازن. كان سلم انتوما كي نبداو نقارنوا الحقيقة تتصوروش مثلا أما خير تقرأ في مدرسة فيها نوادي وفيها نشاطات ولا تقرأ في مدرسة تقرأ الدروس وتركز على الدروس وتروح؟
6: نحب برشا نشاطات معناتها نقرا وبعد كان نعمل نشاط نحب
7: القرايه مهم لكن النشاط زاده مهم. شنو يضيف لك النشاط كي تعمل نشاط وتروح شنو تحس في النادي شنو تعمل؟
6: نحس اللي فما نحس هكية اللي بعد القرايه تفرهدنا شويه وروحنا خاطر قال النبي صلى الله عليه وسلم رفهوا على انفسكم ساعه بعد ساعه
7: صحة. وانت شنو تقول يا منيار؟
0: كيف
7: كيفها وانت؟
5: انه المسرح والنوادي حاجة بهي برشا يعني تساعدنا في برشا حاجات الثقة في النفس وفي الانتاج الكتابي واللغة
7: اذا المسرح اذا مدخل التعلمات
5: زي. مدخل التعلمات
7: هو بيدو تعلمات. والسيدة المذيعة واحنا سناس ستي حميدة فما قرار اصدرته وزارة التربية احداث إذاعة مدرسية في كل مدرسة وهذا الحقيقة قرار مهم ومهم برشا إن شاء الله باش يولوا برشا مذيعات عندنا 6000 واش مدرسة في الواحد إن شاء الله 6000 مذيعة معناها عندنا ها تفضل حبيبة
0: نتصور إنه المسرح به برشا يعطيك الثقة وفي النفس ويعلمك الإنتاج الكتابي وكل شيء حتى بعد القراية لازم تمشي شوية نشاطات ينحي عليك الضغوطات النفسية وباش حاجة أخرى.
7: إيش حبيتوا تقولوا من مسرحية مرجانة على الأقل اللي تفرجت فيها هنا مغامرة مرجانة؟
0: عجبتني برشا ومحليهم يعطيهم الصحة أبدعوا.
7: اي هما ابدعوا اما الموضوع شنو تقصدوا بها في مرجان؟
5: يعني البيئه لازمنا نحافظ عليها.
7: ايه وانتم عندكم غادي فما ميناء صيد البحري في القلعه تعرفوا ولا؟ تمشيوا له شي لازمنا نتعاملوا معاه الماك
5: يعني ما نرموش فيها الوسخ ونرموا في البحر وفي
7: كي نمشيو نصيفوا في البحر تاع القلعه
5: لازمنا يعني الوسخ لازمنا نحطوه يعني في حاجه ونلوحوه يعني في البوبيلة على خاطر لو كان نعملوه يعني يولوا برشا حيوانات يموتوا.
7: وانتي ميار ومنيار شنو توجهوا السكان والاولياء نتاعكم اللي في قلعه لندن شنو تقولوا لهم؟
6: نحب ننصحهم باش يحافظوا على البيئه
5: ويخلوها نظيفة كما هي كما عطاها لنا ربي، خاطر ربي عطاها لنا كيني أمينة باش ربي ساكننا فيها من بعد كان نرجعوا له.
7: حيت أمانة أمانة ودعنا إياها الله ها حتى نعيش فيها ونرجعوها نظيفة وباهية كما
2: لل...
7: إن شاء الله يا ربي بمجهوداتكم هكا ستي حمودة حميدة.
2: والله يعطيهم الصحة البنات ولي وما شاء الله حتى الحجاج متاعهم كيف يحكي وما شاء الله عليكم، والله يعطيكم الصحة برافو إن شاء الله من حسن لأحسن وإن شاء الله يا ربي مستقبل زاهر لكم أنتم الناس الكل. احنا مازلنا مكملين، شنو تحبوا شنو تحبوا يمثلوا شوية؟ قالت لي ساتي شنو تحبوا تمثلوا لنا؟
5: نحب نمثلوا
2: نمثلوا نتراه
7: ايوا وانتم غادي في بلايصكم. هاي
5: سأقطف بعضا من الأزهار

0: شواك، لقد أصبحت في الغاب. يا إلهي، الذئاب، نسيت أمر الذئاب. من هنا؟
1: ذئب؟ أنا لست ذئب. هل أنت ليلى؟
0: أنا لست بليلى.
2: يا إلهي،
0: لا أصدق نفسي. هل أنت أنا؟
1: بل أنا أنت. إنه مجرد وهم.
0: نعم إنه مجرد وهم. أكيد هذه أحلام اليقظة.
2: نعم أنا أمام مرآة.
0: ولكن هات يديك نتأكد.
3: سيدي باش نقولكم يعطيكم الصحة. وريت الإلقاء وكيفاش ما شاء الله عليكم، يعني حتى العربية تحسن في الإنتاج الكتابي باهين أنتوما. ما عندكمش مشاكل اللي هي معظم مشاكل
4: جبتها
3: ما شاء الله في الإنتاج الكتابي. اللهم صل يعني بما شاء الله عليك سي طيب. وانت تعرف اللي معظم مشاكل الصغيرات في الانتاج الكتابي،
5: لان هذا شو معناتها التربيه القائمه على المراوحه بين ما هو معرفي وما هي مهارات. هذا مهارات التمثيل ومهارات الحياه بصوره عامه في التواصل وفي ابداء الراي، وفي خاصه توريتم منفتحات ومعناها على كل ما هو موجود. يعني كنت سلم شنو رايكم في الاطار التربوي؟ باش تلقاهم كلهم مغرومين بالصغيرات بالمعلمين تاعهم وبالمدرسه تاعهم ويحبوها. هذا من الاهداف الاساسيه، من الاشياء الاساسيه، انه ينعكس ذلك بعد ذلك على التدريس وعلى المنتوج الدراسي نتاع الصغيرات.
3: يعطيكم الصحه، شكرا لكم فتيات، وان شاء الله موفقين. انتوما عباره باش تمشيوا لستيب اخرى كيف تكبروا تحبوا تشوفوا روحكم زاده في نوادي اخرى، خاطر كلها هي تواصل. من بعد شويه روبي وياسمين باش يكونوا بحذانا زاده من نوادي جامعيه باش نشوفوا روحنا. من بعد شويه نرجعوا لك جوست نوران، خاطر الوقت ضيق شوي. نعرف اللي انتم محضرين برشا مسرحيات، اما لاقت يحكم فينا. شكرا لكم، شكرا زميلتي حبيبه، يعطيك الصحه نوران ميار ومنيار.
4: نقول كلمه.
3: قول كلمه.
4: نحب نشكر مدرستنا الابتدائيه قاعه الاندلس واحد، ونحب نشكر السيد رياض العكيري ووزاره التربيه التي نظمت لنا هذا المسرح والكورال والفضاء. واريد ان اشكر ايضا معلمتي سنيا بن محمد ومعلمتي لطيفه وستي لطيفه وستي ساني وستي سلمى، خاطرهم بذلوا معانا برشا مجهود كي باش نحفظ الادوار.
3: يعطيكم الصحه.
4: نحب نشكر وزاره التربيه، نحب نشكر زيد بابا وامي اللي قرونا وعملونا كل شيء. نحب نشكر وزاره التربيه وسيدي المدير رياض العكيري وامي وبابا وجدتي وعائلتي اللي تلهو بينا وكبرونا. ونحب نشكر خالي
3: الكل، خالي والناس والعائلة الكل والناس الكل.
4: قوليلي
3: كيفاه
4: وصلني شنو نقول؟ قوليلي عاد شكرين شنو تشكريني.
3: وبعد تروح وخالك ما تمشيش ما تشكريش. اسمه خالك
5: براءة الأطفال.
3: شو اسمه
4: محمد.
3: خالي محمد، نشكروك.
4: احنا نشكر عائلتي والكل، نحب نشكرهم.
3: يعطيك الصحة.
4: ومدرستي
3: نوران.
6: نحب نشكر سرياء وزيدا ساتي سونيا وساتي سلمى وساتي ساني وساتي لطيفة. بالحق عملوا معنا برشا مجهود وحفظونا وخلونا يعني باش نربحوا في المسرحيات. وحاجة باهية اللي هما تلهو بينا يعني وحفظونا.
3: وانتي تو ترجع لنا مرة أخرى باش تعطينا المسرحية اللي انتي محضرتها لليوم. باهي حبيبة.
6: نحب نشكر
3: نيان، عطيتك بلاصة.
5: نشكر ستي حميدة.
6: نحب نشكر ستي حميدة اللي عطتني بلاصتها. ونحب نشكر أمي وبابا اللي قروني وتعبوا عليا. ونحب نشكر معلماتي ومعلمية العزيز. ونحب نشكر شكر خاص للسيد المدير رياض العكيري. ونشكر مدرستي العزيزة.
3: يعطيكم الصحة ومرحبا بكم ديما بحضنا. احنا ما زلنا مكملين معاكم. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: النوادي
1: نادي النوادي نادي النوادي جولة في الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية للنوادي المدرسية. الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية للنوادي المدرسية. نادي النوادي.
2: وبما أنه الغرام والمشاركة في النوادي هو تواصل يبدأ من الصغر كيما الصغيرات اللي كانوا بحذينا ويتواصل الغرام يقعد فيك حتى للتكبر معناها وكيما البنيات اللي بحذينا اليوم والشباب انتم عادة اليوم روبي وياسمين أهلا وسهلا بكم.
3: عايشك
2: انتم من كلوب يا شوسي كارتاج
3: يا شوسي نيوز
2: يا شوسي نيوز خلينا نبدأ مع ياسمين خلينا نتعرفوا على الكلوب هذا وشنو فيه بالضبط
3: الكلوب متاعنا فيه 3 اكس الكوميونيكاسيون يا شوسي نيوز اي يا شوسي كارتاج يا شوسي ستور عندنا زيد يا شوسي جون لو سبونسورينغ ليفينمونسييل نزيد نفسر لك معني كل ديبارتمون شنو يعمل اكزاكتومون
2: هو انتم شنو اهم خلينا نفهم شنو بالضبط لي زكتيفيتي اللي تعملوهم
3: احنا كلوب نتلهيو بال بالريلاسيون انتر لادمينستراسيون وليتوديون مثال احنا توا على باز نتلهيو باللي ريزو نتاع لي اش سي كارتاج مثال كان فما اون انفورماسيون ولا ان ايفينمون احنا نتلهيو باللي ريزو واحنا معناها الميسيون تاعنا انو نوصلوها بطريقه كرياتيف وهكا اتيرانت لي ستوديون باش تكون هكا جديده فهمت
2: تو سكي انتوما انا فهمت اداره عباره معناها
4: هو اونجير اونجير دي ريزو سوسيو نتاع لي شي كارتاج معناها اي انفورماسيون جينا من الاداره نحنا اونفير ديفوجون نتاعها ونحاولوا كما قالت ياسمين تكون طريقه كرياتيف لي انفورماسيون يكونوا موجودين مثل فما كونفيرونس لانفيتي يكون اسمه موجود الوقت وين السال وين باش نعملوها كاين صار فما موديفيكاسيون ريتيفيكاسيون نهبطوها دونك نحاول ليتوديون يكون معناتها شامل بكل شيء اي ايفينمون باش يصير وين بالضبط
2: والباج نتاعكم معناها باج فيسبوك ولا فين ديما تبدأين وديما فيها لي انفورماسيون
3: الكل اي اش سي كارتاج عندنا زاد البارتي نتاعنا احنا اللي فيها معناها نتلهيو بالبروموسيون نتاع الكلوب نتاعنا اون فالوريز لي ايفينمون لي اكتيفيتي اللي نعملوهم وزاد معناها نحبوا نقويوا ليماج نتاعنا في الكوميونيتي فهمت
2: هذه به بالنسبه لكم انتم نتصور معاونكم برشا توا عاد الذكاء الاصطناعي تخدموا به بالقديه
4: تنجم تقول الزوز معناها ليا يعاون اما زاد يمثل مشكله الحاجه اللي نحبوا نبعدوا عليها وما نمشيو لهيش خاطر احنا الكلوب تحل برينسيبالمون لاكتيفيتي الميشون تاعو اونجير لي سوسيون تاع لي سي كارتاج اما ما نحبوش نستعملوا ليا دونك عندنا ديبارتمون كوميونيكاسيون كله لهي بكل بيه ودي زافيش ايديتينغ تاع فيديوهات نبعدوا حاولوا نبعدوا لو ماكسيموم عليها
2: ديجا هذا خدمتكم معناها انتم
4: وي هذه لاكس لو برينسيبال
2: انتم الذكاء الاصطناعي
4: تنجم تقول عدو
2: عدو ولا
3: معناها يعاوننا
2: صاحب صنعتك انتم
3: يعاوننا في البروسيسوس مي مش باش يخدم لنا خدمتنا فهمت ما لازمش افيش تظهر مخدومه باللي خاطر احنا شنو نعملوا لازم هكا نوريو الكرياتيفيتي نتاعنا
2: بالليل الناس اللي تحكي وتقول لك راهو باش يقضي على برشا مهن

0: يعوض الانسان. تو انتم من خلال انتم خدمتكم انتم معناها اولاد الدومين ينجم يعوض. لا. ينجم انت تقعد على جنب ياسمين ولا شي يخدم تخدم فيه
1: انا جو فوا لي جينيراسيون تاعنا مانيش انتريسي جمله معناها انا الحقيقه نشوف افيش بلي نتعدى ما نقراهاش الحقيقه معناها تبدا هكا كلها معبيه ماهيش مزيانه ماهيش هكا اي ظاهره
2: دونك ماهيش في ما
1: اي اكزاكتومون. واحنا معناها لي جون نركزوا معهم الحاجات هذوما ونشوفوهم ديريكتومون فهمت لي ديفو اللي يعملهم هو
3: اما هو كيما زيد بشي نجم يفك بلاصه هكا ديتكتيفيتي معينه يولي يعملهم هو لي اي اما زيد بشي حل برشا معناها خدم اخرين مربوطه بلي
4: هو باش يفك بلاصه صعيب شويه اما يعاون اي خاطر لهنا الانتليجنس ارتيفيسيال اذا باش تخليه وحده يخدم اي خدمه راه باش يعطيك حاجات صحيحه وحاجات غلطه ويهزك في ثنيه اخرى معنا ما تنجمش تعرف الريزلتات شنو هي بالضبط يلزمو ديما جيدي وهو ستانوتي راهو الناس الكل جايينها معناها ستانوتي اللي باش يعاوننا ما تنجمش تقول لا انا كونتر الانتليجنس ارتيفيسيال خاطر حبيت ولا كرهت ستانوتي اللي هو فرض روحه توا في الميادين الكل دونك لهنا يلزم كل واحد في مجاله يعرف كيفاش يستغل وياخذ منه الحاجات الباهيه
1: ما نعملوش عليها 100%
4: بالطبيعه
1: خاطر ساعات تعطينا دي زانفورماسيون غلط
4: معنا يلزم في ديبيو اون كور وفي الفان تاع الخدمه خاطر حبيت ولا كرهت كيف ما قبل كنا نكتبوا بالسيلو الورقه ولا فما دي بي سي ولا فما دي لوجيسيال يراو كيف الانتليجنس ارتيفيسيال كيف اي لوجيسيال معنا وقت اللي نعرفوا كيفاش نستغلوه باش يعطينا حاجه باهيه تولي حاجه باهيه ما يلزمش معناها نقولوا لا هذا
0: خافوا منه
4: فوالا
0: تقريبا لي زانفيتي كل اللي يحضروا وحدينا وضيفنا كل نسالوهم ديما نفس السؤال خاطر احنا نحبوا نعرفوا من خلال انتم نشاطكم في هالنوادي هذيا شنو تزيدكم انتم ساعه كل كلاس انتم سنين
1: انا ثالثه اني ماركتينغ
3: انا دوزيام اني كونتابيليتي
0: اها قد ملي دخلتوا من البروميير اني دخلتوا في لي كلوب
1: نحكي لك كيفاش انا دخلت
0: احكي لي
1: بون اول عام ليا عجبني الحقيقة اللي هي HEC News هو الوحيد كي اتيري من اتنسيون الحقيقة وحسيتهم جنغ ركزوا على الكوميونيكاسيون جنغ ديبارتمون أكثر واحد خدموا عليه ومش جست للكلوب للفاكيم لو هذيك الحاجة اللي عجبتني وحسيت فيها ان بلوس فمتنك هذيك علاش حبيت ندخل في الاس ام جي ايزيتي الحقيقة قلت قراية وريت مجيد وكل دونك فاتتني الفرصة مي في الاس دو كي يعودوا حلو انا اول واحدة بوستوليت
0: بالنسبة لك انتي روبي نرجع بعد موجز العشرة ونص ونشوفوا زيدا شنو هو البلوس وقت اللي دخلت انت تو انت عامين معناها عامني والسنه ونشوفوا
1: من ممبر ولي ريسبونسابل زيدا
0: خلينا نشوفوا شنو هو زيدك شنو اللي تبدل فيك شنو اللي ينجم واحد يربحه من خلال انت ما قلنا ودي في الحياه المدرسيه الجامعيه ولا حتى الاعداديه نمشي والموجز بعد شويه موجز العشرة ونص بعد نرجع لكم مكملين معاكم اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: مستمعين ومشاهدين الكرام أينما كنتم تحية طيبة. الهلال الأحمر التونسي يطلق اليوم قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية والتي تنصهر في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة، وتمتد على مدى شهر من 7 من أكتوبر إلى 6 من نوفمبر القادم. تواصل فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للتغذية في يومه الثاني ببادرة من الجمعية التونسية لعلوم التغذية وبحضور ثلة من أبرز الخبراء والباحثين في مجال التغذية من تونس وفرنسا والمغرب والجزائر وموريتانيا. لجنة تكوين بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس بالتعاون مع قسم طب الشغل تنظم اليوم يوما توعويا حول الصحة النفسية لمرافقي الأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق للعاشر من أكتوبر من كل عام. أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس ومن عدد من الدول يشاركون بداية من اليوم في مدينة المنستير في فعالية المؤتمر الدولي العاشر الجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان الذي ينتظم تحت شعار مع نبني مستقبل طب الأسنان. وسيكون هذا المؤتمر فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وأفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان. ضمن أبرز أخبارنا العالمية، الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي يعلن عن تنفيذ أكثر من 2000 هجوم عسكري ضد الحوثيين شملت القصف المدفعي والضربات الجوية على جبهات عدة. ووسائل إعلام تابعة للحوثيين تفيد بوقوع غارتين استهدفتا المجمع الحكومي في مديرية سامع جنوب محافظة تعز. التحالف العسكري بقيادة السعودية يعلن اليوم شن عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين في اليمن، مؤكدا تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرتهم، وذلك في ظل تصاعد المواجهات مع القوات الحكومية اليمنية وبعد سلسلة هجمات استهدفت مطارات سعودية وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص خلال الأسبوع الجاري. انتهى الموجز، قدمناه إلى حضراتكم من إذاعة الشباب. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: إليسا توصلنا حتى للعشرة وثمانية وثلاثين دقيقة. لو سألت تحبوا إليسا البنات
1: وي
0: تحبوا نقرأ على رواحنا ما نسمع موزيك أنت شوي شوي خاطر ما شاء الله. أنا نصور اللي يقرأ في الياشو سي خذيتوا الباك موين باهية هكا ولا من كانز وانت ماشي باك شنية أنت؟
1: باك ايكونومي جيسيون. انا كنت عامله دوزيام اني سيونس من بعد بدلت خاطر حبيت ندخل لياش وسي الحقيقه وقلت نعمل باك ايكو.
0: اها انت باك ايكو زيدا سيونس. اه باك سيونس انت
2: بدلت الباركور اما الحقيقه مش ندم الجمله اللي اخترت لياش وسي.
0: اه سي بيان سي بيان باه ديما قربوا للميكرو البنات. خلينا نرجعوا لسؤالنا ونرجعوا للي كلوب اللي انتم فيهم توا. جينيرالمون شنو بدل فيكم الكلوب وشنو زادكم؟
1: باهي انا كياسمين ابار لي كومبيتونس تكنيك الحقيقه الكلوب معناها زيد علمني لي كومبيتونس هومان معناها تعرفت على عباد جدد تعلمت نخدم مع ايكيب جديده نتبادلوا الافكار نخدموا مع بعضنا دونك فوالا.
0: وروبي
2: الحقيقه نتاع ربي سورتو كيفاه نتكلم كيفاه نتكلم على العباد. انا كنت نخير روحي مانيش انسان هكا
0: حشيمه
2: شويه اما لي كي دخلت الكلوب اكتشفت فيرسيون جديده على الاخر نجم نعمل معناها
0: نجم
2: عندي ديزيد نجم نحكي ونحب نحكي ونحب نحضر نحب نخمم في ديزيفينمون ونعملوها علاش لي ونخلق امباكت خاصه في الكامبيوس نتاعنا اللي هي شوسي.
0: يظهر أهم حاجة رأي. أنا بالنسبة لي أنا راني صحيح نشجع على القراية وأنك تكون قراي واللي هو أما أنك تكون نفسيتك مرتاحة وما عندكش حاجة هكا تقلقك مثلا تقول أنا شبيني حشيم تبدأ مقلقتك رأي أنك حشيم ولا شبيني ما نعملش كي تبدا انت ايبانوي اهم لي من الدنيا الكل هكا ولا محمد
3: بالطبيعه وسيرتو اللي هي تعاونهم في قرايتهم وتعاونهم في حياتهم بعد ما يكملوا قرايتهم
1: شفتو في لي بريزونطاسيون
3: الانتيغراسيون في الخدمه ولا في المجتمع
0: اي من بعد في البي اف او كل ما تبداوش ترعشوا عادي
1: تقدموا من بروميير اني حتى لثوازيام اني ديما معناها في اي ماتيير باش يقع عندنا بريزونطاسيون معناها
0: فوالا
2: تو مثال نحن الجمعه اللي فاتت كانت سيمين دو ريكروتمون دونك كل كلوب عنده ستون ويجوا عباد يحبوا يعرفوا شنو هي الكلوب يعمل كل دونك تبقى تحكي مع العبيد اول حاجه تعرف على العبيد جدد تعرف كيف تحكي كيف تبريزونتي الكلوب نتاعك واللي يعملوا الكل في جوست جملتين ولا ثلاثه اللي العبد قدامك يحب يسمعهم
0: اي وحمزه من بعد تحكي لنا عليها هذايا السيمين دو ريكروتمون اللي صارت خاطر نتصور مهمه برشا للناس اللي يسمعوا فينا. يعطيكم الصحه فتيات شكرا لكم. فاصل نزار ونرجعوا بعد شويه مع مدام نجات صحباني وباش نحكيو باكثر التفاصيل على الانشطه هذيا والنوادي والانخراط في الحياه المدرسيه والنوادي المدرسيه شنو ينجم يزيد لصغيراتنا ومن شنو ينجم يحميهم سورتو.

0: شباب من تونس.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: نادي النوادي.
3: نادي النوادي. نادي النوادي جولة في الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية للنوادي المدرسية. الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية للنوادي المدرسية. نادي النوادي.
4: مرحبا بكم واهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا وما زلنا كملين معاكم في نادي النوادي. لتلتحق بنا مدام نجيت الصحباني المكلفه بالانشطه الثقافيه. اهلا وسهلا بك مدام نجيت.
5: عسلامه. مرحبا بكم ومرحبا بك مدام حميده وشكرا للاهتمام بالانشطه الثقافيه في تونس الكل. معناها يسمى الصغيرات المدارس الابتدائيه وفي المدارس الاعداديه والمعاهد.
4: شكرا لك انت زيد على الحضور ومرحبا بك معنا. وانت باش ناخذوا من عندك برشا معلومات فيما يخص خاصه واحنا اليوم سي طيب ومحمد يوم تحسيسي للتوقي من مخاطر الادمان والمخدرات بصفه عامه لان في الوسط المدرسي نعرفوا نحن اهميه هالنوادي هذيا راه حتى اللي يسمعوا فينا ونعرفوا نحنا إيش معناها قراية والناس كل في في في الريتم جديد مع الجري في مع القراية ومع الأعداد وعلى شكون اللي يكون متميز وقت اللي يكون قبل اللي يجيب 14 نقولوا قراية ذيك ما تدورش بيه تو يجيب 14 يقول كتاعب لازم نشوف له حل.
6: مش كيف 14 بتاع قبل كيف 14 بتاع تو ماهوش نفس
4: هي بيدها ما نظرة الوالدين لل 14 تبدلت.
6: لا لا مش كيف
4: بالحق
6: قبل لولاني كان يجيب 14 15 تو لولاني ولا يجيب 19 و20
4: اي ما هي ما هو احنا ال 14 نتاع قبل وانت تقول راهو قراي ويعطيه الصحه كيف يجيبها لك توا تقول لي ولدي تعب لازم حلول
6: خاطر مقارنه
4: العادي صحيح خاطر اشطر القسم ولا يجيب 17 خاطر تلقاها انت اشطر يجيب 17 اش مازال معناها تعب ياسر
5: هيك علاش الولي ساعات يتغش كي ولده يجيب 16 ولا 15 يقولوا علاش ما جبتليش 17
4: صحيح كلنا ندخلوا في الريتم هذاك نتاع القرايه ونتاع الجري على لي نوت وننسيو اهم حاجه انه صغيري لازم يكون منخرط في برشا نوادي راه خلينا نقولوها اللي هو يرتاح فيها واللي هو يلقى روحه فيها باش تحميه نهار اخر من برشا افات قاعده تترصد بيه.
5: صحيح هو انت قلت كلمه باهيه برشا قلت ينخرط في النوادي اللي هو يحبها واللي يميل لها. الحقيقه لهنا وزاره التربيه يعطيها الصحه شجت ساعه على النوادي والانخراط في النوادي الثقافيه ابتداء من المدارس الابتدائيه حتى كشي للمعاهد وبعد جات تتواصل في الحياه الجامعيه لهنا زاد نشكر وزاره التعليم العالي. الحقيقه بالنسبه للنوادي كما ذكر سي طيب وقال فما السنه تركيز اذاعات في المدارس الكل وفي المعاهد والاعداد وهذا حاجة باهية برشا لهنا باش تخلي الصغير ينطلق ويحكي ويتكلم ويمتلك الموهبة نتاع الفصاحة والبلاغة وهذا زادا يخلي الصغيرات الاخرين اللي نجموا يكونوا مغرومين بحاجة اخرى لنا خلى المجال مفتوح للمتفقدين وذوي الاختصاص والخبرة وللمديرين المؤطرين انهم يعملوا استبيان يشوفوا الصغيرات باش مغرومين فمش كون مغروم بالكورال فمش كون مغروم بالمسرح فمش كون مغروم بالتكنولوجيات الحديثة فمش كون يحب الرياضيات لنا تشجيع كبير برشا سنين وتشوفوه على النوادي الرياضيات والتكنولوجيات والروبوتيك هذا الكل في إطار دعم العلوم وإنها تكون مكتسبات سهلة وفي يد الأطفال ولهنا الاستبيان هذا اللي بش يصير يخلي كل مدرسة وكل مؤسسة تربوية أيا كان النيفو متاعها عندها تراعي الظروف وتراعي الميولات متاع الصغيرات اللي هما منخرطين في هذاك. هيك علاش هنا ما هنا ناشد المديرين والمتفقدين والمؤثرين باش يكونوا يراعيوا الميولات وزادة يشجعوا الصغيرات خاطر إن الرأى إنه الطفل المتوازن هو اللي يقرأ على روحه كما قلنا وزاد في نفس الوقت ينشط النشاط اللي يرغب فيه، وينجم يكون راهو نشاط هذاك من بعد يكون المهنة نتاعو، تنجم تكون لنا صغير موهوب بالموسيقى من بعد تلقاه ينجم يخرج أستاذ موسيقى ولا حتى فنان كبير، معناها
4: وصارت
5: ولا حتى ممثل كبير. دايوغ كان تراو الممثلين كان تسألوهم والفنانين والمبدعين أيا كان الاختصاص نتاعهم، كي ترجع يقول لك راني أنا في المدرسة كنت نشط كذا. هيك علاش أنا أي إنسان يشجع النشاط الثقافي والإبداعي يقول له يعطيك الصحة، وبالعكس أنا أقول أنه تزرع الصغيرة ذيك تزرع فيها الموهبة في عوض اللي وقت الفراغ يقتل ويهز الاثنية أخرى خايبة، هو يقتل وقت الفراغ ويعمل منه إبداع ويعمل منه سق الموهبة نجم تكون من بعد هي حياته وهي فرصة للإبداع متاعه.
4: يعطي صحة مدام نجيت، حبينا ناخذ أكثر وقت معاك ما باش ترجع لنا أنت إن شاء الله في جمعات في الأسابيع القادمة ونحكيه في أكثر تفاصيل فيما يخص النوادي هذية وأهميتها، وفي كل مرة طبعا تعرفوا على نادي من نوادي. أما طوى باش يجي بحضنا حمزة بعد شوية ولد الكلوب. تفضل مدام نجيت.
5: قبل ذي حبيت نشكر وزارة الداخلية، وزارة المرأة وشؤون الأسرة والمسنين، وبيتسوغ وزارة التربية وزارة التعليم العالي على إنهم خصوا فقرات زمنية للصغيرات باش يحكيوا على ساعة وقاية اللي هي وقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي هي بتبيع حسب العمر. نجم نحكيوا لهنا على التصدي للعنف والتنمر، التصدي للمخدرات والأنواع الأخرى متاع الحاجات الخايبة بالنسبة للصغيرات، وهذا يؤكد على أنه دور الأنشطة الثقافية في أنها تحمي الصغيرة ذيك وتعبيله وقته ويولي هو يستغل الوقت ذيك، خاصة أنه هو توا القرار الوزاري الجديد أنه ساعات الفراغ هذيك يقعد الصغير ما يخرج، هو حماية ليه. لكن لهنا دعوة زادة للإطار التربوي أيا كان المستوى متاع المؤسسة التربوية أنها توفر فضاءات بلوتو ملائمة للنشاط في ساعات الفراغ، وزادة تخلي المنسة جاذبة وتخلي الصغير في عوض وقت يقعد في وقت الفراغ هذيك قلق ومتقلق كيفاش ما خرج، بالعكس تكون فما نشاط في الساعات هذيك، يكون حتى نشاط بسيط، ينجم يزرع نبتة، ينجم يسقي الجردة الموجودة في المدرسة هذيك، ينجم في وقت الفراغ هذيك يتعلم الحساب الذهني، معناها ينجم حتى نرجع كما قبل احنا كنا نعملوا الساعة متاع تعلم الخياطة ولا تعلم الرسم وإلا المهارات اليدوية بالنسبة للأولاد، الحدادة والنجارة بالطبيعة حسب النيفو. هذا الكل يصب في إطار المنفعة متاع الصغير، وإن نخلقه مش تلميذ معناها ناجح كهو، لكن إنسان متوازن بعد ينجم ينفع المجتمع والبلاد التونسية.
4: مرة جاية جينا بكري باش نجموا احنا نتفاعلوا معاكم ونجموا نعلقوا خاطر ما بقناش وقت الايه. مرة جاية جينا بكري خاطر حكيت برشا كلام مهم.
2: صغيرة برك صغيرونا صغيرونا. حبيت بالمناسبة نهنيها نهني مندوبية ريانا بوجود طاقتكم هكا،
4: والله ما شاء الله عليها.
2: نهني ريانا ايضا بالتعيين الجديد نتاع السيد المندوب الجديد وكافة المندوبين اللي قاع تعيينهم في مستوى الوطن. نتمنوا لهم النجاح، نتمنوا لهم التميز، ونعرف اللي اضافتها مش تكون داله، لانه المساله اليوم تاع الحياه المدرسيه هي مساله رهان مجتمعي، معش قضيه منشور وقضيه والله رغبه ذاتيه.
4: والله كي تبدا فما زاده ناس كيما نجات وانا نعرفها شخصيا ونتبعها حتى في نشاطاتها كيفاش هي توفر من طاقتها ومن وقتها ومن جهدها باش هكاك الصغيرات هذوكم يكونوا وسط دي كلوب ويمارسوا النشاطات اللي هما يحبوهم. يلزمنا برشا كيما نجي
2: ان شاء الله ان شاء الله.
6: لازم نجات في كل مدرسه.
4: نجات في كل مدرسه.
5: شكرا لكم. لكن انا نزيد نقول راهي الاراده موجوده والقوانين موجوده، ونشكر وزاره التربيه ونشكر المندوبيات الكل على راسها مندوبيه اريانا بالاطارات الموجوده فيها على تجيحهم الانشطه وتجيحهم ليا.
4: شكرا لك يعطيك الصحة. خلينا من بعد شوية نمشيو لحمزة باش نتبعوا معاه فقرة ولد الكلوب.
7: العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
8: تجمع وتضم.
7: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
8: محبتها جمعتنا.
7: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
8: وبسحرها شدتنا.
7: إذاعتنا هي عائلتنا،
8: إذاعتنا هي عائلتنا.
7: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
8: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
7: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
8: في كلمة،
7: إذاعتنا هي عائلتنا،
8: إذاعتنا هي عائلتنا.
9: نادي النوادي،
10: نادي النوادي.
4: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا ومكملين معكم في نادي النوادي. واذا حضر بحضنا حمزه معناها فقره ولد الكلوب.
10: ولد الكلوب
4: ولد الكلوب مع حمزه ابراهيم. حمزه اهلا وسهلا بك.
11: عسلمه حميده. عسلمه للناس اللي يسمعوا فينا، الناس الكل على اذاعه الشباب. دونك اليوم في نادي النوادي تحضر معنا طالبه ماجستير بحث اختصاص مانجمنت اي اسبوعي. مرحبا اي.
4: دونك
11: كان جون ارتست، تعمل موسيقى، تعمل تياتر. هي الفونداتور نتاع ليش سي نيوز اللي كان اللي كنت معناتها اللي كانوا البنيات اللي كانوا حاضرين بكري. دونك نحن مع المؤسسه الاصليه لنادي ليش سي نيوز. دونك اي كنت عرفنا بروحك وشنو الحاجات اللي كنت تعمل فيهم وكيفاش دخلت معناتها في السيستيم نتاع الكلوبينغ والانشطه اللي كنت تقوم بهم في الفاك وخارج الفاك.
12: عسلي مانيس كل إن شاء الله تكونوا بخير. أنا أي أسبوعي، عمري 24 سنة، قاعدة نكمل في مومي مع دو ريشيرش أو مانجمنت استراتيجية كونسي في ليش وسي كارتاج. الحكاية بديت من نهار اللي اخترت فيه ليش وسي كفاك باش نكمل فيها سبيشاليتي متاعي وسنين القدام لحياتي، وكان أحسن شوية عملته لليوم. دونك من أول نهار دخلت فيه ليش وسي درت على لي ستاند كيما الجمعة اللي كنتوا تحكيوا عليها بكري، ديك أول سوفنيغ عندي في الفاك. درت على اليوم الكل، أي كلوب عجبني عمرت عبديت أونتخوتيان وتقبلت، لقيت روحي في العملو نقرا في قراية بعيدة عليا خاطرين على باز باك مات، أما كنت عاملة جو على الآخر. و لافي هذيك أسوسياتيف عاونتني باش نعمل غيزو خاطر دخلت في الفاك ما نعرف حتى حد، صحابي الكل مشاو لبلايص أخرى مختلفة كومبليتمون. دونك لي كلوب عاونوني باش نبني حياة جامعية في الإطار الحي كيما اللي أشوسي كارتاج. ومن بعد قلت روحي مش بالعاني شيف دو بروجي نتاع ايفينمون، بعد طلعت شيف ديبارتمون، بعد خدمت إيغاش، بعد طلعت بريزيدونت، قال روحي ناخذ في بخي نتاع ايفينمون. وفرد الوقت الحاجة ذي قاعدة تخليني نفهم بروفيلي أنا شنية السبيسياليتي اللي نحب عليها أكثر. دخلت نحب عليها شوزي أوكي، ما نعرفش شنو باش نعمل بحرة اللي شوزي. دونك لافي أسوسياتيف عاونتني باش نعرف شنية غرامي، وحبيت المانجمنت ا ترافير لي اكتيفيتي هذوكم، وكي قريتها حبيتها اكثر، وذيك علي حدا في الماستر كملت فيها. دونك لي كلوب اللي دخلت لهم ولي ميسيون اللي خذيتهم باللي زيشيك اللي عشتهم ولا حتى باللي سوكسي خليوني نتعلم الريكونيسونس. التجارب هذيك باللي بارتي برونونت اللي تعاملت معها الكل، سواء صحابي اللي يخدموا معايا، سواء لي زالومناي العباد اللي اكبر اللي هما علموني وعديولي وعطوني فرصة، سواء لي بارتنير اللي تخدم معاهم، سواء لي انفيتي اللي يجيو، الإدارة اللي تتعامل معاها براتيكمون في كل مرحلة، علموني برشا معناتها. وأهم حاجة خذيتها أنا من التجارب هذوكم هو قيمة الإشاك، هذاك لو بوان دو ديبار. والحاجة اللي ياسر محلاها في الانفيرونمون نتاعنا أنه العباد تقبل برشا الاشاك، معناتها حياتك ما تقفش مهما كان نوعه، دونك ديما تحس هكا بدايه لحاجه جديده. فتعلمت منهم برشا التجارب هذوما، دونك كانت عندي ريكونيسونس كبيره. هذاك علاش تخلقت الفكره نتاع ليش وسي نيوز، اللي هو شنو هي على باز لاكس، معناتها بديت في اونتر غيميت فادليك، معناها بما انه خذيت برشا لي رول في برشا دي كلوب، تعاملت برشا مع الاداره نتاع الفاك، دونك كنت بلوز او قريبت لهم شويه. فمره في ريونيون على حاجه ايفينمون في وسط الفاك باش نخدمو، عملت رمارك اللي علاش ما عنديش كونت انستغرام في الفاك وما تفاكي من ليش وسي تستحق بلاتفورم كبيره. مديره تفاعلت معايا بالكدي وقالت لي اسكو عندك رؤيه على الموضوع، قلت لها اي عندي فكره كبيره في مخي، قالت لي فازي عملت بلان داكسيون، خدمنا كونجاتور سبونتاني، ومن بعد بلي زيشانج الفكره تكونت وتعمل لو كونت انستغرام هذاك، وفي عامين هكا هو خلطنا الاكثر من 6000 فولور. ومن بعد بنى الكلوب وزادوا لي اكتيفيتي الاخرين اللي البنات حكاو لكم عليهم بكري ايتترا. ف من الاول انا في شو خذيت، دونك في اخر العوام اللي قادوا عندي حبيت نحاول نرجع شويه، والحمد لله مازالوا اليوم يخدموا كملوا برشا عباد اخرين بعد.
11: اي هي التجربه هذه الحقيقه مع تثريه والكل، اما فما سؤال في التجربة هذه ولا في الباركور هذه الكل، شنو الأثر ولا شنو البصمة ولا شنو الحاجة اللي ما تنساهيش على تجربتك هذه الكل؟
12: براتيكمون كل شيء، معناتها بالحق عندي برشا أقجرة في مخي متاع برشا أحداث وبرشا ديزيفينمون وبرشا حاجات تعلمتهم، برشا حاجات خايبة كبروني شوية سيون فو، خاطر ريت التجارب هذوما يخليوك تلقى روحك في مجتمع صغير بجميع الاختلافات، تلقى شكون خير منك، شكون يعلمك، شكون ما يكونش عنده فيك ثقه يتشالنجي لك حاجه فيك، شكون يفاقك بضيفه، شكون يفاقك بحاجه ناقصه. فالتجارب الكل مع بعضهم قعدوا لي في مخي، ما فماش مومون بريسي. هو لابرونتيساج الكل بالبي بالخايب بلي مومون تاع ستريس بلي مومون تاع الفرحه بال بك البروسيس اللي تبدا تبني بيه بشوي بشوي بالفكره اللي تلقاها كبرت. دونك هذا الكل اللي قعد لي مش مومون واحد.
11: فهمت بيه. دونك هي كما قلت اللي هي متعدد المواهب، تعمل في المسرح وتعمل في الموسيقى على باز انت تغني.
12: وي
11: بيه بصوت الملك بكل رحابة صدق وبمعرفتي بيك
4: وكل فبلاس ما نحط أغنية احنا تغني لنا هي في اللايف.
11: تغني لنا هي في المباشرة ما شاء الله، معناتها بالرسم معناتها صوت مزيان مزيان برشا برشا.
12: عايزك على راسي وعيني.

0: را را را تخديني بالنفس يعطيك الصحة يا إيه. شكرا ليك يعطيك الصحة زيدا حمزة في كل مرة تجيب لنا طاقة ما شاء الله بالحق في فقرة ولد كلوب.
1: كأني أنت باك مات
2: إيه.
1: حبيت أن بالمناسبة أقول راهو المات سيبانيك إكسترا تيريست مش حاجة تخوف يعني هي مات وتغني
0: والله
1: مات وناشطة بارك الله عليها لسانها يغزل العريض كي تحكي بالله العظيم قول هذه حطها في انتربريز تجنح بها وتطير بها علاش خايفين من الرياضيات أم العلوم تعرف معناها الناس اللي يقول لك من لم يكن هندسيا لا يدخلن علينا معناها انت أم العلوم الرياضيات يا رسول الله مجتمع نحب نبنيه نحب نبنيه بأقل من 5% من من من, من بكالوريا رياضيات دعوة بربي راهو الرياضيات راهي مدخل للحياة ولتغيير الواقع يهديكم يهديكم حبيت فقط
3: تقول
1: أنا معجب بحاجة واحدة مقيلهم يحكيوا البنات ديبارتمون درشنو ديبارتمون درشنو راهو هذا هو اللي يخلي لي كلوب ينجحوا وقت اللي يكون فما اختصاص داخل الكلوب فتكون فما هيكله واضحه هذا يا معناه ديبارتمون تاع الاتصال هذا ديبارتمون تاع
0: شكرا يعطيك الصحة سي طيب شكرا ليك يعطيكم الصحة جميع كل محمد حمزة لكيف الكل نزار وأميمة بعد شوية ارجي معاك شي مبسي بس أنا نقول لكم في لمينس كل نتقابلوا في مواعيد لاحقة
4: نادي النوادي
5: نادي النوادي نادي النوادي جولة في الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية للنوادي المدرسية الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية للنوادي المدرسية نادي النوادي

0: معك
1: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك.
3: صباح النور صباح الفل والياسمين اهلا وسهلا بالجميع موعد جديد مع إر جي معاك نجيكم في صبحية كل نهار سبت من 11 حتى الماضي ساعة مرحبا بكم الناس الكل سنية زينة طريق السلامة للجميع نهاية أسبوع موفقة لكم الناس الكل مرحبا بكم فريق كامل حاضر معاكم لتأمين هذا اللقاء وميمة حميم في الإخراج الرقمي نزار الورتاني في الإخراج التقني وحاضر معاكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء رفقوكم على امتداد سويعتين نتبعوكم وين ما كنتوا في الكيس في الثنية في وسائل النقل تقضي في قضيتكم في الدار في القهوة في الخدمة زادا ونسوا فيكم دوك مرحبا بكم الناس الكل كل عادة الموعد يكون مع مجموعة من الاستضافات ومجموعة من الضيوف ومننساوش زادا للموزيكا اللي نعرف تحبوها برشا في الويكاند ذاك علاش نختاروا لكم البلاي ليست تعطيكم برشا انرجي نبدأ توت سويت احنا مع الموزيكا بعد نبدأ مع أولى الفقرات مع الفوكس هذي أبو مع يسرى ثلاث دقائق

0: رجعني لكم، اهلا وسهلا بالجميع. 11:15 مرحبا بكم الناس الكل، يعطيكم الصحه لاختياركم فريكونس اذاعه الشباب. نعطيو مع بعضنا عطله نهايه الاسبوع الويكاند بالنسبه للناس اللي تخدم، نقول لكم ان شاء الله ربي يعينكم. ونبداو توت سويت مع فقره الفوكس.
1: فوكس
0: في الفوكس باش نحكيو على الحملات الخاصة بشهر أكتوبر الوردي وبالوقاية من سرطان الثدي. هذاك علاش وكالعادة تحضر معنا ملك بودربيلا، الكاتبة العامة للجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي، اللي نقولوا لها صباح الفل. مرحبا.
2: صباح الخير ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل.
0: شنا عويلك؟
2: لاباس.
0: مرحبا بك. دونك نقولوا شهر اكتوبر الوردي، نحكيو على تكثيف الحملات الخاصه بالتوعيه بضروره التقصي المبكر عن سرطان الثدي، وقديش التقصي المبكر ينجم ينقذ برشا حالات ويعاونهم.
2: اكيد اكيد الجمعيه التونسيه لرعايه مرضى سرطان الثدي وفيه كالعاده الانشطه نتاعها والالتزام تجاه النساء في أكتوبر الوردي. ننظموا بيانسور كالعادة بعض التظاهرات اللي نحاولوا نقربوا بهم أكثر للمرأة، ونوصلوا لها المعلومة والأهمية الوقاية والكشف المبكر للسرطان الثدي. عملنا نهار لحد 4 أكتوبر المارش غوز، تظاهرة المشي الوردي اللي هي عبارة على رياضة مشي، معناتها نتلموا هكا اون جروب. كنا مع نادي كلنا نمشيو، ونسي بيان سور الكل، وكان يوم مفتوح للجميع اللي جاوا ولاد وصغار وماتهم وحتى رجالهم، معناتها كانت لمة عائلية حلوة في منتزه النحلي، معناتها عملناها فرصة باش نقربوا نحكيوا هكا معناتها فاس فاس مع العباد، ونوعيوهم اللي اهميه الرياضه في الجسم السليم، معناتها مش كان معناتها سبور مش لازم يكون حاجه معينه، راهو حتى المشي في حد ذاته يخدم الدوره الدمويه ويخلي العبد يتفرهد، يعمل
0: هو حتى
2: نفسانيا هذا باش نقول لك، معناتها هو يتفرهد حتى نفسانيا، يشم هواء نظيف، هذاك الكل معناتها يعاونوا باش يرتاح في روحه،
0: يكونوا جروب يصير كالونس
2: بالطبيعه، وتشجعوا بعضهم حتى اللي يبخل ولا يعيا هاكا يكورج مع البقيه باش يخلط عليهم. معناتها هذيك اول تظاهره عملناها في اكتوبر.
0: طبعا نحكيو على الحملة الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، الحملة اللي باش تنظموها نهار 15 أكتوبر، دونك اليوم المفتوح. نحكي
2: احنا في أكتوبر نعملوا يومين، زوز أيامات مفتوحة مجانا للعموم. النهار الأولاني هو نهار 15 أكتوبر في المعهد الفرنسي بتونس، اللي احنا نحاولوا ديما باش نحافظوا على الفيديليتي، نقولوا احنا المكان اللي هو قريب في العاصمه للناس اللي تنجم تكون في الاحواز هذيك الكل، والمويان ترونسبور للعاصمه قريب، معناتها متاح.
0: ياك بحذاهم المترو،
2: فما مترو الكار، معناتها اي الترين، والناس اللي جايه من ال من
0: الزون
2: الضاحيه الجنوبيه، هذوك الكل اقرب لهم، معناتها شارع باريس. وعنا واليوم المفتوح هذايا بيان سور يكون نهار الخميس 15 اكتوبر من 9 نتاع الصباح الماضي ساعتين التسجيل. اما اللي باش يقعدوا بيان سور نكملوا نعديو لهم حتى لين يوفيو، معناتها اللي جاي يسجل حتى ما ساعتين غير با راهو باش يقعد يكمل نعديو له، مش باش ما ساعتين نسكروا بين الكونسلتاسيون، لا الكونسلتاسيون تقعد حتى نكملوا الناس اللي سجلت. وعنا نهار 17 اكتوبر بالشراكه مع الديوان الوطني للاسره والعمران البشري اريانا تحت اشراف الدكتوره سميره كربول، باش نعملوا يوم اخر زاده مفتوح لجماعه اللي اريانا اقرب لهم، شيره المنازه، شيره حي الانطلاق مثلا، والا يعني اي انسان يحس ويلقى اللي وزاد الموين ترونسبور في اريانا موجود، المترو والكار، اللي الديوان الوطني للاسره والعمران البشري سنتر نتاع البلانيك فاميليال هذايا في اريانا نهار 17 اكتوبر زاده كيف كيف من 9 نتاع الصباح الماضي ساعتين التسجيل. ومرحبا بالناس الكل، واحنا التدخل الاعلامي علاش؟ احنا نعديو مجانا، معناتها احنا كجمعيه ما عندنا حتى ربح،
0: اي باش الناس تسمع والناس تمشي،
2: قد ما نكونوا نحسوا رواحنا ساهمنا باش كونها امراه لا يقدر عندها حاجه فتنت بروحها على طريق الجمعيه أي. وتلقى في روحها على بكري هذاك انجاز عنا احنا معناتها نفرح ويا اغزر قداش خلطنا باش عملنا من اكتشاف معناتها الحالات ونقذناهم على بكري
0: اكزاكتومون على خاطر قد ما تفيق بكري قد ما رحله العلاج تكون ناجحه اكثر.

0: نتاعها.
1: فما كل انيماسيون
0: فوالا فما انيماسيون
1: على خاطر ما تنساش زاد ملاك فما برشا نساء تلقاها جاي تبدا شيك شيك دونك فما كل خوف دونك الانيماسيون هذيك طيح شويه من
0: احنا
1: من
0: تبدا معنا كوتش دو في تحاول هكا تفهم الحكايه وتصير هكا علاقه مع نقرب مع المراه تحكي معاها فاس فاس هكايا عنا خبير التغذيه زيدة تبدا معانا وتدور هكا في حلقات يبداو نساء عاملينهم باش يستناو طريقهم يحكيوا على اهميه التغذيه وشنو اللي مفوفك علينا من ذبينا من ناكلوه وشوفك علينا الحاجه هذيك وشنو الحاجه اللي تزيد منها باش تحاول الميتابوليزم تاع البدن الهرمونال معناتها نعملوا فيه ايكيليبر معناتها معنا زيدة كيف كيف دكتور رحال دكتور حنان بوعزيز اللي هما مختصين معناتها في جراحه الاورام اللي اي تساؤل مريضة مثلا ولا امرأة عندها كحاجة سؤال في مخها تحب تستفسر عليه تكون عندهم هما الإجابة الخاصة المختصة أيه. معناتها نتاع مختص
1: جيهم عند الخبراء أكيد والأطباء المختصين به نحن باش نرجعوا للحملة اللي صارت عام ناول باش الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا يفهموا الجدوى من تنظيم هذه الحملات وقديش المشاركة في حملات كيما هكا وإنك امرأة تمشي وتقوم بعملية التقصي المبكر قادر إنه ينقذ أحياء برشا نساء ويفيقهم بهذا المرض وقد ما تفيق به بكري قد ما رحلة العلاج تكون على بكري تكون ناجحة أكثر. دوك نرجعوا نحن كان فما شوية أرقام ملك.
0: عندنا إحنا عم ناول في اليوم التقصي المبكر اللي عملناه في اليفتي زاد في المعهد الفرنسي اللي هو كان زاد نهار 15 أكتوبر. عدينا على 391 امرأة. عدد كان معناتها معقول وبالنسبة لي نحن فما وعي مش تجي عدد كيف من هكايا عدي. اكتشفنا 36 حالة. به الحالات هذوما اللي عنده تغطية اجتماعية بيان سور نوجهوه على طريق اوردونونس معناتها لصالح مع صالح عزيز والا للمختصين اللي على حسب هو شنو يحب معناتها في الخاص ولا في العمومي. في المنزه السيس عملنا في سنتر كولتوريل زاد المركب الثقافي والرياضي المنزه السادس يوم اخر للتقصي جات عدد 285 امراه واكتشفنا منهم 40 حالة. النساء اللي يجيوا وما عندهمش تغطية اجتماعية الجمعية تاخذهم اون شارج.
1: مهمة برشا النقطة
0: باش نبعثوهم يعملوا ايكو مامو خاطر انت كي تكتشف على طريق اللمس خاطر احنا الطب نتاعنا يعديو كشف سريري معناتها للمرأة اللي تجي
1: تولي تستحق انك
0: تستحق باش تعمل مامو ايكو وهي وضعيتها الاجتماعية ما تسمحلهيش باش تمشي تتعمل نبعثوها احنا بالطرق نتاعنا مع لي راديولوج اللي نتعاملوا معاهم مع التنظيم العائلي يعني المراكز التنظيم العائلي
1: دونك انتم تتكفلوا بالباقي التحاليل
0: بالبقيه الاجراءات بيان سور اللي تستحقها المراه وكان باش تستحق تدخل جراحي بيان سور باش يكون في معها صالح عزيز نحاولوا ندخلوا باش يكون عندها موعد ماهوش بعيد يعني على حسب الامكانيات
1: نتاع الحاله
0: بالطبيعه معناتها هذه فرصه باش احنا نقولوا للنساء جي تعمل كونترول تحسبوا كما قلت موعد سنوي كم انت بجي تتفقد روحك وساعات ممكن تدخل في السبيطار
1: خليه غدوه خليه بعد غدوه اليوم نخدم عندي
0: السبيطار نبي احنا راهو نهار 15 اكتوبر يوم فري معناتها بالنسبه لنا احنا ما نخدموش في العمومي معناتها فرصه باش تستغلها وتجي ويكون كاينه موعد سنوي كل عام اجا تفقد روحك
1: ما فيها شيء باش تثبت باش تاخذ الضمانات اللازمه الاحتياطات نتاعك اللازمه
0: اليوم اغرياب ماهيش بلاصه نتاع كئيبه معناتها ما تحسش فما كئيبه وسبيطار وناس تعدي في مرض ولا
1: هو
0: اون جورني اغرياب الحقيقه معناتها تتعدى وفي ساعه في ساعه ما شاء الله قلت لك عندنا 8 أو 9 طب يبداو موجودين ويبدلوا على بعضهم معناتها
1: فما ستاف كامل
0: ستاف كامل
1: فما شكون بالتنظيم
0: معناتها ما شاء الله والبنات نتاع الجمعيه واعضاء الجمعيه عضويات الجمعيه كلهم معناتها يعطيهم الصحه على الوقفه اللي يقفوها في على طول العام وفي شهر اكتوبر بالذات.
1: وبربي مليك ما دبنا نحكيه على سرطان الاسدجي نحكيه زاده حتى ولو النسبه ضعيفه بالنسبه للرجال نحكيه على نسبه 1% حسب اخر الاحصائيات دونك فيها بس زاده الرجال زاده على
0: الشلاق والله في اكتوبر روز عامله
1: حتى ولو

0: بس غيره ما منسيش
1: جاو رجال تفقدوا روحهم وفما أي. راجل لقينا عنده فما كان من جملة الحالات كان فما راجل ومعناتها تابع وعدى ومش يعمل جراحة يعني راهو مش كان لنسى داكور دو رجال كيما قلت نسبة ضئيلة أما حتى راهو رجال ينجموا يجيو يتفقدوا روحهم على ما
0: يمشي
1: خاصة كي يكون فما عامل وراثي في العائلة يعني كي يكون فما أكثر من طرف في العائلة تعرض حتى كانهم نساء راهو حتى الرجال تنجم ترد بالها
0: احنا نقول ان شاء الله بدوام الصحه والعافيه للجميع دونك ما عليكم كان تمشيوا وتشاركوا كنت تكونوا موجودين في الحملات الخاصه بالتقصي المبكر عن سرطان الثدي ان شاء الله بدوام الصحه والعافيه عايز. للجميع يعطيكم الصحه انتم تحياتنا زاده للاطار الطبي الكل اللي يكون حاضر معاكم اعضاء الجمعيه يعطيكم الصحه لمختلف المجهودات اللي تقوموا بها ملاك قل لي ملاك
1: جس نحب انا نساء اللي يهمها واللي تحب تكون منخرطه معنا في الجمعيه أي امرأة تحس روحها تحب إحاطة معنوية مادية وظروفها الاجتماعية صعيبة تجي للجمعية مرحبا بها ولا تتصل بنا تعطينا لي كوردوني نتاعها باش تكون منخرطة معنا خاطر احنا رانا نقدموا الإعانات وعنا الإعانات رانا نعملوا قوافل صحية على طول العام في كامل المناطق الجمهورية حسب طلب الجمعيات اللي موجودين غادي خاطر هما يسهلونا الأمور اللوجستية نتاع العملية نتاع اليوم التحسيسي والتقصي اللي يصير احنا نعاونوا نساء في رمضان بقفة رمضان وفي الغونتري سكولير بيان سور اللي عندهم صغيرات يقراو وهما متعرضين للمرض ما تتعرضوا للمرض هذايا نعطيو ايد فينانسي كيف كيف على طول عام مبلغ معين بالطبيعه باش نجموا نززيو اكثر عدد ممكن من النساء اللي تحب تجيب حذينا مرحبا بها ولا تتصل بينا على رقم 27 882 386 نعود الرقم 27 882 386 ونقول لهم ما يفلتوش نهار 15 ونهار 17 راو قد ما تفيق به بكري تنجم تتجاوز مرحلة العلاج الكلها راو نجم أنا برسونيل ديما كي نحكي على تجربتي الخاصة أنا ما عملتش شيميو ما عملتش غاديو عملت استئصال وعملتها تدخل جراحي اكاهو
0: قد ما يكون
1: نتبع وقعد ديما نعدي ونعمل في لي كونترول
0: العمليه تكون اسهل
1: واقل وطئه معناتها
0: يعطيكم الصحه ان شاء الله موفقين تحياتنا لكيفة اعضاء الجمعيه وكيفة الاطارات الطبيه المتطوعه اللي معاكم شكرا لك ملك بودربيل الكاتبه العامه للجمعيه التونسيه لرعايه مرضى سرطان الثدي معك انت حكينا على الايام المفتوحه الخاصه بالحملات الخاصه والايام التحسيسيه لاهميه التقصي بكر عن سرطان الثدي توت سويت موجز اخبار 11:30 نكملوا معاكم حتى الماضي ساعه ما تبعدوش
2: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها او تنشر خبر غلط ولا اشاعه او تشهر بالغير وتشبه سمعته ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي او فو بروفيل وتلقى روحك متهم في قضيه قدام المحكمه وقد تتعرض لعقوبات ماليه وحتى سجنيه نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
3: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
4: موجز الأخبار
5: صباح الخير الهلال الأحمر التونسي أطلق اليوم قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة وتمتد هذه الفعاليات على مدى شهر من 7 أكتوبر إلى 6 نوفمبر المقبلة ويتضمن برنامج شهر تونس الإنسانية جملة من الأنشطة على المستويات الوطني والجهوي والمحلي من بينها تكوين 70 مواطنا في الإنعاش القلبي الرئوي غرسة 70 شجرة في كل هيئة محلية إلى جانب تنظيم قوافل صحية ومسابقات في الرسم للتوعية بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وزيارات لفائدة كبار السنة كما سيتم أحداث نوادي الهلال الأحمر التونسي في المدارس والمعاهد والجامعات وغيرها من الأنشطة الإنسانية والتكوينية والتحسيسية كسباق أصدر ثقافة بسقية الدائر تنظم يومي 17 و18 من أكتوبر الجاري تظاهرة فسيفساء الفنون، وذلك في إطار افتتاح الموسم الثقافي 26 و2027. وتهدف هذه المبادرة لتنشيط الحياة الثقافية بالجهة وتشجيع المبدعين على إبراز طاقاتهم الفنية وتعزيز حضور الأنشطة الثقافية والفنية بدور الثقافة. المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين تنظم يوم 27 من أكتوبر الجاري بدور الثقافة بالسمار الدورة الخامسة للصالون الجهوي للنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة بمشاركة مختلف المؤسسات الثقافية بالجهة. التظاهرة تهدف إلى إتاحة الفرصة لمنخرطي نوادي الفنون التشكيلية لعرض إبداعاتهم وتعريف بتجربه الفنية، إلى جانب دعم المواهب الشابة والهاوية وتشجيعها على مواصلة الإبداع والتجريب في مختلف الاختصاصات التشكيلية. وفي أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية أعلنت عن مقتل 22 من عناصرها خلال معارك في مأرب، ودعا المندوب اليمني الأممي مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار يحمل الحوثيين مسؤولية التصعيد. كما أعلن الحوثيون تعرض صنعاء للغارات 3 مرات أمس. وفي سياق متصل، أكدت باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين. وحذر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غراندبرغ من تدهور الوضع الإنساني في تعز وانزلاق البلاد نحو حرب شاملة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك،
4: عدل مشتك،
3: تسمع صوتك.
6: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
7: أنا فريلانسر، ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف
6: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
8: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
6: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
9: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب بإجراءات مبسطة ما يكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: نجي معك.
1: إذاعة شباب عبد المجدك تسمع صوتك.
2: إرجي معك
1: وين ما كنت، موجتنا تلقاك في إرجي معك.
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء.
0: إرجي معك.

أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلين.

رجعنا لكم 11:48 دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع, صباح الأنوار لكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. دوك اليوم السبت 10 أكتوبر, 10 أكتوبر يوافق أحياء اليوم العالمي للصحة النفسية. وما أدراك ما الصحة النفسية وقديش مهم إن نعطيوها برشا أهمية وإن نتلهيو بها. دوك اليوم اليوم العالمي للصحة النفسية ويقع الاحتفال به وإحيائه تحت شعار لننصت إلى أصوات من يعيشون التجربة من أجل تغيير في صميم الواقع. ذا الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية لأول مرة عام 1992 بمبادرة من الاتحاد العالمي للصحة النفسية. نذكره هكا في كل مرة إنه رأوا الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية. ذاك علاش ماذا بينا كل إنسان يعرف المفاتح متاعه, كل إنسان يعرف المفاتح اللي تخليه يكون مرتاح نفسانيا, انه يبعد خاصه على الضغط, انه يلقى السلام النفسي اللي يحسه واللي يخليه يرى الاشياء بطريقه حلوه وبطريقه باهيه. هذيك علاش ماذا بينا هكا نذكركم بما انه هكا ويكاند نحبوكم ترتاحوا بالقد, نحبوكم تشارجوا برشا الصحه النفسيه نتاعكم, راهي عندها برشا تاثير على الصحه البدنيه. نتمنى لكم هنا برشا محبه وبرشا تفاؤل وبرشا سعاده وبرشا حاجات حلوة تخلي الصحة النفسية متاعكم عال العال. كل إنسان وكيفاش يعرف يدخل السعادة لنفسيته. دونك فما ناس يقول لك أنا نكون سعيد كي نقابل ناس نحبهم, كي نكمل ناس نحبهم, كي نعمل اكتيفيتي معينة, كي نحضر في عرض معين, كي نقرأ كتاب, كي نتمشى, كي نعمل سبور, كي نخمم في حاجة معينة, كي نسمع موسيقى معينة. دونك ما تبخلوش بربي على رويحكم في أنكم تحسوا رويحكم بالسعادة وفي أنكم تتلهيوا بالصحة متاعكم النفسية وتبعدوا على أي حاجة هكا تنجم تقلل من الصحة النفسية. نتمنى لكم برشا محبة وبرشا تفاؤل للناس الكل, وإن شاء الله ديما صحة نفسية متاعنا الكل عال العال. دوك احنا مكملين معاكم في إيرجي معاك وإذاعة الشباب ديما معاك. بعد شوية نعود نذكروا بأحوال الطقس بالنسبة لليوم بعد الأمطار هكا اللي كانت صبت البارح بكمية متفاوتة, ونذكركم بحالة الطقس بالنسبة للويكاند معاكم في إيرجي معاك حتى الماضي ساعة ما تبعدوش.

0: this is my job and this is what
1: رجعنا لكم نص نهار واربع دقائق. اهلا وسهلا بالجميع. الناس اللي صاب حريق ده ومازال توا ما خرجتش من الدار, ولا للناس زاد اللي تحب نذكروها باحوال الطقس بالنسبه لليوم. اليوم السماء تكون مغشيت بسحب احيانا كثيفه بالشمال مع امطار متفرقه ومحليا رعديه بالمناطق الساحليه الشماليه وسحب عابره ببقيه الجهات. درجة الحرارة في انخفاض نسبي, تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمناطق الغربية للوسط, وبين 25 و 29 درجة ببقية الجهات, وتوصل 31 درجة بأقصى الجنوب. الرياح تهب من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب, قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات, والبحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. ثنية زينة, طريق السلامة للجميع. الناس الكل مختارين فريكونس تاع إذاعة الشباب. إن شاء الله نكونوا مونسينكم كالعادة في إرجي معاك من الحداش, ونوصل معاكم حتى الماضي ساعة. ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

أهلا وسهلا بالجميع. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجة الحيطة والحذر إثر التوقعات الجوية. ذي نحكيه على البلاغ كان أصدره البارح المرصد الوطني لسلامة المرور. دونك نحكيه على التقلبات بداية من نهار الجمعة البارح واللي تتواصل حتى لليوم السبت. وقدم المرصد الوطني لسلامة المرور في بلاغ صادر عليه نصائح إرشادات هامة لسلامة مستعمل الطرقات، ومنها تخفيض السرعة بالطرقات المبللة اللي تزيد من خطر الانزلاق، وتجنب السرعة المفرطة تماما، ومضاعفة مسافة الأمان بترك مسافة كافية لتفادي الاصطدامات عند الفرملة المفاجئة. وحث المرصد الوطني لسلامة المرور على أهمية استعمال الأضواء واستعمال الكود حتى في النهار لتوضيح الرؤية للمستعمل ولبقية السائقين في ظل تراجع الرؤية الأفق بسبب الأمطار وعدم المجازفة، ويمنع منعا باتنا المجازفة بعبور الأودية ولا التجمعات المائية. وحذر المرصد الوطني لسلامة المرور بتجنب الفرملة المفاجئة عبر استعمال الفرامل بلطف وبشكل تدريجي لتجنب فقدان السيطرة لا قدر الله على السيارة، وتجنب ركن السيارة انهم تتحط لك رهب تحت الأشجار الكبيرة، ولا زيادة لبانو بيبليسيتير اللوحات الإشهارية القديمة تحسبا لتساقط البرد ولا للرياح القوية. ودونك نعاودو نذكروكم وإنه المرصد الوطني لسلامة المرور حتى لا ذمت

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من إذاعة الشباب. تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وزارة التربية تنظم يوما وطنيا تحسيسيا بالشراكة مع عدة وزارات حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسية. هذه التظاهرة ستكون بداية لحملة متواصلة على امتداد السنة الدراسية في كل المؤسسات التربوية للحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطرة، خاصة آفة المخدرات والعنف في الوسط المدرسية. الهلال الأحمر التونسي أطلق اليوم قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية. جمعية إيبيس للغوص تنظم بالتعاون مع جمعية التضامن المدني التونسي الخميس المقبل لقاء للتحاور ونقاش حول القضايا البحرية والمشاركة المدنية، وسيتوج اللقاء بتسليم شهائد سفير البحر للمشاركين في برنامج تمكين الشباب من أجل الفعل بدعم من جمعية التضامن المدني التونسية. وفي التطورات الميدانية في اليمن، القوات الحكومية اليمنية أعلنت عن مقتل 22 من عناصرها خلال معارك في مأرب والتصدي لهجوم شنته قوات الحوثيين على مواقع شمال مطار ذو باب. في المقابل، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن غارات استهدفت الحديدة وتعز وحجة وصعدة. وفي السياق المتصل، حذر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرغ من تدهور الوضع الإنساني في تعزة وانزلاق البلاد نحو حرب شاملة. وأفادت الحكومة اليمنية أن استمرار تدفق الأسلحة والعتاد والمكونات والتكنولوجيا والخبرة العسكرية لجماعة الحوثيين يقوض جهود حماية الملاحة الدولية ويزيد من مخاطر وقوع حوادث قد تترتب عليها عواقب إنسانية ومادية جسيمة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. أرجي معك
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: أرجي معك
0: وين ما كنت، موجتنا تلقاك في إرجي معك.
4: موجتنا تلقاك في إرجي معك
0: مع شيماء
5: إرجي معك.

رجعنا لكم نص النهار و45 دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع تسمعوا في إيرجي معك من إذاعة الشباب. اليوم يلتئم اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، اليوم الوطني التحسيسي المشترك حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من المخاطرة. وينعقد هذا النشاط بصفة متزامنة في 49 مؤسسة تربوية بمختلف جهات الجمهورية، ويستفيد منه تقريبا 55736 تلميذ وتلميذة. ويندرج هذا اليوم ضمن جهود الدولة الرامية لحماية النشأة من آفة المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية داخل الفضاء المدرسي وفي محيطه. دوك احنا مكملين معاكم في إيرجي معاك حتى الماضي ساعة. اليوم زاد 10 أكتوبر نحكيه على اختتام الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية، الدورة اللي كانت انطلقت من نهار 3 أكتوبر واللي كانت مواكبة يومية على موجات إذاعة الشباب من خلال مجلة يومية مباشرة من مدينة الثقافة، فيها نقل لأبرز فعاليات أبرز العروض وضيوف هذه الدورة. كي نقولوا أيام قرطاج الموسيقية نقولوا الفنانين الناشئين، نقولوا التجارب الفنية الموسيقية، أنماط موسيقية جديدة جينا من تونس ومن مختلف أنحاء العالم. وديما جي ام سي يكون فرصة باش أن نكتشفوا فرق ومجموعات موسيقية جديدة، أنماط موسيقية جديدة، توليفات موسيقية جديدة وتتلائم مع التطور التكنولوجي زادة، ونكتشف زادة التطورات اللي قاعدة تصير على مجموعة من المجموعات زادة الموسيقية التونسية وزادة العالميه. وفي الغالب ديما الجي ام سي نقولوا جي ام سي نقولوا برشا اكتشافات، وتكون اكتشافات موسيقيه احلوه برشا. دونك اليوم الاختتام انطلاقا من 6:30 الموعد يكون مع المجله. دونك نرافقوكم مباشره من مدينه الثقافه، نعيشوا اجواء اختتام الدوره 11 من ايام قرطاج الموسيقيه، ونعطيكم فكره على عروض اليوم. قبلك شويه مع 11 انطلق الموعد مع اخر اللقاءات المبرمجه في إطار هذه الدورة. نحكي على اللقاء مع رياض الفهري حول الموسيقى التفاعلية. مطلثة الموعد في مسرح المبدعين للشبان مع عرض إسباني داني دوموغان. الأربعة الموعد في مسرح المبدعين للشبان مع نيجي العبيدي الفنانة الشابة التونسية. الخمسة ديما في مسرح المبدعين للشبان عرض جينا من فرنسا وبلجيكيا جيم مونو كارتي، وحفل الاختتام انطلاقا من 8 تعليل في مسرح الأوبرا، وتليه ويليه عرض الفايا يونان في مسرح الأوبرا انطلاقا من 9:30 متاع الليل. احنا مكملين معاكم حتى للحد الماضي ساعة، ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

هكا نوصلوا لاخر رجي معك بالنسبه لليوم. شكر كبير لكم الناس الكل اللي تابعتونا. نزار البرتيني في الكوتي تكنيك وميمة حمام في الاخراج الرقمي. كنت معكم شيماء بسيبس. بعد شويه الموعد يكون مع رجي ميوزك مع انيس بلالونا بعد نشره اخبار ماضي ساعه ونص. الموعد مع سامدي تو انطلاقا من ساعتين مع منى حمام وعاطفه الزنيدي وكامل فريق الرياضه باذاعه الشباب. 6 ونص الموعد مباشره من مدينه الثقافه. نكون حاضر معكم لمواكبه اختتام دوره 11 من ايام قرطاج الموسيقيه. ديديكاس انطلاقا من 8 متاع الليل مع الفنصيب وسهريه انطلاقا من 9 مع كريمه زغبي في احلى الليالي. نقول لكم شهيه طيبه. الى اللقاء. باي باي.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار في ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها. في النشرة: مواكبة لفعاليات اليوم التحسيسي الوطني للوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسية. الهلال الأحمر التونسي يطلق اليوم قافلة مساعدات من مختلف ولايات الجمهورية في إطار تظاهرة شهر تونس الإنسانية. وفي النشرة: ملمح للشاب التونسي آدم المؤدب المتوج بالمرتبة الأولى عالميا في فاست مات أصعب مستويات المسابقة العالمية للحساب الذهني التي أقيمت مؤخرا في ألمانيا. تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وزارة التربية تنظم اليوم يوما وطنيا تحسيسيا بالشراكة مع عدة وزارات حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسية. هذه التظاهرة ستكون بداية لحملة متواصلة على امتداد السنة الدراسية في كل المؤسسات التربوية للحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، خاصة آفة المخدرات والعنف في الوسط المدرسية. زميلة نجاة حسن تحولت إلى المعهد الثانوي عايشة باللاغة نهج مرسيليا بالعاصمة وواكبت افتتاح فعاليات هذا اليوم التحسيسي.
3: في إطار تعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات والوقاية من انتشارها في الوسط المدرسي، شهد المعهد الثانوي عايشة باللاغة اليوم بالعاصمة يوما تحسيسيا يهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقاية لدى التلاميذ والتعريف بالانعكاسات الصحية والنفسية والاجتماعية لهذه الآفة. مدير المعهد محمد جلاسي أكد أنه تم برمجة أنشطة متنوعة تستهدف التلاميذ.
4: يوم تتواصل فيه الدروس بصفة عادية، ولكن ممثلي الوزارات في إطار تحسيس بمخاطر المخدرات والوقاية منها وسبل علاجها، كل وزارة باش تقدم مداخلات والأنشطة داخل الفصول بالتوازي مع استمرار الدروس. هو مشروع امتد على سنة كاملة، مش تاع مناسبات، لأنه أولادنا ولاو عرضة في الشارع لمخاطر. احنا شن حاسوا وليداتنا بمخاطر الإدمان في كل المعاهد وكل المؤسسات التربوية. هو يوم وطن، ولكن كل مؤسسة من المؤسسات التربوية الأخرى عندها نشاطها المحلي.
3: من جهته أفاد رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للمرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية تونس واحد سليم السحيري، أفاد بأنه تم وضع خطة للرصد والتوقي ومقاومة الظاهرة.
5: انطلاق خطة لوزارة التربية مشتركة مع 12 وزارة للتوقي من خطورة المخدرات والظواهر المستجدة بالوسط المدرسي وفي المؤسسات التربوية. عندنا مشاكل كبيرة ياسر في المؤسسات التربوية وفي المحيط متاعها من ناحية المخدرات، من ناحية العنف. الرؤية أنه فما خطة للتوقي من هذه ورصده ومقاومته. تتواصل العملية أما على تلك السنة الدراسية، ما هيش نشاط متاع اليوم، هذا نجم تقول بداية وافتتاح للنشاط. خطة عمل احنا قاعدين نخدموا فيها تعطي نتيجة متاحة نحو مستقبل أفضل للتلامذة متاعنا.
3: أستاذة التنشيط بمندوبية الشباب والرياضة تونس هلا جبابلي أكدت أنه سيتم عرض أفلام توعوية تكون مشفوعة بنقاشات مع التلاميذ للتحسيس بخطورة آفة المخدرات.
6: عملنا تجربة رائدة لخاطر احنا بدينا الخدمة في حي الخضر. خذينا أن جروب دو جان من ليسي وعملنا فورماسيون، عملنا فيهم دي سبوت بوبليسيتير لأولاد هما اللي يصوروا على السلوكات المحفوفة بالمخاطر بما فيها المخدرات. اليوم الشركة بتاعنا انه احنا جبناهم لفيلم هذوما باش نعرضوهم على الاولاد وباش نعملوا دي ديبا معاهم وما بيدهم ياخذوا العبرة.
3: وفي هذا السياق عبر عدد من التلاميذ عن أهمية هذا اليوم التحسيسي في خطوة أساسية لحماية الشباب ومساعدتهم على إدراك عواقب هذه الآفة وانعكاساتها على صحتهم ومستقبلهم.
7: حاجة باهية انه باش يحسوا التلاميذ خاطر برشا انتشرت المخدرات، برشا عباد من برا من الشارع يعطيوهم هما باش يجربوا، هما يحصلوا معناتها باش يجربوا المخدرات ويلقاو رواحهم غطسوا في دوامه ما نجموش يخرجوا منها. انا نشجع انه على اليوم التحسيسي هذايا،
8: اليوم هذايا باش يفيد برشا تلاميذ باش يوعيهم.
9: هذه حاجه ولات متفشى في المجتمع الكل، تلاميذ صغار كبار اي واحد لازم نوعيه بالحاجه هذه خاطر برسمي خسيره على الاخر.
10: مخدرات ياسر خايبه على الاخر، والناس تكون تزيفت ليه معناها في قرايه، عندك سبور تقرا في سبور.
3: ويبقى الرهان اليوم على تعزيز ثقافة الوقاية والتوعية داخل المؤسسات التربوية بما يمكن التلاميذ من إدراك مخاطر المخدرات والنأي بهم عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
2: أطلق الهلال الأحمر التونسي اليوم قافلة مساعدة إنسانية موجهة إلى الهيئة الجهوية بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية، وفي إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة. فعاليات شهر تونس الإنسانية تمتد إلى غاية 6 نوفمبر المقبلة، وتتضمن جملة من الأنشطة الإنسانية والتكوينية والتحسيسية وأحداث نواد للهلال الأحمر التونسي في المدارس والمعاهد والجامعات. عن مكتب الإعلام بالهلال الأحمر التونسي نزار طرابلسي يضيف:
1: توزيع 24 شاحنه فيها تقريبا مساعدات ل 70 عائله ترمز ل 70 يعني 70 سنه، تمشي لكل الولايات وتوزيعها بتبيعها للهيئات المحليه. كيف كيف قصر المؤتمرات يكون فما حفل كبير فيه عرض لزوز افلام، واحده بالذكاء الاصطناعي وواحده بتلخص انشطه الهلال الاحمر تونس، باش يكون كل تقريبا اخر اسبوع. فما الاسبوع الموالي معناتها باش يكون فما غيره 70 شجره في كل موطن دي، وهذا باش تكفل به الهلال الاحمر التونسي. السبت اللي بعده باش يكون عمليه تكوين صحفات الأولية، باش تكون ل 70 عامل من عمال البلديات صحفات الأولية، كيف كيف تكوين 70 مواطن في كل جهة في الإنعاش القلبي والرئوي. والأحد اللي بعده باش تكون 24 قافلة صحية توزع مساعدات على دور المسنين أكيد في كل ولاية. وفي الأخير سيكون فما حفل لتكريم أعوان الصحة، أعوان الأمن والحماية المدنية والحرس، زيد عليهم العمال البلديات والحراس الغابات.
2: تطلق الجمعية التونسية بسار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية الأسبوع المقبل الدورة التكوينية الأولى لتطوير المهارات في مجال الطبخ التونسية لفائدة 15 شابا وشابة من حاملي الإعاقة السمعية، لتعزيز فرص إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المهنية. وبالتوازي مع هذه المبادرة الأولى من نوعها، سيتم إطلاق قاموس للطبخ التونسي بلغة الإشارة وفق ما أكده لنجة حسن رئيس الجمعية محمد المنصوري.
11: نسبة الأمية في صفوف الصم الأصحاب ذات الإعاقة السمعية تتجاوز 90%، وهذا رقم ما تريز الناس تسمعه وتفكر فيه شوي. احنا عندنا بادرة تبدأ الأسبوع القادم، ننطلق إن شاء الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر في الدورة الأولى من نوعها، هي دورة تطوير مهارات في مجال الطبخ التونسي لفائدة 15 من فتيات وشباب من ذوات ذوي الإعاقة السمعية، ومش نعمل معها قاموس إشاري للطبخ التونسي بلغة الإشارة.
2: توجت 3 مبادرات بيئية تونسية بجوائز الدورة الأولى لجائزة مايكل فيليب كراكنيل للبيئة التي أطلقتها مؤسسة أند العالم العربي بقيمة إجمالية تبلغ 100,000 دينار وفق ما أعلنته المؤسسة. وتعتمد عملية التقييم المشاريع بالخصوص على مدى استجابتها للتحديات البيئية وخصوصيات المناطق المستهدفة وطبعها الابتكاري وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية وقابليتها للتنفيذ وإمكانية تكرارها في مناطق أخرى. الطموح والعمل والتدريب والانضباط يصنعون أبطالا يرفعون الراية التونسية في أكبر المحافل العالمية. وفي هذا الإطار نسلط الضوء اليوم على البطل التونسي آدم المدبة المتوج بالمرتبة الأولى عالميا في أصعب مستويات المسابقة العالمية للحساب الذهنية التي أقيمت مؤخرا في ألمانيا. وفي الملمح التالي الذي عدته الزميل أقمر الغربي، نتعرف على مسيرة آدم المدب مع الحساب الذهنية التي قادته وستقوده إلى منصات التتويج العالمية.
12: حب للحساب الذهني ولعمليات الجمع والطرح والقسمة والضرب نشأ عليه آدم المؤدب ذو 16 عاما منذ سنواته الأولى، وكان لأخيه الفضل في ذلك أولا ولأمه ثانيا التي اكتشفت موهبته فأحسنت إليها وأكرمتها، ولمدربته لاحقا في مركز جوكر أكاديمي للحساب الذهني زهور مطيراوية.
13: سيرتي في الحساب الذهني من لواني صغير، كان خويا في نادي في الرياضيات، يا اخي انا راهت قدوه لي وشاركت معهم. امي هي اللي اكتشفت قتني به في الحساب الذهني في الجامعه في الطرح في الضرب، عملت تصفيات معنا في سوسه في كليه الطب 3 مرات تصفيات. من غادي بديت مسيره نتاعي، بديت نشارك في المسابقات، شاركت في تركيا جيت المرتبه الاولى، شاركت في مصر جيت المرتبه الاولى عالميا، شاركت في المانيا جيت المرتبه الاولى، شاركت في ليبيا جيت المرتبه الثانيه، شاركت في الجزائر 5 مرات فيها عده مراتب اولى.
12: الموهبه التي رفق لقها حسن التأطير والإحاطة علق بموهبة آدم عاليا في سماء التتويجات، من تتويجات على المستوى الوطني إلى تتويجات عربية وإفريقية وعالمية.
13: شاركت في مستوى فيديك فاستمات لو أصعب مستوى في ألمانيا، صار في أكتوبر. مستوى هذا هو متكون من ضرب قسمة جذر تربيع جذر تكعيب يوم وافق. الحمد لله تيسر جيت المرتبة الأولى عالميا في حساب ذهني في ألمانيا، باش نشارك في 24 أكتوبر 2026 في الجزائر اللي ترشحني لتايوان، باش نشارك مع المنتخب التونسي. بعد عندي مسابقة إن شاء الله في في السعودية قريبا.
12: محدثنا الصغير أثنى على مادة الحساب الذهني التي كان لها الأثر الإيجابي على مسيرته الدراسية، كما أثنى على جميع الأنشطة التربوية والتثقيفية والرياضية وغيرها، على اعتبار أنها الملاذ الوحيد لصقل المواهب الشابة وإبعادها عن دائرة المخاطر.
13: الحقيقة عاوني الحساب الذهني في مادة الرياضيات، عاوني على السرعة على التركيز. بالنسبة لي كأهدم المدن في الجمعيات ولا في الأنشطة الثقافية، في الأنشطة يعني بصفة عامة، الإيجابيات نتاعها هي أنه تبعد صغير على التدخين، تبعد صغير على المخدرات، تخلي صغير مؤطر في كادر به، تعلمه سلوكيات إيجابية، توعيه أكثر، حلو أفاق كبيرة عليه.
12: وبعفوية مغلفة بشيء من الخجل، يهمس آدم المؤدب في كل أذن واعية بأن تلي كل طامح في رفع راية تونس عاليا، مزيدا من الاهتمام ماديا ومعنويا.
13: نتمنى أنه أنا والمتوجين أصحابي في كل مسابقة نعملوها دوليا نرجع نقاو الناس تستقبلنا، تعطينا دعم ماديا ونفسانيا باش يزيد يحفزنا باش نعملوا مسابقات أخرين نجيو في المراتب الأولى ونزيدوا نرفعوا راية تونس بين دول أخرين.
2: نهاية النشرة، وفيها تابعنا مواكبة لفعاليات اليوم التحسيسي الوطني للوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسية. تابعنا أيضا الهلال الأحمر التونسي يطلق اليوم قافلة مساعدة لمختلف ولايات الجمهورية في إطار تظاهرة شهر تونس الإنسانية. كما وكبنا ملمح للشاب التونسي آدم المدب المتوج بالمرتبة الأولى عالميا في فاست مات، أصعب مستويات المسابقة العالمية للحساب الذهني التي أقيمت مؤخرا في ألمانيا. نشكركم على حسن الإصغاء، أجمل تحيات سلوى المجري، دمتم بخير.

0: شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل مجدك تسمع صوتك.
3: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد عم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الكلام للكل. أولهم أستاذه كملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومراه وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. هي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
4: لا للمخدرات،
3: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
5: لا للمخدرات.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tunis, ماشي يتسبت. ملاعب، قاعات، فرهيدة وخرجات، شوارعنا وجونا. عشية كل سبت في سامدي تو.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في موعد رياضي جديد كالعادة على إذاعة شباب. توقيتنا ماضي ساعتين، نتواصلوا اليوم بصفة استثنائية حتى لستة ونص متاع العشية. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا على فم في تونس الكبرى على 88.6. تنجموا تسمعونا زيد على www.radiojaune.n في سامدي تو. عشوية المتابعات الرياضية المواكبات الرياضية والمتابعات الثقافية. اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، توصلكم تحيات كامل الفريق. نزار الورتيني في الإخراج التقني، أهلا وسهلا مرحبا بك نزار. عاطف زنادي كالعادة في الأعداد وتنسيق النقاط الثقافية والمتابعات الثقافية. تحية لشبكة المعلقين اللي حاضرين معكم اليوم السبت العشية، أكيد في ملاعب بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، أيضا في قاعات كرة السلة وفي قاعات كرة اليد. منى حمام حاضرة معاكم في سامدي تو اليوم، كيف ما قلت اليوم في توقيت استثنائي، نتواصلوا حتى لستة ونص نتاع العشية لأنه الموعد اليوم يكون مع مجلة أيام قرطاج الموسيقية. وصلنا اليوم لاختتام الدورة هذه والنسخة هذه من أيام قرطاج الموسيقية اللي كنتوا تبعتوها على إذاعة الشباب. قبل ما نكونوا حاضرين في مختلف الملاعب في ملاعب بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مع الجولة الثالثة، طقس مطر إن شاء الله ربي يرحمنا، تردوا بالكم أكيد إن شاء الله، تكونوا مونسين تسمعونا على إذاعة الشباب وين ما كنتوا، إذا كانكم في كراهبكم، إذا كانكم في دياركم، إذا كان عاملين بروغرام متاع خرجة في الطقس هذية، تنجموا مغرومين ولا مش مغرومين رو بالرياضة مثالش عدلوا الموجة على إذاعة الشباب. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. نبدأ بالموسيقى نزار، في انتظار نكونوا حاضرين في مختلف الملاعب.

0: اسمعنا أنغام وصلتنا الماضي ساعتين وستة دقائق. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا كالعادة كل نهار سبت عشية على إذاعة شباب الموعد، كيف ما قلت لكم مع الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثالثة لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تحية لكل الزملاء، تحية لشبكة المعلقين اللي يكيد من أسبوع لأسبوع يكونوا حاضرين في كل الملاعب، باش تكون حاضرة عندكم النتائج، تكون حاضرة عندكم المعلومة، تكون حاضر عندكم الاستجوابات، كل ما يهم الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تتبعوه سواء سبت عشية أحد عشية على مستوى النقل المباشر وإلا في ستادو مع هادي في الجديد في الاستجوابات في الريكاب مع المحلين. وجهتنا أكيد ستكون في دربي الضاحية الجنوبية، زوز فرق في المركز الثاني في الترتيب بأربع نقاط. نبدأ نقدم مباراة مستقبل سليمان جمعية مقرين، أكيد أكثر تفاصيل على الجولة هذه مع هادي جبنياني. هادي أهلا وسهلا، مرحبا. هادي إذا كنت في الاستماع به نشوفه زياد الخياري. زياد اليوم في بني خلاد موجود، زياد النجم الرياضي الخلادي اللي يستضيف سكك الحديد الصفاقسي الخلادية يبحث على أول انتصار ليهم في بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. شنو الأجواء، شنو الطقس عندك زياد؟ مرحبا.
1: شحوالك منى؟ في قربة سلم على بلاد سيدي
0: الغلوي، في قربة
1: برشا أخلاق برشا تربية، معناتها من حسن حظي منى. وانت تتذكر عملنا زوز حصص قعدت في التاريخ، واحدة لسكك الحديد الصفاقسي في قلب ولاية صفاقس، واحدة للنجم الخلادي أكيد الفريق العريق. زوز لعبوا في الناسيونال وزوز عطاونا برشا كورجية وبرشا أساطير. ماتش في قربة، علاش؟ لوبي خالد عنده مشكل الميدان مازال ما حضرش، إن شاء الله قريبا حسب الوعود كالعادة. مباراة مهمة جدا لأنه النجم الخالدي كان تعثر في ماتش بوحجلة، تذكر منى في الجولة الأولى، وخسر هنا في قربة 2-1. رالوي جاب ربح من الشابة 2-1. الجولة الثانية بني خالد صلح الأمور، مشال مقرين عمل تعادل هدف في كل شبكة، ورالوي عمل العثرة في 2 مارس تعادل مع مستقبل جابس 0-0. ما نطولش عليك، ندخلوا في صلب الموضوع. ماتش يبدا، باش نذكروا المستمعين منى والجمهور نتاع كل نادي في الرابطة الثانية 28 جمعية، وانه نبداو ماضي ساعتين ونص مش ثلاثة.
0: اي
1: اوكي. 11 مدرب الرلوي، بسام بن رمضان في المرمى، لواء الحاج عمار على اليمين، القائد اللي سلم علينا منذ قليل بلال ساسي على اليسار، قيس العويشي لاول مره اساسي في التشكيله. في الاكس ما غيرناش هارون الترابلسي وعزيز الجمعاوي احسن لاعب في ماتش 2 مارس امام مستقبل جابس الاسبوع الفارط. قدامهم مثلث وسط الميدان زيدان العبيدي يلعب اساسي اليوم مع حسام المصمودي وراسب منالوتي العشره نتاع الرلوي، كجناح يمين حمزة عبد الكريم، كجناح يسار الهداف هاني العمري، وكرأس حربة يوسف الجواشي. تذكر منى بوه الحارس أحمد جواشي، حارس سياسات لعب فينال في العقربي في رادس أمام الأهلي المصري، سلموا عليه الحارس الأسطوري الجواشي. فما زوج جواشي منى، اي فما زوج جواشي تو عملت كيلاني بعد يقول لك اوكي. دونك اسمه جواشي هو راس الحربه في الرلوي، بشقلوا اي حمدي على البنك لانه عنده اصابه في ماتش مستقبل جابس، اليوم موجود على البنك. 11 مدرب النجم الرياضي الخلادي، قيس خلفه في المرمى للمره الثانيه في غياب ابراهيم المختار موجود على البنك، الحارس الاول سفيان العباسي، على اليمين عبد الرحمن القروي، على اليسار يوسف الزلعوتي، في محور الدفاع نسيم الهواري وفراس مقني، مثلث وسط الميدان. تسمع فيه منى
0: في الاستماع زيد تفضل.
1: اوكي، مثلث وسط الميدان مولدي الحناشي، رائد بوزيد واسامه البجاوي، وفي الهجوم على دفاع الرلوي نلقاو كراس حربه حسان المولهي، كجناح يمين القائد انور العميري، وكجناح يسار الجناح لاول مره يلعب كارم الطياري. سلت على غازي الحزامي نلقاه على بنك الاحتياط. بالنسبة إلى حكم الماتش منى، يجينا من ولاية بنزرت خليل الهرمي حكم المباراة، بلال سعد مساعد أول، مساعد ثاني ذي الجويني، الحكم الرابع طارق ليش، مراقب المباراة سعلي الفرشيشي، وتحية لأصدقائنا في التنسيق الإعلامي جهاد بن يوسف وإزر السبتي. طقس ممتاز يعني تاع كورة جميل ربيعي، الأمن أمورنا مريقلة، الرابطة الجامعة علم تونس النشيد الوطني قبل ضربه البدايه، وان شاء الله تكون المباراه في روح رياضيه عاليه. منى
0: يعطيك الصحه زياد، اكيد نرجعوا لك في برشا وقت. الملعب قرب، مباراه النجم الرياضي الخلادي سيكاك الحديد الصفاقسي، سمعتوا زياد الخيار يقدم معاكم المباراه. خلينا نمشي لجابس، وين موجود سي محمد الحمروني، نقدم معاه زيدا مباراه مستقبل جابس هلال الشابه. اهلا وسهلا سي محمد، شنو احوالك؟
2: مرحبا بك اخت منى، مرحبا بالساده المستمعين الكرام اينما كانوا. هذا هو الملعب الاولمبي في جابس، مش احتضن ان شاء الله بعد قليل مباراه لحساب الجوله الثالثه ذهاب رابطه المحترفه الثانيه بين المستقبل الرياضي في جابس وضيفه الهلال الرياضي الشابي. نعطيك ال 11 اساسيين، طقس لمحاله، طقس ربيعي، طقس جماهيري لحد الان، تقريبا في العدد في الملعب جابس. على كل ال 11 اساسيين في تشكيله ابناء المدرب سيف رزال، ابراهيم بن الصريع في حراسه المرمى، في الرواق الايمن محمد زراد، وفي الرواق الايسر للدفاع ايمن بن علي، ثنائي المحور محمد زراد احمد انقور، على مستوى وسط الميدان راغب البوراوي، حازم الميداني، محمد الناصري، يحيى العاشوري، وثنائي الهجوم ماهر النويمي وحسام الخنيني. بالنسبة لأبناء المدرب صالح داي، في حراسة المرمى اليوم حمزة عتيق، في الرواق الأيمن للدفاع نزار قصارة، في الرواق الأيسر معتز البداني، ثنائي محور الدفاع أحسن إيهاب المسمية وأحسن التواتي، على مستوى وسط الميدان أنس البرباطي، أحمد الفزالي وأحسن جمل، وثلاثي الهجوم اليوم عزيز الخليفي، بالقاسم المهدبي وياسين الجديدي. طاقم تحكيم المباراة من رابطة الجنوب بصفاقس، مالك ماشا كحكم ساحة، مساعد أول عبد الرحمن الكشو، مساعد ثاني إسماعيل البرادعي، والحكم الرابع ريال الزيري يراقب المباراة، وآد حمريت، وفي التنسيق الإعلامي الزميل توفيق الصخري. أكيد القسم المشترك هنا بزوج فرق يحتلوا بنفس الترتيب، معناتها نقطة لكل فريق بعد هزيمة وتعادل ونفس تقريبا النقاط. مستقبل جابس كان ينزل 2-1 في اللقاء الأول هنا في جابس من جمعية مجري، وتعادل خارج القواعد أمام السيكاك الحديد الصفاقسي 0-0، ورا هلال الشابة كان ينزل أمام الراوي 2-1، وتعادل مع الهلال الساكن 0-0. على كل
0: شكرا لك،
2: ان شاء الله بعد قليل منى عند انطلاق المباراه.
0: شكرا لك سي محمد الحمروني، اكيد الخط مفتوح معاك مع انطلاق مباراه مستقبل جابس هلال الشابه. باقي نكملوا تقديم المقابلات الدفعه الاولى من الجوله الثالثه لبطوله رابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. نمشي لمباراه قمه، نجم نقولوا بين المتصدر مكارم المهديه وفريق هلال مساكن. سي المكيش بيه الحاضر معنا في النقل والتعليق، اهلا وسهلا، مرحبا سي المكي.
3: نعم، أهلا وسهلا بالجميع من جديد وبالجديد. أجمل التحايا من ملعب أحمد خواجة بمدينة المهدية عاصمة الفاطميين. الإطار وفي نفس الإطار المكارم، صاحب المرتبة الأولى يلاقي ويباري صاحب المرتبة الثانية هلال مساكن. اللقاء مازال ما انطلقش، وفيما لي تشكيلة الفريقين انطلق كالمعتاد مع الفريق الضيف هذه المرة الهلال الرياضي بمساكن. في حراسة مرماه الفهم بودينار، سيف منيار الزمني، علي سبوعي، علاء الدين عطية، أمان الله الحاج عمر، وائل بوقديدة، اسكندر قاسم، محمد خليل زيد، أمين الخلوفي، محمد أمين الزرقاتي، ومعتز أبو القاسم. نعم، المدرب سيف سامر بوغيلة ابن مدينة المكنين، في حين الفريق المحلي المكارم المتصدر مروان المروكي في حراسة مرمى، وهو قادم جديد في إطار الحركة الأولى لانتقال لاعبين، سآتي تباعا بإذن الله أثناء مجريات التعليق. وسام الجربي، حمزة العابد، حمدي الزوالي قائد فريق المكارم، في حين علاء الدين عطلة على ما أعتقد هو قائد فريق لكنها لم ترد الإشارة في ورقة المقابلة، سأعود إلى ذلك بإذن الله. حمدي الزوالي قلت قائد فريق المكارم، يليه لاعب ارتكاز آدم الخماسي، ياسين مرابط أيضا لاعب ارتكاز أقل من الخطة، يلعب دفاع أكثر من ربط بين الدفاع والهجوم. أحمد سعيد، أيوب الدخلي، طاهر حمودة، بسام الشاوش قائد فريق هداف الفريق، إلى جانب وسيم جبلة. هذه التشكيلة الأساسية لمكارم المهدية، في حين مدربها عماد جبلة الذي صاحبه صعوب بقصد وافر صعود الامل الرياضي بحمسوسه باش نعطيو لكل حد حقه والتشجيع لهؤلاء. طاقم تحكيم المباراه وسيم البوسيفي حكم رئيسي، المساعد الاول ثامر السوسي، المساعد الثاني احمد بن يوسف، المراقب المباراه كمال الهمامي، الحكم الرابع للمباراه حمزه الورغي، في حين التنسيق الاعلامي اسند غالبا ما هو معين وهو حاسم بالفقي علي، وهو حاسم من اجل اسناد المعلومه وخدمه الجميع اعلاميا. هذه فكره اولى عن الاطار الفني والتنظيم اللقاء نتاع كره القدم، جمهور متوسط لغير، ربما تتدفق او لا تتدفق بنسبه معينه، والفريق يعني في الرياده المكارم هذه قليل العدد ربما يتكاثر.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سي المكي شبيل. بتبيع فريق المكارم متصدر المجموعة الأولى بزوز انتصارات بقيادة المدرب عماد جاب الله بعد 22 سنة بعد موسم 2004-2005، وقتها كان شهاب الليلي هو مدرب المكارم. نكمل ديما مع تقديم المقابلات، مباراة في المجموعة الثانية بين هلال الرديف النادي الرياضي القربي. محمد الريحي أكيد ناخذ من عندك أكثر تفاصيل. أهلا وسهلا محمد، مرحبا بك. محمد الرياحي إذا كان حاضر نقدم معاه مباراة ملعب الرديف بين هلال الرديف النادي الرياضي القربي. مثالش نشوفه ملعب آخر.
4: مرحبا منى،
0: تفضل يا سي محمد، مرحبا بك.
4: شكرا، مساء النور منى، مساء النور على كل مستمعي ومستمعات إذاعة الشباب. هذا الملعب البلدي برديف ليحتضن اليوم مباراة الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الثانية مجموعة الثانية. هذا اللقاء متقدم على بقية مباريات المجموعة الثانية اللي إن شاء الله غدوة يتقام الأحد. بالنسبة لليوم طقس ممتاز في مدينة رديف، الأمن كالعادة لتأمين المباراة، الحماية المدنية، اللاعبين متواجدين على أرضية الميدان. مباراتنا اليوم بين هلال رديف والنادي القربي. هلال رديف عنده 6 نقاط بزوز انتصارات، انتصار خارج الميدان في المكنين وانتصار على أرضية ميدان وأمام أمل بوشمة. والنادي القربي صاحب 3 نقاط، انهزم في الجولة الأولى أمام أمل بوشمة وانتصر على قواف القفصة في قربة ب3-0. نمشي لك إلى تشكيلة الفريق الضيف النادي القربي. في حراسة المرمى محمد عزيز بن سيسي، رامي بوشنيبة، كابتن ومصطفى الطمني، جاسر بن عتيق، فادي النجار، حمزة شرايدي، وليد معرف، فراس الصفاقسي، محمد عزيز الماجري، آدم لشهب، آدم سالم، ويغيب على الفريق اليوم رامي البغدادي وسعيد كرشود. بالنسبة للمنطقة الفنية للنادي القربي أحمد النجار. تشكيلة هلال رديف، حراسة المرمى ياسين ديناري، ياسين الدخلاوي، أيوب العوجي، كابتن الفريق طه جديدي، آدم السعيدي، مهدي الناصفي، غيث بولاهمي، ليث عبد السلام، عمران عافي، سهيل الوشتاتي، وأحمد الشعامبي. يغيب على هلال الرياضي برديف جاسر القبلاوي وأيمن قاسمي بسبب الإصابة. يدرب الفريق المدرب صابر مرزوقي. بالنسبة للحكام اليوم يأتون من رابطة الوسط سوسة، حكم رئيسي أحمد الكيلاني، مساعد أول وسام بغطاس، المساعد الثاني أسامة فضل، الحكم الاحتياطي مهدي بخريس، يراقب الحكام عماد النايلي والمنسق الإعلامي طهان مستيري. ملعب رديف 5-5 مناء، إن شاء الله بعد قليل يتنطلق المباراة.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك محمد الرياحي. قدمنا معك مباراة هلال رديف النادي الرياضي القربي. نذكر سهيل الوشتيتي مهاجم هلال رديف هو هداف بطولة الرابطة المحترفة الثانية لحد الآن ب4 أهداف بعد ثنائية في الجولة الأخيرة ضد جمعية مجرين. هتخل نعمل إطلالة المباراة. ملعب مصطفى عمارة، مباراة الملعب السوسي بعث بحجلة كيف كيف. الملعب السوسي يبحث على أول انتصار له في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. أكيد أكثر تفاصيل تجينا من عند زبير العوني. زبير أهلا وسهلا، مرحبا بك. زبير أهلا وسهلا، إذا كان في الاستماع بطبيعة زبير العوني. نقدموا معك مباراة الملعب السوسي بعث بوحجلة، في انتظار يوصلنا صوت هادي الجبنياني في النقل والتعليق من جرومبيلي على مباراة مستقبل سليمان جمعية مجرين. هاو حاضر هادي جبنياني، مرحبا هادي، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
5: اهلا وسهلا بك موني، مساء الخير، مرحبا. ملعب جرومبيليا وملعب محسن الحداد هكا التسمية الصحيحة نتاعو من احسن واجمل الملاعب الى حد الان في تونس، يعني لا نقارنوا لا برابطة اولى ولا برابطة ثالثة ولا هوات ولا جهاويات، نحكي على الرابطات اكيد، من احسن الملاعب انطلاقا من باب الدخول، حجرات الملابس عمل دورة كبيرة، العشب المدار كريسي بدلاء تقريبا مش تقريبا كما كريسي الاتحاد الافريقي، يعني من احسن ملاعب. شكرا لكل من ساهم هذا الملعب، الحقيقه حاجه مزيانه، يعني ينجم حتى المنتخب يجي يدرب هوني يلعب هوني، امورنا خمسه على خمسه، ترحاب كبير ما قلت، يعني حاجه تفرح، كان التعليق موجود، المدارج موجوده، الامور خمسه على خمسه، الطقس هوني في جرومبيلي مدخل الوطن القبلي تقريبا كانت الشمس موجوده، ثم شويه تقلبات ورجعت والطقس بارد شويه، لكن قصت الامطار، يعني طقس نتاع كوره، طقس نتاع فرجه. واليوم مباراتنا بين مستقبل سليمان وجمعيه مقرين، زوز فرق عندهم اربع نقاط مازالوا ما خسروش الى حد الان، عندنا هداف في جمعيه مقرين اسمه غازي مبارك ثلاثه اهداف، وعندنا قوه هجوميه لفريق مستقبل سليمان ربح في الجوله الاولى اتحاد تطاوين باربع اهداف مقابل هدف. نعطيك

0: أشرف الغريسي قيمة ثابتة، كان حاضر في ماتش بوحاجة الأساسي ويغيب لأسباب تأديبية وتم إلحاقه بصنف النخبة. في المقابل جمعية مقرين اليوم يعرف عديد الغيابات، كما لوي زروق المدافع، عبد الرزاق الشريقي لاعب رواق، أو أيوب الزناتي المهاجم. يبدأ اليوم كالعادة بحسام المشرقي كحارس مرمى أساسي، على اليمين حمزة دامرجي، على اليسار عزيز القروي، في اللاكس حمدي ترخاني وعمر عزيز، قدامهم في الوسط ثلاثة ملاعبية، مكرم قنطارة، حسام الأسود وياسين زوميتا، وفي الهجوم عزيز الويتي يبدأ على اليمين، ياسين حمروني على اليسار، وغازي مبارك كمهاجم صريح المدرب هو فتحي الحاج اسماعيل. الأمور 5-5 في انتظار ضربة البداية منا هنا في ملعب محسن الحداد بجرومبيليا.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك هادي. أكيد نرجع بعد شوية أكيد في برشا وقت لمقابلية بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نكمل جولتنا في التقديم الجولة هذية بمباراة أكيد كيف ما قلت ملعب مصطفى عمارة، مباراة الملعب السوسي بعث بوحجل. أكيد أكثر تفاصيل تجينا من عندك زبير العوني. أهلا وسهلا، مرحبا بك زبير.
2: أهلا وسهلا بك منى. بالفعل هذا هو ملعب مصطفى عمارة اللي يحتضن مباراة الجولة الثالثة ذهاب الملعب السوسي وضيفه البعث الرياضي بمحاجة. بعد تحية العلم زوز صور تذكارية على أرضية الميدان، وبعد شوية تنطلق المباراة. بالنسبة لتشكيلة الفريقين، الفريق الضيف البعث الرياضي بمحاجة يوسف السعيدي في حارس المرمى، نادم الرمضاني، علي حمامة قائد فريق، زياد الزعفوري، بالحسن المجري، علي شهيبي، حسام الدين المناعي، محمد ضياء الشريف، علاء بالرمضان، فراس السلامي، وأيمن العمدوني. المدرب هو الأسعد الشريتي. في المقابل الملعب السوسي يلعب بعبد الحق البدوي في حارس المرمى، أنيس العيادي، محمد عزيز حامدي، محمد بالحاج صالح، محمد أمين التيمومي، أسامة حمزاوي، خليل السعيدي، محمد مناف مصدع، جميل الرمضاني قائد فريق، أيمن الزين، وإيهاب البخاري. المدرب هو أنيس العزعوزي. طاقم تحكيم المباراة، حكم مساحة، حكم أول رضوان بالواعر، المساعد الأول أسامة اليحيوي، المساعد الثاني شادي الجني، الحكم الرابع أشرف مجدوب، مراقب المباراة قيس الفراتي، والمنسق الإعلامي سامي البريني. زوز فرق على ذات الميدان لحظات، وتنطلق مباراة مصطفى عمارة منى.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك زبير. قدمنا معكم الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثالثة لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. أكيد بعد الموجز ننطلق في النقل والتعليق، ونذكركم أن الموعد زاد اليوم مع الدفعة الأولى لمقابلات الجولة الخامسة لبطولة رابطة المحترفة الأولى. احنا كنا مع رابطة المحترفة الثانية، في رابطة المحترفة الأولى الترجي الأولمبي البيجي، اتحاد من قردين النادي الإفريقي، تقدم سقيط الدير النادي الرياضي الصفاقسي، والنادي الرياضي البنزرتي، الاتحاد الرياضي المنسيري. كل المقابلات ينطلقوا مع ماضي ساعتين ونص تحية كامل الفريق. نذكركم اليوم نتواصلوا مع بعضنا حتى للستة ونص متاع العشية في موعد استثنائي، لأنه بعد موجز الستة ونص يكون الموعد مع مجلة أيام قرطاج الموسيقية. تبعتوا الحدث هذي على إذاعة شباب، الموعد اليوم مع حفل اختتام أيام قرطاج الموسيقية. نسمعنا قبل الموجز ثم نتواصلوا في سانديتو للستة ونص.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 2026-2029 ليتواصل إلى يوم غد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وزارة التربية نظمت اليوم يوما وطنيا تحسيسيا بالشراكة مع عدة وزارات حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. تتويج 3 مبادرات بيئية تونسية بجوائز الدورة الأولى لجائزة مايكل فيليب كارناكيل للبيئة التي أطلقتها مؤسسة إندال عالم العربي بقيمة إجمالية تبلغ 100,000 دينار. احتفاء بالذكرى 70 لتأسيسه، الهلال الأحمر التونسي يطلق قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية في إطار تظاهرته التي تمتد على مدى شهر كامل تحت عنوان شهر تونس الإنسانية. انتفاع أكثر من 500 امرأة بولاية القصرين منذ بداية شهر أكتوبر الحالي بحملات تحسيسية وفحوصات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي لسنة 2026 تحت شعار التقصي ليك والباقي علينا. اليوم اختتام فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الإقليمية بتونس العاصمة. في العالم استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفل في قطاع غزة، وألاف المرضى والجرحى لا يزالون ينتظرون الإجلاء للعلاج خارج القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية وينفذ قصف مدفعي على مناطق عدة جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مسيرات على علو منخفض شرق البلاد وجنوبها. القوات الحكومية اليمنية تؤكد مقتل 22 من عناصرها خلال معارك في مأرب. آلاف الأشخاص يتظاهرون في لندن مطالبين الحكومة البريطانية بوقف تسليح إسرائيل وفرض عقوبات عليها في مسيرة رفعت شعارات تطالب بإنهاء ما وصفه المشاركون بالتواطؤ البريطاني في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: Samedi tout.
4: News et sport.
3: Musique au rythme.
4: Tunis, marché de sport.
5: ملاعب، قاعات، فرهدة وخرجات، شوارعنا وجونا. عشية كل سبت في سامدي تو.
6: مرحبا بكم من جديد في سامدي تو 17 أكتوبر. بدينا معاكم ماضي ساعتين، نتواصلوا حتى لستة ونص متاع العشية المهدية. فما الجديد سلمكي؟
7: ملعب المهدية ضربة جزاء لفريق الهلال الرياضي بمساكن في الدقيقة الأولى من المباراة، وفي التنفيذ هنالك اللاعب الهلال الرياضي بيمساكن اللاعب علاء الدين عطية في التنفيذ. تو بعد نقول كيف كان ضربة الجزاء. حنا تولى التنفيذ ويسجل. يسجل علاء الدين عطية الحامل قميص رقم 34 لاعب هلال مساكن، ويمضي الهدف الأول لصالح هلال مساكن أمام مكان المهدية في وقت دقيقة أولى من المباراة. كانت تغطية غير مشروعة ومكاتفة غير مشروعة احتسبها السيد الحكم وسيم البوسيفي غير مشروعة، مما أدى إلى ضربة جزاء. وصاحب اللقطة اللاعب حمدي الزوالي قائد الفريق في تغطية غير مشروعة أمام اللاعب وائل بوقديدة، الحكم يمنح ضربة جزاء وكللت بنجاح بهلال المساكن في الأولى من المباراة. عن طريق اللعب على دين عطية.
6: شكرا لك، شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا لك سي المكي. أولى الأهداف تجينا من ملعب خويجة بالمهدية، مباراة المكارم هلال مساكن على الدين عطية، يفتتح التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى. خلنا نعمل جولة مع انطلاق المقابلات في التوقيت والنتيجة. نبدأ بك زياد في قربة مباراة النجم الرياضي الخلادي سي كاك الحديد الصفاقسي. مرحبا زياد.
1: شكرا منى. في قربة 4 دقائق لعب في الماتش في الشوط الأول، التعادل 0-0 بين الغلوي. ملا تيزو، ملا بسكليت، ملا هجمة لابني خلاد، وملا كورة منى في المباشر. يعني لو تسجلت تمشي للزاوية 90، شكون اللاعب هو 25 أو 26 يلعب في دفاع النجم الخلادي؟ أعتقد عبد الرحمن القروي. منى تخو عندك التوقيت.
6: شكرا لك.
1: 5 دقائق في الماتش، 0-0 بين ابني خلاد الرلوي.
6: يعطيك الصحة. ملعب محسن الحداد كيف ما قال هادي في غرومبيليا، مباراة مستقبل سليمان جمعية مقرين. هادي التوقيت والنتيجة عندك.
3: نعم، هلا وسهلا بك منى. دقيقة ونص لعب منذ انطلاق الشوط الأول من مباراة مستقبل سليمان وجمعية مقرين، التعادل السلبي بين الفريقين.
6: يعطيك الصحة. مباراة الملعب السوسي بعث بوحجلة زبير العوني.
8: 5 دقائق في ملعب مصطفى عمارة، والنتيجة تعادل 0-0 بين الملعب السوسي وبعث بوحجلة.
6: يعطيك الصحة، شكرا جزيلا. توقيت والنتيجة عندك سي محمد الحمروني في جابس.
9: نعم منى، 5 دقائق لعب في ملعب جابس، زائد من تعادل 0-0 بين مستقبل جابس وهلال الشبة.
6: شكرا لك محمد الريحي. توقيت والنتيجة عندك في رديف، مباراة هلال رديف النادي الرياضي القربي.
10: شكرا منى، مازلنا ما انطلقناش، امور تنظيمية من الحكم في انتظار صفيرة الحكم بداية اللقاء.
6: اكيد الخط مفتوح معاك مع انطلاق مباراة هلال رديف النادي الرياضي القربي بتأخير تقريبا 7 دقائق على الانطلاقة نتاعها. ونذكر في ملعب المهدية هلال مساكن افتتح التسجيل عن طريق علاء الدين عطية من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى. نبدأ في النقل والتعليق، نبدأ بملعب قربة ثم نمشي لغرومبيليا ثم نمشي لمباراة الملعب السوسي ونكمل اكيد مع باقي الزملاء. زياد مرحبا من جديد.
1: يعطيك الصحة منى، تحية لشبكة المعلقين، تحية لكل المستمعين. اليوم 10 أكتوبر الوردي، وماتش هو الرابطة الثاني عندها شهر منى. بدينا الماتش بعد 6 دقائق لعب في الشوط الأول، 0-0 بين زوز فرق لعبوا في الناسيونال الرلوي والنجم الخلادي. تبعت معايا الفرصة الذهبية نجم الخلادي، ازدواجية لو تسجلت يكون هدف الموسم في الكرة المحترفة في تونس من المدافع عبد الرحمن القروي. كرة تخرج من دفاع الرلوي من وسط الميدان لراس منالوتي، جري اللعب على اليسار لزيدان العبيدي، زيدان يشوف اللعب وفي الرواق يخرج كرة ممتازة للجناح نحكي على مهاجم الرلوي حمزة عبد الكريم أو رقم سبعة هو قيس العويشي ظهير يسار. والرلوي يربح أول ركنية في الماتش، كاملة معاك منى، بعد ركنية أولى للنجم الخلادي يعني مع بداية الماتش مع 2 دقائق لعب، 7 دقائق لعب، أول ركنية لهجوم الرلوي. كرة سيبت عندها قيمة في الرابطة الثانية. عامر ريح في بداية الماتش كان ساعد النجم الخلادي، شفنا ريتم عالي جدا، الكرة دور مليح في وسط ميدان النجم الخلادي. الرلوي ياخذ ركنية أولى في الماتش، أكيد باش تكون داخلة الركنية. أعتقد لقاء الرلوي بلال تيتي باش يلعب على القائم الأول، الكرة تمشي شونديل صعيبة ويخرجها دفاع ابني خلاد مرة أولى مرة ثانية في توقيت منى. 7 دقائق 30 ثانية في المباراة هنا في قربة، 0-0 بين ابني خلاد الرلوي.
6: يعطيك الصحة. نمشي الملعب محسن الحديد في غرومبيليا، ناخذ شوية وقت في مباراة مستقبل سليمان جمعية مقرين. هيد
10: منى،
6: شكون يطلب في الكلمة سي المكي؟
3: 5 دقائق لعب في المباراة في هذا الشوط الأول.
6: لحظات هادي، شكون يطلب في الكلمة سي المكي؟
10: ملعب رديف، انطلقنا منى بتأخير تقريبا 8 دقائق على بقية المباراة.
6: يعطيك الصحة محمد الرياحي، انطلاق مباراة هلال رديف النادي الرياضي القربي بتأخير 8 دقائق على موعد الانطلاق نتاعها. نرجع لك هادي لغرومبيليا، تفضل.
3: وجيني مع الركنية الأولى في المباراة لمستقبل سليمان ورا الكورة خليل سيسي، وذكر بالنتيجة 0-0 في 5 دقائق لعب هنا في غرومبيليا بين مستقبل سليمان وضيفه جمعية مقرين. باش تكون كورة داخلة بالساق اليسار لخليل سيسي اللاعب السابق الملعب الجيبسي، مرفوعة الكورة في القائم الأول وتتعدى الكورة وتخر ثم ترجع لخليل سيسي. خليل يوزع كورة من جديد عند الحارس حسام المشرقي، الكره في ايدي حارس جمعيه مقرين، جات فرصه هامه لفريق مستقبل سليمان مع انطلاق المباراه. راغب ناصف تقريبا اخذ الكره في ارضيه على مستوى القائم الثاني، وحسام المشرقي كان قبله حتى الكره خارج الميدان، وترجع الكره حاليا لفريق مستقبل سليمان. امين المصباحي اليوم يلعب كظهير ايسر، لعب السيسي ايضا في ماتش بوحجل اليوم يكمل يعول عليه المدرب امين كامون. وذكر بحكم المباراه هو حمزه الوسليتي، كره طويله تخرج من دفاع جمعيه مقرين في الوسط من جديد المصباحي بالراس، والمره هذه التماس لفريق مستقبل سليمان بعد كره بين المصباحي وعزيز اللويتي. من جديد رمي تماس لفريق مستقبل سليمان امين المصباحي، كره لحمزه غلاب، الترويض ضايع مقطوعه من جمعيه مقرين. غازي مبارك يلعب بظهره الكاج مع خليل السيسي، يبعد عليه تمريره صعيبه تخرج في التماس لصالح مستقبل سليمان. في 6 دقائق لعب في هذا الشوط الاول، لا يزال التعادل السلبي هنا في غرومبيليا بين مستقبل سليمان وضيفه جمعيه مقرين.
6: شكرا ليك، اكيد ما زلنا ننتظر الاهداف بعد هدف هلال مساكن في ملعب المهديه. ناخذ معاك شويه وقت زبير في مباراه الملعب السوسي بعد بوحجله.
8: شكرا لك منى. كرة البعث الرياضي بأبو حجر، وصلنا 10 دقائق في الشوط الأول، دائما التعادل السلبي 0-0. يتدخل الدفاع محمد بالحاج صالح في وسط الميدان، هجمة لبعث أبو حجلة في رأس السلام، يخلط على الكرة تخرج تمشي ضربة تماس، تماس لصالح الملعب السوسي، تمشي التماس من اللاعب أنيس العيادي، يلعب كرة في وسط الميدان محمد أمين التيمومي إلى العيادي من جديد، يحط كرة على ساقه اليمين، يتوغل العيادي من جديد، يلعب عملية واحد الاثنين، يمشي على حمام يحط الكرة في التماس بعد التدخل من بالحسن المجري، ترجع كرة نيس العيدي مرة أخرى، يلعب التماس بسرعة إلى خليل السعيدي، كرة لا طويلة في منطقة العمليات، يتدخل الزعفوري بالرأس، تمشي للناظم الرمضاني على اليمين، تمشي تماس لبعث بوحجلة، النسق مرتفع نوعا ما، هجمة بهجمة بين الملعب السوسي وفريق البعث الرياضي ببوحجلة. ناظم الرمضاني مش يلعب ضربة التماس لصالح البعث الرياضي ببوحجلة، طويلة تفوت خط وسط الميدان، محمد أمين التيمومي بالراس ياخذ الكرة، تمشي من جديد إلى أسامة الحمزاوي، أسامة الحمزاوي لأنيس العيادي، أنيس العيادي يرجع الكرة لمحمد بالحاج صالح، طويلة في اتجاه شكون؟ اتجاه اللاعب رقم 14 محمد من مناف مصدع الى علي حمامه، علي حمامه يعمل الترويض، يطول الكره بساقه اليسار في اتجاه فراس السلامي، ما ياخذش الكره، ثم المخالفه ضد اللاعب رقم 30 في تشكيله البعث محمد ديال شريف بعد التدخل الاخير على لاعب فريق الملعب السوسي في العمليه الاخيره نيس العيادي.
6: في توقيت زبير،
8: في توقيت بالضبط هنا 12 دقيقه يعني تقريبا بالضبط، والنتيجه تعادل سلبي 0-0.
6: يعطيك الصحه، تعادل اصفار في مباراه الملعب السوسي بعث بوحجله، مباراه وحيده لحد الان فيها اهداف، مباراه المكارم وهلال المساكن. خلينا ناخذ معك شويه وقت سي المكي شبيل، ثم نمشي بعد الملعب جابس.
7: شكرا للجميع، ادركنا خلاص وهدف مقابل صفر للضيوف بفضل ضربة جزاء، نصلها بنجاح محاولة للمكارم، فتح كورة والحكم يشير لموصلة اللقطة في حين وكأنها على شبح اللمس، لكن الحكم يشير إلى أن ليست هنالك ضربة جزاء، كان صريح الظهير الأيمن إلى أن أصبح متقدما خط الجناء أيمن، يوزع كرة وبلمس في فخذ المدافع هلال المساكن، والحكم لم يمنح ضربة جزاء لفريق المكارم المهدية، ترك اللقطة تمر هكذا، هو قاضي الميدان ويمنح ضربة مخالفة لصالح المكارم، انطلاق من وسط الميدان بسرعة تصل إلى من؟ وهنالك تقريبا شبح لمس للكرة، لكن الحكم قريب للجميع ويتدخل في أمس في آخر لمس للكرة دفاعا، يضع الكرة في الركنية، اللاعب لاعب الهلال مساكن وسام الجربي، ركنية يعني مقابلة متحمسة، رهان في مستوى الرهان في مستوى ترتيب الفريقين، ولو نعيش في بداية السباق بالنسبة للرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم والمجموعة الأولى، ضربة الركنية هنالك لاعب بصفة مجانية أسقط على العشب الاصطناعي من الجيل الرابع،
6: متوقف عندك اللعب في المهدية؟
7: نعم
10: نعم نعم
6: باهي ما يسالش مالا سيلمكي. خلينا نشوفوا ملعب جابس، ناخذوا شويه وقت في مباراه مستقبل جابس هلال الشابه. مرحبا من جديد سي محمد الحمروني.
9: مرحبا بك منى. وصلنا ل 13 دقيقه لاعب في ملعب جابس، زي من تعادل اصفار بين مستقبل جابس والى الشابه. مستقبل جابس تقريبا ضاغط اكثر من فريق هلال الشابه، جوز فرص فواضح حال التهديف. سبعة دقائق لاعب كرة مباشرة من اللاعب سيد الجديدي، ياخذ كرة تقريبا على داخل منطقة 18، كرة مباشرة ضرب الكرة بالسقف يمرض التصويب القولي والحارس الامتياز كان الحارس ابراهيم بن الصغير بارتياح مع رشيق في فرصة هدف محقق. وفي الدقيقة 11 4 دقائق من بعد نفس اللاعب سيد الجديدي بعد كرة راجعة من أحد المدافعين يبدو لي أحمد طنبور مخطئة ياخذها يا سيد الجديدي، ونفس الحارس على فريق حراس كرة اليد بالساق اليمين يساعد الكرة وفسخ هدف ايضا محقق مستقبل جابس. تمشي كرة ضربة 6 امتار لفريق الهلال الرياضي بالشابة، يمشي للحارس ابراهيم الصغير شوف ايش تولى تنفيذ ضربة 6 امتار من الهلال الشابة يلعب من الجهة اليمنى
10: ملعب المهدية.
9: تفضل
6: تفضل سلمك.
10: الهدف الثاني لهلال مساكن، هجوم معاكس وسريع وناجح وأمضى أمين الخلوفي الذي اختلى بالحارس وسجل الهدف الثاني في وقت ربع ساعة لعب من هذا الشوط الأول من داخل منطقة الجزاء. اختلى بالحارس ويعني اهتدى للشباك، ثانية لهلال مساكن في وقت كما قلت ربع ساعة لعب من هذا الشوط الأول. هذا ما يعنيش أن المكارم مكتوف الأيدي.
6: شكرا لك. هلال مساكن يضيف الهدف الثاني عن طريق اللاعب أمين الخلوفي في الدقيقة 15 بعد ما كان على أدين عطية افتتح التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى. قمة المقابلات بين المتصدر مكارم المهدية اللي منهزم لحد الآن في دربي الساحل ضد هلال مساكن بزوز أهداف مقابل صفر. قداش عندك وقت في جابس سي محمد؟
9: نعم وصلنا لربع ساعة أولى 15 دقيقة. لا حبيت نعطيك معلومة أنه المدرب سيف غزال قام بتغيير اللاعب محمد الناصري يطولي للإصابة، خرج وخلى مكانه لمحمد أمين الجربي. إذن 15 دقيقة لاعب صفر مقابل صفر بين مستقبل جابس وهلال الشابة.
6: شكرا لك. ناخذ معك شوية وقت في الرديف محمد، مباراة هلال الرديف النادي الرياضي القربي. مرحبا من جديد.
10: شكرا منى. مرحبا من جديد. نلعب في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول والنتيجة لازالت تعادل صفر مقابل صفر بين هلال الرديف والنادي القربي. هلال الرديف اللي تحصل في ظرف 6 دقائق على 5 ركنيات بالتمام والكمال، وكذلك مخالفة كان نفذها اللاعب آدم السعيدي ضربت على القائم ورجع. تمشي الكرة هجوم للنادي القربي، ترجع من المدافع عمران العافي طويلة في اتجاه دفاع النادي القربي، يطلع اللاعب رامي بوشريبة بالرأس وتعود إلى غيث البوهالي لاعب هلال رياضي برتيف على الجهة اليسرى لهلال رياضي برتيف، تتقصله من اللاعب حمزة شريطية وتخرج رمية التماس لصالح الهلال الرياضي برديف. بالتنفيذ آدم السيدي نفذ كرة بسرعة في اتجاه أحمد الشعباني، يرجع الغيث البولهامي لكن تتقص من دفاع النادي القربي وتمشي الكرة في اتجاه فراس الصفاقسي وتتقص مرة أخرى من دفاع الهلال الرياضي برديف عن طريق الكابتن وطه الجديدي، تخرج الكرة رمية التماس لصالح الهلال الرياضي برديف. بالتنفيذ آدم السيدي تقريبا 10 دقائق شهدنا هلال الرياضي برديف هو المسيطر على مجريات اللقاء، ضغط كبير على دفاع النادي القربي، تمشي الكره لصالح النادي القربي طلعها اللاعب وليد معرف، تمشي لدفاع هلال الرياضي برديف طه جديدي بالراس، تمشي في التماس لا قبل ما تخرج عمران العافي
6: في توقيت محمد،
10: في توقيت 11 دقيقة لعب من الشوط الأول والنتيجة متعادلة صفر مقابل صفر بين هلال الرديف والنادي القربي.
6: شكرا لك. نعمل جولة في التوقيت والنتيجة في الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثالثة لبطولة رابطة المحترفة الثانية. نبدأ بملعب قربة، توقيت عندك في مباراة النجم الرياضي الخليدي سي كاكا الحديد الصفاقسي زياد.
1: شكرا منى. 18 دقيقة في الماتش في الشوط الأول، بقي تعادل صفر مقابل صفر بين النجم الخليدي وسكك الحديد الصفاقسي هنا في قربة.
6: شكرا ليك. في جرومبيليا قديش عندك وقت هادي؟ هادي قداش عندك وقت في غرومبيليا مباراة مستقبل سليمان جمعية مقرين؟ باهي نشوفوا التوقيت والنتيجة في مباراة الملعب السوسي بعث بوحجلة. زبير
8: 18 دقيقة لعب في الشوط الأول 0 مقابل 0 بالملعب السوسي وبعث بوحجلة.
6: شكرا ليك سي المكي. قداش عندك وقت في المهدية؟
7: نعم 19 قلعة في الشوط الأول ونتيجة هدفين مقابل 0 للضيوف هلال مساكن أمام مكارم المهدية.
6: شكرا ليك. قداش عندك وقت سي محمد في مباراة مستقبل جابس هلال الشابة؟
9: 18 دقيقة لعب هنا في ملعب جابس دائما التعادل أسمار 0 مقابل 0 لمستقبل جابس وهلال الشابة.
6: يعطيك الصحة. نذكر في بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الخامسة 2 بلاش للترجي ضد الأولمبي البيجي ثنائية حازم المستوري هدف دقيقة ثانية وهدف دقيقة 13 تقريبا 19 دقيقة في المباراة. واتحاد بن قردان يفتتح التسجيل ضد النادي الإفريقي. نذكر 0 مقابل 0 بين تقدم سقيط الدائرة النادي الرياضي الصفاقسي وتعادل أصفار بين النادي الرياضي البنزرتي الاتحاد الرياضي المونس تيري. نرجع للنقل والتعليق. نبدأ كالعادة بملعب قربة مباراة النجم الرياضي الخلادي سيكاك الحديد الصفاقسي. زياد
1: يعطيك الصحة منى. قربة تلعب فرديف وأكيد نسلموا على ناس ما في قربة شهاب خمير رياض الزواوي المكلف بالأساس هنا في ملعب قربة نعرفه من اللي نجي القربة منى أخوي الغالي سي يوسف بن سلامة. أكيد الماتش فيه نجم الخلادي والرلوي بعد 20 دقيقة لعب تقسمون عش خلى الملعبية طلعوا ريتم وتمبو وفرص أهداف موجودة سواء لنجم الخلادي أو للرلوي ركنية لكل فريق 50-50 والماتش مش يحفل بالأهداف تمشي كورة اللي الجناح اليسار ظهير اليسار قايد تعويش يلعب لمسه مع هاني العمري هاني قدوز الملعبيه يلوج على المرمى لكن الكره كانت خاطئه وممكن مخالفه مش ركنيه لهجوم الرلوي مخالفه لدفاع نجم الخلادي تلعب الكره بسرعه. الحكم يقول من مكانها في منطقه الجزاء امام الحارس سفيان العباسي حارس النجم الخلادي كان حارس ثاني في ماتش بوحجله اصبح حارس اول في ماتش مقرين في مقرين وماتش قرب اليوم امام الرلوي نحكي على الحارس سفيان العباسي
7: وحارس
1: الثاني كره
7: ملعب رديف
6: هيا رديف محمد
7: افتتاح النتيجه للنادي القربي عن طريق هادم نجم كان خطا من حارس هلال رياضي برديف في ارجاع الكره وهادم نجم يرفع الكره فيه ويسجل الهدف الاول في الدقيقه 14 من الشوط الاول.
6: ذكرني في صاحب الهدف محمد.
7: صاحب الهدف هو ادم الاشهر.
6: ادم الاشهر
7: حاليا احتجاجات كبيره للاعبي الهلال رياضي برديف ومسؤوليه على الحكم والمساعد الثاني على شرعية الهدف.
6: يعطيك الصحة. به نرجع لك إذا كان فما جديد افتتاح التسجيل النادي الرياضي القربي آدم لشب في الدقيقة 14 كنا نحكيه على فريق النادي الرياضي القربي. قداش عندك وقت في قربة زياد؟
1: شكرا منى. عندي 22 في قربة باقي التعادل بين دي خلاد الرلوي 0 مقابل 0.
6: يعطيك الصحة. نرجع من جديد الملعب محسن الحداد في غرومبيليا مباراة مستقبل سليمان جمعية مقرين. هادي مرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا بيك منى. لا يزال التعادل السلبي مستمر هنا بين مستقبل سليمان وجمعية مقرين في 18 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول مع مطالبة بضرب الجزاء لفريق مستقبل سليمان كانت كرة في منطقة الجزاء لرغب ناصف وتدخل الدفاع وفريق مستقبل سليمان طالب بضرب الجزاء تقريبا في الدقيقة 16 الحكم البوسيفي أعلن عن مواصلة اللعب بالإضافة لذلك تم هناك يعني ورقة صفراء ضد لاعب الوسط عزيز البلومي. عزيز البلومي سجل الهدف أو تحصل على بطاقة صفراء لاعب وسط مستقبل سليمان في لحد الآن 4 ساعة فما برشا دفاع بدني وبرشا احتجاجات على الحكم وسيم البوسيفي من كلا الفريقين. كرة ترجع لفريق جمعية مقرين عن طريق الحارس حسام المشرقي اليوم أساسي رحيم بن أحمد على بنك البودلي كرة طويلة ترجع يضربها حسن برشلي بالرأس لاعب مستقبل سليمان ثم راغب ناصف تخرج من الدفاع ومرة عزيز تمشي لفريق جمعية مقرين وفي الأخير الحكم يقول تماس أم مخالفة من عرش لفريق مستقبل سليمان في بعض الأحيان لذلك يعاونوا شوية الحكام أكيد فما فضل
6: أنت انت تفضل هادي، اما رجاء الزملاء نستعملوا تقنيه الميوت لانه فما بعض الاصوات الخارجه اللي جايه من الميكروفونات نتاع من المهديه. يقول لي نزار سي المكيشبيل رجاء نستعمل تقنيه الميوت باش ما يخرجش الصوت سورنت. لحظه سي المكي، فقط قلنا تستعمل تقنيه كيتم الصوت لانه فما اصوات جانبيه خارجه من عندك من ملعب خواجه في المهديه. نرجع لك هيدي، تفضل.
7: نسعى لذلك. نعم
6: شكرا لك.
7: لا تستمر المباراه.
6: لحظات سي المكي، باش نرجعوا لهيدي جبنياني وبعد نرجع نعمل معاك جولتنا كالعاده في النقل والتعليق. يا هيدي
3: و20 دقيقة لعب الكرة لفريق جمعية مقرين، تسديدة كانت من ياسين زوميتا في منطقة الجزاء، يتألق الحارس ريم في التصدي للكرة. أبرز فرصة لحد الآن جات لفريق جمعية مقرين، كانت بعد الركنية الثانية في المباراة للجمعية. كما المستقبل عنده زوز ركنيات، وفي الأخير تصدي الحارس ريان بالربح لتسديدة اللاعب لاعب جمعية مقرين ياسين زوميتا. ترجع الكرة بضربة مخالفة لصالح الجمعية لعمر عزيز، لمكرم جونتارا، لقائد الفريق حمدي الترخاني. يخرج عليه حسن الشيلي تويرا من حمدي نحو منطقة الجزاء، كرة تتعدى بالراس سهلة عند الحارس ريان بالربح. نلعب في توقيت 21 دقيقة لعب 10 ثواني، التعادل السلبي بين مستقبل سليمان وجمعية مقرين.
6: شكرا لك هيدي، يعطيك الصحة. باقي تعادل أصفار في غرومبيليا، كيف كيف في قربة في ملعب مصطفى عمارة، كيف كيف في جابس. ننتظر الأهداف أكيد في الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نرجع لك زبير، ناخذ معك شوية وقت في مباراة الملعب السوسي بعث بوحجلة وبعد نمشي للمهدية. تفضل زبير.
8: أهلا وسهلا بك منى، نعطيك الخط أنا لأنه اللعبة توقف، الحكم راح لشرب المياه تقريبا دقيقة أو دقيقة ونص.
6: علاش عندكم سخون الطقس في مصطفى عمارة؟
8: ثم اصحاب لك ثم شمس سخونة هذاك، علاش الحكام ارتاح انه ربما اللاعبين يرتاحوا شويه وقت في 27 دقيقة حاليا.
6: شكرا لك، خلينا ناخذ شويه وقت في المهدية ثم نرجع لك. يا سي المكيشبيل مرحبا.
7: نعم أدركنا 27 قناة في هذا الشوط الأول، وللتذكير إلى كل من التحق بنا عبر إذاعة الشباب من تونس، هدفين مقابل صفر لصالح فريق الهلال الرياضي بمساكن أمام مكارم المهدية. لتستمر المباراة بكرة بينية متأتية من ضربة مخالفة الموقع من وسط الميدان تقريبا طويلة، هنالك في الاستقبال الظهير الأيمن الذي أصبح في خط الجناح الأيمن وهو يرنو إلى تسجيل الفارق في فريق المكارم أكثر من مرة، لكن دفاع الهلال يعني مستمد كما يجي كما يجب أمام المحاولات العديدة لفريق مكارم المهدية. كرة هجوم معاكس لصالح هلال مساكن على اليسار، أيمن الخلوفي القادم من بعد بوحجلة يعني يربح ويفوز بضربة ركنية يمنح له السيد الحكم على يسار المتفرجين في المدارج الرئيسية لملعب أحمد خواجة بمدينة المهدية. قلت الجمهور يعني من فكت تتدفق مدرجات ملعب المهدية من حين إلى آخر بغية تشجيع فريق المكارم فريق المحلي. ضربة ركنية، بداخل الرجل، هنالك اللاعب أمان الله الحاج عمر وتقطع من الدفاع لتعود مرتدة من جديد الهلال، وكانت توزيع كرة جميل جدا، التصدي الدفاع جميل جدا ايضا، التوزيع على مستوى
6: سلمكي سلمكي لحظات خلينا نشوف اش فما جديد في ملعب جابس. سي محمد.
9: نعم في ملعب جابس هلال الشاب يتمكن من افتتاح النتيجه في 26 دقيقه الان، يبدو لي اللاعب رقم 8 تصبتوا فيه على كل حاسب الميداني يفتتح التهديف لفريق الهلال الرياضي الشاب بعد كروي من الرواق الايسر، ياخذ كره بالساق يمكن تصويبه قويه على خط على نقطه 55، يسكن الكره في الشباك. على كل 26 دقيقه لعب هدف مقابل صفر لهلال الشباب امام مستقبل جديد.
6: شكرا لك، فقط نثبتوا هل هو حازم الميداني والا لا اللي سجل هدف هلال الشباب في دقيقه 26. قداش عندك وقت في المهديه سي المكي؟
7: نعم الوقت عندي نص ساعه لعب في هذا الشوط الأول، وللتذكير هدفين مقابل صفر لهلال مساكن أمام فريق مكان المهدية في لقاء شيق.
6: شكرا لك، يعطيك الصحة. يا زبير نرجع لك، ناخذ معك شوية وقت في مباراة الملعب السوسي بعد بوحجلة.
8: شكرا لك منى. كرة للملعب السوسي في محور الدفاع، تمشي الكرة الى النساء العيادي، قدم بالكرة يلوج على المساندة، يوزع في منطقة العمليات، تمشي كرة براس خليل السعيدي بالساق اليسار كما جات بعيدة، الحكم يقول تماس لي او 6 امتار لصالح فريق البعث الرياضي بمحاجزة في العملية الأخيرة 30 دقيقة في الشوط الأول، والتعادل السلبي 0-0. ما شفناش فرص واضحة تقريبا، نسق مرتفع نوعا ما، الأرضية الميتين عشب طبيعي، يعني ماهوش يعني على في أحسن حالته 100%، لأنه نشوفوا الكرة في بعض الأحيان يعني في الترويض ما تكونش بالنسبة للملاعبية، حتى في التمريرات تكون ثم إشكاليات. هذه كرة عبد الحمد علي برمضان يخش الكرة أيمن اللازين، يضغط على الزعفوري، أيمن الزعفوري يقبل يعمل التغطية بالكرة، يخرج الكرة في اتجاه اللاعب رقم 10 أيمن العمدوني، تهرب عليها أيمن العمدوني، تمشي كرة ضربة تماس لفريق الملعب السوسي، محمد عزيز الحامدي يلعب التماس إلى خليل السعيدي، خليل السعيدي مخته تمشي إلى فراس السلامي، فراس السلامي، فراس السلامي، فراس السلامي في اتجاه على برمضان، يخلي الكرة إلى أيمن العمدوني، إلى على برمضان، أيمن العمدوني على برمضان، أيمن العمدوني على برمضان، ثنائية مرة أخرى ترجع العمدوني بالساق اليسار، يلعب طيب العملية كرة لصالح فريق الحارس، ممتازة جدا، عملية ممتازة جدا لبعض بوحجدة في العملية الأخيرة، محمد ضياء شريفي سدد داخل منطقة العمليات، والحارس عبد الحق البدوي يتألق، ترجع كرة من جديد لفارس السلامي أمام شباك تقريبا فارغ، الحارس ملقى أرضية الميدان، كورته يعني خذاها كما جاءت، مشيت مخطأ خارج الميدان، ضربة 6 أمتار لصالح فريق الملعب السوسي، أبرز فرصة للبعث الرياضي بمحاجدة
6: في توقيت زبير
8: اللاعب محمد ضياء الشريف في توقيت 31 دقيقة لعب، والنتيجة تعادل سلبي 0-0. منى
6: يعطيك الصحة أسامة الشريمي، عدل النتيجة للنادي الإفريقي في بنجردين ضد اتحاد بنجردين 1-1، 2 بلاش للترجي أمام الأولمبي البيجي، ثنائية حازم المستوري، وتعادل أصفار بين النادي الرياضي البنزرتي الاتحاد الرياضي المنستيري، وبين تقدم سقيط الدير النادي الرياضي أصفاقسي. نرجع لك سي محمد الحمروني، ناخذ معك شوية وقت في جابز ثم نرجع للرد دايف، ناخذ زيادة شوية وقت يا سي محمد.
9: نعم، تصحيح الهدف مش كل أمور واضحة، على كل رقم 8 كان موجود، هو على كل يحيى العشوري رقم 28 هو اللي سجل الهدف في فريق الهلال السابق 26 دقيقة لعب، والآن نعيش الدقيقة 30 نص ساعة أول من هذه المباراة، إذا هدف مقابل صفر لهلال الشباب أمام مستقبل جاب ترجع كرة ضمن مخالفة لهلال الشباب. في الحقيقة الألوان بالأزرق البارد زميلتي منى، والخاف صغير الحجم نوعا ما باللون الأزرق الغامق، على كل فما شوية صعوبة على مستوى، بينما أرقام مستقبل جامس واضحة، اللون الأبيض والأرقام باللون الأكحل بحجم أكبر، على كل ذلك كورة مضامة مخافة لمستقبل جامس لأحسن الجمل، مع الإشارة أنه بخيقة 22 يقبل الهدف بالجاسم المهزي، أيضا مستقبل جامس يتوغى داخل منطقة الجزاء، تصيب تصيبة قوية، وجد الحارس بكل شجاعة ياخذ كورته ويرتمي، الحارس إبراهيم بن الصغير حارس الهلال الرياضي الشاب يتبع المخالفة هذه لمستقبل جابس على يمين الحارس أمام الكورة، كل من أحمد الفزالي الحامل قميص رقم 25، وأيضا المدافع الأيسر معتز الميداني مش يتولى تنسيق ويخلي كورة معتز الميداني، الحكم مازال يتناقش مع بعض اللاعبين تحت 18 على خط 18، التوزيع يدخل الدفاع، يدخل الدفاع
6: في توقيت سي محمد،
9: في توقيت 32 دقيقة لاعب في أولمبي جابس هدف مقابل صفر في هلال الشابة أمام مستقبل جابس، نتكلم بالهدف على طريق اللاعب
6: يحيى العاشوري.
9: يحيى العاشوري
6: شكرا لك،
9: الدقيقة 26 تفضل.
6: شكرا لك مش حازم الميداني اللي سجل لهلال الشابة، يحيى العاشوري في الدقيقة 23. نرجع للرديف، ناخذ معك شوية وقت محمد الرياحي في مباراة هلال الرديف النادي الرياضي القربي، مرحبا من جديد محمد.
11: مرحبا مولانا، نلعب في الدقيقة 26 من الشوط الأول، والنتيجة تقدم الفريق الضيف النادي القربي بهدف مقابل صفر أمام هلال
10: رديف تقريبا هدف جاء ضد مجرى العب للنادي القربي بعد سيطرة كبيرة لهلال رياضي برديف. تمكن اللاعب آدم لشب من تسجيل هدف النادي القربي. أنشط لاعب للنادي القربي على الميدان آدم لشب. تمشي الكرة ترجع من دفاع هلال رياضي برديف من ليث عبد السلام في اتجاه غيث البولامي. غيث البولامي على الجهة اليسرى للهلال. غيث البولامي يعمل مراوغة مع ما يخلطش على الكرة. تمشي ضربة مرمى لصالح النادي القربي. وفي التنفيذ الحارس عزيز بن سيس. النادي القربي تقريبا يشط بالهجومات المعاكسة عن طريق السريعة آدم لش. تمشي الكرة رامي بوشنيبة مدافع النادي القربي. رامي بوشنيبة يلعب طويلة في منطقة وسط الميدان. يطلع اللاعب الليث عبد السلام يرجع الكرة. تمشي تعود إلى النادي القربي في اتجاه آدم سالم. ويتدخل اللاعب طه جديدي يخرج الكرة ضربة تماس لصالح النادي القربي.
6: في توقيت محمد
10: في توقيت 27 دقيقة لعب والنتيجة هدف النادي القربي 0 هلال رديف.
6: شكرا لك. باقي واحد بلاش للنادي الرياضي القربي أمام هلال رديف. رديف هدف آدم لاشهب من دقيقة 14. خلنا نعمل جولة في التوقيت والنتيجة. اقتربنا من نهاية الأشواط الأولى في الدفعة الأولى من الجولة الثالثة لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نبدأ بك زياد في ملعب قربة. قداش عندك وقت؟
1: يعطيك الصحة منى شكرا. توقيتها في الماتش في الشوط الأول هنا في قربة 35 دقيقة لعب. باقي التعادل 0-0 بين الرلوي والنجم الخليجي.
6: يعطيك الصحة هادي جبنياني. قداش عندك وقت في جرومباليا؟
3: 32 دقيقة لعب في الشوط الأول 0-0 بين مستقبل سليمان وجمعية مقرين.
6: يعطيك الصحة زبير العوني في ملعب مصطفى عمارة.
8: 35 دقيقة لعب في الشوط الأول دائما التعادل السلبي 0-0 بين الملعب السوسي والبعث الرياضي ببوحاج.
6: شكرا لك. سلمك شبيل قداش عندك وقت في المهدية؟
7: نعم نفس توقيت سوسة هدفين مقابل صفر لفريق هلال مساكن أمام مكار المهدية نفس توقيت ملعب مصطفى عمارة.
6: شكرا
3: لك. ملعب جرومباليا.
6: هيا جرومباليا تفضل يا هادي.
3: توقيتنا 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. الهدف الأول لجمعية مقرين. صاحب الهدف ياسين الحمروني رقم 8. خطأ لا يغتفر من الحارس ريان بالرابح. يعني ريان يخذ الكرة من زميله يضغط عليه ياسين الحمروني. ريان ربما حب يراوغ حب يبعد الكرة. خذي وقته أكثر ما لازم باش يخمم. يفقد توازنه تبعد عليه الكرة ما عرفش كيفاش يخرجها. وياسين الحمروني كان سريع ياسين الحمروني ويسجل هدف الأول لجمعية مقرين. واحدة بليش جمعية مقرين أمام مستقبل سليمان. وذكر في توقيت 32 دقيقة لعب 40 ثانية هذا الشوط الأول بعد خطأ من الحارس.
6: طيب نحسبوها دقيقة 32 ولا 33 هيدي
3: 33.
6: شكرا لك. انت اعطيتنا المعلومه الدقيقه معناها في الدقيقه 32 و40 ثانيه. نقولوا في الدقيقه 33 ياسين الحمروني يفتتح التسجيل لجمعيه مقرين امام مستقبل سليمان. نشوف قداش عندك وقت سي محمد الحمروني في ملعب جابس.
9: عندي 36 دقيقة لعب إلا 9 دقائق على نهاية الشوط الأول. هدف مقابل صفر لهلال الشاب أمام مستقبل جن.
6: شكرا لك. محمد الريحي قداش عندك وقت في رديف؟
10: في رديف 30 دقيقة لعب منى من الشوط الأول والنتيجة تقدم النادي القربي هدف مقابل صفر على هلال رديف.
6: شكرا لك. نذكر مباراة بدأت بتأخير تقريبا 8 دقائق لأسباب تنظيمية في رديف. مباراة الهلال والنادي الرياضي القربي. نرجع لملاعب بطولة رابطة المحترفة الأولى. مثال الجوست للناس اللي تسمع فينا تحب تسمع زيادة أخبار النوادي متاحة. 2-0 للترجي أمام الأولمبي البيجي. 1-1 بين اتحاد بن قردين النادي الإفريقي. تعادل أصفار في زوز مقابلات. مباراة تقدم سقيط الدير النادي الرياضي الصفاقسي ومباراة النادي الرياضي البنزرتي الاتحاد الرياضي المنستيري.
8: ملعب هدف ملعب مصطفى عمارة.
6: يا زبير
8: الهدف الأول للملعب السوسي ممتن من خليل السعيدي. يأخذ الكرة في منطقة العمليات يروض يستنى زميله يعني يخرج له على اليمين بتمويه. يحط الكرة على ساقه اليسار بداخل الرجل يتمكن من تحقيق الهدف الأول. ممتاز هدف صراحة. هدف ممتاز في توقيت بالضبط 39 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر للملعب السوسي أمام بعث بوحاج.
6: شكرا لك. الملعب السوسي يفتتح التسجيل عن طريق خليل السعيدي في الدقيقة 39 فقط. زيد مازال يبحث على أولى أهدافه في قربة مباراة النجم الرياضي الخلادي سكك الحديد. ماذا بك تفيق لنا شوية يا زياد؟ شنو كل الملاعب فيها أهداف؟
1: الكرة الكرة يعني أجوال، الكرة أهداف، وشيء كونكتي في الانتجرال مونا، يعني كونكتي أنت بين الرابطة الثانية. برافو لشبكة معلقين والناس تحب الرابطة الثانية ويسمع معك في الرابطة الأولى. المات شكله في أهداف هذية نستناوه يعني إلى نهاية الموني تايم والإكسترا تايم. باقي التعادل صفر مقابل صفر بعد 39 دقيقة لعب في الشوط الأول بين النجم الخليدي وسكك الحديد الساقطي. فما ريتا، فما تيمبو، فما فرص أهداف. مازلنا ما شفناش برشا لقولة، يعني حارس الرلوي لؤي الحاج عمار وحارس نجم الخليدي سفيان العباسي، لأنه البلوك متاع بني خليد، البلوك متاع الرلوي وقف مليح كونكتي، فما حجم لعب، فما ديوال، يعني فما كرة تجري مليح. الرلوي شعمل يعني المدرب بتاعه بسيب رمضان بدأ بالجناح اليسار، نحكي على هاني العمري، جابه على اليمين قلب هو وحمزة عبد الكريم، وخلى البونطة نتاعه يوسف الجواشي كرأس حربة، وصل الميدان قاعد يخدم في خدمة كبيرة، خاصة الرقم 6 منى زيدان العبيدي قاعد يلوج على رسم النلوتي ويلوج على المهاجمين نتاعه على الأروقة كيف كيف بني خلاد. وصل الميدان قاعد يخدم مليح، نحكي على مدير حناشي رائد بوزيد وأسامة البجاوي يستناو في كرة الهدف لكرم الطياري، أنور العمير القائد أو حسين المولي. اللعب متوقف بعد 4 دقيقة لعب، باقي التعادل صفر مقابل صفر بين نجم الخلادي وسكك الحديد الساقطي. ومناء يعني باش تستناني في مالابونت باش تستناها هذيك.
6: اي نستناو احنا نستناو زياد. كيما قلت انت الكره راهو اهداف، ونعرف بالحس نتاعك تشم الاهداف. ان شاء الله يكون فما اهداف في ملعب قربه مباراه النجم الرياضي الخليدي سكك الحديد الصفاقسي. هاو ملعب من ملاعب بطوله الرابطه المحترفه الاولى اللي تسجل فيه الاهداف. نحكي على مباراه تقدم ساقيه الدير النادي الرياضي الصفاقسي. محمد علي العمري يفتتح التسجيل لتقدم ساقيه الدير مع في دقيقه 38 واحد بلاش لتقدم ساقيه الدير امام السي اس اس. ننتظر الاهداف الزايده في مباراه النادي الرياضي البنزرتي الاتحاد الرياضي المونستيري. ناخذ معاك شويه وقت هادي في قرنبيليا، ثم نمشي لمباراه الملعب السوسي بعث بوحاج قبل ما نعمل جوله في التوقيت والنتيجه، لانه اقتربنا من نهايه الاشواط الاولى. يا هادي،
12: وهنا في قرنبيليا 8 دقائق لعب عن نهايه الوقت القانوني للشوط الاول، وذكر جمعيه مقرين الفريق الضيف يتقدم بهدف مقابل صفر. هدف سجله احسن لاعب في الماتش الى حد الان هو لاعب الرواق ياسين الحامروني بعد خطا من الحارس ريم بالريبه، حارس مستقبل سليمان. الحقيقه ماتش فيه جت كره الثاني لاحسن لاعب في الماتش كما قلت لحد الان ياسين الحامروني، لكن ريم بالريبه اعتقد احسن اجابه باش ما يخرجش بالماتش بعد الخطا الكبير اللي قام به، تصدى لكرة الحامروني وخلى نتيجة واحدة بليش. ماتش فيه كرة ثابتة إلى حد الآن، 6 ركنيات، 4 لسليمان وركنيتين لجماعية مقرين، وهذه هجمة لفريق مستقبل سليمان وكرة التعادل. حمزة غلاب وتضيع الكرة، خدمة كبيرة كانت على اليمين من جهة مستقبل سليمان، والكرة لحمزة غلاب في منطقة الجزاء وحده. حمزة أعتقد اختار الحل الأصعب، رفع الكرة بالحارس حسام المشرقي، حسام اللي كان خرج باش يسكر الزاوية نتاعو، لكن في الأخير عملية رفع الكرة ما كانتش مؤطرة والكرة تخرج ضربة برة لفريق جمعية أرينا. كانت خدمة كبيرة من كريم الطرابلسي الظهيرة والجناح الأيمن لفريق مستقبل سليمان، بما عنده المستقبل يلعب بخطة 3-5-2. كرة ترجع لفريق المستقبل ياسين الورزلي، مقطوع الكرة من عزيز القروي، وذكر مجينا بالإنذارات عزيز القروي ملاعب جماعة مقرين عنده بطاقة صفراء، وأيضا حمزة غلاب وعزيز البلوبي من جانب مستقبل سليمان. كرة تعود للمستقبل لحارس المرمى ريان بالربح، ريان عنده الكرة في ساقيه، يلعب كرة طويلة تفوت خط وسط الميدان، الشيلي بالراس يخوها قبله بكرم قنطارة بقصية من حسام الأسود من جانب جمعية مقرين، ما فماش خطأ، فما دفاع بدني.
6: هيدي لحظات فضل. هيدي خنشوف سلمكي شبيلة. يا سلمكي،
7: ملعب المهدية
6: تفضل.
7: هدف تسجيل الفارق لمكارم المهدية أتى نتيجة ضغط كبير من خط هجوم المكارم أمام دفاع مكثف لفريق هلال المساكن. تسنى لتسجيل الفارق هو اللاعب الطاهر حموده، يعني بواسطه توزيعه هامه جدا من بسام الشاوش يضع الطاهر حموده ويسجل هدف جميل للغايه ينصرف به بلكشي فريق
6: في توقيت
7: سلمكي ملابس باكثر معنويات مقابله كبيره جدا
6: في توقيت سلمكي توقيت الهدف سلمكي
7: التوقيت نعم عندكم الحق 43 دقيقه من هذا الشوط الاول نعم
6: شكرا لك الدقيقه 43 الطاهر حموده يفتتح التسجيل لفريق مكارم المهديه امام هلال مساكن قديش عندك وقت هادي في جرومباليا
12: خمسة دقائق لعب عن نهاية الوقت القانوني للشوط الأول دائما تتقدم جمعية مقرين هدف مقابل صفر أمام مستقبل سليمان
6: شكرا لك خنشوف التوقيت والنتيجة في كل الملاعب عندك 40 دقيقة هادي سلمكي 43 قديش عندك وقت في مباراة الملعب بالسوسي زبير
8: 44 دقيقة لعب والنتيجة هدف مقابل صفر للملعب السوسي أمام بعض بحج
6: شكرا لك سي محمد الحمروني قديش عندك وقت في جابس
9: عندي 44 دقيقة لاعب في جابس هدف مقابل صفر للهلال الشاب أمام مستقبل جابس
6: شكرا لك محمد الرياحي مازال عندك وقت لكن خلينا نشوفوا التوقيت الساعة في الردايف
11: في الردايف 37 دقيقة لعب والنتيجة لا زالت هدف مقابل صفر للنادي القربي أمام هلال الردايف
6: شكرا لك زياد قديش عندك وقت في قربة
1: في قربة عندي 45 طاهر تليش الحكم الرابع باش يمشي وسط الميدان باش يهز مع ثلاثة منا مع ثلاثة دقائق في ماتش قربة بني خليت صفر الراوي صفر
6: شكرا لك نرجع لك أكيد مع الدقيقة الأخيرة في الوقت البديل والخطوط مفتوحة أكيد مع كل الزملاء زبير ناخذ معك شوية وقت في مباراة الملعب السوسي بعث بوحجلة والخطوط كيف ما قلت مفتوحة تفضل زبير
8: شكرا لك منا وصلنا 45 دقيقة و30 ثانية في الشوط الأول هدف مقابل صفر للملعب السوسي أمام بعث حجلة هدف خليل السعيدي في دقيقة 39 الحكم رفع اللوحة أشرف المجدوب رفع اللوحة فيها ثلاثة دقائق وضربة تماس في بعث بوحجلة ربما الكرة الأخيرة في هذا الشوط الأول الأفضلية كانت والفرص كانت لبعث بوحجلة لكن أول فرصة جات للملعب السوسي تم تسجيل الهدف عن طريق صنعة كبيرة من خليل السعيدي التغسطويل ترجع من جديد تماس للمرة أخرى لفريق البعث الرياضي بوحجلة في رأس السلامي خليل علي حمامة قائد الفريق والظهير الأيسر تماس من جديد للبعث الرياضي بوحجلة اللي قدم تقريبا كل ملعبيته في المناطق نتاعها من أجل التعديل النتيجة طويلة في اتجاه على بو رمضان ما ياخذش الكرة تمشي تماس من جديد لبعث بوحجلة ثم لاعب ملقى أرضية الميدان الحكم يمشي له على ما اظن مش يطلب له الاسعافات وربما يربح بعض الوقت نعطيك الخط منى لانه اللعب يتوقف في ملعب مصطفى عمر
6: شكرا لك سي محمد الحمروني قديش عندك وقت بديل في جابس
9: نعم منى عندي 46 دقيقه لعب الان 3 دقائق
6: شكرا لك سلمكي شبيل قديش عندك وقت بديل في المهديه
7: نعم بالنسبة للمهدية الشوط الأول في وقته الطبيعي انتهى فيما لعثها يضيف السيد الحكم ما زالت لم تشهر بعد اللوحة المستطيلة الإلكترونية من أجل باش نعرفوا قداش وقت زياد الحكم
6: شكرا لك سلمكي زياد ننهي معك الشوط الأول في قربة والخطوط مفتوحة
1: نعم.
6: تفضل
1: برافو منى تحية لكل المعلقين توقيتنا في قربة عندي في الكرونو 47 دقيقة 3 ثواني في الشوط الأول بقي التعادل بين النجم الخليدي وسكك الحديد الصفيق في 50-50 في الماتش 3 ركنية تبدي خليد ركنية للروي ما شفناش القولة في منطقة المرمى قدام الشبكة نحكي على الوائي الحاج عمار حارس الروي وسفيان العباسي علاش لأنه الدفاع خدم عبد خليد ودفاع الروي خدم وأول بطاقة صفراء في الماتش لأحسن لاعب في الروي لاعب الوسط زيدان العبيدي خدم برشا كورة برشا حجم لاعب ممتاز هذا اللاعب عنده ساق يسار مزيانة ياخذ ورقة صفراء ويمشي منا هذه كورة محلاها يمشي يعتذر من مهاجم النجم الخليدي في المباراة لاعب الوسط أسامة البجاوي هما زوز نفس البروفيل يعني نفس اللوك يلعبوا في وسط الميدان بالساق اليسار مازال عندي وقت منا قبل نهاية الشوط الأول هنا تقريبا
6: 20 ثانية
1: بقي تعادل صفر مقابل صفر بين دخلات وقربة تفضل زبير
6: زبير
8: شكرا لك زياد نهاية الشوط الأول في ملعب وسط عمارة بتقدم الملعب السوسي على البعث الذي بوحاجة هدف مقابل صفر، هدف خليل السعيدي في الدقيقة 39.
6: شكرا لك زبير. هيا سلمك
7: رفع ثلاثة دقائق وانتهى انتهى الوقت المبدد، ومع صفيرة السيد الحكم يعني انهى الشوط الاول بالتقدم في النتيجة لفريق الهلال الرياضي بن ساكن امام مكان مادية هدفين مقابل هدف على اعطيه من علامة ضرب الجزاء. الدقيقة الاولى دقيقة 15 الخلوفي سجل للهلال، ثم طاهر حمودة في وقت 43 طلع من هذا الشوط الاول ذلل الفرق. الى اللقاء في بداية الشوط الثاني. نعم.
6: شكرا لك يعطيك الصحة. هيا جابس سي محمد.
9: نهاية الشوط الأول بيتقدم إلى الشباب المستقبل جابس هدف شعي العاشوري في الدقيقة 26.
6: يعطيك الصحة. نشوف هادي قداش مازال عنده وقت في جرومبيليا. هادي
12: نعم نسمع فيك موني. لا تغيير في النتيجة، هدف مقابل صفر لجمعية مقرين أمام مستقبل سليمان، ونلعب في الدقيقة 45. أعتقد الآن الحكم الرابع باش يرفع الليفتة. شوفوا قد شضاف الحكم الأول حمزة الوسليتي، أعتقد يعني شوط فيه برشا احتجاجات.
6: باهي هادي ميساج، مازال عندك شوية وقت، خلنا ننهيه مع زياد من قرب. زياد
1: موني. تفضل. خمسة دقائق. ويسلم عليك برشا أمين بن حسن. أكيد
6: سلم عليها أمين.
1: صديقنا من أحباء الرلوي العريق الفريق هذايا اللي كون برشا أجيال. كملنا الشوط الأول.
6: أنا أخويا أمين نعرفه من أحباء كرة السلة، يحب الرلوي. اما باش نقولوا الكرينو معناها راهو باسكيت وعاطف يقول لي اي باسكيت
1: امين اما يحب الرلوي ما عندكش فكره. معناتها سوبر فان. وامين قال لي كان ما تشوك انت ما فيش اهداف. الشوط الاول صفر مقابل صفر بين الرلوي بن خالد.
6: نستناو الاهداف ان شاء الله. تعادل اصفار بين النجم الرياضي الخلادي سيكاك الحديد الصفاقسي في قربه واحد بلاش البعث بوحجله ضد الملعب السوسي، هدف خليل السعيدي في الدقيقه 39. 2-1 الهلال المساكن في المهديه امام كرم المهديه، واحد بلاش لهلال الشاب امام مستقبل جابس. نعمل اطلاله سي محمد الرياحي نشوف قداش عنده وقت في رديف، ثم نرجع لك هادي الملعب محسن الحداد في جرومبيليا. محمد
11: شكرا منى. على دقيقة 43 من الشوط الأول والنتيجة لازالت هدف مقابل صفر النادي القربي أمام هلال رديف.
6: يعطيك الصحة. تفضلي تفضلي عندك مضيف محمد.
11: شكرا شكرا منى. نمشوا للهادي.
6: شكرا لك ميسيلش. نرجع لك مازال عندك شوية وقت في رديف، مباراة هلال رديف النادي الرياضي القربي. نذكر مباراة بدأت بتأخير 38 دقيقة. باش نعمل أكيد تحية الكوثر البجاوي اللي بدأت معكم في تأمين الجانب التقني من ماضي ثلاثة للسبعة ظهر لي كوثر البجاوي. تحياتنا زادة الغفران بن إبراهيم اللي تأمن الديجيتال على الصفحة الرسمية لإذاعة شباب. نرجع لك لجرومبيليا هادي مباراة مستقبل سليمان جمعية جرين. مرحبا من جديد. هادي إذا كان في الاستماع، هذه مباراة مستقبل سليمان جمعية مقرين بطبيعة كيف ما قال لنا خمسة دقائق كوقت بديل في الشوط الأول في المباراة هذه مع أسبقية جمعية مقرين، هدف ياسين الحمروني في الدقيقة 33. هادي الجبنياني. أي ميسالش خلنا نقعدوا شوية مع سي محمد الرياحي مباراة هلال رديف النادي الرياضي القربي. محمد
11: شكرا منى. تقريبا أدركنا الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول والنتيجة لازالت على حال هدف آدم الأشهب لصالح النادي القربي أمام هلال رديف. شكرا تماس لصالح هلال رديف في التنفيذ أيوب العوجي. أيوب العوجي هذا اللاعب قادم هذا الموسم من الأولمبي الباجي لهلال رديف، يلعب في اتجاه أحمد الشعامبي. أحمد الشعامبي يرجع لإيهاب العوجي، يرفع كرة القائم الثاني، وما زالت ياسين الدخلاوي والحارس عزيز بن ساسي يتألق أمام اللاعب أحمد الشعامبي. ترجع الكرة لهلال الرياضي برديف. نايف عبد السلام يعمل كونترول مراوغة تتقفله من وليد معرف، يرفع كرة عالية تمشي في اتجاه طه جديدي مدافع هلال الرياضي برديف.

0: باش اللي هو وراه والعرقلة موجودة بدون احتجاجات. الحكم حمزة الوسليتي يشير إلى ركلة جزاء لفريق جمعية مقرين. جينا في توقيت 49 دقيقة لعب، ما زالوا أقل من 20 ثانية عن نهاية الوقت البدل ضايع، بما أنه الحكم الوسليتي أضاف 5 دقائق لعب، وضربة الجزاء ستنفذ الآن. ورا الكرة عزيز الويتي قدام الحارس ريان بالرابح. عزيز الويتي يتقدم 4 خطوات على الكرة وهدف، والهدف الثاني لجمعية مقرير. علاش ترددت؟ خاطر مسها ريان بالرابح ومست على القايم، ولسوء حظ ريان ولحسن حظ عزيز الكرة دخلت في الشبكة، والهدف الثاني لفريق جمعية مقرير. قيد عندك 45+5، الجمعية أصبحت تتقدم بهدفين مقابل 0. بونتو عزيز الويتي من ضربة جزاء.
1: هادي مثال باش نكمل معاك، والخط مفتوح مع محمد ريحي. إذا قربنا من نهاية المباراة في الشوط الأول، يا هادي.
0: إذن هدفين مقابل 0 لجمعية مقرين أمام مستقبل سليمان. الشوط أول الحقيقة فيه الكرة، فيه الفرجة، فيه الاندفاع البدني، احتجاجات على القرارات التحكيمية. زاد مستقبل سليمان ولو ما سجلش، جاته زوز فرص متاع افتتاح النتيجة، لكن النجاعة والتجسيم كان حاضر من فريق جمعية مقرين. كرة تعود لحمزة غلاب لاعب مستقبل سليمان في الوسط على كريم الطرابلسي، والحكم حمزة الوسليتي يعلن عن نهاية هذا الشوط الأول بتقدم جمعية مقرين 2-0 أمام الفريق المضيف مستقبل سليمان هنا في ملعب الحديد بجرومبيلي.
1: يعطيك الصحة هادي، شكرا ليك. إن شاء الله ما يقلقناش عامل الريح في ملعب جرومبيليا في مباراة مستقبل سليمان جمعية مقرين. نذكر نهاية الأشواط الأولى 2-2 لجمعية مقرين أمام مستقبل سليمان. تعادل أصفار بين النجم الرياضي خلادي سكاكين حديد الصفاقسي، وعد بلاش لبعث بوحجلة أمام الملعب سوسي 2-1 للمساكن أمام كرم المهدية، وواحد بلاش هلال الشاب أمام مستقبل جابس. ونرجع لك محمد رياحي، ننهي معاك الشوط الأول في مباراة هلال رديف النادي الرياضي القربي. محمد رياحي في ملعب رديف، تفضل. أي تفضل محمد.
2: شكرا منى، نلعبت الحقيقة الأخيرة من الوقت البدل الإضافي اللي كان رفع الحكم الرابع 3 دقائق. شكرا لدفاع هلال رياضي برديف عن طريق أدن الشهيدي. في هذه اللحظة بالذات ينهي الحكم الشوط الأول مباراة هلال رديف والنادي القربي بتفوق النادي القربي بهدف مقابل 0.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك محمد رياحي. ذكر نهاية الدفعة الأولى من الجولة الثالثة لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، 2-0 لجمعية مقرين في جرومبيليا من مستقبل سليمان. تعادل أصفار في قربة بين النجم الرياضي خليدي سكاكين الحديد الصفاقسي، وواحد بلاش لبعث بوحجلة أمام الملعب السوسي، 2-1 لهلال مساكن أمام مكارم المهدية، وواحد بلاش للنادي الرياضي القربي أمام هلال رديف، وواحد بلاش لهلال الشاب أمام مستقبل جابس. 8 أهداف مع نهاية الأشواط الأولى، 2 ضربات جزاء كانوا ناجحين لحد الآن. ضربة جزاء كانت تحصل عليها فريق جمعية مقرين ونفذها بنجاح عزيز الويتي، وتسجلت في دقيقة 45+5. كيف ما قلنا في الجولة هذه، ولا ورقة حمراء لحد الآن مع نهاية الأشواط الأولى. إن شاء الله نكملوا هكا جولة بيضاء بطبيعة في ملاعب بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مع نهاية الأشواط الأولى. 2-0 للترجي أمام الأولمبي البيجي، 1-1 بين اتحاد بن قردين والنادي الإفريقي، 1-0 لتقدم سقيط الدير أمام CSS، وتعادل أصفار بين النادي الرياضي البنزرتي الاتحاد الرياضي المونستيري. موجز أخبار، ماضي 3:30 على إذاعة شباب، ثم نتواصل أكيد مع ملاعب بطولة رابطة المحترفة الثانية. لا

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تتويج 3 مبادرات بيئية تونسية بجوائز الدورة الأولى لجائزة مايكل فيليب كارانكيل للبيئة التي أطلقتها مؤسسة إندا العالم العربي بقيمة إجمالية تبلغ 100,000 دينار. يوم تحسيسي حول التوقي من المخدرات بكل من معهد أبو القاسم الشبي بتوزر والمدرسة الإعدادية ابن خلدون بوهليل من معتمدية إدجاش بمشاركة مختلف المتدخلين. الجمعية التونسية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية تطلق الأسبوع المقبل الدورة التكوينية الأولى لتطوير المهارات في مجال الطبخ التونسي لفائدة 15 شاب وشابة من حامل الإعاقة السمعية لتيسير اندماجهم في الحياة المهنية. المعهد الوطني للتراث وجامعة كامبريدج البريطانية يطلقان أبحاثا ميدانية للكشف عن تاريخ المجتمعات الزراعية القديمة في تونس خلال الفترة الممتدة بين الألفية الثالثة وبداية الألفية الأولى قبل الميلاد، وذلك في إطار اتفاقية تعاون دولي مع جامعة كامبريدج البريطانية. قريبا انطلاق فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للعود بالمدينة العتيقة بالعاصمة بتنظيم من النادي الثقافي الطاهر الحداد، فعالية تحتفي بهذه الآلة الموسيقية التي رافقت تاريخ الموسيقى التونسية والعربية. في العالم، مستشفيات قطاع غزة تستقبل خلال ساعات 48 الماضية 10 شهداء و65 مصابا، واستمرار وجود العديد من الضحايا تحت الأنقاض في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم وانتشالهم وفق ما أفادت وزارة الصحة في غزة. قائد القوات البرية في الجيش الإيراني يؤكد استمرار انتشار أكثر من 50 وحدة قتالية وإسنادية على حدود البلاد، مؤكدا استعدادها لمواجهة التهديدات والكشف عن إجراءات للتعامل مع احتمال دخول قوات معادية إلى الأراضي الإيرانية. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
4: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في CNSS.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tunis, Ashiyat. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا من جديد في سامدي تو. أكيد جديد المتابعات الرياضية والمواكبات الثقافية، ونعطيكم موعد اليوم انطلاقا من 6:30 بعد الموجز حفل اختتام أيام قرطاج الموسيقية. هذيك علاش اليوم بصفة استثنائية سامدي تو نكملوا 6:30 متاع العشاء، أكيد بعد نهاية مقابلات الجولة الثالثة في دفعتها الأولى لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، ويكبوا زيدا البطولة الوطنية لكرة السلة والبطولة الوطنية لكرة اليد. هيتخن ذكر نهاية الأشواط الأولى في الدفعة الأولى من الجولة هذه بالنسبة لبطولة رابطة المحترفة الثانية. كيف ما قلت 8 أهداف في جولة اليوم، مباراة وحيدة كانت وفيت بتعادل أصفار في شوطها الأول بين النجم الرياضي الخليدي سيكاك الحديد الصفاقسي، 2 بلاش لجمعية مقرين من مستقبل سليمان، 1 بلاش للملعب السوسية من بعث حاج لهدف خليل السعيدي في دقيقة 39، 2-1 لهلال مساكن أمام المتصدر مكارم المهدية، 1 بلاش للنادي الرياضي القربي أمام هلال الرديف، 1 بلاش لهلال الشابة أمام مستقبل جابس. في جابس نشوف إذا كان انطلقت المقابلات في أشواطها الثانية. نبدأ معك زياد من قربة مباراة النجم الرياضي الخليدي سيكاك الحديد الصفاقسي. مرحبا زياد.
3: شكرا منير، رجعنا في قربة ماتش بني خليد الرلوي، توقيتها في المباراة في الشوط الثاني يا موني ومعايا المنظمة هنا، أما ليه فما ملاعب مغربة كيخلي الميكرو معلول؟
2: والله بيه. احنا نفس التوصيات يا زياد، ماذا بينا الميوت كيتم الصوت باش ما تكونش فما أثر جانبية تؤثر. باقي تعادل أصفار عندك في قربة،
3: نعم 5:30 في نمو. فقط موني
2: فضل.
3: يعني كنت اسمع فيك برافو، يعني الملعب السوسي هو رابح بوحاجلة،
2: هو اللي رابح بوحاجلة، هدف خليل السعيدي في دقيقة 39 يفكرنا في أناحي لاعب المنتخب المغربي. نشوف انطلاق الشوط الثاني زاد في المهدية، مباراة مكارم المهدية هلال مساكن سلمكي شبيل.
4: نعم انطلق الشوط الثاني وأدركنا حوالي 5 دقائق لعب، للتذكير فقط هدفي لهلال مساكن أمام مكارم المهدية.
2: شكرا لك سلمكي. نشوف انطلاق الشوط الثاني في ملعب مصفى عمارة، مباراة الملعب السوسي بعث بوحجلة زبير. زبير باهي. نشوف سي محمد الحمروني في جابس، مباراة مستقبل جابس هلال الشابة. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: مونية تحية ليك وللسادة المستمعين. 7 دقائق لعب في الشوط الثاني وبدون تغييرات لقاء مستقبل جابس هلال الشابة. حبيت نصحح ربما توقيت الهدف، على كل هو سجل في 26 دقيقة لعب 31 ثانية، يعني في دقيقة 27 الهدف باش تكون الأمور واضحة. دقيقة 27 إذا كان حقق الهدف الأول للشابة هو يحيى العاشوري للشابة. على كل وصلنا 7 دقائق لعب 12 ثانية بالضبط، والأسبقية للهلال أمام المستقبل هنا في أولى في جانب.
2: شكرا لك. نشوفوا نشوفوا جرومبيليا، مباراة ملعب محسن الحداد.
3: نعم.
2: مباراة مستقبل سليمان جمعية مقرين هادي.
6: أهلا وسهلا بك منى. لا منطلق بعد الشوط الثاني هنا في جرومبيليا مع دخول الآن فريقان لأرضية الميدان، ولكن الشوط الثاني انطلق بمناوشات مناوشة بين مدرب مستقبل سليمان أمين كمون ومساعد مدرب هيكل الدريدي. يعني المناوشة خلت الناس الكل تتدخل، تبعد أمين تبعد هيكل مع أعوان الأمن، ثم شوية تنسيون بين حبي الفريقين أيضا مع الهدف الثاني لجمعية مقرين. الأمور راضت هنا في جرومبيليا في انتظار انطلاق الشوط الثاني.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك هادي. نعاود نعمل إطلالة الملعب مصطفى عمارة، مباراة الملعب السوسي بعث بوحجلة زبير. زبير العوني إذا كان في الاستماع، مبدئيا رجعت المباراة في شوطها الثاني. خلنا نشوف محمد الريحي ولو أنه كمل متأخر المباراة في شوطها الأول، نشوف انطلق الشوط الثاني وقال لي في مباراة هلال رديف النادي الرياضي القربي. محمد
7: شكرا منى. لازال لم ينطلق الشوط الثاني، حاليا دخول اللاعبين إلى الميدان. نهاية الشوط الأول كانت نهاية مثيرة بعد صفارة الحكم، شفنا احتجاجات كثيرة لمسؤولي ولاعبي هلال الرياضي برديف على الحكم على الهدف منى.
2: أيه.
7: الهدف لما الكرة الحارس ياسين ديناري غلقت من يديه، اللاعب ادم لشهب ركح الكره بيده ورفعها بالحارس، هذاك علاش كانت احتجاجات كبيره نهايه الشوط الاول.
2: يعطيك الصحه، شكرا لك. اكيد تطلب الكلمه مع انطلاق الشوط الثاني، وننتظر زاد صوت زبير العوني يجينا في مباراه الملعب السوسي بعث بوحجله. نذكر في ملاعب بطوله رابطه المحترفه الاولى لكره القدم هاتريك لحازم المستوري في جولة اليوم للترجي أمام الأولمبي البيجي 3-3، أهداف تسجلت في دقيقة الثانية دقيقة 13، وأيضا مع انطلاق الشوط الثاني 1-1 بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي ببنغردين في بنغردين 1-1 لتقدم سقيط الدير أمام النادي رادي الصفاقسي، هدف محمد علي العمري في الدقيقة 30، وتعادل أصفار في مباراة النادي الرياضي البنزرت والاتحاد الرياضي المنستيري. نبدأ جولتنا في النقل والتعليق بملعب قربة مباراة النجم الرياضي الخليدي سكك الحديد الصفاقسي. زياد أهلا وسهلا مرحبا.
3: يعطيك الصحة منى، شكرا. نرجع في قربة في توقيت 10 دقائق لعب في المباراة، هنا بقي التعادل بين النجم الخليدي وسكك الحديد الصفاقسي 0-0. نحضروا لتغيير في الماتش للرلوي للمدرب بسام بن رمضان مع دخول اللاعب لؤي حمدي رقم 9 لعب أساسي في المواعيد الأولى للرلوي، لكن عنده إصابة في ماتش مستقبل لجابس، إمكانية بعد قليل لخروج المهاجم حمزة عبد الكريم أو المهاجم يوسف الجواشي. ننتظر قرار المدرب، أكيد التغيير جاهز الآن. توقيته في المباراة 10 دقائق لعب من الماتش، مناب ديناء في الشوط الثاني كرة على العارضة بعد كروس من الظهير اليسار لفريق الرلوي قيس العويشي من زاوية الركنية، الحارس كان على الباب الأول خفاها بصعوبة، بمبات الكرة فوق العارضة، رجعت من العارضة خفاها لاعب الوسط حسام المصمودي على سطر تقريبا مجنب شوية، والكرة خرجها تقريبا من خط المرمى مدافع النجم الخليدي فراس بقري. الان ذوب الشانجمون هنا نخوه معك في اللايف لعبة كوتشينغ في الرلوي، يخرج 30 كما قلت لك حمزة عبد الكريم، 29 يوسف الجواشي يخرج، ويخرج بلال ساسي ظهير اليمين، يدخل 35 في الماتش. لحظة سي محمد، 35 في المباراة ما عنديش على بنك الاحتياط، 33 اوكي صلحوها اسكندر رقيق، وكذلك يدخل المهاجم لؤي حمدي. تفضل منى.
2: يعطيك الصحة، نشوف انطلق الشوط الثاني في جابس وإلى لي سي محمد.
5: هو انطلق الشوط الثاني مع عندي ضربة جزاء في ملعب جابس، الكرة كانت في العمق في اتجاه اللاعب ياسر المهلبي، الالتحام كان موجود، وشوف حتى في نقاش لاعبي هلال الشبه معاه حكم المباراة مالك مشى على كل مع إخفاء ورقة حمراء، الظهر الثاني في وجه اللاعب أحمد تانقور، يذل فريق هلال الشباب بشار يلعب يلعب منقوص في خدمة اللاعب أحمد تانقور، وضربة الجزاء لمستقبل جابس. والآن عيش دقيقة 12 من هذا الشوط الثاني، ونقاشات بين لاعبي هلال الشباب مع حكم المباراة،
2: حكيت لك مباراة ملك نجح على كل التنفيذ. شكرا لك. لحظات خلينا نفهموا بعضنا شويه، في انتظار تنفيذ ضربه الجزاء لفريق مستقبل جابس. نذكر اقصاء احمد تنقور من فريق هلال الشابه، اكيد تطلب الخط وقت اللي تحب سي محمد الحمروني. هادي انطلق الشوط الثاني عندك في غرومباليا،
6: 3 دقائق لعب منذ انطلاق هذا الشوط الثاني، وهناك الجديد تقريبا منذ اكثر من او منذ اقل من 30 ثانيه، فريق مستقبل السيمان يعود في المباراه عن طريق ذيي الدين الجيبلي. ذيي بين 4 ملاعبيه اقحمهم المدرب امين كامون في فتره ما بين الشوطين، تقريبا بدل اشطر فريق، وفي اول لمس للكره يخرج وجه لوجه ويحط كره ارضيه غارت الحارس حسام المشرقي، ويسجل هدف تذييل الفارق لمستقبل السيمان في توقيت 47 دقيقه لعب، وحاليا بطاقه صفراء ضد مدرب مستقبل سليمان أمين كمون. في المقابل لا وجود لتغييرات من جانب فريق جمعية مقرين.
2: شكرا لك. ذي الدين الجابلي يعدل نتيجة لسليمان في دقيقة 47. نشوف انطلاق الشوط. تفضل سي محمد.
6: مش يعدل على 2-1 موني.
2: 2-1 داي. تفضل محمد.
7: ملعب رديف منى، مازلنا ما انطلقتش الشوط الثاني، لكن الغريب انه الحكم ومشاهديه مازالوا في حجرات الملابس، واللاعبين الفريقين متواجدين على أرضية الميدان. غريبة شوي أنه ديما في المقابلات يكون الحكم هو أول من يخرج من حجرة الملعب ويعطي الإشارة للاعبين للنزول إلى الملعب. في ملعب رديف اليوم مازال الحكم ومساعديه.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك، يعطيك الصحة. خنشوفوا ملعب جيب سي محمد الحمروني تنفيذ ضربة الجزاء. سي محمد، سي محمد الحمروني في ملعب جيبس.
5: هدف التعادل ضربة الجزاء كانت تشهد الصف الجابر تحت الدقة الثانية، يعد النتيجة ب 14 ثقة من الشوط الثاني أي في الدقيقة 59 يعد الصف الجابر من ضربة جزاء من قدام اللاعب أحمد المزاني.
2: عاود لي شكون اللي عدل من ضربة جزاء؟
5: أحمد الفزاني.
2: أحمد الفزاني، وهو الخط كان مفتوح معاك سي محمد الحمروني، حبينا ناخذه
5: على عملنا ميوت على الحس كذا ربما على الحس تاع الجمهور.
2: شكرا لي.
5: والهدف الثاني لهلال الشباب، الهدف الثاني يجي في 15 دقيقة لعب، خذ عندك التوقيت صعب بدقيقة يعني دقيقة 60 يتمكن هلال الشباب من نصر هدف الثاني يتسبب في رقص اللعب. ما قلت أنه مبدئيا ماهر النويري الحامل 15 يحقق الهدف الثاني في الدقيقه 60 قبل كوره وقبل المباراه مشغوله بين الفريقين. اذا بعد ما عد المستقبل جابت من ضربه جزاء من اقدام احمد الفزاني بعد بالدقيقه 60 يتمكن ماهر النويري من اضافه الهدف الثاني. اذا هدفين مقابل هدف لهلال الشباب أمام مستقبل جابس.
2: يعطيك الصحة سي محمد، شكرا لك. 2-1 لهلال الشباب أمام مستقبل جابس، و2-1 كذلك لجمعية مجرين أمام مستقبل سليمان. ننتظر في الأهداف في ملعب قربة. خنشوف زبير العوني، مازال مش حاضر زبير في مباراة الملعب السوسي، بعث بوحجلة. مبدئيا انطلقت المباراة في شوطها الثاني. نشوف ملعب رديف محمد الرياح، ايش عندك جديد يا محمد؟
7: شكرا منى، كنت ذكرت قبل ما نعرفش كنت في الاستماع ام لا خطر الخط انقطع. قلنا انه الاربيتر ومساعديه كانوا في حجرات الميدان واللاعبين كانوا تواجدوا على ارضية الميدان. في حاجة غريبة كنا أي مباراة أنه الحكم هو أول من يعني
2: قلنا هذه المعلومة. فما جديد؟ انطلقت المباراة في شوطها الثاني محمد.
7: الآن دخول الحكام للأرضية الملعب وما زالت صفارة الحكم لانطلاق الشوط الثاني.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك محمد الرياحي. نشوف انطلاق الشوط الثاني زادة كيف كيف في مباراة الملعب السوسي، بعث بوحجلة زبير العوني.
1: أهلا وسهلا بك منى، بالفعل 15 دقيقة في الشوط الثاني، دائما تقدم الملعب السوسي على بعث بوحجلة هدف مقابل صفر، هدف خليل السعيدي دقيقة 39 في الشوط الأول، ودخلنا دقيقة 16 لحد الآن، وربما تأخر شوية وخر شوية فريق الملعب السوسي ربما الحفاظ على النتيجة والاعتماد على الهجومات المعاكسة. هذا الرمضاني جمال الرمضاني قيد الفريق، جمال الرمضاني يستنى المراقبة، يحاول يسدد كما جات، تمشي ضربة ست أمتار للبعث الرياضي بوحجلة، التغيير وحيد منذ الشوط الأول اللي قام به المدرب أنيس العزعوزي اللي خرج لاعب رقم 11 أسامة الحمزاوي ودخل معتز الشلي. ضربة ست أمتار تمشي إلى العمدوني في وسط الميدان، يلعب لصالح البعث الرياضي بوحجلة. محمد أمين تيموم يقص الكرة لجمال الرمضاني للملعب السوسي، جمال الرمضاني، أيمن الزين إلى تيمومي مرة أخرى، يمشي الزعفوري يقدم بالكرة، يلعب كرة طويلة في وسط الميدان على برمضاني، يخذ بالرأس ثم الدفع، الحكم يقول ما ثم حد شيء، تمشي للقلب الدفاع، عزيز الحامدي يقدم بالكرة، تمشي من جديد للملعب الأودة قصلي بعد بوحجلة في رأس السلامي يخرج كرة، تمشي كرة ضربة ستة أو ضربة تميز، زوج تغييرات في تشكيلة البعث الرياضي بوحجلة، رقم 5 ورقم 9 اللي هو أسامة النصري، رقم 9 ماشي يدخل، وكذلك معتز الشميسي في تشكيلة الأسعد الشريتي إلى
2: في توقيت زبير
1: البعث متأخر، هدف مقابل صفر في توقيت بالضبط منها، نلعب في 17 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. دائما تقدم الملعب السوسي امام فريق البعث الرياضي بوحجزة هدف مقابل صفر.
2: شكرا لك، وبطبيعة رجاء من كل الزملاء استخدام تقنية كيتم الصوت. باقي نقولوا لكم اذا كان ما تكونوش معنا في النقل المباشر ماذا بيكم تسكروا تليفوناتكم بطبيعة لتجنب التلوث السمعي، وباش تكون الصوت واضح من الملعب اللي يكون حاضر معنا في المباشر. خلنا نعمل جولة في التوقيت والنتيجة قبل ما نرجع من جديد للنقل والتعليق. رجاء تقنية كيتم الصوت لكل الزملاء في كل الملاعب. نبدأ بيك زياد في ملعب قربة، قداش عندك وقت؟
3: يعطيك الصحة منى، ترجع لي في قربة في الشوط الثاني في توقيت 19 دقيقة لعب في الماتش، التعادل 0 مقابل 0 بين زين خلاد والرقوي.
2: يعطيك الصحة. هادي قداش عندك وقت في جرومبيليا؟
8: 9 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، 2-1 سليمان امام مجرين.
2: يعطيك
8: واحد لمجرين امام سليمان، سامحني.
2: يعطيك الصحة امام سليمان. شكرا لك. سي المكي شبيل، قداش عندك وقت في المهدية؟
4: نعم، أدركنا 20 دقيقة في هذا الشوط الثاني، لقاء على أشده قابل لكل الاحتمالات. قلت 4 دراج لعب في الشوط الثاني وانتزع هدفين مقابل هدف لهلال المساكن أمام مكان المهدية. مع الإشارة أخت منى، زوج تغييرات هامة لإعطاء بعد هجومي للفريق المتأخر في النتيجة بكارم المهدية، حيث أقحم منذ بداية الشوط الثاني عماد بوجبله يعني مدرب مكارم، أحمد الباجي وآدم نجيلي مكان الثنائي حمد العابد وأيوب الدخلي مقابلة شيقة للغاية. نعم.
2: شكرا ليك. قديش عندك وقت سي محمد في جابس؟
9: عندي 20 دقيقة لعب في المحاولة هذه والحارس، 20 دقيقة لعب في ملعب جابس الأسبقية لهلال الشباب من مستقبل جابس، هدفين مقابل هدف.
2: يعطيك الصحة. محمد الريحي، قديش عندك وقت في الردايف؟
7: نلعب في الدقيقة 4 منا من الشوط الثاني، والنتيجة لازالت تقدم الفريق الضيف النادي القربي هدف مقابل صفر أمام هلال الرديف.
2: يعطيك الصحة. نرجع للنقل والتعليق في الدفعة الأولى من مقابلات الجولة.
6: ملعب جرومبيليا،
2: تفضل. جرومبيليا
6: 11 دقيقة لعب في الشوط الثاني، 56 دقيقة لعب في المباراة، الهدف الثالث لجمعية مجرين بنيران صديقة. حمزة دمرجي في تنفيذ مخالفة قريبة من خط التماس، كرة الحقيقة في بلاصتها في منطقة الجزاء، توزيعها كانت ماشية، دربك في دفاع مستقبل سليمان، ولسوء حظه المدافع حسام التويتي إغالة حارس مرمى ريان بالرابح ويحط الكرة في الشبكة. إذا 3 أهداف مقابل هدف. توقيت الهدف الثالث وذكر دقيقة 56 وصاحب الهدف مدافع مستقبل سليمان حسام التويتي ضد مرميه.
2: يعطيك الصحة. 3-1 لجمعية مجرين في ملعب جرومبيليا ضد مستقبل سليمان. نرجع لك زياد، ناخذ معك شوية وقت في النقل والتعليق، ثم نمشي الزبير العوني وبعد نرجع من جديد لجرومبيليا ونكمل جولتنا. تفضل زياد.
3: نعم شكرا. ملا جولة منى وملا ماتش رالوي سليمان جمعة جاية في 2 مارس، سبيسيال لأمين كامون منى، واليوم أمين كامون خاسر في جرومبيليا
2: ومنرفز شوية أمين كامون زيادة، فما شوية نرفز.
3: أي أوكي منى. لعبة كوتشينك في ماتش قربة مقينا منى ولا بونتو، لكن ماتشي برشا كرة. نذكر المدرب بسام بن رمضان مدرب الرلوي دخل 4 ملاعبية في دوزاري منى، عمل دوبل شانجمون مرتين، دخول لؤي حمدي وكذلك اسكندر رقيق، كذلك دخول فيصل بالحسن واحمد اليوسفي، مع خروج يوسف الجواشي، حمد عبد الكريم، حسام المصمودي والقائد بلال ساسي. تخيل منى، القائد الاول الرلوي بالماتش بلال ساسي، ثم حسام المصمودي هو القائد الثاني، والقائد الثالث هو رقم 10 راتب النالوتي بن خالد. نذكر التغييرات اللي عملها من المدرب قيس خلفه، دخول محمد شبعان ولد قربة يلعب في الملعب نتاعو، وكذلك هادي الريحي مع خروج رائد بوزيد ولد قربة، والمهاجم القائد انور العميري. شكون الفيس كابيتان في بن خالد منى؟ هو الظهير اليسار يسري الزلعوتي. توقيته في الماتش 22 دقيقة لعب 34 ثانية، باقي التعادل 0 مقابل 0 بين ابن خلاد الرلوي هنا في قربة.
2: يعطيك الصحة. نمشي من جديد مع النقل والتعليق. الملعب مصطفى عمارة، مباراة الملعب السوسي بعث بوحجلة. زبير العوني.
1: شكرا لك منى. 23 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، دائما تقدم للملعب السوسي. هذا علي حمامة، طيبة من علي حمامة داخل منطقة العمليات، كورة للشميس.
2: به يتقص عنا الصوت في مباراة الملعب السوسي بعث بوحاجلة. خلنا نرجع لك هيدي، ناخذ معك شوية وقت في ملعب محسن الحداد في غرومباليا. هيدي
1: ونعود أسامة النصري ومعتز الشميس.
2: تفضل زبير، تفضل.
1: كرة ترجع، اللعب يبقى على أرضية الميدان، الحكم يطلب الإسعافات، مدافع فريق الملعب السوسي، اللعب يتوقف. نعطيك الخط منى،
2: شكرا لك.
1: يعود اللعب.
2: شكرا لك زبير. أي هادي، ناخذ معك شوية وقت في غرومباليا.
8: 14 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، 59 دقيقة لعب في المباراة، وذكر 4 أهداف كاملة في الماتش، 3 لجمعية مقرين، وهدف وحيد لمستقبل سليمان، وكرة مخالفة لحمزة غلاب قائد فريق مستقبل سليمان، لشكون كرة نحو منطقة الجزاء، فكرة في القائم، لشكون بالرأس خرج غونتارا مدافع مقرين، ثم ترجع كرة ثانية للاعب الحمروني تخرج من الدفاع، ثم كرة لفريق جمعية مقرين لحمزة الدمرجي، هجمة معاكسة للجمعية، لكن في التغطية الدفاعية هناك مستقبل سليمان، وهناك المدافع رقم 18 كريم الترابلسي، كريم يدوره لحسام التويتي، حسام التويتي يمشي بالكرة، تتعدى الكرة لذيا الجابلي، ذيا الدين الجابلي عنده الكرة، ذيا وذيا كان في موقع التسلل. يعني مستقبل سليمان قبل 3 أهداف بثلاثة أخطاء، خطأ ضد حارس المرمى، وحسام التويتي ارتكب خطأ في منطقة الجزاء، عمل عرق له، ولسوء حظه اليوم مش نهار حسام حط كرة ضد مرماه، نجاعة لفريق جمعية مقرين، لكن أكيد كما رينا الشوط الأول مازال برشا كرة في الشوط الثاني، ترجع كرة للجمعية لحسام المشرقي حارس المرمى بالساق اليسار، طويلة الكرة نحو عزيز أو غازي مبارك، يطلع بالرأس قبل ياسين الورزلي، ثم ترجع لعزيز الويتي، مقطوعة لياسين زوميتا، والحكم حمزة الوسليتي يعطي مخالفة لمستقبل سليمان في منطقة دفاعه، كرة لحمزة غلاب على اليمين للمدافع حسام التويتي، حسام يمشي بالكرة طويلة من حسام في القائم الثاني، سهلة عند حسام المشرقي، نكمل فقط بالتغييرات، حقيقة 4 تغييرات قام بهم المدرب أمين كمون قبل ما يجي بونتولو الفترة ما بين الشوطين، بدخول طلال الجيزاني، ذيا الدين الجيبي لمركة عبد الرحمن الجريدي وسفيان منصور، مكان أمين المصباحي، عزيز البلومي، خالد البوسعيدي وخليل ساسي. في المقابل منذ لحظات فتح الحاج اسماعيل مدرب جمعية مقرين أقحم ريان الشنوفي المدافع مركز بمركز مكان حمدي الترخاني قائد الفريق اللي خرج بسبب الإصابة، مخالفة لفريق مستقبل سليمان، وذكر بالنتيجة 3-1 لجمعية مقرين أمام المستقبل، ونلعب حاليا في توقيت 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك هادي. نمشيو للمهدية، ناخذ معك شوية وقت سي المكي شبيل في مباراة مكارم المهدية، هلال مساكن، تفضل سي المكي. لحظات سي المكي، تفضل سي المكي.
10: نعم، 26 دقيقة لعب في الشوط الثاني من لقاء المهدية ومساكن، والنتيجة هدفين مقابل هدف للهلال أمام مكارم المهدية، المقابلة يعني تتواصل على أشدها، قابلة كما قلت في التعليق لكل الاحتمالات، كرة مساوية الميدان، 3 تغييرات شمل تشكيلة المكارم، بغية العودة في النتيجة وتسجيل هدف التعادل، لكن بفضل حسن التمركز وحسن الاستعداد الذهني والبدني فريق هلال المساكن ما هوش مسلم في المباراة، يعني تحل بعد الزوز الثنائي منذ بداية الشوط الثاني، أقحم المدرب عباد جبلة مدرب المكارم، يعني اللاعب أمين جراية مكان وسيم جبلة، كان ذلك منذ لحظات، كرة في مستوى وسط الميدان، في مستوى الدائرة المركزية وسط الميدان والشطر الثاني من الدائرة المركزية الطويلة في مستوى بودينار، بودينار نفهم قائد فريق الهلال، كورتو تفوت وسط الميدان بقليل في الاستقبال، هنالك تصدي دفاعي لفريق المكارم لتعود لهلال مساكن، يعني كرات طويلة وأحيانا قصيرة من هنا وهناك، لكن فريق الهلال يريد اللعب الهجمات المعاكسة أمام يعني الضغط اللي قاعد يكسب فيه من حين الآخر أو يتوخى فيه فريق المكارم المهدية، وبيضغط تسجيل هدف التعادل، كرة في مستوى وسط الميدان بالهوانية رأسية متأتية من دفاع الهلال لتصبح لفريق مكارم المهدية على مستوى اليسار، تقطع الكرة ويربح التصدي ويربح المخالفة، علي سبوعي لاعب لاعب هلال الرياضي في مساكن، أحيانا أخت منى الهزيج والأغاني والتشجيع ككل بشتى يعني أنواع التشجيع يتجاوز يعني كاتب الصوت، خاصة باحتساب الموقع ونتسماو في جنة احنا في ملعب المهدية. ما أدرى على هذه الملاحظة حتى تعم الفائدة، أدركنا 29 قلعة في هذا الشوط الثاني وهدفين لمساكن أمام هدف وحيد.
2: شكرا
10: لفريق ذكاء المهدية واللي قام مازال متواصل. وتفضلوا.
2: شكرا لك. الحقيقة ما فهمتش الملاحظة متاع سين مكي شبيل انه الاهازيج تتجاوز كيتم الصوت. اذا كان فما كيتم الصوت راهو فما كيتم صوت، معناها ما فماش صوت يجينا من الملعب هذيك، فقط باش الناس اللي تسمع فينا باش ما انتوما كمعلقين ما تتقلقوش، كيف كيف الناس اللي تسمع في إذاعة شباب ما يتقلقوش وتكون نوعية الصوت افضل والجودة خير، هكاك نفهموا بعضنا وتكون كل الملاعب وقت النقل المباشر تكون الامور واضحة. شكرا لك سي المكي شبيل. يا سي محمد الحمروني ناخذ معك شويه وقت في جابس، مباراه مستقبل جابس هلال الشابه، تفضل سي محمد.
11: نعم 29 دقيقه لعب هنا في ولايه جابس ومباراه نسق قوي خاصه في هذا الشوط الثاني، ثلاثه اهداف بالتمام والكمال، هدفين للهلال وهدف للمستقبل، خمسه تغييرات قام بها مدرب سيف غزال، تقريبا ثلاثه تغييرات في نفس الوقت، شمس الدين الزين مكان راغب البوراوي، علي بريمش مكان اللاعب حازم الميداني، بهاء الدين عثمان مكان اللاعب يحيى العاشوري، ومحمد الدين تريتر ذا مكان المهاجم حسام المسيريني، بينما كان قام بتغيير محمد الدين الشجبي ذا مكان اللاعب محمد الناصري في الشوط الاول. المستقبل يعني بيجاب ثلاث تغييرات، محمد علي الفشراوي تحصل على انذار منذ قليل ذا مكانه مكان اللاعب ايهاب بن سميه، تم المحاربه المستقبل جاب حسين منصور اللي خذا مكان اللاعب حسن الجمل، وعبد القادر المشهي المهاجم الشاب خذا مكان اللاعب محمد عزيز الخليفي، يتواصل الكره ضربه مخالفه في مناطق الهلال الرياضي بالشبه يمشيها الحارس ابراهيم بن الصغير، مباراه قام مباراه كبيره هذا الحارس اليوم، تقييم ثلاثه تصديات ممتازه خاصه في الشوط الاول، الحارس الشاب ابراهيم بن الصغير يمتاز بلياقه بدنيه ممتازه وقامه طويله تمشي كره التوزيع في العمق في اتجاه ماهر النويبي، صاحب الهدف الثاني تمشي كره مع احمد الفزاني اللي كان حقق الهدف الجزاء المستقبل جابر الفزاني في المخطئه تمشي للهلال في وسط الميدان، ايمن بن علي يخص الكره هذه للرواق الايسر، هناك اللاعب محمد دراج لكن كورته بدون عنوان تمشي للحارس حمزه عتيك قائد فريق مستقبل جابر، بينما يحمل شاشه القياده وليد الساحلي في تشكيله ابن الهلال، تمشي الكره في الرواق الايسر محمد عزيز البشراوي، محمد الساق اليسرى كرة في العمق، هناك لاعب طه ياسين ياسين الجديدي عفوا ياسين الجديدي ورائي احمد الفزاني، احمد الفزاني يبحث عن المساندة يخرج كرة لحسن التواتي او حسن انس برباطي بدون عنوان للحارس مباشرة للحارس
2: في توقيت
11: 31 او 32 دقيقة لعب هدفين مقابل هدف فيه الشاب امام مستقبل يلي.
2: يعطيك الصحة سي محمد. يا محمد ريحي ناخذ معك شوية وقت في مباراة هلال الرديف نادي هذه القربي.
7: الرديف أتممنا الربع ساعة الأول من الشوط الثاني والنتيجة لازالت نادي القربي هدف هلال الرديف صفر، مع ربع ساعة سيطرة ميدانية للهلال الرياضي برديف دون تسجيل أهداف، كانت فرصة عن طريق ياسين الدخلاوي تسديدة وتألق الحارس عزيز بن سيسي يخرج الكرة، وكذلك فرصة لسهيل الوستيفي هداف الهلال الرياضي برديف أربعة
10: أهداف.
2: يا سي المكي تفضل.
10: ملعب المهدية وهدف التعادل المكارم، قلت مقابلة قوية جدا فنيا وبدنيا، تسنى تسجيل لاعب اللي وقع اقحامه يعني اللاعب جراية يسجل الهدف التعادل، اللاعب امين جراية بلقطة ممتازة للغاية اجتازت الدفاع وحارس مرمى الطائل فهم ودينار، معلنا على التعادل في وقت 32 قلاب من هذا الشوط الثاني للمباراة بين المكارم وهلال
2: المساكن. يعطيك الصحة، شكرا لك أمين جراية، يعدل لمكارم المهدية في الدقيقة 77 ضد هلال المساكن 2-2، مباراة كبيرة فيها أربع أهداف.
3: عطيونا بونتم هنا.
2: أي زياد ما هني معاك زياد للآخر، مازالوا عندك على الأقل ربع ساعة هكا ولا؟ في قربة مازالوا عندك ربيع ساعة وقت مازال عندك ربيع ساعة
3: مازال
2: إن شاء الله تتحرك الأقدام إن شاء الله تتحرك الأقدام وإذا كان حتى بونتو بالرأس ما فما حتى مشكلة في مباراة النجم الرياضي الخليدي سيكاك الحديد الصفاقسي 2-2 قلت بين مكارم المهدية هلال مساكن. نرجع لمحمد الريحي نكمل معاك دقيقة محمد ثم نعمل بكم جولة في التوقيت والنتيجة في ملاعب بطولة رابطة المحترفة الثانية. يا محمد محمد الريح
7: منى
2: تفضلي.
7: شكرا منى. دقيقة 17 من الشوط الثاني والنتيجة لا زالت على حالها، هدف مقابل صفر للنادي القربي. تمشي الكرة لصالح النادي القربي، تتقص من سهيل الشافي إلى وسط الميدان. عمران عاشي، عمران عاشي يعمل مراوغة ويتدخل عليه اللاعب حمزة الزهواني ومخالفة لصالح إلى رياضي جردين في منطقة وسط الميدان. يمشي ليث عبد السلام لتنفيذ المخالفة، يرفع 18 متر وتمشي أيوب العوجي وما يخلصها الكرة. أيوب العوجي يفقد توازنه وتخرج الكرة ضربة مرمى لصالح النادي القربي 5 متر و50. تقريبا سيطرة ميدانية كبيرة لهلال رياضي برديف. فرص بالجملة، كان ياسين الدخلاوي تسديده وتألق الحارس عزيز بن سيف، ثم سهيل الوستاتي يخرج رسراس يرفع الكرة بالحارس عزيز بن سيسي واللاعب فادي النجار يتألق وينقذ فريقه من على الخط رأسية يخرجها إلى الركنية. تمشي الكرة تنفذ
2: في توقيت عالية. في توقيت محمد
7: في توقيت 18 دقيقة لعب والنتيجة لازالت هدف مقابل صفر لصالح النادي القربي أمام هلال الرديف.
2: يعطيك الصحة شكرا لك. نعمل جولة في التوقيت والنتيجة. اقتربنا من 30 دقيقة الأولى في الشوط الثاني. قداش عندك وقت في قربة زياد؟
3: في قربة منى عندي 35 في الماتش في الشوط الثاني، 35 في الشوط الثاني. سكور باقي فيرج منى 0-0 بين بني خلاد والرلوي.
2: يعطيك الصحة شكرا ليك. هادي قداش عندك وقت في جرومباليا؟
8: 70 دقيقة لعب هنا في جرومباليا 3-1 لجمعية مقرينة من مستقبل سليمان.
2: يعطيك الصحة. زبير قداش عندك وقت في مباراة الملعب السوسي بعث بوحجلة؟ زبير باهي. سي المكي شبيل قداش عندك وقت في المهدية؟
10: 35 قلعة في الشوط الثاني وهدفين مقابل هدفين بين الفريقين المتقابلين.
2: شكرا ليك على السجع. يعطيك الصحة. سي محمد الحمروني قداش عندك وقت في جابس؟
12: عندي 36 دقيقة لاعب في جابس 2-1 للشاب أمام مستقبل جابس.
2: محمد الريحي قداش عندك وقت في الرديف؟
7: 19 دقيقة لعب منى والنتيجة لازالت هدف مقابل صفر للنادي القربي أمام هلال الرديف.
2: شكرا لك. نرجع لزبير نعمل محاولة. قداش عندك وقت يا زبير في مباراة الملعب السوسي؟ به نرجع للنقل والتعليق. نرجع لك زياد. الملعب قربة مباراة النجم الرياضي الخليدي سيكاك الحديد الصفاقسي. تفضل زياد.
3: شكرا منى. نقص كان بونتو في الماتش في قربة، بقي تعادل 0-0 بين النجم الخليدي وسكك الحديد الصفاقسي. جات كرة المباراة منى بولت يعني بالد ماتش لهجوم النجم الخليدي وان تو في 5 متر و50 من الكرة للاعب الاحتياطي أسلم بن عمار دخل في الشوط الثاني في 69 تقريبا على 6 أمتار ومن لبراد لحارس الرلوي لؤي الحاج عمار على 6 أمتار خرج كرة من سقف المرمى. عملنا تغييراتنا الكل يعني 5 تغييرات الرلوي 4 تغييرات لنجم الخليدي في انتظار الاهداف. كره لمهاجم الرلوي هاني العمري شي عمليه تلعب تتبلع بها قدامه يقصها وسط ميدان النجم الخليدي شبعان ترجع من وسام البجاوي يخرج المهاجم نتاعو 19 في المباراه اسلم بن عمار تغطيه من دفاع الرلوي يربح الدويل مدافع الرلوي اسكندر رقيق تمشي كره ب صافرة من حكم المباراة الكرة في وسط الميدان المخالفة لاستكاك الحديد الصفاقسي. الحكم يمشي يطمن على لاعب النجم الخليدي إن شاء الله لاباس أعتقد أسامة البجاوي قبل الإسعاف. هنا في توقيت 37 في الماتش في الشوط الثاني التعادل 0-0 بين الرلوي والنجم الخليدي.
2: شكرا لك. نرجع من جديد الملعب محسن الحديد في جرومباليا مباراة مستقبل سليمان جمعية مقرين. هادي
8: و27 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني في ملعب جرومبيلي، وذكر بالنتيجه 3-1 للفريق الضيف جمعيه مقرين امام مستقبل سليمان. المستقبل يسعى للعوده في المباراه، اكيد الركنيه السابعه في المباراه بالراس الكره وتخرج من الدفاع يبعدها كما جاء غادي مبارك او حمزه
2: الدامي. تفضل. فقط لحظات زبير عنده الجديد في مباراه الملعب السوسي بعث بوحجله. زبير
13: بالفعل منى، ضربه جزاء للملعب السوسي بعد يعني تدخل علاء خليل السعيدي الحكم يعطي ورقه حمراء وضربه جزاء ورقه حمراء ضد اللاعب رقم 30 محمد يا شريف في تشكيله البعث الرياضي بمحجزه واحتجاجات على قرار الحكم من بنك الاحتياط. لعب توقف تقريبا 3 دقائق وحاليا نايم الزين هون مش نفذ ضربه الجزاء لفريق الملعب السوسي وجه لوجه مع الحارس يوسف السعيدي. ضربة جزاء اللي ربما فيها وعليها فيها يعني الاحتجاجات اللي لم سقوط تاع خليل السعيدي، شيء ربما اذا كان ثم صورة تلفزيونية ما نعرفش تنجم تكون اوضع على كل الصورة اللي موجودة من الملعب. صعيب شوي الحكم على ضربة الجزاء على كل احتجاجات من بنك احتياطي فريق البعث الرياضي بمحاجة. ايمن الزين يعطيه رضوان بالواعر، ايمن الزين يقدم والحارس ويسجل. غريبه والحارس يعني شد الكره برجليه حب يخلط عليها كمل دخل الكره وكان الهدف الثاني للملعب السوسي في توقيت 38 دقيقه لعب 2 بريش لفريق الملعب السوسي. ايمن الزين من ضربه جزاء واقصاء محمد ضياء شريف في تشكيلة البعث الرياضي ببوحاجة. فين بلاش 39 دقيقة لعب للملعب السوسي.
2: شكرا ليك. في الدقيقة 83 أيمن الزين يضيف الهدف الثاني من ضربة جزاء للملعب السوسي. 4 ضربات جزاء لحد الآن في الجولة هذه كلهم في الأشواط الثانية، وزوز ورقات حمراء إذا كان المعلوماتي بعد إقصاء أحمد تنجور من جانب هلال الشابة، إقصاء زاد محمد ضياء الشريف من فريق بعث بوحاجة. حجلة. نرجع لك هادي
13: لاعب حجلة الشريفي من أكثر اللاعبين ولد بوحجلة.
2: شريفي
13: مش الشريف.
2: يعطيك الصحة زياد، شكرا ليك. زوز ورقة حمراء وأربع ضربات جزاء في الجولة هذه كلهم كانوا ناجحين. نرجع لك هادي نكمل معاك دقيقة ثم نمشي لسلمك كشبيل ناخذ معاها شوية وقت في مباراة فيها برشا فرجة. تعادل 2-2 بين المكارم وهلال المساكن. يا هادي
8: وربع ساعة ما زالت عن نهاية الوقت القانوني للمباراة والشوط الثاني، وذكر 3-1 لجمعية مقرين أمام مستقبل سليمان. 9 ركنيات لمستقبل سليمان، ركنيتين لجمعية مقرين، والشوط الثاني تقريبا سيطرة شبه مطلقة لفريق مستقبل سليمان يلعب بكل ثقله في الهجوم من أجل إدراك التعادل. الكرة تعود لعبد الرحمن الجريدي من جانب مستقبل سليمان على يسار الكرة، توزيع نحو منطقة الجزاء لزين الجابلي مقطوعة من ريان الشنوفي ثم لمكرم قنطارة من جانب جمعية مقرين. الكرة على اليمين لغازي مبارك، غازي مبارك يتعدى غازي، غازي مبارك يمشي بالكرة يخلط عليه حسن الشلي يرجع للوراء ثم على اليمين حمزة الدمرجي لعزيز الويتي لغازي مبارك لحمزة الدمرجي وتدخل الدفاع. كرة في الأخير تخرج رمي تماس
2: في توقيت
8: جمعية مقرين. التوقيت 31 دقيقة لعب في الشوط الثاني، 3-1 دي مقرينة من سليمان.
2: يعطيك الصحة هادي، شكرا.
13: مصطفى عمارة.
2: يا زبير.
13: الهدف الثالث للملعب السوسي، هجمة معاكسة، اللاعب البديل رقم 17 فاروق بن فهد فايق بن سيك سالم، يعني خذا الكرة تقريبا من السونتر، سدد الحارس يتسدى الكرة ما دخلتش، المدافع كمل دخل الكرة للشباك، وثلاثة مقابل صفر إلى حد الآن.
2: من سجل الثالث؟
13: من سجل تنثبت لك هو اللي شات الكرة فايق بن سيك سالم. الآن الهدف يحتسب ليه أو للمدافع اللي كمل الكرة دخلها للشبكة على الخط النهائي تنثبت ونعطيك من هو من
2: والتوقيت
13: للاعب فايق سيك سالم.
2: التوقيت زبير
13: في التوقيت بالضبط الهدف في توقيت 41 دقيقة لعب الملعب السوسي متقدم 3-0
2: في دقيقة 86. شكرا ليك. 3-0 للملعب السوسي ضد بعف بوحجلة قبل تقريبا 4 دقائق على نهاية المباراة وقتها القانوني. خنشوف ناخذ شوية وقت زيادة مع سي المكي شبيل، مباراة فيها فرجة، مباراة المكارم وهلال المساكن. مرحبا سي المكي.
14: شكرا لكم جميعا. كيكتي اللعب على نهاية الشوط الثاني من المباراة في وقته الطبيعي، وكما قلت مقابلة جميلة جدا شفنا فيها كل شيء، واللي يذكر فيشكر الروح الرياضية رغم قيمة الرهان ورغم اللي هو دربي الساحل بالنسبة للرابطة الوطنية الثانية لكرة القدم والمجموعة الأولى. تستأنف المباراة بكرة مخالفة ما تبقى من وقت، كرة للمكارم تأتي من الرواق الأيسر والحكم ينظر لاعب الهلال مساكن اللاعب وائل بوقديدة مع الإشارة أن السيد سامر البوغيلة مدرب هلال مساكن لم يقم حتى بتغيير مقابل 3 تغييرات للمكارم. كرة تماس للمكارم تدقيق على نهاية الشوط الثاني في وقته الطبيعي في انتظار ماذا عسى أن يضيف السيد الحكم. مراوغة جسدية تنطلق من اليمين للفريق المكارم ثم تدخل دفاعي ويربح إلى المساك الربي تماس في وقت مفيد للغاية وموقع هام جدا فنيا. كرة في مستوى اليسار تتنفذ بسرعة قصيرة تصل بالقدم اليمنى للاعب وسط الميدان اسكندر قاسم محمد خليل زيد، والحكم يمنح ضربة مخالفة هذه المرة للمكارم
2: في توقيت سي المكي.
14: المكارم
2: في توقيت سي المكي
14: يعني
2: في توقيت سي المكي سي المكي سي المكي
14: في المقابل
2: باهي. خنشوفوا سي محمد الحمروني، سي محمد الحمروني كوثر في ملعب جابس.
15: نعم
2: مباراة مستقبل جابس هلال الشابة. تفضل سي محمد.
14: مستوى ضربة مخالفة
15: شيخ لاعب منافسي شيخ لاعب مستقبل. نشوف الحكم الرابع يتحول باش يرفع على اللوحة كم سيزيد حكم المباراة مالك ما شمل رابطة الجنوب الساخر عن وقت بديل تبع المحاولة مستقبل جابس توزيع في اتجاه محمد علي البشراوي يخرج كورة إلى أحسن التوافي حاول بشي وزع بترجع كورة مصطفى الجابس. محمد البشراوي حاول بشي وزع مصطفى الجابس لا لم تخبيره فاتي جاء يسين جديد يترجع من الدفاع فاتي هجوم عكسي إلى الشاب عبيد محمد أمين الطريس محمد أمين الطريس مباشرة فاتي جاء ماهر الكويوي والخيلة بقية الحكم وتمشي وجه لوجه فاتي يشير مساعد حكم مخالفة أو تسلل ضد خط الهجوم إلى الشاب
2: في توقيت سي محمد.
15: وصلنا تقريبا 46 دقيقة على 45 زائد دقيقة ننتظر كم سيضيف حكم
2: باهي. ميسالش نرجع لك تطلب الكلمة مع قداش أضاف الحكم من وقت في مباراة مستقبل جابس هلال الشابة. محمد الريحي مازال عندك وقت. محسومة تقريبا الأمور للملعب السوسي كيف لجمعية مقرين. قداش عندك وقت زياد؟
3: يعطيك الصحة مونيه مش عادي. أول مرة نسمع انتقرال في دوباتش من زوز ملاعب فرد وقت، يعني موش يسمع جملة مكي ما فهمتش. أوكي مش عادي 50 دقيقة بشلعبوا في الماتش، الحكم أضاف 5 دقائق وقت بدل ضاعها في قربة، باقي التعادل بين الرلوي النجم الخليدي. قداش دخلنا في الوقت مونيه نلعبوا في 46؟
2: 4 دقائق مازالوا تقريبا. نعم. على نهاية المباراة تعادل أصفار عندك بين النجم الخليدي سيكاك الحديد الصفاقسي. فقط خنشوف محمد الريحي قداش مازال عنده وقت، ونشوف سي محمد الحمروني قداش أضاف الحكم في ملعب جابس. محمد الريحي قداش عندك وقت في الرضايف؟
7: لغنا الدقيقة 30 منا من الشوط الثاني والنتيجة لازالت على حالها.
2: يعطيك الصحة. باقي واحد بلاش للنادي رادي القربي، مازال عندك برشا وقت في الرضايف. سي محمد الحمروني قداش أضاف الحكم؟
15: نعم لم يرفع الحكم الرابع اللوحة، وكان جانبي سيد فؤاد همريت مراقب المباراة وأكد لأن الحكم الرابع لم يرفع اللوحة. على كل نعيش الآن في الوقت البديل.
2: شكرا لك. تطلب الكلمة أكيد مع نهاية المباراة. خنشوف التوقيت والنتيجة في مباراة الملعب السوسي بعث بوحجلة وأيضا في مباراة مستقبل سليمان جمعية مقريم. قداش عندك وقت يا زبير؟
13: شكرا لك. وانا نلعبه في 90+2 الحكم اضاف 5 دقائق 3 بلاش للملعب السوسي امام بعد وحج.
2: شكرا.

0: ركنية وتوصية حكم المباراة في البوكس يعني في الدويل يوصي حارس النجم الخليدي ودفاع النجم الخليدي يقوم لباس مدافع النجم الخليدي يعيط له الحكم خليل الهرمي توصيات مهمة جدا مع نهاية المباراة. حكم هذا في 5 دقائق وقت بدل ضاع في المباراة. وصلنا تقريبا عندي في الكرونو 48 دقيقة لعب في المباراة. ركنية كرة المباراة الرلوي كرة المباراة الرلوي للمدافع ظهير اليمين سكندر رقيق كرة على القائم الأول بطريقة عشوائية تخرج من دفاع النجم الخليدي تجيب تماس لهجوم الرلوي تماس تكون طويلة أو تماس تتلعب بسرعة كرة من التماس يخصها دفاع النجم الخليدي تمشي لمهاجم النجم الخليدي بسرعة يشق وسط الميدان ويمشي كجناح يرجع في التغطية. أحسن لاعب في المباراة قائد السكك 10 يعني ما بداش كابيتان هو ثالث قائد الرلوي هذا في الماتش راسم النلوتي ترجع كرة لقيس العويشي قيس العويشي وسط الميدان لمسة قصيرة تتعدى الكرة لهاني العمري هاني العمري عمل زادة ماتش محترم جدا وفما مخالفة فما مخالفة أمام بنك مدرب الرلوي بسام برمضان للمهاجم هاني العمري. شفنا كل شيء في الماتش إلا الأهداف يعني 50-50 بين زوج فرق. النجم الخليدي مستوى تحسن مقارنة ماتش محزلة في قربة عمل ماتش محترم في مجرين الرلوي جاب ربح من الشابة عمل عطرة في تيمارس مع مستقبل جابت واليوم زوج فرق يلوجوا على 3 نقاط مهمة جدا. آخر كرة المباراة الرلوي كرة ثابتة في منطقة الجزاء ويقوى الحارس سفيان العباسي حارس النجم الخليدي خرج رولانس باليدين أسامة البجاوي أسامة يطلب اللعب كرة طويلة على الرواق وفما تغطية من عز الجمعاوي في الدويل ما تعداش الكرة من جديد يخوها النجم الخليدي كرة صعبة ويخرجها قيس العويشي يعمل آخر مدافع بسق يسار يلعب بالنار قيس العويشي كمدافع أكثر هو يلعب ظهير يسار الكرة تعود فضل
1: لحظات نشوفوا ملعب المهدية سي المكيشبيل
2: معذرة عن المقاطعة ومعذرة من الزميل العزيز زياد الخياري الحكم أضاف 5 دقائق نلعبه في 4 دقائق و30 ثانية
1: شكرا لي
2: مقابل هدفين
1: شكرا ليك سي محمد الحمروني تفضل زياد
0: شكرا نهاية الماتش 0-0 الرلوي بني خالد
1: يعطيك الصحة زياد نشوفه سي محمد الحمروني توقيت عندك في جابس
3: نعم نهاية المباراة في جابس 5 دقائق كان أضافه بالحكم إذن هدفين مقابل هدف لهلال الشابة أمام مستقبل جابس
1: سي محمد
3: نعم.
1: فقط كان عندك التوقيت إقصاء أحمد تنجور
3: توقيت أحمد تنجور عند لقطة ضربة الجزاء هي في دقيقة تقريبا 12 ضربة الجزاء دقيقة 12 مع 45
1: 59 يعني دقيقة 59
3: نعم بالضبط
1: شكرا لك من سجل الهدف الثاني لهلال الشابة
3: رقم 17 ماهر الويوي
1: شكرا لك يعطيك الصحة سي محمد الحمروني آية المهدية
2: نهاية المباراة جميل جدا صفاف حتى اخي تحفظ المهم بالتعادل هدفين مقابل هدفين بين المكارم وهلال مساكن الى اللقاء
4: ملعب مستعمره منى
1: شكرا لك يا الملعب السوسي تفضل
4: نهاية المباراة بفوز الملعب السوسي 3-0 اهداف خليل السعيدي وايمن الزين وكذلك فايق سالم هم أصحاب الأهداف للملعب السوسي
1: يعطيك الصحة شكرا لك قبل موجز أخبار 4:30 نشوف التوقيت عندك هادي في غرومبيليا هادي جبنياني في غرومبيليا
5: 86 دقيقة لعب 86 دقيقة لعب في المباراة 3-1 لمجرين أمام سليمان
1: يعطيك الصحة نرجع لك بعد الموجز محمد الرياحي قداش عندك وقت في الردايف
6: نلعب في الدقيقة 35 منى والنتيجة لازالت على حالها هدف مقابل صفر للنادي القربي أمام هلال الرديف
1: شكرا لك موجز أخبار 4:30 ثم نرجع لك محمد الرياحي ونرجع لهدي جبنياني ننهي معكم المقابلات نرجع بعد الموجز
7: سامدي تو نيوز سبور موسيقى وريتم تونس عشية سبت ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحت شعار نحو بناء طب أسنان المستقبل، تونس تحتضن اليوم وغدا المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحث العلمي والتكوين المستمر في طب الأسنان بمشاركة أكثر من 600 طبيب وباحث في المجال. بذكرى 70 لتأسيسه للهلال الأحمر التونسي، يطلق تظاهرة شهر تونس الإنسانية لتشمل كل الولايات على مدى شهر كامل. يوم تحسيسي للتوقي من السلوكات المحفوفة بالمخاطر والأفات التي تهدد المؤسسة التربوية، وخاصة منها ظاهرة الإدمان على المخدرات، وفق مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية سمير الطاهر بتوزر. بمشاركة 5 أعمال تونسية، تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الثانية لمهرجان ليبيا السينمائية الدولي الأفلام القصيرة لتتواصل إلى غاية 13 أكتوبر الحالي بطرابلس. في العالم، سماع دوي انفجار قوي في مطار العاصمة السعودية الرياض وسط تصعيد في الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية وينفذ قصفا مدفعيا على مناطق عدة جنوب لبنان. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصدر مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر 2027. وأخيرا، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة تحذر من تراجع الموارد المائية العذبة واضطراب الدورة المائية العالمية، مؤكدة ضرورة استعداد الدول لواقع مائي جديد. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique à Orit.
0: Tournes, marché et sept.
2: وتونس عشية سبت أكيد فيها برشة متابعات رياضية. تحية لشبكة المعلقين الكل اليوم على الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثالثة لبطولة رابطة المحترفة الثانية. نمشي مباشرة الملعب محسن الحداد في غرومبيليا نشوف وين وصلت مباراة مستقبل سليمان جمعية مجرين. هادي
3: نعم نلعب في الدقيقة الأولى من الوقت البدل ضايع الحكم الأول حمزة الوسليتي أضاف 5 دقائق وذكر بنتيجة 3-1 الفريق الضيف جمعية مقرينة من مستقبل سليمان.
2: يعطيك الصحة. نشوف محمد الرياحي مباراة هلال الرديف النادي الرياضي القربي. محمد الرياحي تفضل.
4: شكرا منى. دقيقة 40 من الشوط الثاني والنتيجة لازالت انتصار النادي القربي بهدف مقابل 0 امام هلال الرياضي برديف. تمشي الكرة عالية في منطقة 18 متر للنادي.
2: مثالش لحظات هاو باش نرجع لك محمد الرياحي. نذكر 1-1 للنادي الرياضي القربي هدف ادم لشهب في الدقيقة 14. 2-1 لفريق هلال الشابة امام مستقبل جابس. نتيجة نهائية هدف يحيى العاشوري في الدقيقة 27. احمد الفزاني كان عدل من ضربة جزاء في الدقيقة 59 وماهر نويوي كان اعطى الاسبقية لهلال الشابة اقصاء احمد تنجور في المباراة. 2-2 بين مكارم المهدية وفريق هلال مساكن. نذكر 3-3 للملعب السوسي من بعث بوحجلة. تعادل اصفار بين النجم الرياضي الخليدي وفريق سيكاك الحديد الصفاقسي. ونذكركم نتابعوا زادة في مقابلات بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثالثة. 3-1 للترجي أمام الأولمبي البيجي. هاتريك للاعب حازم المستوري للترجي. حمزة المبروك سجل هدف الوحيد للأولمبي البيجي. مباراة تنتهي في بنقردين بانتصار اتحاد بنقردين ضد النادي الإفريقي 2-1 هدف تسجل في الدقيقة 90+6 لفريق اتحاد بنقردين اللي كان ألغاله الحكم هدف بعد الرجوع لتقنية الفار. 1-1 لتقدم سقية الدائر في الجولة هذه ضد النادي الرياضي صفاقسي هدف مقابل 0. وتعادل أصفار بين النادي الرياضي البنزرتي الاتحاد الرياضي المونستيري. نرجع لك هيدي ننهي معاك المباراة من غرومبيليا ثم نمشي لمحمد الرياحي ننهي معاه مرديف.
3: نعم وجيني مع هدف تذليل الفارق لفريق مستقبل سليمان في 90+4. ما زالت أقل من دقيقة عن نهاية المباراة. راغب ناصف يسجل الهدف الثاني مجهود فردي بإمكانية عالية تخل منطقة الجزاء. مشوق شوية ولكن سدت كورة أرضية صعيبة على الحارس حسام المشرقي ويعود فريق مستقبل سليمان 3-2 قبل 40 ثانية عن نهاية المباراة الهدف عن طريق راغب ناصف.
2: باهي هادي مثالش فما مشكل ظهر لي على مستوى الكونيكسيون تو نرجعوا لك. تفضل هادي
3: نعاود لك ولا
2: راغب ناصف في الدقيقة 90+4 ظل النتيجة لمستقبل سليمان.
3: نعم واللحظات الأخيرة والحكم يعلن عن نهاية المباراة هنا بفوز فريق جمعية مقرين على حساب مستقبل سليمان 3-2 لجمعية مقرين أمام مستقبل سليمان. احتجاجات كبيرة اليوم. أعتقد النقطة السلبية في الماتش هو حكم المباراة حمزة الوسليتي يعني ماهوش مركز اليوم تردد وخلى الماتش يصعب برشا عليه وعلى الملاعبية وريت الاحتجاجات توا من طرف لاعبية مستقبل سليمان. على كل
2: ماتش يتصدر توا مقرين يتصدر توا مع الملعب السوسي هكا ولا؟
3: بدون هزيمة. نعم بدون هزيمة جمعية مقرين وتتصدر الترتيب وهو ثاني انتصار خارج القواعد بعد فوز على مستقبل جابس في جابس. إذا نذكر بالنتيجة النهائية 3-2 لجمعية مقرين أمام مستقبل سليمان.
2: يعطيك الصحة شكرا لك هادي جبنياني. 3-2 نتيجة نهائية لجمعية مقرين أمام مستقبل سليمان. نذكر في الدقيقة 33 ياسين الحمروني كان بادر بافتتاح التسجيل ثم في الدين الجابلي كان عدل لمستقبل سليمان. عزيز الواتي في دقيقة 45+5 كان سجل الهدف الثاني عزيز الواتي لجمعية مقرين. ثم في الدين الجابلي سجل الهدف في دقيقة 47 لمستقبل سليمان. حسام التواتي ضد مرميه سجل الثالث لجمعية مقرين في دقيقة 56 وراغب ناصف كان ظل النتيجة في دقيقة 90+4 4 نتائج نهائية 0-0 بين بني خلاد النجم الرياضي الخلادي سياك العديد الصفاقسي 3-0 للملعب السوسي أمام بعث بوحجلة 2-2 في القمة بين هلال مساكن ومكارم المهدية في المهدية نذكر 2-1 هلال الشاب أمام مستقبل جابس في جابس وننتظر نهاية مباراة هلال رضيف النادي الرياضي القربي نرجعوا لك محمد الرياحي محمد
4: شكرا منى نلعب في الدقيقة الأخيرة من المباراة لازالت النتيجة هدف مقابل صفر للنادي القربي أمام هلال رديف تقريبا شوط ثاني كامل سيطرة لهلال رديف مع اللعب على الهجومات المعاكسة للنادي القربي يمشي عزيز بن ساسي في تنفيذ التسلل يرفع كرة عالية ترجع من ليت عبد السلام مدافع هلال رياضي برديف في اتجاه سهيل الوشتاتي تتفكلوا من اللعب على كريم وترجع تتفك مرة أخرى من دفاع هلال رياضي برديف عن طريق ليت عبد السلام يضغط عليه اللاعب على كريم والحكم يعطيها مخالفة تمشي مخالفة في مناطق لهلال رياضي برديف في المناطق متاعه ويمشي الحارس ياسين الديناري للتنفيذ زلنا ما نعرفوش كيفاش باش يضيف الحكم مازال الحكم الرابع لم يرفع اللوحة ستة دقائق يضيفها الحكم أحمد الكيلاني في هذه المباراة ترجع الكرة ياسين ديناري حارس الرياضي برديف يرفع كرة عالية يطلع اللاعب على الشعبي وترجع من دفاع النادي القربي عن طريق حمزة الشرايبية ثم آدم السعيدي مدافع هلال رياضي برديف وتمشي رمية تماس لصالح النادي القربي تقريبا الحكم أحمد الكيلاني صفر برشة مخالفات وبرشة احتجاجات من الفريقين صعبت عليه المباراة صابت عليه منذ تسجيل هدف النادي القربي اللي كان مسبوق بلبسة يد من آدم لشهب لكن الحكم يعلن على الهدف ومن وقت هرينا برشا احتجاجات من كلا الفريقين
2: فقط محمد خليني نذكر بطبيعة باقي مقابلات الجولة هذه بعد الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثالثة لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم غدوة في ملعب بن عروس سبورتينغ بن عروس اتحاد تطاوين بإدارة الحكم رايد جويريو في 2 مارس في صفاقس محيط قرقنة كوكب عقارب بإدارة الحكم وليد الهذلي كيف غدوة في ملعب فرحات حشيد بي أريانا جمعية أريانا القلعة الرياضية بإدارة إسلام الزوالي باقي في الجولة هذه الجولة الثالثة الدفعة الثانية أولمبيك الكيف قوافل القفصة الحكم ياسين هماني في المكنين سبورتينغ المكنين يستضيف جندوبة رياضية الحكم يوسف التوتي يزفر المباراة في ملعب حمد العواني بالقيروان شبيبة القيروانية اتحاد قصور السيف الحكم فرج بالرابح في بوشمة أمل بوشمة الملعب الجيبسي الحكم عبد الحميد بدر الدين وفي ملعب محمد صلاح الدين بن حميدة في مدنين أولمبيك مدنين يستضيف مستقبل القصرين بإدارة الحكم وائل المصباحي كيف ما قلنا هذه الدفعة الثانية من مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد دفعة أولى تلعبت اليوم بطبيعة ونذكر وأنه بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى نتائج نهائية 3-1 للترجي أمام الأولمبي البيجي انتصار اتحاد بن قردان أمام النادي الإفريقي بهدف في دقيقة 90+7-2-1 1-0 لتقدم سقيط الدير أمام النادي الرياضي الصفاقسي وتعادل الأصفار بين النادي الرياضي البنزرتي الاتحاد الرياضي المونستيري بطبيعة غدوة الموعد زيدا باش يكون مع باقي مقابلات الجولة هذية في ملعب بشيد ليزويتن شبيبة العمران مستقبل المرسى بإدارة الحكم محرز المالكي في أولمبي سوسة النجم الرياضي الساحلي نادي حملنف بإدارة الحكم أحمد الذوادي في الملعب البلدي بالمتلوي النجم الرياضي بالمتلوي الملعب التونسي فرج عبد الله ويزفر المباراة وأمير العيادي باش يكون حاضر في المركب الرياضي بجرجيس يزفر مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي الأمل الرياضي بحمام سوسة إن شاء الله بعد شوية نبدأ وأكيد متابعاتنا مع كرة السلة، قمة اليوم بين النجم الرياضي الساحلي والاتحاد الرياضي المنستيري في الجولة الخامسة ذهاب من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في مرحلتها الأولى. في المتابعة وفاء فدو بشكون حاضرة في رادس في قاعة بوهيما. الخامسة تنطلق مباراة النجم الرياضي راسي داليا الرياضية بجرومبيليا. في باقي البرنامج اتحاد الأنصار النادي الإفريقي الخامسة، الملعب النابلي نادي حمام سوسة الخامسة، شبيبة القيروانية نجم حلق الوايد الخامسة ونص، وكيف ما قلت في حمام سوسة القمة بين النجم الرياضي الساحلي الاتحاد الرياضي المنستيري. بطبيعة في كرة اليد زاد الموعد بعد انتصار البارح نادي ساقية الزيت على نصرة بلبة في افتتاح مقابلات الجولة هذية 30-23. اليوم باش نتابع مباراة في قصر رياضة بالمنزه بين الترجي والمنزه الرياضي باعتباره أنه الترجي يلعب في مقابلته في القبة. الخمسة النجم الساحلي مكارم المهدية في دربي الساحل، الخمسة بعث بن يحيى خيار جمعية الحمامات في دربي الوطن القبلي، الأربعة سبورتينج المكنين اتحاد منزل تميم، وماضي ثلاثة وبعد شوية نتيكم نتيجة نهائية لمباراة النادي الإفريقي نادي كرة اليد بجمال. بتبيع الجولة السادسة من بطولة قسم نخبة في كرة اليد، ونذكر أنه فوزي بن سالم إن شاء الله باش يكون حاضر في القبة للنقل والتعليق على مباراة الترجي المنزه الرياضي. أي نرجع لك محمد ريحي، تفضل. أي محمد.
4: شكرا منى. نلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضايع، الدقيقة السادسة في المباراة والنتيجة لازالت هدف مقابل صفر للنادي القربي، مخالفة لصالح نادي القربي في دي ساعاته مع احتجاجات للاعبي هلال الرياضي جرديف على الحكم أحمد الكيلاني. في التنفيذ قائد الفريق مصطفى الطمني. تقريبا النادي القربي الشوط الثاني اعتمد على الهجومات المعاكسة وكانت عديد الفرص ل تسجيل الهدف الثاني. يرفع الكرة مصطفى الطمني عالية في اتجاه علاء كريم، علاء كريم يطلع معه اللاعب طه جديدي وتمشي مباشرة إلى ياسين ديناري. ياسين الديناري بسرعة إلى ليث عبد السلام، ليث عبد السلام إلى آدم السعيدي، آدم السعيدي يرفع كرة عالية في مناطق النادي القربي، يطلع غيث البهام ترجع من دفاع النادي القربي، تمشي كرة طويلة في اتجاه علاء كريم، علاء كريم والكرة تمشي مخطئة إلى الحارس ياسين ديناري. ياسين ديناري باش يتولى إعادة الكرة، يخرج من مناطقه ويتقدم بالكرة، يرفع كرة عالية في المناطق 18 متر، يطلع مهدي الليمي من هلال الرياضي برديف وتتقصله من كابتن الفريق مصطفى الطملي اللي بدوره يعاود يرفع كرة طويلة وترجع من مدافع هلال رديف طه جديد. تقريبا اللعب متقطع، مش نش زوج ثلاثة باسات ما بين الفريقين، كل ما تمريرة اثنين تتفك من فريق الفريق الآخر. سهيل الوشتاتي، سهيل الوشتاتي يعمل مراوغة يرفع الكرة وترجع من مصطفى الطملي، ترجع من مصطفى الطملي ثم لحمزة شريدية يلعب كرة عالية، وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم على نهاية المباراة بانتصار النادي القربي ضيف هلال الرياضي برديف هدف مقابل صفر. تفضل منى.
2: يعطيك الصحة محمد ريحي، شكرا لك. نهاية الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، 3-2 لجمعية مقرينة من مستقبل سليمان، تعادل أصفار بين النجم الرياضي الخليدي سيكاك الحديد الصفاقسي، 3-3 الملعب السوسية من بعث بوحجلة، 2-2 بين مكان المهدية هلال مساكن، 1-1 لنادي الرياضي القربي أمام هلال رديف رديف، و2-1 هلال الشابة أمام مستقبل جابس. أكيد نعملوا جولة مع الموسيقى في انتظار انطلاق مقابلات كرة السلة وكرة اليد.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tunis, Achiet Sebt. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا
2: مرحبا بكم من جديد في سامدي تو. بدينا معكم هذه ساعتين تواصلوا حتى للستة ونص متاع العشية. مش رياضة كاو سبت عشية، لكن زاد المواكبات الثقافية والمتابعات الثقافية عندها نصيب كبير في سامدي تو. في انتظار بطبيعة اختتام أيام قرطاج الموسيقية، إن شاء الله انطلاقا من الستة ونص مع شيمة بسيبس. عاطف زنيدي كالعادة في المواكبات الثقافية باش يهزنا للمهرجان الوطني للمسرح. مرحبا عاطف.
3: أهلا بك منيت، حياتنا كل مستمعي إذاعة الشباب. للمسرح نصيب وللحدود نصيب، الثقافة نصيب. في سامدي تو نحاولوا الشعار نكونوا موجودين تقريبا في كل جهات الجمهورية. اليوم باش نتابعوا 10 أيام 12 يوم قبل انطلاق المهرجان هذايا، المهرجان الوطني للمسرح. للحدود نصيب في الفوار ورجيم معتوق في الجنوب التونسي. معنا سيد عبد الله موسى مدير المهرجان والدورة الخامسة. سي عبد الله مساء الخير.
4: مساء الخير خويا عاطف، تحية ليك وتحية للفريق العامل معك ولكل مستمعي ومستمعات إذاعة الشباب.
3: نورنا وتشرفنا في إذاعة الشباب سي عبد الله موسى مدير المهرجان. خلينا نبدأ من الأول سي عبد الله، الفلسفة متاع المهرجان علاش؟ شنو معناتها للحدود نصيب؟
4: فعلا هو الاسم خويا عاطف مستفز نوعا ما. معنا لماذا للحدود نصيب؟ هو الفكرة جتنا معها مع أخوة من المناطق هذه. تعرف المناطق هذه الحدودية والمناطق الداخلية في تونس كل تفتقر لفضاءات ثقافية ولي مكونين أو منشطين أكاديميين، رغم أن يعني شعار الوزارة دائما تنادي أن باللا مركزية ثقافية، لكن للأسف بما الجهود تبقى يعني محدودة. مثلا الفوار ورجي معتوق اليوم دار ثقافة الفوار يعني فيها أشغال عندها 3 سنوات، دار ثقافة رجي معتوق في طور الإنجاز، يعني زوز معتمديات يعني من أكبر معتمديات جغرافيا في الجمهورية التونسية، تمتد يعني يمتدوا على معناتها مناطق شاسعة ومناطق حدودية يعني على الحدود الجزائرية، لكن ما فيهاش فضاءات ثقافية. معناها بخلاف زوز دور شباب معناها تفتقر لمنشطين معناها مختصين، تفتقر لي يعني حتى اللوجستيا، تفتقر لي يعني حتى لي هيكليا معني في الفضاءات يعني إلى آخره. من هنا جتنا الفكرة يعني لماذا هذه المناطق ليس هل لها نصيب أم لا. معناها ففكرنا في معناتها في بعث هذا المهرجان، والسنين إن شاء الله وصلنا الدورة الخامسة والحمد لله قاعدين يعني نحقوا، يعني هو مشروع أكثر منا مهرجان. معناه انطلقنا بعشرين تلميذ يعني مشكورة مندوبية التربية.
3: ايوه فكر سي عبد الله، سي عبد الله موسى مدير المهرجان الوطني للمسرح للحدود نصيب. نذكر انه التظاهر والمهرجان بالشراكه مع المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه في قبلي وكذلك وزاره التربيه.
4: التربيه وزاره الشباب والرياضه طبعا. نعم. اذا كما كنت نحكي لك انفتحنا على الفضاء التربوي. فانطلقنا ب 20 تلميذ، 20 تلميذ يعني كونوا نوادي ثقافيه، يعني جبنا معناها مكونين، يعني المهرجان يرتكز اساسا على الورشات. مكونين اكاديميين كونوا في المجال المسرحي في السينما في الرسم. فيعني تطورت الفكره، انطلقنا من 20 اليوم ان شاء الله يعني من 200 الى 250 تلميذ يعني اكدوا مشاركتهم سواء من الفوار والجامعة او من الولايه ككل، وعندنا حتى الولايات المجاوره معنا.
3: والمهرجان أيام
4: 24 25 26 و27 أكتوبر إن شاء الله،
3: يعني قابل العطلة
4: نصف الثلاثي
3: الأول في بالنسبة للتعليم. نستغلوا صغيرات متفاضين في الأسبوع هذاك.
4: نعم.
3: ونعملوا
4: نعم.
3: النشاط الثقافي. ثم عروض ورشات فقط ليش تكون مفتوحة؟ الناس اللي تسمع فينا ما سمعتش في الفوار في رجيم معتوق في غيرها من مناطق من ويلي قبلي اللي نجموا يتنقلوا المناطق هذيك يحبوا يشاركوا، كيفاش تصير العملية؟ يحبوا يحضروا، يحبوا يشوفوا، يحبوا يكتشفوا، كيفاش تصير العملية بالضبط؟
4: المجال بارك الله فيك صديقي على السؤال، يعني المجال مفتوح هو لكل رواد دور ثقافة ودور شباب والمؤسسات التربوية، رواد النوادي الثقافية. يعني عندنا ورشات في يعني معظم اختصاصات المسرح وفي السينما وكذلك في الرسم، وإن شاء الله إن شاء الله نفكروا حتى في الموسيقى. يعني المجال مفتوح للجميع على الصفحة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح الحدودي نصيب، أو عن طريق يعني دور الثقافة أو دور الشباب يتواصلوا معنا، لأن الإعلان موجود في دور الثقافة، يعني طريقة التواصل معنا في دور الثقافة ودور الشباب في كامل
3: المو تعرف يا سي عبد الله. للأسف الشديد دور الثقافة مش الرواد مش موجودين بالكثافة اللازمة، هاكو على الأقل نستغلوا حضورك معنا في إذاعة الشباب، ممكن الإذاعة توصل الصوت خير شوية، نوصلوه لصغيراتنا وشبابنا الموجودين في المناطق هذيك الكل، باش نحاولوا نعملوا كل النداء كالدعوة للتلامذة الكل يكونوا حاضرين معكم. وين موجودين بالضبط؟ وين يمشيوا؟ وشنو هما المراكز والمراكبات اللي نجموا يتوجهوا لهم الصغيرات؟
4: نهار 24 إن شاء الله هي بداية العطلة مع الكاسة متاع العشية تنطلق الورشات بمعهد الفوار
3: المعهد الثانوي
4: ودار الشباب الجمعة توق. يعني هناك بعض الورشات في معهد الفوار وبعض الورشات في موجودة في دار شباب رجي معتوك. يعني أي تلميذ أو أي شاب عنده الرغبة أن يشارك في الورشات هذه يلتحق بالفضاءات هذه، ونحن ومرحبا به ومرحبا بكل شاب يطمح أن يشارك في التظاهر هذه.
3: مش بالضرورة يكون ولد المنطقة، ينجم يكون مش يعدي نهاير غادي في رجيم معتوق ولا في الفوار ولا في غيره في زيارة، ينجم يحضر بحذاكم حتى نهاير ما يسالش.
4: مرحبا بي مرحبا بي، هي زادة توا فرصة يعني الموسم جني التمور، ويعني بدينا كل أفراح ومسرات إن شاء الله.
3: مبدئيا شكون باش يأطروا الورشات هذوما سي عبد الله موسى؟
4: هم انطلقوا معنا المؤطرين، يعني هذه فرصة زادة باش نحييهم اللي انطلقوا معنا من الدورة الأولى من الدورة التأسيسية، وكانوا يعني حتى المقابل معنا ما كان مقابل زهيد جدا في البدايات، ونحب نشكرهم الأستاذ لطفي الناجح الأستاذ معين عدودي الفنان طبعا خالد بوزيدي، كان نحب نوجه له تحية خاصة لأنه كان من يعني الداعمين لنا والفاعلين في هذه التظاهرة.
3: خذيتها كنت الملاحظة بتاعي أنا مش أقول لك، نتذكر سنوات التالي حكينا على يعني المهرجان الأول والنسخة الأولانية كان حاضر معاكم ومواصل الرحلة معاكم خالد بوزيد
4: فعلاً ومواصل معنا، شأنه شأن بقية يعني الزملاء الأساتذة المؤطرين.
3: تحية لي من كل
4: حسان مري، نادية ليش، محجوب الرداوي، حمزة بن عون، منذر إبراهيم، كان معنا الفنان عبد الله الشامخ، وكانت معنا
3: عبد الله الشامخ نحكيه على السينما لهنا،
4: كولين بيلون يعني في التعبير الجسماني، يعني عندنا معها شراكة، هي فنانة من بلجيكا، والسنة أضفنا يعني انفتحنا على قطر الجزائر الشقيق، إن شاء الله باش يكون معنا الأستاذ قديري مصباح رئيس الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين باش يأطر يعني يشرف على ورشة يعني الإعلام الثقافي في عصر السوشيال ميديا معنا.
3: هذا تقريبا الأهم الخطوط العريضة ممكن المهرجان هذا يذكر
4: إن شاء الله. أي كذلك قبل ما ننسى، كذلك معناها بالتوازي مع الورشات هناك عروض مسرحية للأطفال في النهار وعروض مسرحية للكهول وللشباب في الليل، يعني تشرف بنقاش إن شاء الله.
3: ان شاء الله وناخذ من عندك الرونديفو والموعد من توا سي عبد الله، نعاودوا بعد زوز اسابيع من الان نعاودوا ندخلوا في اذاعه الشباب نحكيوا بالتفاصيل على شنو اللي صار وشنو التقييم الاولي للمهرجان هذا، واكيد في بقيه الزملاء في الاسبوع المقبل باش يحكيوا اكثر على المهرجان هذا. فقط سؤال اخريني سي عبد الله موسى، نسالوا ديما الضيوفنا يبدا عندهم اساسا مهرجانات وتظاهرات في مختلف الجهات، بالنسبه لك انت يا عبد الله موسى شخصيا الحلم الشخصي بالنسبة للمهرجان هذي وين تحب تهزو بالضبط، وين تحب توصل معاه؟
4: سؤال عميق جدا.
3: هذي متاع هو مست قلبي نقطع التنهيد.
4: هو شوف أنا ابن المنطقة هذي يعني، وتكويني العالي كان في المعهد العالي في المسرح، يعني أنا أستاذ تربية مسرحية بدرجة أولى. المناطق هذي هي مفتوحة على التهريب ومفتوحة على ولت مفتوح للأسف حتى على المخدرات والتدخين والانقطاع المدرسي والتفكير في الهجرة. أنا نحب نزرع الفن، نحب نقاوم الظواهر السلبية هذه بالفن، هذا الحلم نتاعي. لأني أعلم جيدا أن التلميذ أو الشاب أو الطفل الذي ينخرط وهو صغير في النوادي الثقافية لا يمكن أن يكون إلا إنسانا متصالحا مع ذاته وإنسانا مواطنا صالحا.
3: أكيد وما نختلفوش أنا وياك ومنازد معنا سي عبد الله موسى إنه النوادي الثقافية النوادي الرياضية هي ممكن الجدار الأول ضد الآفات الاجتماعية هذه.
2: المسرح والموسيقى.
3: المسرح والموسيقى والسينما والفن والرياضة هذيك الجدار الأول جدار السد الأولاني ضد كل الآفات الاجتماعية اللي نعاني منها. شكرا لك سي عبد الله موسى وحديثك كان. مرحبا في كل وقت.
4: لو فيكم محلى برنامجكم كنت نسمع فيه زادة.
3: يحليك إن شاء الله ديما حاضر معنا.
4: ربي يعينكم وتحية من خلالكم. لكل مستمعي ومستمعات ذات الشباب ولكل فريق العمل معكم.
3: يعطيك الصحة سي عبد الله موسى مدير المهرجان الوطني للمسرح الحدودي نصيب في الفوار ورجي معتو.
2: يعطيك الصحة عاطف. هذه متابعاتنا الثقافية بعد ما تابعنا بطبيعة الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثالثة لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الجولة الخامسة ذهب لبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة. نذكر قمة انطلاقا من 5:30 في حمام سوسة بين النجم الرياضي الساحلي للاتحاد الرياضي المناسيري، لكن اخترنا لكم اليوم في المتابعة في النقل المباشر مباراة النجم الرياضي الراتسي ديلي الرياضية بيغرومبيليا. هذيك علاش حاضرة وفاء فدو أكيد في النقل والتعليق. وفاء أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: مرحبا بك منى، مرحبا بكل مستمعين على موجات إذاعة الشباب. 5 ثواني على انطلاقة مباراة الجولة الخامسة من المرحلة الأولى ذهاب لبطولة المحترفة أو البرو آل خاصة بكرة السلة بين النجم الرياضي الراتسي والدالية الرياضية بغرومبيليا. النجم الراتسي يلبس بالأبيض اليوم وفريق الدالية الرياضية بغرومبيليا الفريق الضيف يلبس اللون الأزرق. كرة هدية لصالح لسعد شوية فالهجوم لكن خطأ ويربح الخطأ لسعد شوية لفريق الدالية الرياضية بغرومبيليا اللاعب الرحالة لسعد شوية اللي موجود كيف ما قلت الموسم هذا مع فريق الدالية الرياضية بغرومبيليا واللي دربوا اللاعب الدولي السابق سمير بودن. نلقاو حسين النجار، شهاب الدين رجب، حمزة ظريف، وهيب شيحة، محمد أمين الراشدي، محمد سلمي، عبد الرحمن الديوب، فارس بوغانمي، لسعد شوية، أسامة شبوح، خليل الزريبي، وبشير معين. يعني تقريبا 3 لاعبين خبرة مع فريق الدالية الرياضية بغرومبيليا. نجم الراتسي نلقاو هدي الهديلي، خليل الرويسي، مهدي الوسلتي، ريان الصدفاوي، ريان الرويسي، اياد بدر، مراد المبروك، محمد علي جحا، هادي برمضان، اسكندر الزغواني، الفونسيين دي جو، ونعيم ذيفلا، والمدرب هو قاسم الورشفاني. النجم الراتسي متقدم قبل 8:30 على نهاية الربع الأول من المباراة 2-0. لسعد شوية كان ضيع الزوز رميات حرة اللي كانت تحصل عليهم منذ لحظات. شكون يزفر مباراة اليوم؟ يزفر حبيب الغربي، سيرين نوير، وشريف الرئيس، حكام الطاولة محمد حرابي، عماد السرايري، وأحمد الشيب، وكوميسير متاع الماتش عماد بن محمود. نجم الراتسي والدالية الرياضية بغرومبيليا كانوا انتصروا الزوز في الجولة الفاتة الجولة الرابعة. نجم الراتسي كان حقق أول انتصار لي في الموسم كان على حساب اتحاد الأنصار، والدالية الرياضية بغرومبيليا كان فازت على فريق السيساس. نجم الراتسي في المركز 9 5 نقاط ب3 هزائم وانتصار وحيد، والدالية الرياضية بغرومبيليا في المركز 4 7 نقاط ب3 انتصارات وهزيمة واحدة. 8:46 التعادل 2-2 بين نجم الراتسي والدالية الرياضية بغرومبيليا.
2: يعطيك الصحة وفاء. خلينا نشوفوا كوثر بعد شوية شنو تختار لك ليك أنت باش تسمع في عشوية السبت مادامك موجودة في رادس تتبع في مباراة النجم الرياضي الراتسي الدالية الرياضية بغرومبيليا. قبلها خلينا نمشي للقبة القصرية بالمنزه باعتبار وأنه الترجي يلعب مقابلاته في القبة مباراة في الجولة السادسة لبطولة قسم النخبة. مباراة الترجي والمنزه الرياضي، الترجي 5-5 5 انتصارات في حين المنزه الرياضي ليبدأ بصعوبة الوافد الجديد على بطولة قسم النخبة يبحث على أول انتصاراته في البطولة. فوزي بن سالم أهلا وسهلا مرحبا بك فوزي.
5: مرحبا بك منى، تحية ليك، تحية إلى كل السادة المستمعين. نعود من جديد إلى قصر الرياضة بالمنزه، عندي مدة طويلة ما قدمت مقابلة في هذا الملعب الحلو ممتاز والقاعة بطبيعة الحال اللي ذكرنا بتاريخ متميز.
2: ذكرك في صغرك يا فوزي باش تذكرك في الهوة في الهوة الزمنية بين ما كنت تعلق القبة وتوا هو كبيرة وشاسعة لي أنا وليك أنت راهو باش أنت كهوا وحدك.
5: أكيد أكيد. وأنا والله نقطة فاهم يعني بالنسبة للمقابلات الرياضية، لأنه قاعد نشوف المدارج في حالة ممتازة، الجمهور قاعد يدخل، أو نقاب تقريب 200 متفرج من أحباء الترجي.
2: هي احتفظت البطولة الإفريقية في الكرة الطائرة، القبة رجعت
5: ممتاز يعني كان تنظيم ممتاز جدا في قصر الرياضة بالمنزة. نقطة استفهام علاش ما يتمش يعني اعتمادها في مختلف المقابلات الأخرى، علاش الاعتماد فقط على قاعة رادس مناخ. نرجع للمباراة، مباراة الترجي الرياضي صاحب الطليعة واللي كان فاز في آخر مقابلة ضد فريق طبولبة في طبولبة بالذات بنتيجة 43 مقابل 24، يستضيف كما ذكرت الوفد الجديد على بطولة النخبة فريق المنزة. فريق المنزة اللي بدايته كانت صعبة وصعبة جدا، يعني 5 هزائم في 5 مباريات، الأولى آخرها أمام المكنين الأسبوع الماضي في قاعة الهادي خفشة بنتيجة 34 مقابل 28. اللقاء باش يتم تأخيره تقريبا 5 دقائق أخرى على الأقل، ممكن يبدأ مع 5:15. علاش؟ لأنه قبله كانت ثمة مقارنة في الباسكيت سيدات بين البنك الإسكان والملعب التونسي. المباراة كانت وفات لفائزة بنك الإسكان بنتيجة 89 مقابل 63 في بطولة سيدات كرة السلة، وهذا علاش المقابلة باش تتأخر. قاعد نشوف لاعبي الفريقين الترجي الرياضي والمنزه الرياضي موجودين قرب لحجرات الملابس، بعد شوية أكيد باش ينزلوا لأرضية الميدان. وهذه المباراة مباراة الجولة السادسة اللي باش يديرها ثنائي الجنزري والشايب عينه، ثنائي التحكيم المراقب جلال برعيات وماهر بن عثمان كالعادة. ربما هذا الأسبوع حكاوا برشا على التطبيق أو
2: ورقة المباراة الإلكترونية
5: الذكية اللي كانت في الحقيقة بداية الأسبوع الماضي في لقاء المنزه والمكنين، وكان موجود ماهر بن عثمان يعني، وكانت احصائيات ممتازة جدا. واليوم كذلك ماهر بن عثمان موجود وأكيد باش يتم اعتمادها كذلك في مقابلة اليوم بين الترجي الرياضي والمنزه الرياضي. هنزل نعطيك تركيبة الفريقين منى. نبدأ بالفريق المنزه الرياضي اللي دربه ابن الترجي الرياضي التونسي كريم الزغواني وابن المنتخب الوطني التونسي خالد العرفاوي قائد فريق، نلقاو محمد علي بكار، محمد أمين شابة، رامي العايشي، أحمد صفر، إيهاب مبكر، وليس مبكر، أسلام بوحليلة، محمد أمين الفرجاوي، محمد أنور قرصان حارس مرمى فريق المنزه كان من أبرز اللاعبين خلال مباراة الأسبوع الماضي، أحمد أمين بن علي، محمد مهيب التجاني، أحمد ضياء السالمي، آدم رجب، أحمد بن خليل، وأحمد السعيدي. وحاليا نزول الفريقين لأرضية الميدان. في المقابل الترجي الرياضي ثم زوج لاعبين موجودين في المدارج، نحكي على غسان التومي وايضا مكرم سلامه. بقيه العناصر اكيد ما ثمش تغييرات كبيره للمدرب غوران زيكوفيتش. نلقاو عبد الحق بن صالح كقائد فريق، الياس حجيجه، اسكندر جفالي، مطيع الامام في حراسه المرمى الى جانبه محمد اصفر، بلال عبدلي، محمد علي بحر، حسن الجماعي، اسامه البوغان، يوسف معرف، حازم باشا، طارق جلوس، بلال العابد، اسلام اشبالي، وثنائي منتخب الاواس جهاد عليات ومهدي تبر. هذا الثنائي اللي نلقاوه مع صنف الاكابر. مهدي تبر في الحقيقه من المواسم الماضية، من الموسم الماضي موجود مع الأكابر في المقابل جهاد عليات، كان تألق في البطولة الإفريقية ونلقاه حاليا مع منتخب الأكابر. كما العادة الترجي الرياضي بأزياء العادية الصفراء والحمراء، في المقابل الخضراء والسوداء لفريق المنزه. فريق المنزه مولاه اللي يلعب بدايه هذا الموسم بدون انتدابات، يعني نفس العناصر اللي لعبت الموسم الماضي واللي ساعدت في الفريق لقسم النخبه هي نفسها الموجوده حاليا مع الصف الاكابر.
2: ورغم انه فوزي
5: فوزي كبيره قاعد يلقى
2: رغم انه المنزه الرياضي كانوا ضيوفنا وقت صعودهم القسم النخبه في هونزون، وكانت الوعود كبيره. كان حاضر معنا كريم الزغواني وشكون من الهيئه، قيل وانه باش يتم تدعيم الفريق بانتدابات جديده. هذايا ما صارش، وممكن ديما هذايا المشكل، راهو يا فوزي ديما مع الصعود تكثر الوعود، لكن تحقيق الوعود هذا هو اللي يكون صعيب. وانا نقول زاد المنزه الرياضي كيف ما فريق اتحاد منزل تميم فرق، معناها ندخل انطلاق الموسم الرياضي تقريبا، معناها تكون موجهه الرزنيه، ما يكون موجهه مع انطلاق الجولات الاولى، يعني يقابلوا اصحاب المراكز الاولى الفرق الكبيره. ممكن هذا زاد اشكال بالنسبه للنوادي اللي تصعد من القسم الوطني اليف لبطوله قسم النخبه، هذا ياثر عليهم، يدخل معناها بخمسه هزائم فريق المنزه الرياضي. ونفس الشيء زاد بالنسبه لفريق الاتحاد الرياضي التميمي بخمسه هزائم بعد خمسه جولات. ممكن ننظر في الموضوع هذا، ممكن في قادم المواسم بالنسبه خاصه للنوادي اللي تصعد من القسم الوطني اليف لبطوله قسم النخبه واللي تتضرر ممكن من عمليه القرعه وسحب الرزنامه اللي يكون موجه مع انطلاق الموسم الرياضي.
5: نعم، كنا مناسب ملاحظه هامه وكنت حكيت عليها حتى الاسبوع الماضي بلقاء المنزه المكنين اللي يعتمد على ابناء النادي. يعني لقينا ثلاثه لاعبين من صف العواصف واللي كانوا يشاركوا مع منتخب العواصف في البطوله الافريقيه، لقاو اساسيين في فريق الاكابر. وفي هذه الاونه من انطلاق المباراه، مباراه الترجي الرياضي المنزه الرياضي بتاخير تقريبا 12 دقيقه على موعدها اللي كانت تبرمج عليه الخمسه نتاع العشيه. ثم في ضم التراجي نلقاو مطيع الامام هو اللي يبدا المباراه، ثم بلال عبدلي، ثم حازم باشا، اسامه البوغامي، كذلك حسن الجماعي وطارق جلوس. في المقابل قرصان يبدا في حارس المرمى في بالنسبه لفريق المنسى، كذلك نلقاو اللاعب اسلام بوحليله، وايضا ثم اللاعب رياس بوبكر وإيهاب بوبكر يبدأوا المباراة منذ بداية. وهذه أول رمية 7 أمتار بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي. نلعب دقيقة منذ انطلاق المباراة، دائما التعادل 0-0 هنا في قصر الرياضة بالمغرب.
2: خلينا نشوفوا احنا وفاء خليناها مع بداية الفترة الأولى في مباراة النجم الرياضي الراتسي داليا الرياضية بيغرومبيليا، نشوف وين وصلت المباراة في فترتها الأولى، ثم نرجع لك لقصر الرياضة بالمنزه. وفاء،
1: أربع دقائق موناه 40 ثانية ما زالوا على نهاية الفترة الأولى، 13 مقابل 4. قاعد يلقف صعوبات كبيرة فريق النجم الرياضي الراتسي، التقدم للدالية الرياضية بغرومبيل اللي الأفضل الحقيقة، لقى نجاعة كبيرة، لكن نقطة خليني نقول اللي مش ماشي أكثر في فريق الدالية الرياضية بغرومبيل هما الرميات الحرة. الرميات الحرة تقريبا ما عندوش نسبة نجاح كبيرة بالنسبة لفريق الدالية الرياضية بغرومبيلي، لكن قاعد يلقى في نجاعة كبيرة من التسديدات المتوسطة وكذلك خارج القوس. 13-6 أول كرة تقريبا بعد 4 دقائق باش تمكن فريق النجم الراتسي من تسجيل السلة، يعني كانت السلة الأولى على أول انطلاقة المباراة، خذا الأسبقية 2-0، ثم 2-2، 4-2 لصالح الدالية الرياضية بغرومبيليا، ثم 4-4 يعدل يخوى السبقية بثلاثة الدالية الرياضية بغرومبيليا في 7 دقائق، 7-4، ثم 11-4 قبل 5 دقائق 40 ثانية على نهاية الفترة. ومما اضطر المدرب قاسم الورشفاني انه ياخو اول وقت مستقطع للفريق، ما تغير حتى شيء الحقيقة بعد الوقت المستقطع. زاد فريق الدالية الرياضية في غرومبيليا في تعميق الفرق 13-4 ثم 13-6، وهذه الهجمة لصالح فريق الدالية الرياضية بغرومبيليا قبل 4 دقائق على نهاية الفترة الأولى. دائما الفريق الضيف الدالية متقدم على حساب النجم الراتسي 13-6، فما زوز رميات حرة للأسعد شوية. نكملوهم هنا بعد نعطيك
2: المثال. وفاء تفضل نكملوا وبعد نرجع لك. اي تفضل.
1: نكملوا؟
2: تفضل وفاء تفضل.
1: شكرا لك. رميه حره اولى ناجحه للاسعد شويه يعطي النقطه 14 اللي صالح فريق الدير الأرضي بجرومبيليا، والثانية ناجحة 15 مقابل 8 مع 7 للدير الأرضي بجرومبيليا أمام نجم راتسي قبل 3 دقائق و50 ثانية على نهاية الفترة الأولى.
2: شكرا لك. قبل ما نرجع القصر هذا بالمنزه، نذكر النادي الإفريقي في جولة اليوم الجولة السادسة لبطولة قسم النخبة كان فاز على نادي كرة اليد بجمال 38 مقابل 32، والبارح في مباراة متقدمة نادي سقية الزيت فاز على نصرة بلبة 30 مقابل 23، 6-6 النادي الإفريقي، 6 مقابلات 6 انتصارات في انتظار بتبيعة جولة اليوم، في انتظار مباراة الترجي المنزه الرياضي. نذكر زيدا الخمسة كانت انطلقت مباراة النجم الرياضي الساحلي مكارم المهدية، دربي الوطن القبلي بين بعث بن خيار جمعية الحمامات، والأربعة كانت بدأت مباراة سبورتينج المكنين اتحاد منزل تميمة. بعد شوية نعطيكم النتيجة النهائية للمباراة هذه. ناخذ معاك فوزي دقيقة ونص في قصر هذا بالمنزة، ثم نرجع الوفاء ننهي معها الفترة الأولى في مباراة النجم الرياضي الراتسي ديلي الرياضية بجرومبيليا. تفضل فوزي.
6: وصلنا 4 دقائق 35 ثانية في هذا الشوط الأول في لقاء الترجي فريق المنزة، وهذا حازم باشا ياخذ الأسبقية لبيت الترجي الرياضي 2-1. البداية كانت في 3 رميات 7 أمتار، 3 ضربات جزاء، 2 تسديدات، واحدة من قبل الترجي واحدة من قبل فريق المنزة، سجلها مطيع الإمام، ثم أسامة البوغالي ياخذ الأسبقية 1-0، يعدل رامي العياشي 1-1، وحاليا حازم باشا ياخذ الأسبقية لفريق الترجي 2-1 في توقيت 5 دقائق و15 ثانية في هذا الشوط الأول، مع هجوم حاليا لفريق المنزل اللي يصور من بعيد وينجح اللاعب رقم 29 في تشكيلة فريق المنزل الرياضي، يجاوب بسرعة الإسماعي اللي سجل، او لاعب الكادر الثاني يتمكن من اخذ الاسبقيه من جديد 3-2. قاعد ينوع مدرب فريق الترجي في مختلف العناصر، ترجع الكره من جديد حاليا يوسف معرف ياخذ مكانه في تشكيله فريق الترجي الرياضي التونسي، مع هجوم في فريق المنزه الرياضي، الكرة عند اللاعب أمين الفرشاوي كمنسق عمليات فريق المنزل الرياضي، أمين الفرشاوي من بعيد يتصدى له مطيع الإمام اللي يعكس الهجمة، أسامة البوغاني لكن الدفاع حاضر ويربع 9 أمتار أسامة البوغاني، 9 أمتار لأسامة البوغاني. التنفيذ يكون لحازم باشا إلى بلال العبدلي، حازم باشا الى اسكندر الجفاني، حازم باشا اسكندر الجفاني، ترجع من جديد بلال عبدلي، حازم باشا يبدل وتقاطع بينه وبين حازم باشا، الى حازم ترجع له الكره من جديد بلال عبدلي، يحاول يمشي على مستوى الجناح وينجح، ينجح بلال عبدلي وممتاز العمليه بينه وبين حازم باشا، وينجح في اخذ الاسبقيه 4-2 في توقيت 7 دقائق لعب في هذا الشوط الأول. الترجي متقدم بالنتيجة 4-2 على حساب المنزل الرياضي مناف.
2: شكرا لك فوزي. نذكر قبل تقريبا 5 دقائق على نهاية المباراة سبورتينج المكنين متقدمة على اتحاد منزل تميم 26-24، مباراة في قاعة المكنين قبل تقريبا 5 دقائق 10 ثواني على نهاية المباراة. نرجع لك وفاء ننهي معاك الفترة الأولى في مباراة النجم الرياضي راتسي ديلي الرياضية بجرومبيليا. وفاء
1: شكرا لك مونات. دقيقتين 11 ثانية على نهاية الربع الأول من المباراة. التغييرات، تغيير الحقيقة لقاسم الورشفاني بخروج أجنبي فريق النجم الرياضي الراسي الفوسيني، ودخول نعيم ضيف الله اعطى حركيه خير لفريق النجم الراتسي واعطى نجاعه من الناحيه الهجوميه، ذي هجمه للنجم الراتسي، مرد مبروك نعيم ضيف الله في تسديده ثلاثي ونجح التسديده الثلاثي من نعيم ضيف الله 15-13، يقلص الفارق فريق النجم الراتسي بثلاثيه نعيم ضيف الله، ذي اول ثلاثيه لصالح فريق النجم الراتسي ناجحه، يرد عليه مهدي أسامة شبوح، يرد علي أسامة الشبوح، يعطي النقطة 18 مقابل 13 مع خمسة، يقعد الفريق قبل دقيقة و34 ثانية على نهاية الفترة الأولى. دقيقة ونص، هذا خليل الرويسي، خليل الرويسي وفما الخطأ، يقول الحكم فما خطأ على شكون، فما الخطأ على مهدي سلتوت، يذلي من الأسعد شوي، فما الخطأ على مهدي سلتوت من الأسعد شوي أقبل دقيقة و12 ثانية على نهاية الفترة الأولى. 15-13، يذلي كرة أسامة شبوح ما تحس بتشترجع الهجمة لصالح فريق الدالية الرياضية بجرومبيليا، لا تحس بت، فما تأخير ياسر في الطاولة خلاني شكيت في الكرة، معناتها وانا ريتها قدامي، ولا كلامي الأولاني صحيح اللي هو 18-13 مع خمسة لصالح الدالية الرياضية بجرومبيليا أمام نجم راتسي قبل دقيقة و12 ثانية على نهاية الفترة الأولى. مراد المبروك، مراد المبروك قدام ونسعد شوية، حاول التسديد لزغواني وفما الخطأ، فما الخطأ على لاعب النجم الرياضي الراتسي، فما الخطأ على لاعب النجم الرياضي الراتسي اسكندر الزغواني، اسكندر الزغواني يربح الخطأ وياخذ كرة وامتلاك لصالح فريق النجم الرياضي الراتسي. يخرج مهدي وسلاتي ويدخل لاعب رقم ستة في صفوف فريق النجم الراتسي ريان الرويسي، ريان الرويسي موجود معنا عم ديفالا مع اسكندر الزغواني مع خليل الرويسي ومراد المبروك، هذا خميسي فريق النجم الرياضي الراتسي، خميسي الدالي الرياضي بجرومبيليا، نلقاو سما شبوح، نلقاو ديوب، نلقاو نسعد شوية، كذلك معهم اللاعب رقم 35 خليل الزريبي، هذا خميسي فريق الدالية الرياضية بجرومبيليا. سيرين مرة أخرى تعطي فيهم خطأ جديد لصالح فريق النجم الرياضي الراتسي على خليل الرويسي، على خليل الرويسي الخطأ هذايا، نزيدو نثبتو، ترجع رمية جانبية لصالح فريق النجم الرياضي الراتسي، كنا قبل في التابلو القديم ومبروك التابلو الجديد بطبيعة لفريق النجم الرياضي الراتسي، لكن كنا نعرفوا الأخطاء وصول الأخطاء الجماعية قديش عندها، لكن توا مازلنا ما نعرفوش هل انه وصلوا الخطاء الجماعية خمسة لكل فريق او لا، باش نقعدوا نتابعوا بالطبيعة بشوية بشوية حتى نشوفوا. لحد الآن رمية جانبية لصالح فريق النجم الرياضي الراتسي، كلام بين قاسم الرشفاني واسكندر الزغواني، وحديث بالطبيعة بين الحكم الأول حبيب الغربي ومراد مبروك، ليه مراد مبروك بشي

0: زوز رميات حرة، يعني النجم الراتسي باش يستفيد بثلاثة رميات حرة، رمية الحرة الأولى ناجحة والثانية ناجحة لإسكندر الزغواني، يقلص الفرق لي إلا نقطتين 18 مقابل 16 قبل 40 ثانية على نهاية الفترة. كولا لفارس البوغان عبد الرحمن الديوب، الديوب يأتي الكرة لحمزة الذريف وسما الشبوح وتسديد وخطأ تضرب على السلسو، فما الخطأ، فما الخطأ على الديوب، فما الخطأ على الديوب. حمزة الذريف اللاعب السابق لفريق الزهرة الرياضية موجود في فريق أدالي الرياضية بجرومبيليا، فما خطأ على الديوب اللاعب رقم 14 في صفوف فريق أدالي الرياضية بجرومبيليا، اللاعب السنغالي لعب الأجنبي في صفوف فريق أدالي الرياضية بجرومبيليا 18-16 زوز رميات حرة وتجي مع نهاية الفترة الأولى. خروج اسكندر الزغواني ودخول هادي الهذلي، خروج اسكندر الزغواني ودخول هادي الهذلي في صفوف فريق النجم الرياضي الراتسي. فما حديث ياسر كلام بين الحكام ويسر توقف اللعب، مازالوا 23 ثانية، 23 ثانية على نهاية الفترة الأولى 18-16 لصالح فريق أدالي الرياضي بجرومبيليا أمام النجم الرياضي الراتسي. ما نعرفش علاش التوقفات الكبيرة، معناتها في انتظار أنه باش يمسحوا القاعة، يجي يمسح القاعة يدخل، علاش التوقف هذايا الكبير من الثلاثي التحكيم اللي زفر مباراة اليوم، حبيب الغربي، سيرين نوير وشريف الرئيس، توا يدخل لمسح أرضية القاعة قبل 23 ثانية على نهاية الفتح. تحب تاخذ كلمة مونيكا؟
1: اي فقط وفاء قبل ما نعمل إتلالة الفوزي نذكر قبل دقيقتين على نهاية مباراة سبورتينغ المكنين اتحاد منزل تميم 29-25 لسبورتينغ المكنين، وخلينا نشوفوا التوقيت والنتيجة عندك فوزي في قصر الرياضة بالمنزة، ثم نرجع ننهي الفترة الأولى في مباراة كرة السلة بين النجم الرياضي الراسي ديلي الرياضي بجرومبيليا. توقيت ونتيجة فوزي عندك؟ فوزي بن سالم إذا كان في الاستماع، فوزي التوقيت والنتيجة في مباراة الترجي والمنزه الرياضي. بنعاودوا نتواصلوا مع فوزي ونذكر قبل دقيقتين 29-25 لسبورتينغ المكنين أمام اتحاد منزل تميم. ما يوفى ننهي معاك الفترة الأولى في مباراة النجم الرياضي الراتسي وفريق الدالية الرياضية بجرومبيليا. تفضلي.
0: شكرا لك منى. 23 ثانية أخيرة سيرين نوير، توا باش تعطي لعبد الرحمن الديوب للزوز رمية حرة، رغم أنه دخل لله بالقاعة تم مسح الأرضية الميدان، لكن توقفت شوية الأمور. عبد الرحمن الديوب في رمية حرة أولى ناجحة، يعطي النقطة 19 مقابل 16 لصالح فريق الدالية الرياضية بجرومبيليا أمام النجم الرياضي الراتسي، ورمية الحرة الثانية ناجحة 20-16 أربعة نقاط فارق، ترجع هجمة لصالح فريق النجم الرياضي الراتسي. مراد المبروك، مراد المبروك لريان الرويسي، يرجع مرة أخرى مراد المبروك يخدم أو ماخو البوست نتاع رقم واحد أو صنع ألعاب. مراد المبروك عنده الكرة قدامه سما شبوح، شكون يجي للهالب؟ يجي نعيم ديف الله.
1: باهي وفاء.
0: نهاية الفترة.
1: تفضل.
0: نهاية الفترة بتقدم الدالية الرياضية بجرومبيليا أمام النجم الرياضي الراتسي 20 مقابل 16.
1: شكرا ليك وفاء، 20-16 للدالية الرياضية بجرومبيليا. نرجع أكيد بعد موجز أخبار الخمسة ونص.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في منوبة يوم تحسيسي حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي بمعهد ابن أبي الضيف. انتخاب عدنان الموفق رئيسا جديدا للجامعة التونسية لرياضة المعوقين. في ذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي، انطلاق تظاهرة شهر تونس الإنسانية لتشمل كل الولايات على مدى شهر كامل. في منوبة، تمويل 15 مشروعا فلاحيا في إطار البرنامج الوطني للإدماج الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي. 3 مبادرات بيئية تونسية تتوج بجوائز مؤسسة أندى العالم العربي بقيمة إجمالية تبلغ 100,000 دينار. في العالم، مقتل 17 في هجوم روسي على زاباروجيا الأوكرانية. شاهدان ومصدران مطلعان يقولان إن كثيرا من الأشخاص أصيبوا اليوم في انفجار وقع بمطار الرياض الدولي مع إجلاء مسافرين من بعض أقسام المطار. وإريتريا تطلب من الأمم المتحدة التدخل في خلافها مع أثيوبيا. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: مرحبا بكم من جديد في سامدي تو. بدينا معكم ماضي ساعتين تواصلوا حتى لستة ونص متاع العشية، كيف ما قلت لكم في موعد استثنائي اليوم باعتبار الموعد يكون مع حفل اختتام أيام قرطاج الموسيقية. هذاك علاش نمشي مباشرة قبل ما نرجع لقاعة كرة السلة وكرة اليد، نمشي مباشرة لشيما بسيبس، أكيد ناخذوا فكرة أولى معطيات أولى قبل حفل اختتام أيام قرطاج الموسيقية. شيماء أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: عسلامة منى، عسلامة منى، عسلامة المستمعين الكل.
0: مرحبا يا شيماء.
1: مواكبة لاختتام الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية، الدورة اللي انطلقت نهار 3 أكتوبر واليوم الاختتام. وقت اللي نقولوا أيام قرطاج الموسيقية نقولوا مختبر حي للموسيقات اللي جينا من العالم الكل، فرصة كبيرة باش نتعرفوا على مجموعة كبيرة من الأنماط الموسيقية، نتعرفوا زيد على الفرق الموسيقية من مختلف أنحاء العالم. نحكي على مشاركة تقريبا 15 بلد في هذه الدورة، دونك الجمهور اللي جاي واكب العروض تعرف على أنماط موسيقية جينا من مجموعة من البلدان. زيد أيام قرطاج الموسيقية مساحة كبيرة باش توري الطاقات الشابة التوينتا، الفرق الموسيقية التونسية كسوا اللي موجودين في تونس ولا زيد المقيمين البرة، فرصة من خلال هذه الأيام أن نتعرفوا على الإنتاجات نتاعهم الفنية والموسيقية، ونتعرفوا على مختلف الستي اللي قاعدين نقدموا فيهم. على خاطر زيد كي نقولوا أيام قرطاج الموسيقية نكونوا فرصة لاكتشاف أنماط موسيقية وتوليفات موسيقية جديدة خارجة عن المألوف. دونك واكبنا 26 عرض من 15 بلد، مجموعة من العروض الفنية واللقاءات الفنية في مجموعة من قاعات العروض لهنا في مدينة الثقافة. وما زالت زيد العروض، قبليك شوية كنت في عرض مع الأربعة في مسرح الجهات، عرض للتونسية نيجي العبيدي في أول مشاركة لها لأيام قرطاج الموسيقية. قبليك شوية زيد الخمسة الموعد في مسرح المبدعين الشبان مع عرض فرنسي بلجيكي، عرض لجيم مونو كارتي، وحفل الاختتام يكون انطلاقا من 8 متاع الليل في مسرح الأوبرا، 9:30 الموعد مع الفنانة السورية السويدية فايا يونان، هي اللي باش تأمن عرض الاختتام. الحقيقة منى من خلال مجموعة من العروض اللي واكبناها خلال هذه الدورة، دورة أيام قرطاج الموسيقية، اكتشفنا مجموعة من الأنماط الموسيقية، من الآلات الموسيقية، من التوليفات الموسيقية الحلوة اللي جينا من مجموعة من البلدان. شفنا عروض من الجزائر، المغرب، فلسطين، مصر، سوريا، الأردن، السنغال، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، كندا، البرازيل، هولندا. وكانت فرصة لاكتشاف التجديدات اللي قاعدين نقوموا بها في الأنماط الموسيقية اللي قاعدين يقدموا فيهم. كينو زيدا كان الموعد مع مجموعة من اللقاءات اللي حاولت أنها تدخل بأكثر تفاصيل في مفهوم الصناعة الثقافية، ونحكيوا على المسار الفني للفنانة الناشئة. دوك ترقت في مجموعة من المواضيع، منها اللقاء الأول كان ترق لموضوع مهنة مؤلف موسيقى الأفلام، اللقاء الثاني ترق لموضوع الذكاء الاصطناعي والموسيقى، هل هو تهديد أم فرصة؟ اللقاء الثالث كان يتطرق للمسار الفني من الفكرة إلى الربح. اللقاء الرابع كان يتطرق لموضوع الفنان الناشئ في برمجة المهرجانات. اللقاء الخامس تطرق لموضوع دور الإخراج الروحي والبصري في الصناعة الموسيقية. ولقاء آخر تطرق لموضوع الموسيقى التفاعلية، واللقاء مع الموسيقي رياض الفهري. جديد زاد سنه منى بالنسبه لهذه الدوره، نحكيو على اول دوره واول ورشه اللي من ايام قرطاج الموسيقيه للجاز، دونك جاز كامب اللي هو اول عدد ليه في هذه الدوره، واللي اشرف عليها الموسيقي والمختص في موسيقى الجاز مهدي عزيز. في اطار هذه الدوره وقع تجميع مجموعة من الموسيقيين المهتمين بموسيقى الجاز والعازفين على آلات معينة اللي هي تستقطبها الموسيقى متاع الجاز كما الساكسفون كما الجيتار. دوك وقع تجميعهم في شكل دورة تدريبية من 5 إلى 9 أكتوبر، كان فضاء للتكوين ولتبادل الخبرات وزادة للممارسات الموسيقية، وكانت فرصة زادة للموسيقيين اللي يشاركوا إنهم يتقاسموا المعارف متاعهم والخبرات متاعهم التطبيقية والمسارات متاعهم الفنية. وعلى شلي نجموا نحكي زادة على فرص اخرى وتعاونات اخرى من خلال ورشات كيما هكا اللي تنجم تكون فرصه للتلاقح والاكتشاف زاد مجموعه من التجارب في موسيقى الجاز. دوك هذا هو موني. بعد شويه الموعد مع الاختتام واختتام هذه الدوره 11 من ايام قرطاج الموسيقيه. واحنا في اذاعه الشباب كنا حاضرين كل يوم من خلال مجله يوميه مباشره من مدينه الثقافه، واليوم هو اليوم الختامي لهذه المجله.
0: يعطيك الصحة على الخدمة شيماء، تابعناها على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب كل المواعيد في المجلة الخاصة بالدورة هذه، الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية اللي انطلقت نهار 3 أكتوبر على امتداد 7 أيام. اليوم الموعد يكون مع الاختتام، وأكيد بعد موجز أخبار 6:30 يكون الموعد مع المجلة الختامية للدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. شكرا ليك. نرجع لمواكبتنا الرياضية، خل نعمل إتلال الفوزي بن سالم القصر رياضة بالمنزة، نشوف وين وصلت مباراة الترجي المنزة الرياضي، ثم نمشي لكرة السلة. فوزي
2: مرحبا بك مولاي. تأخير وربعين ثانية على نهاية الشوط الأول، والنتيجة 3 أهداف فارق للترجي 14-14، رقم المردود الممتاز إلى حد الآن لفريق المنزة الرياضي.
0: شكرا لك فوزي. نذكر مباراة سبورتينغ المكنين اتحاد منزل تميم، هزيمة السادسة على التوالي لفريق الاتحاد الرياضي تميمي في المكنين، اليوم 29-27، والانتصار السادس على التوالي للنجم الرياضي الساحلي أمام كرم المهدية في دربي الساحل في حمام سوسة 29-26. الافريقي نذكر ربح نادي كرة اليد بجمال 38-32. الافريقي النجم اليد في اليد في انتظار بتبيعة الترجي والمنزه الرياضي. خلنا نعمل اتليلا نشوف التوقيت والنتيجه عند وفاه في الفتره الثانيه في مباراه كره السله بين النجم الراتسي الدالي رضيه بجرومبيليا، ونرجع لك فوزي ننهي معاك الشوط الاول. وفاه مرحبا بيك.
3: مرحبا منى، مازالوا دقيقتين 47 ثانيه على نهايه الفتره الثانيه والشوط الاول من مباراه الدالي رضيه بجرومبيليا والنجم الرياضي الراتسي 34-31، دائما التقدم لصالح فريق الدالي الرياضي بجرومبيليا. نجم الراتسي كان متاخر ب 10 نقاط فارق 34-24 قبل 4 دقائق 5 ثواني على نهاية الفتره.
0: مثالش اعطيني بعد شوية معطيات، بعد شوية نرجع لك اعطينا اكثر معطيات، مازال عندك شوية وقت. خلنا ننهي الشوط الاول في قصر يلا بالمنزه ونرجع لك الرادس. هيا فوزي.
2: شكرا لك موني. دقيقة وعشر ثواني على نهاية الشوط الاول، هدف فارق 17-15 للترجي امام فريق المنزه. فريق المنزه في الحقيقة استغل ربما تراجع الترجي الرياضي باش يعدل النتيجة في مرحلة أولى 11-11 ثم 13-12 ثم 13-13، بل ما يرجع الترجي في النتيجة ويرجع الفارق إلى مستوى مع ثلاثة، ومردود طيب جدا لفريق المزة في هذا الشوط الأول رغم أسبقية الترجي لحد الآن. واللي عنده الكرة بلال العبدلي، بلال العبدلي حاتم باشا، حاتم باشا سلام الجبالي يحاول المرور ورمي السبع أبطال هي السابعة في هذا الشوط الأول. 7 رميات 7 أمتار، 2 للمنزة نجح في واحدة وضيع واحدة، و5 لفريق الترجي الرياضي التونسي. كان أسامة البغاني سجل 3 من 4، وهذه الخامسة محمد علي بحر هو اللي باش يتولى التنفيذ، رمي 7 أمتار لفريق الترجي. محمد علي بحر أمامه قرصان حارس فريق المنزة، وينجح محمد علي بحر ويرفع الفارق الى 3 أهداف 18-15 قبل 20 ثانية من نهاية هذا الشوط الأول. برافو للاعب محمد أمين شابة من فريق المنزة اللي تقدم في 3 مناسبات من تعديل النتيجة أمام الترجي الرياضي التونسي، وهذه كرة تصدم بالعارضة وترجع 9 أمتار لفريق المنزة وتأتي مع الصافرة النهائية مع استبعاد في تشكيلة المنزة ضد اللاعب رقم 2 محمد علي بكار، وكان أيضا الترجي نال استبعاد لبلال العبدلي. ننتظر تنفيذ رمي 9 أمتار لفريق المنزة اللي عنده كرة حاليا أمام جدار دفاعي لفريق الترجي، يعطيه التشكيل الحكم، يعطيه إشارة التنفيذ، ينفذها مباشرة التنفيذ. الحارس محمد الصفر اللي خذا مكان مطيع الإمام في هذا الشوط الأول. نذكرك منى بالنتيجة النهائية خلال هذا الشوط الأول 18-15 للترجي أمام المنزهر الرياضي.
0: شكرا لك فوزي، 18-15 للترجي أمام المنزهر الرياضي. ونذكر قبل المباراة هذه كانت مباراة في كرة السلة بين الملعب التونسي والهلال الرياضي. أيوة وفاء، نرجع لك ننهي معاك الشوط الأول في مباراة النجم الرياضي الراتسي الدالية الرياضية بجرومبيليا. وفاء مرحبا بك من جديد، ننهي معاك
3: في الاستماع.
0: تفضل.
3: في الاستماع، شكرا لك منى. 56 ثانية مازالوا على نهاية الفترة الثانية والشوط الأول، مع واحد للدالية الرياضية بجرومبيليا أمام النجم الرياضي الراتسي. 36 مقابل 35، نجاعة كبيرة قاعد يلقاها فريق النجم الراتسي. صلابة دفاعية مع نجاعة هجومية. هذه كرة أخيرة من نادي الهديلي تجي لبرا بول. 36-35 قبل 34 ثانية أخيرة على نهاية الشوط الأول. قلت فريق الدالية الرياضية بجرومبيليا خذا الفارق مع 10 نقاط، 34 مقابل 24 قبل 4 دقائق على نهاية الفترة، معناتها تقريبا 4 دقائق سجل كان فيهم نقطتين فقط فريق الدالية الرياضية بجرومبيليا، بينما فريق النجم الرياضي الراتسي سجل فيهم 11 نقطة فارق في الأربع دقائق الأخيرة. قلب اللعبة فريق النجم الرياضي الراتسي بدخول محي الدين، هذه هجمة اللي راينا الرويسي وناجحة، ناجحة ياخذوا بها أول مرة الفارق النجم الرياضي الراتسي مع النقطة 37 مقابل 36. دخول ريان الرويسي وهادي الهدلي أعطاه أكثر استقرار هجومي لفريق فريق النجم الرياضي الراتسي. ونهاية الشوط الأول، نهاية الشوط الأول منين بتقدم نجم الراتسي على حساب الدالية الرياضية بجرومبيليا 37 مقابل 36.
0: يعطيك الصحة وفاء، شوط أول النجم الرياضي الراتسي أمام الدالية الرياضية بجرومبيليا 37-36، شوط أول للترجي أمام المنزه الرياضي 18-15، وشوط أول لبعث بن خيار أمام جمعية الحمامات 16-12، انتصار المكنين على منزل تميم 29-27، انتصار الإفريقي على جمال 38-32، وانتصار النجم على مكارم مهدية 29-26. أكيد في فترة ما بين الشوطين نسمع شوية موزيكا كوثر في توقيت الستة غير درجين بالضبط على إذاعة الشباب.

0: بكم من جديد في سامديتو. وصلنا تقريبا لل 24 دقيقة الأخيرة باعتبار اليوم في توقيت استثنائي، نتواصل حتى لل 6:30 متاع العشية. كيف ما قلت لكم بعد موجز أخبار 6:30 الموعد يكون مع المجلة الأخيرة في مواكبة للدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. خلنا نعمل إطلالة لقاعة رادس، نشوف انطلاق الشوط الثاني في مباراة كرة السلة، مباراة الجولة الخامسة ذهب البطولة الوطنية المحترفة بين النجم الرياضي الراتسي ديليا الرياضية بيغروم بيليا، ثم نشوف فوزي جديد في قصر هذا بالمنزه. وفاء أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: مرحبا موني. لحظات وينطلق الشوط الثاني والفترة الثالثة من مباراة النجم الرياضي الراتسي وضيف ديليا الرياضية بيغروم بيليا.
0: شكرا ليك. في كرة اليد بعد 13 دقيقة لعب في ديربي الوطن القبلي 20 مقابل 19 للبعث الرياضي بني خيار ضد جمعية الحمامات، بعد فترة أولى لبني خيار 16 مقابل 12. يا فوزي، انطلق الشوط الثاني عندك في قصر هذا بالمنزه، مباراة الترجي المنزه الرياضي.
2: بالفعل مونا، عندنا 5:40 في هذا الشوط الثاني في لقاء الترجي والمنزه الرياضي، والترجي متقدم بالنتيجه 3 فارق كما خليناها مع نهايه الشوط الاول، لكن هذه المره 21-18 للترجي امام المنزه الرياضي.
0: يعطيك الصحه فوزي، شكرا ليك. بطبيعه خلينا نذكرك بالنتائج في كره اليد في الجوله السادسه هذه، ثم نرجع لك للنقل والتعليق قبل ما ترجع مباراه كره السله. النجم الساحلي كان فاز على مكارم المهديه 29-26، المكنين فاز على اتحاد منزل تميم 29-27، النادي الافريقي على نادي كره اليد بجمال 38-32، البارح نادي ساقيت الزيت فاز على نصرة بلبة 30-23. كيف ما قلنا جولة هذية في بطولة قسم النخبة، ننتظر فيها مباراة الترجي وفريق المنزه الرياضي باش نشوفوا المراكز الصدارة بطبيعة بين الثالوث هذية، بين النادي الإفريقي النجم الرياضي الساحلي وفريق الترجي. نرجع لك فوزي، ناخذ معك شوية وقت في انتظار، نرجع القاطرات ساي.
2: شكرا لك مولا. 7 لعب في هذا الشوط الثاني، والنتيجه تقدم الترجي 21-18. في الحقيقه مستوى متقارب مع بدايه هذا الشوط الثاني، نتيجه متعادله 3-3 مع هذا بدايه هذا الشوط الثاني. وهذه الكره للترجي الرياضي تنتظر وبدات حسن الجماعي، وبدات حسن الجماعي يرفع الفارق الى 4 أهداف 20-18 للترجي. المنزه الرياضي قاعد يلعب بدون مركبات رغم الامكانيات المعدوده، المدرب كريم الزغواني برشا خيارات على مستوى البنك، ترجع الكوره للاعب رقم 27 محمد امين الفرجاوي، محمد امين الفرجاوي الى محمد علي بكار، محمد علي بكار فرجاوي تمشي من جديد، احمد الصفر ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه، احمد الصفر فرجاوي ترجع من جديد يحاول التمرير، حاضر مليح دفاع الترجي، وهذه التمريره في اتجاه اللاعب ايهاب مبكر لكنها ضايعه تمشي اجهز معسكر لفريق الترجي الرياضي التونسي، وممتاز قدام المقارن يرفع الكره من الحارس قرصان محمد الوي قرصان ويتمكن من تسجيل هدف رقم 24. 6 فارق لأول مرة منذ بداية المباراة، الفارق يصبح 6 للترجي أمام فريق المنزه الرياضي
0: في توقيت فوزي
2: 8:30 في هذا الشوط الثاني. دائما للترجي 24-18 على حساب المنزه الرياضي مناف.
0: يعطيك الصحة فوزي، شكرا ليك. ناخذ أكيد نمشي والقاعة رادس مع انطلاق الشوط الثاني في مباراة النجم الرياضي الراتسي الدالية الرياضية بيغروم بيليا. خلينا شوط أول للنجم الرياضي الراتسي 37-36، نشوفوا وين كيفاش بدأت الأمور مع انطلاق الفترة الثالثة. وفاء أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: مرحبا منى مجيد، الشوط الثاني والفترة الثالثة بأفضلية للدالية الرياضية بجرومبيل، كيف بداية الفترة الأولى والفترة الثانية؟ تقدم للدالية الرياضية بجرومبيل 42 مقابل 38 في 8 دقائق لعب، يعني دقيقتين لعب نجم الرد يسجل نقطة فقط، وفريق الدالية الرياضية بجرومبيل سجل 6 نقاط. كرة لهادي الهذيلي في هجمة لصالة خطأ في الكرة الأخيرة ترجع في امتلاك لصالح فريق الدالية الرياضية بجرومبيليا في توقيت 7 دقائق 48 ثانية. تغييرات قسم الورشفاني مدرب فريق النجم الرياضي الراتسي، يخرج لاعب رقم 6 ريان الرويسي ويدخل خليل الرويسي الخماسي بالنسبة لفريق النجم الرياضي الراتسي. نلقاو خليل الرويسي، مراد المبروك، سلتوت، مهدي الوسليتي، هذايا ضيف معاهم كذلك اسكندر الصغواني والفونسيين ديديو، هذوما خماسي فريق النجم الراتسي. بالنسبة للدربي هذه بجرومبيليا نلقاو رقم 12 محمد السلمي، ممتاز جدا محمد السلمي تحت السلة، معاه الضيف، معاه ديوك وسام الشبوح، وكذلك لاعب رقم 10 نلقاو محي الدين الراجدي لاعب فريق الدالية الرياضية بجرومبيليا. هذوما خماسي فريق الدالية اللي متقدم كيف ما قلت على حساب النجم الراتسي 45 مقابل 38، 7 نقاط فارق قبل 7 دقائق على نهاية الفترة الثالثة. هجمة جديدة لصالح الدالية الرياضية بجرومبيليا، شبوح للسالمي، شبوح مرة أخرى قدامه مهدي الوسليتي، حاول يعمل الدرايف السالمي في التسديدة الثلاثي لكن خاطئة وترجع للاعب راجدي. ما زالت لفريق الدالية الرياضية بجرومبيليا، وسام شبوح يحاول يتواغد خبرة كبيرة، وسام شبوح بين ثلاثة لاعبين الرويسي وكذلك الفونسيني واللاعب الزغواني، يدخل منهم الثلاثة ويسجل سلة جديدة 47 مقابل 38. يسر الطابل الحقيقة نهينا برشا، معناتها انها باش تعطي النقاط 45 38. نمشي علي موجود في السبورة توا حطت 47 38، 6 دقائق 6 ثواني، هذا تسديد ثلاثي لكن خاطئ، ترجع للاعب النجم الرياضي الراتسي مراد المبروك، مراد المبروك، مراد المبروك، لشكون الكرة؟ اللي مهدي الوسليتي، مهدي الوسليتي لألفونسيني، ألفونسيني يحاول مع محمد السالمي وخاطئ، قصيرة الكرة وترجع لدفاع فريق الدالية الرياضية بجرومبيليا. يرجع لدفاع الدالية الرياضية بجرومبيليا، شبوح تسديد الثلاثي في الالتقاط اللاعب الراجدي لكن تخرج رمية جانبية، تخرج رمية جانبية إن شاء الله لاباس بتبعها
0: في توقيت وفاء.
1: تبع الكرة ودخل في بنك النجم الراتسي إن شاء الله لاباس في توقيت 5 دقائق منى 31 ثانية على نهاية الفترة الثالثة. دائما التقدم لصالح فريق الدالية الرياضية بجرومبيليا على حساب النجم الرياضي الراتسي مع 9-47 مقابل 38.
0: يعطيك الصحة، نذكر في كرة اليد في الجولة السادسة لبطولة قسم النخبة بعد 19 دقيقة تعادل في دربي الوطن القبلي 21-21 بين البعث الرياضي بابني خيار، مباراة ابني خيار مع جمعية الحمامات. خلينا شوط أول لابني خيار 16 مقابل 12، ترجع جمعية الحمامات في الشوط الثاني والتعادل 21-21 بعد 19 دقيقة منذ انطلاق شوط المباراة الثاني. نرجع لك فوزي القصر رياضة بالمنزه، ناخذ معاك شوية وقت في مباراة الترجي والمنزه الرياضي.
2: شكرا لك مولاي، تأتي بهدف مباشر من محمد الصفر في مرمى المنزه الرياضي، وفي الحقيقة كان الهجوم لفريق المنزه الرياضي تتقسم من الدفاع من اللاعب الياس حشيشة، ترجع محمد الصفر يشوف المرمى شاغر وفي تصويبة مباشرة ينجح في تسجيل محمد الصفر ويرفع الفارق إلى مستوى مع 8 للترجي أمام المنزه الرياضي لأول مرة، منذ بداية المباراة 27 مقابل 19 بتوقيت 12 دقيقة 20 ثانية في هذا الشوط الثاني، مع كرة جانبية حاليا لفريق المزه الرياضي عن طريق اسلام بوحليلة. اسلام بوحليلة يرجع لمحمد علي بكار، عنده الكرة محمد علي بكار يحاول التصبير، يتدخل يوسف معرف، ترجع الكرة لفريق الترجي الرياضي التونسي اللي يسحب فيه محمد علي بحر. محمد علي بحر الى اللاعب بلال العابد، بلال العابد اللي خذا مكانه في هذا الشوط الثاني، وتبقى الكرة عند فريق الترجي الرياضي التونسي يوسف معرف الى اللاعب عبد الحق بن صالح. تقريبا كل اللاعبين شاركوا في فريق الترجي، المدرب جوران ديكوفيتش يعني يشرف كل اللاعبين الى حد الان. ترجع الكره عبد الحق بن صالح، احسن الجماعي، احسن الجماعي ينجح لكن قبلها 9 امتار لفريق الترجي. 13 دقيقه 30 ثانيه في هذا الشوط الثاني، والنتيجه تقدم الترجي بفارق 8 اهداف 27 مقابل 19. مع كره حاليا لعبد الحق بن صالح، يتصدى له قرصان، ترجع من جديد لعبد الحق يربح، ياسر فيجا يربح 9 امتار لفريق الترجي اللي عنده الكره حاليا. عبد الحق بن صالح يصوب من بعيد وينجح في تسجيل هدف رقم 28 19 الى 9 اهداف فارق لفريق الترجي الرياضي التونسي امام المزه الرياضي، اللي ربما بعد البدايه الطيبه في العشر دقائق الاولى من هذا الشوط الثاني وخلينا النتيجة متعادلة، الترجي ياخذ الفارق وياخذ الأسبقية. وبطبيعة الحال فريق المنزه ما ينجمش يجري قوة الترجي الرياضي التونسي في المجموعة اللي عنده. رمي 7 امتار لفريق المنزه، هذه رمي 7 امتار الثالثة لفريق المنزه، كان نجح في واحدة وضيع واحدة. في المقابل الترجي الرياضي تحصل على 9 ضربات جزاء، نجح في 8 وضيع واحدة. مسجل اسلام البغاني 4 وسجل محمد علي بحر 4، وينجح فريق المنزه في تسجيل الهدف رقم 20 28 مقابل 20 في توقيت هنا 15 دقيقة لعب 15 دقيقة على نهاية المباراة، وتقدم للترجي امام
0: المنزه 28
2: مقابل 20.
0: يعطيك الصحه فوزي، شكرا لك. نذكر في بني خيار 22 دقيقه لعب في مباراه البعث الرياضي ببني خيار جمعيه الحمامات، 23-22 للبعث الرياضي ببني خيار الاسبقيه خياريه كيف ما قلنا في دربي الوطن القبلي. خلينا نرجع لك وفاء، قداش عندك وقت في مباراه النجم الرياضي الرادسي وفريق الداليا الرياضيه بجرومباليا؟
1: 3 دقائق و25 ثانية، ما زالوا على نهاية الفترة الثالثة 47 مقابل 40، مع 7 لصالح فريق الدليا أمام فريق نجم الرياضي الرادسي. تغييرات سمير بودن، دخول حسين النجار وفارس البوغالمي مكان السلمي، وكذلك اللاعب رقم 10 محي الدين الراشدي خميسي. فما وقت مستقطع يطلبه سمير بودن مدرب فريق الدليا الرياضي بجرومبيليا. 47 مقابل 41 مع 6 قبل 3 دقائق و8 ثواني على نهاية الفترة الثالثة من مباراة الدليا الرياضي بجرومبيليا والنجم الرياضي الرادسي.
0: شكرا لك وفاء. نرجع نزيد دقيقة مع فوزي ولا دقيقة و20 ثانية هكاك في انتظار نقترب من نهاية الفترة الثالثة في مباراة النجم الرياضي الرادسي والدليا الرياضية بجرومبيليا، بتبيع الإطار الجولة 5 ذهاب لبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة. هيا نرجع لك للقبة فوزي.
2: وصير النمري يصعد للمدارج، وبطبيعة الحال يعني حتى الجمهور يتفاعل مع صعوده مع الهدف رقم 21 لفريق المنزه الرياضي. 30-21 كان الفريق وصل إلى 10 أهداف لفريق الترجي اللي عنده كرة حاليا. عبد الحق يمر لحسن الجماعي، يتصدى له أول قرصان ويحصل هجوم فريق المنزه عن طريق اللاعب رقم 24 اسلام بوحليلة. عنده الكره الفرجين يصدي له اللاعب اسكندر الجبالي ترجع من جديد 9 امتار لفريق المنزه الرياضي المتاخر في النتيجه في 9 امبارح 30 مقابل 21 قاعد نشوف في منتهى الامام وكذلك مهدي تبر قاعدين يقوموا بالحركات الاحمائيه اكيد باش ياخذوا مكانه منتهى الامام كان نتاع المباراه وسلام كان محمد الصفر لكن مهدي تبر قد يدخل للمباراه لاول مره منذ بدايتها لاعب منتخب الاواسط ترجع الكوره لفريق المنتهى الرياضي عن طريق بوحليله يحاول المرور لكن يلقى قدامه دفاع حصين دفاع الطراشي وتنبيه باللعب السادي ضد هجوم فريق المنتهى الرياضي في توقيت 18 دقيقة 10 ثواني في هذا الشوط الثاني والنتيجة 9 أهداف فارق مع التصدي حاليا لمحمد الصفر ورمي 7 أمتار لفريق المنتهى الرياضي بعد تدخل الأخير ودقيقتين ضد أسامة البوغاني دقيقتين ضد أسامة البوغاني 18 دقيقة 11 ثانية وهو الاستبعاد الثاني في تشكيلة الطراشي 30 21 نكملوا رمي 7 أمتار والتنفيذ للاعب أحمد ضياء السالمي أمامه مطيع الإمام السالمي ينجح ويسجل هدف رقم 22 30 22 للطراشي أمام المنزه الرياضي قبل 11 دقيقة و30 ثانية على نهاية المباراة مونة.
0: يعطيك الصحة فوزي شكرا لك. نكملوا الفترة الثالثة في رادس بين النجم الرياضي الرادسي والدالية الرياضية بجرومباليا وفاء.
1: شكرا لك مونة. قبل دقيقة و38 ثانية مرة أخرى كل ما تكون العودة للمباشر تكون سلة للنجم الرادسي عن طريق نفس اللاعب هادي الهدلي يقلص الفارق إلا 4 49 45 قبل دقيقة و20 ثانية على نهاية الفترة الثالثة. ظريف ظريف عنده الكرة وسما شبوح وسما شبوح يعادل الكرة للاعب رقم 17 فارس البوغاني وناجحة ناجحة الكرة تعطي النقطة 51 55 45 أقبل دقيقة و12 ثانية ويطلب قسم الورشفيني وقت مستقطع في الفترة الثالثة وقت مستقطع لصالح فريق النجم الرياضي الرادسي. المهم ما نجمش نقول كلوز جيم ما نجمش نقول كل فريق قاعد ماخذ الأسبقية كبيرة. الدالية الرياضية في فترات قاعدة تاخذ برشا في الأسبقية وصلت 19 نقاط لكن ما عرفتش أنها تحافظ عليهم بالتورنوفر قاعد يعمل فيها. ممكن سمير بودن يخرج شوية لاعبية الخبرة كذلك يخرج اللاعب عبد الرحمن الديوب أكثر لاعب ملي نشوف فيه في فريق الدالية الرياضية بجرومبيليا اللي خذا أكثر وقت لعب هو أسامة شبوح وبعده يجي في المركز الثاني نلقاو حمزة الظريف صانع اللعب. النجم الرادسي مش قاعد يلعب برشا في لاعبي الخبرة خاصة نحكي لهنا على نعيم ديفالا لكن مراد المبروك قاعد ياخذ في برشا وقت كيف وكيف خليل الرويسي زوز لاعبين هذوما واسكندر الزغواني زوز لاعبين هذوما قاعدين ياخذوا في برشا وقت تقريبا ممكن لعبوا 25 لموين معناتها 25 دقيقة في ثلاث فترات هذوما بالنسبة للاعبي النجم الرياضي الرادسي. دقيقة 12 ثانية 51 45 أربعة أخطاء جماعية لفريق الدالية الرياضي بجرومبيليا ثلاثة أخطاء جماعية لفريق النجم الرياضي الرادسي. الحاجة الوحيدة فقط أنه الطابل متأخر ياسر أنه باش يعاوني في النقاط وكذلك في العدد متاع الأخطاء لأنه نشوف الكرة قدامي نعطي النتيجة ونستدرك لانه الطابل مش ماشي معنا في نفس السرعه معناتها نتاع الكره ونتاع التعليق. 51 45 هذه النتيجه الانيه قبل دقيقه 12 ثانيه على نهايه الفتره الثالثه. ترجع الكره لصالح فريق النجم الرياضي الرادسي اللي كانت طلب الوقت المستقطع الزوقات مستقطع جاو في الفتره هذه وقت مستقطع منذ قليل لسمير بودن وتوا اللي قسم الورشفيني مادي الوسلاتي لخليل الرويسي ترجع مادي الوسلاتي حاول تسديده ثلاثي

0: تسديد لقى كان انه يغير اتجاه الكره لاسكندر الزغواني لكن طويله وبعيده ترجع في رميه جانبيه لدليار ذابي برومبيلي. 10 ثواني اخيره على نهايه الفتره الثالثه. تقدم دائما لدليا مع 56 مقابل 45. هذه هي الكره لحسين النجار لكن خطا وتجي مع نهايه الفتره الثالثه. نهايه الفتره الثالثه وفات الفتره وفات فما تصفير نتاع الحكام وتصفير نتاع البزور ولاعب النجم راتسي مازالت تجري على الكره. 51-45 نتيجه الفتره الثالثه لصالح الدنيا الرياضيه بجرومبيلي امام النجم الرياضي راتسي.
1: شكرا لك. 51-45 فتره ثالثه للدنيا الرياضيه بجرومبيلي امام النجم الرياضي راتسي. بعد فترة ثانية الراد 37-36 وفترة أولى للديليا 20 مقابل 16. نذكر في كرة اليد قبل دقيقة 30 ثانية في قاعة بن خيار أسبقية بعث بن خيار على جمعية الحمامات 26 مقابل 25. نرجع لك فوزي ناخذ معاك شوية وقت فيما تبقى من موعدنا اليوم في سامدي تو من قصر رياضة بالمنزل. مرحبا فوزي.
2: شكرا لك موني. نرجعوا في توقيت مثل 5 دقائق و30 ثانية على نهاية المباراة هنا في قصر رياضة بالمنزل. نتيجة 32-24 للترجي أمام المنزل الرياضي. الترجي يلعب منقوص باللعب وسب المغازي اللي تم استبعاده للمرة الثانية على التوالي مع وقت مستقر حاليا كطلبه مدرب فريق المنزل الرياضي. 8 أهداف فارق للترجي. اكيد صعب جدا على فريق المنزه فيما تبقى من الوقت انه يرجع في النتيجه رغم المستوى الطيب اللي قاعد يقدم فيه في بعض الفترات من هذه المباراه. نذكر ان المباراه تسجل في تاخير تقريبا 10 دقائق او 12 دقيقه بسبب اجراء مباراه كره السله سيدات بين الملعب التونسي والهلال الرياضي اللي كان فاز بنتيجه 86 مقابل 63. وباش نتعرف اللعب حاليا في كره لفريق المنزه
1: في توقيت فوزي
2: التوقيت 54 دقيقه لعب يعني 6 دقائق على نهايه الشوط المباراه. والتقدم للترجي امام المنزه 32 مقابل 24 منا.
1: نشوف اذا كان انطلقت الفتره الرابعه والاخيره في مباراه الديليا والنجم الرياضي الراتسي. وفاء
0: الفترة الرابعة والمباراة دائما التقدم للدليا الرياضي بجرومبيلي امام النجم الراتسي 51-45.
1: يعطيك الصحة وفاء. شكرا لك فوزي. احنا نكونوا كملنا موعدنا لليوم في سامدي تو. تحيات كامل الفريق شبكة المعلقين اللي كانوا حاضرين في ملاعب بطولة رابطة المحترفة الثانية. هادي في جرومبيليا، زياد في قربة، زبير في ملعب مصطفى عمارة، عبد في جابس سي محمد الحمروني، في الردايف محمد الرياحي، سي المكي شبيل في المهدية، فوزي بن سالم في قصر رياضة بالمنزه، وفاء فدو في قاعة رادس. تحيات عاطف زنادي في الإعداد والمتابعات الثقافية، غفران بن إبراهيم في الديجيتال، تحيات كوثر البجاوي في الإخراج التقني. مناح ميم تقول لكم نتلقاو كالعادة على إذاعة شباب. بسلامة نسكل.
3: Samedi tout. Samedi tout. Samedi tout. News et sport. News et sport. Musique au rythme. Tunis, Achiet Sabit. ملاعب، قاعات، فرهيدة وخرجات، شوارعنا وجونا. عشية كل سبت في Samedi tout.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تحويل جزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة لمدة أسبوع انطلاقا من 13 من أكتوبر المقبل. أمطار رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية هذه الليلة. في القيروان يوم تحسيسي للوقاية من مخاطر المخدرات بإعداديتي المنار ودار الأمان. نقيب الصحفيين التونسيين في افتتاح أشغال الموت

0: المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار يقول إن معركة الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين لا تنتهي بانتهاء عهدة انتخابية، والصحافة الحرة حق للمجتمع كله. هيئة السوق المالية ومخبر فقه التشريع والقضاء يوقعان اتفاقية تعاون في مجالي البحث والتكوين. ولاية ريانا تطلق أولى العيادات الميدانية حملة أكتوبر الوردي 2026 في سيدي ثابت. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن انفجار نقيلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز. تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم بعد استهدافه من الحوثيين ووقوع إصابات. وترامب يطالب زيلينسكي بعدم استهداف المصافي الروسية ويدعو إلى قيادة جديدة في أوكرانيا. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 7:30 للقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك.
2: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية مباشرة من مدينة الثقافة، نجيوكم في اليوم الختامي ويوم اختتام دورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية، دورة اللي انطلقت من 3 إلى 10 أكتوبر. دونك اليوم الموعد مع سهرة الاختتام واختتام العروض، كنا حاضرين كل يوم انطلاقا من 7 متاع العشية في هذه المجلة اليوم في أجواء خاصة من مدينة الثقافة، أجواء كلها موسيقى وكلها اكتشاف لمجموعة من الأنماط الموسيقية. دوك احنا نعطيكم فكرة بعد شوية على أبرز ما فما في عرض الاختتام، لكن الأخر وقت والأخر قبل بساعات من الاختتام نحكيه على مجموعة من العروض، وكنا سعداء على خاطر كنا حاضرين في عرض الفنانة التونسية نجيا العبيدي اللي حاضرة بحضنا هنا. مرحبا نيجيا.
3: عسلامة شيماء، ميرسي. الحمد لله سافا، الحمد لله.
2: مرحبا،
3: يعيشك.
2: شفنا العرض، سمعنا اغنيات جدد. هذاك لو كونسيبت نتاع جي ام سي، انه الفرق الموسيقيه تقدم فوالا الاغاني نتاعها لاول مره على ركح المهرجان. دوك اول مره في الجي ام سي.
3: اول مره في جي ام سي، وي. وحلم تحقق الحقيقه. فرحانة برشا اللي كنت عندي المنصة والأوبورتونيتي هذيا باش نشارك أغنياتي اللي نكتبهم، واللي صحابي وعائلتي وعباد اللي ديما يشجعوني جاو يحبوا يسمعوهم ويتعرفوا عليهم.
2: باهي، كي نقدموا لو سبيكتاكل، الآلات الموسيقية اللي كانت حاضرة معاك.
3: دوك كنت موجودة مع مجدي بهلول على تشيلو، اللي هو الحقيقة لاتوش اللي نحسها أنا فرحانة بها في البروجي. معنا ريان شيخ عمر على الجيتار إلكتريك، دونك الكومبو بين جيتار إلكتريك وتشيلو كانت حاجة بغزاغة، ما خدمنا عليها هيدي فيهم أرونجا الغنيات وخدم على الحكاية هذية. ومعنا بيركسيون اسكندر بن عمو، فرحانة بالإضافة متاعه على الأخر، ووصل الغيتميسيتي اللي نحبوا عليها في البروجي.
2: ونوع الموسيقى اللي تقدم فيه نيجيا شنو
3: هو؟ كيما نقولوا سينجر سونغ رايتر ستايل، اللي هو الحقيقه ستايل موجود في العالم، انك جست تكتب، تخو جيتارتك، تحكي على الحاجات اللي تعيشهم بكلماتك، باحاسيسك. دونك هذاك هو اللي نحب نكمل فيه معناها. والحمد لله الحقيقه كي نخرج هكا اغنيه وكل شيء، نلقى العبيد اللي they relate، معناها يحسوا بالحاجات اللي انا نحس فيهم، ويقول لك عبرت على الحاجه اللي عشتها هذيك كيما انا عشتها، وميرسي خاطر عبرت عليها الحكايه هذيك. دونك انا الاحساس هذاك هو اللي يخليني كامل نكتب ونخرج اغنيات في ستيل هذا.
2: والحاجه الاوريجينال زاد معاك نيجا انك انت اللي تكتب وتلحن، دونك الحاجه قريبه.
3: وي
2: قريبه منك. بالنسبه للكلمات شفنا، وانا كنت نعرف الاغنيه القدم نتاعك، اما الجدد اول مره الكلمات الكل انت كتبتهم، وفما تنويع حتى في الالحان.
3: وي
2: لغيت مبدل.
3: وي اون فيت لي بي اللي هو قلبي لقوي باش يخرج ان شاء الله على قريب، كل شانسون في ستيل. الحقيقه هي حاجه راهو كما نقولوا تعبر على البراءه في الكتيب، على خاطر نورمالمون كي واحد عقد ما يكمل يخدم عقد ما يتخوف سونسون سونوريتي نتاعو وكل شيء. دونك هذيك حاجه مازال نخدموا عليها، مازلت نكتب الاغنيات كيما يجيوني لانسبيراسيون، كيما تجيني لانسبيراسيون بشويه بشويه. ام غانت فايند ماي فويس كيما نقول.
2: تقريبا سمعنا 8 اغنيات اكثر شويه في العرض.
3: دونك كنت عامل ليميت نتاع وقت في بور لي شوكيس، دونك لازمك هكا 40 مينوت وختارنا 8 اغنيات. فوالا 8 اغنيات. دونك
2: جدد قداش؟
3: دونك عندنا 5 شانسون جدد. فما اغنيه سمعتوها منها اسمها ما داووش، كليب باش يهبط قريب ان شاء الله، ولي 4 اوتر شانسون باش يهبطوا مع بعضهم دون لا فورم دو اي بي.
2: وي باهي، راح نتبعوك على الشين يوتيوب نتاعك، نعطيهم لي ليان كيفاش نجمو يتبعوك.
3: دونك نجمو تلقاوني على اليوتيوب شين نيجيا، وعلى انستغرام نيجيا.ام. فوالا الحقيقه سبوتيفاي تقالي على المنصات الكل.
2: والعرض هذايا نجم نلقاوك فيه في مهرجانات اخرى ولا سبيسيالمون جي ام سي؟
3: هو كيما اي جون كرياتور، فنان نساء، باش يحاول يدور بالبروجي نتاعو قد ما ينجم. دونك نقدموا في لي فيستيفال. ميرسي عليسا بوغ لي زوبورتونيتي اللي تعطينا فيهم الكل. ديجا نحنا تقبلنا دون لو كادر دو عليسا كهاو. دونك ان شاء الله ان شاء الله تشوفونا يا رب نكملوا نخدموا ديما في ما خير ان شاء الله.
2: نتمنى لكل النجاح وكل التوفيق. نجي سينو عمل دراسه شفتك هكا بشويه عروض تفرجت.
3: وي شفت وفرحانه برجع لي شفت اون فيت لي ميت لي فيتو كنت مبرف مي كنت ديما نسرق هكا ساعتين باش نجم نجي نتفرج. شفت برشا صحابي جروف اليرت جاذب محليهم على الاخر برشا برشا عروض ما نحبش نسمي بس
2: العروض المختلفه اللي ريتهم والانماط الموسيقيه مثلا ما حلوش الشيء النجا باش تبدل هكا شويه النمط ولا ليه تقول دي هو الستيك
3: ما عندك حتى
2: انا مقتنع بيه ما بدلش
3: ليه En fait, les sentiments de coup ouverts, dites des couleurs, tu t'inspires من عبيد اخرين. Ou en fait, le fun, c'est de la création, c'est de la créativité. Donc, dis-moi, laisse-moi que tu as l'espace, mais je suis dit de t'avoir mon rohak. Donc, là, je suis ouverte à l'air. Inch'Allah,
2: blacks, elle est là où je. نجم نلقاوك في حاجات هكا مختلفة.
3: وي إن شاء الله. أنا نمن بأنه نعيشوا الحياة بالحق كيما نشتهيوها كيما يجيك هكا شهوة تعملها. دونك وي
2: نتمنى لك نجاح كل النجاح وكل التوفيق. دونك كنت حاضرة في مسرح الجهاد عرض نجاح لابيتي. نتابعوك احنا هكا في كل مرة عندك الجديد نتابعوا المرسوات الجدد
3: إن شاء الله. ميرسي شيماء ديما خاطر بوغ فوتر سوتيان. شرفني برشا اللي عندنا في إذاعة الشباب مرة أخرى وكهو إن شاء الله في فرص أخرى.
2: وإحنا ديما معاك ديما معاك وديما نتبعوك
3: ميرسي.
2: والموسيقى بتاعك أكيد حاضرة في البلاي ليست نتاع إذاعة الشباب. نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق. شكرا ليك. إحنا نمشيو فاصل صغير كوثر ونرجعوا نكملوا مع الاستضافات في هذه التغطية الخاصة باختتام أي مقرطجة الموسيقية.
1: GMC Mag مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. GMC Mag.
2: رجعنا لكم أهلا وسهلا بالجميع. نكملوا معاكم احنا هذا اليوم الختامي واختتام الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. دورة انطلقت من 3 حتى 10 أكتوبر. فما زوز عناصر مشتركة باش تجمع عرض الافتتاح وعرض الاختتام. عرض الافتتاح كانت فما ترجمة فورية بلغة الإشارة وهذا زاد باش يكون موجود زاد في عرض الاختتام من تنظيم جمعية إبصار. ويحضر بحضينا احنا في الاستوديو الخارجي هشام دروي مع هو باش نحكيو على الوصفه السمعي للمكفوفين لفعاليات الاختتام والافتتاح. اهلا وسهلا هشام.
4: مرحبا بك شيماء ومرحبا بكل من يسمع فينا في المباشره على اذاعه الشباب في المحطه الخارجيه لمواكبه ايام قرطاج الموسيقيه.
2: شنو احوالك هشام؟
4: الحمد لله شيماء لاباس الحمد لله.
2: مرحبا بك. دونك انت هشام اللي توليت الوصفه السمعي للمكفوفين مختلف الفعاليات العناصر نتاع الربح للامور الفرجويه الكل اللي صنعت الربح.
4: انا تحمست للتجربه واللي هي اول مره بحكم الخلفيه الحكواتيه اللي عندي. كلمني سي محمد منصوري رئيس جمعيه ابصار بشراكه مع ايام قرطاج الموسيقيه بادره انسانيه اجتماعيه حلوه برشا تتيح ادماج ذوي الاعاقه سواء كان السمعيه مع زميلتي وصديقتي سيرين صرصره اللي تتولى ترجمه فعاليات بلغه الاشاره لذوي الاعاقه السمعيه. وانا مهمتي الوصف السمعي لفعاليات الافتتاح عملناها ان شاء الله السبت اللي فات وسنا واليوم الاختتام. نبدا عندي انا ميكرو كل كونسول كل اذاعه انا خشاني في الاذاعه وهما عندهم دي كاسك لوطا ونوصف لهم منذ دخول الجمهور الى اخر فقره من الحفل بالتفصيل الممل
2: بعملية الوصف الدقيق.
4: الوصف
2: الكل
4: الدقيق كان بتيار كان فرقة
2: كان إضاءة كان لبسة كان ديكور
4: حتى اللوجو نحاول نوصف لهم بالديتا يعني بصفة مختصرة نكون أنا عينيهم.
2: ديجا شفناهم احنا بالكاسك
4: فوالا. دونك فيها جانب الأمانة هنا لازم يكون أمين في نقل كل الأحداث ومن
2: ودقيق زيدة باش تعطي التفاصيل
4: منهم صديق قال لي حتى واحد الدعثر قل لي عليه نحب التفاصيل الكل. فتجربة مهمة جدا ماذا بيا يا شيماء ما تكونش حد المبادرة تكون مشروع مؤسساتي وباهي هالشراكة بالمجتمع المدني وبين الهياكل العمومية والتظاهرات الوطنية الدولية مهم برشا تتواصل الأيام قرطاج السينمائية والمسرحية وكل أكيد. التظاهرات هذا ما من شأنه أن يعزز إدماج الفئة هذه في المجتمع. راو ما عندهم حق معنا.
2: هذا هو من حقهم واكيد مبادرات كيما هكا ما نجمو كان نحييهم. وهشام يعني عندك تفاصيل انت تقريبا تاع عرض الاختتام؟
4: اي ثم تفاصيل، ثم ريكاب تبيع الفعاليات اللي صارت، ثم اعلان عن نتائج المسابقه، وثم اعلان على الفرق الفايزة باش تتنقل للجهات.
2: اي مش المسابقه، تحكي على الركن الخاص بالجهات.
4: فوالا الركن الخاص بالجهات.
2: اي لانه ما فماش مسابقات. أي.
4: وبعد تبيع الطبق الرئيسي
2: في الجهات. اي
4: الطبق الرئيسي فايا يونان سوريا السويديه هي اللي باش تتوج حفل الاختتام.
2: هشام يعطيك الصحه، شكرا لك.
4: نجي تو باش نعمل تيست تكنيك لل
2: ما عادش بكري ياك هو قايد.
4: وربي يوفقنا الناس
2: الكل. ان شاء الله.
4: شكرا على التغطيه تاعت الشباب.
2: شكرا يعطيك الصحة هشام. شكرا هشام. احنا مكملين معاكم في هذه الحصة الخاصة وهذه التغطية الخاصة. بعد شوية يكون حاضر معنا عضو لجنة الاختيار اختيار أعمال جي ام سي 2026 والعروض الموسيقية سامي بن سعيد الموسيقي. مع هو باش نقيموا الدورة هذيا، نقيموا مجموعة من العروض ونكملوا معاكم احنا في هذه التغطية حتى لسبعة ونص. ما تبعدوش، أهلا وسهلا بالجميع.
1: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك.

0: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك.
1: رجعنا لكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. زلنا في مواكبه لفعاليات اختتام الدوره 11 من ايام قرطاج الموسيقيه. وصلنا لليوم الختامي، وتحضر بعضنا في الاستوديو الصحفيه يسرى الشيخاوي. اهلا وسهلا يسرى، شنو احوالك؟ لاباس؟ مرحبا يسرى. يسرى واكبت مجموعه من العروض، هيت معك انت، ناخذ رايك، تقييمك، الاكتشافات اللي حصلوا لك.
2: المهرجان بما هو منصة للاكتشاف وللتجريب، منصة نشوف فيها تلوينات وأنماط موسيقية مختلفة، ونحن في بلاصة واحدة في هذا الفضاء، مدينة الثقافة، ننتقلوا البلدان مختلفة، ننتقلوا بين موسيقات مختلفة، نشوفوا المزج في أشكال مختلفة. والحقيقة كان فما برشا عروض لافتة وعروض متنوعة، فما عروض اللي الحقيقة وقت اللي تدخل لها ما تنجمش تخرج منها وانت فارغ، تخرج معبي برشا احاسيس، تخرج معبي برشا افكار، تخليك تفكر بالحق وتفكر في قدرة الموسيقى على انها تخليك كائن سوي، تخليك كائن يعرف يعيش اللحظة، وخاصة كائن يعرف يستحفظ على الماضي متاعه وعلى ذاكرته. مثلا ما نجموش نمر مرور الكرام على عرض تريو وجدي الريحي اللي خذاه تسجيل بينه وبين جده اللي أصابه مرض زهايمر، وخلى ذاكرة جده موجودة في الموسيقى، وكان يعزف البيانو نوتة واحدة كانت ترافق التسجيل هذيك، وتخلينا نحن بالحق نتمعنوا في شنية هي صحة الإنسان وقت اللي الإنسان يفقد ذاكرته، شنية طبقة من الحاجات اللي طبقة هي الموسيقى والغنيات والكلمات اللي تعلق بالذاكرة. وهذا شفناه أيضا في الافتتاح، شايمة إذا كان تتذكر مع أحمد ليتيم، وكيفاش بالنايم تاعو خاطب الغائب اللي هو والده الله يرحمه اللي كان أصيب بمرض زهايمر. أيضا فما عرض سراب، كلمة سراب كما نعرفوها هي المياه اللي في الصحراء، لكل ما نحن نقربوا لها هي تبتعد. المجموعة هذه مجموعة سراب،
1: مجموعة سورية الفرنسية،
2: من خلال عرض ميت وردة خلتنا نشوف السراب في شكل مختلف، كل ما نحن نقربوا من نوتة هي تبعدنا، هزنا نوتة واحدة أخرى لعالم موسيقي آخر. كانت فما طاقة كبيرة على الركح، كان فما مزج فظيع، فما سلاسة في التنقل من نمط موسيقي نمط آخر، وهذا شفناه الحقيقة في برشا عروض كما عرض الليلة للفنانة المغربية ليلى شاكر، كيفاش تمزج بين الراي والعيطة والروك معناها برشا أنماط وبرشا، فما طاقة زيادة عند الليلة في الركح. فما نوري وعرض فايبز في شارع الحبيب بورقيبة، بالنسبة لي أنا ورأيي الشخصي من أحسن العروض التي معناها فيها الكثير من روح أيام قرطاج الموسيقية، فيها المزج، فيها التجريب، وفما لقطات باش تبقى في ذاكرة الجمهور، لأنه وقت انطلق العرض كانت الأمطار تنهمر بسرعة كبيرة، لكن الجمهور أصر أنه يبقى يرقص على الموسيقى الإلكترونية والأهازيج الإفريقية والتونسية اللي كان مزجها نوري مع الموسيقى هذه. وين باش نمشوا؟ باش نمشوا لإسبانيا؟ باش نمشوا
1: للبرازيل؟ حضرت
2: سيسيليا كرول وصوتها الناعم وقدرتها على مجاراة النوتات متاع الجيتار، وكيفاش تغني بك الراحة ورومانسية في غناها،
1: أريحية كبيرة، وكانت مرتاحة برشا مع الجمهور التونسي، لدرجة استغربت أنه أول لقاء يعني مع الجمهور التونسي كانت مرتاحة برشا، وكانت فما اون تري غروند كونيكسيون بينتها هي وبينت الجمهور،
2: وهذه خصوصية الجمهور التونسي، شايفة
1: خليه على راحتها،
2: يخلي الفنانين الكل على راحتهم. الجمهور التونسي سميع ويسمع الأنماط الكل، ويخلي أي فنان على الركح يشعر بأريحية ويكون كأنه التقاه من قبل. معناه
1: شنو هي اكثر العروض اللي حركوك كصحفيه يسرى وكتبت عليهم ولقيت روحك هكا في وسطهم؟
2: فما الحقيقة فما عرض جدل في علاقة بجمهور جدل حسيته الجمهور هذا اللي كان جاي لمدينة الثقافة بعد نفاذ العرض الأول وهو الجمهور اللي خلى العرض الثاني يتنظم لأنه أصر وكان فما برشا شباب جو خصوصية هالجيل هذا اللي هو جين زي جيل الجيل زيد اللي عنده خصوصية عنده هو بيدو يشبه الهوية موسيقى جدل
1: حتى في اللبسة لابسين كيف هما دوك هما لابسين في الأكحل وحتى
2: عملوا دريس كود لأنفسهم لابسين بالأكحل فما مظهر معين يجمعهم الكل حتى طريقتهم في الرقص على عناصر الموسيقى الروك تشبه لبعضها فما تناغم كبير ما بين الركح وما بين الجمهور يمكن جدل معناها تحكي عليها برشا وعلى انها صنعت للروحها هوية جديدة لكن انا اللي خرجت منه انه الجيل الجديد هذا يبحث عن صوته يلقاه في رق موسيقية كما جدل كما قولت كما زيدة كما لبيس اللي لموا برشا اجيال معناها في مفارقة لانه الفرق هذه عندها اكثر من 20 سنة تلم اجيال مختلفة لانها تحكي كلمات من الواقع متاعنا تلامس الواقع متاعنا وفي نفس الوقت فيها كيف المزج يظهر لي اليوم الشباب هذا والا الاجيال هذه المختلفه اللي تلقى روحها في المجموعات الموسيقيه هذه هي اجيال لا تركن الى نمط واحد وما تحبش سبيل واحد او ثنيه واحده هي منفتحه على كل الاحتمالات منفتحه على الاخر بكل ما يقدمه من اختلاف.
1: أعطيك صحة صحفية يسرى الشيخاوي معك أنت هكا خذينا لمحة على مواكبتك لفعاليات الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. احنا مازلنا في مواكبة لاختتام هذه الدورة ومازلنا بعد شوية باش نستقبلوا ضيوف ونكملوا مواكبتنا مع مجموعة أخرى من الضيوف. كوثر نعمل ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ونراجعين.
3: لقيت الحب

0: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك.
1: رجعنا لكم من مدينة الثقافة في مواكبة لاختتام الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية، الدورة اللي احتضنت وقدمت 26 عرض موسيقي، 8 حفلات، 6 لقاءات مهنية، 15 بلد مشارك، و 378 ملف ترشح. احنا يحضر بحثنا في الاستوديو عن لجنة الانتقاء ورئيس اللجنة سامي بن سعيد، لنقول له أهلا وسهلا، مرحبا
2: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب، وشكرا على الاستضافة.
1: شنو حويلك؟
2: والله بعد الماراثون هذا لا لبس
1: ماراثون
2: ما كانش
1: سهل،
2: انطلق
1: من الانتقاء.
2: من الانتقاء خاطر المرة هذه بصفة استثنائية عدد الملفات اللي وقع دراستها معناها كبير برشا مقارنة بالسنوات بالدورات السابقة، وهذا سي ان بون سيني.
1: 370 ملف ترشح.
2: 370 ملف ترشح.
1: من تونس تقريبا قداش كان من ملف؟
2: والله تقريبا ثم 30 40 ملف. اللي هو كانديكاتور حاجه باهيه. ثم صعوبة في الاختيار خاطر الكاليتي زاد حتى بتاع الجودة موجودة متوفرة معنا في برشا ملفات، لكن بما انه احنا العدد بتاع البقاع محدودة ما نجموش ناخذ الناس الكل، في بعض الحالات لقينا احنا مضطرين باش ندخل في نقاش طويل برشا، وباش كل واحد يعطي رايه وكل واحد يعطي لي زارغومون تاعو باش نوصلوا نتوافقوا على الاقل على 26 عرض اللي هذوك اللي سمعتوهم تاو وشفتوهم الناس الكل.
1: ونعرفوا المقاييس نتاع جي ام سي انه تكون العروض جديده، انه يكون فيها التجديد.
2: المقاييس هذه راهو في الاخر المقاييس يفرضها حتى السوق بتاع الانتاج، خاطر الجي ام سي ما هيش حاجه احتفاليه. الجي ام سي اقرب للسوق معناها. هي الجي ام سي ممكن فرصه للموسيقيين والمبدعين، الناس اللي عندهم انتاج جديد، انهم يطرحوا مشاريعهم للتسويق. معناها باش يدخلوا بهم ويتحطوا في يتواصلوا حتى مع مديري المهرجانات، مع المنظمين، مع المنظمين، مع حتى المنتجين، مع شركات انتاج، حتى مع المهرجانات في تونس في خارج تونس. ودونك فرصه للناس الكل باش
1: اكيد فرصه باش يعرفوا بالمشاريع نتاعهم الموسيقيه والانماط الموسيقيه اللي قاعدين يقدموا فيها، خاصه مع وجود مجموعه زاده من الفرق الموسيقيه اللي تجي من مختلف انحاء العالم باش تعرض وتكون موجوده في الجيمس.
2: معناها الفرصه هذه زاده باش كان حتى الموسيقيين باش يحتكوا ببعضهم زاده. يعني باهي انه الموسيقي يكون مطلع على التجارب المختلفة، تجارب حتى ساعات تكون يشوف يستلب حتى في تجربته من أفكار أخرى، من طريقة تفكير، طريقة عمل أخرى. دونك باهي الكونتاكت ديما بين الموسيقيين ديما يعطي حاجة،
1: وديما الجي ام سي متميز في الجانب هذايا. يعني
2: والله الحمد لله عندنا الجي ام سي،
1: في الجي ام سي
2: الحمد لله عندنا الجي ام سي، خاطر لي جي ام سي معناها ماهوش راهو ماهوش مهرجان، ماهوش مسابقة، كان قبل المسابقة لكن حتى وقت اللي هو مسابقة كانت الفكرة ديما هي المشروع. معناها يظهر لي من دورة 2014 يظهر لي ولا 2013 وقتها كانت قرار جريء من الإدارة نتاع حمدي مخلوف أنه يغيرها من حاجة تشبه المهرجان الأغنية المهرجان معناه المبني على قبول مشاريع، على
1: مختبر موسيقي،
2: مختبر موسيقي. وخاصة أنه ولا موجه أكثر للحراك الموسيقي الناشئ،
1: لي موفمون ارتستيك
2: الجدد، ايمرجون
1: اكزاكتومون، واللي عندهم الحقيقة عندهم سكسي كبير مع لي جون ويتبعوا
2: عندهم جمهورهم،
1: عندهم جمهورهم الخاص.
2: الحاجة باهية أن كي نوفروا حاجة للأذواق الكل معناها ما نكونوش المهرجانات الكل تشبه بعضها، وتقدم في نفس الحاجه. ماذا بينا كل بارجين تكون عنده الخصوصيه نتاعو، تكون عنده السيبر نتاعو معناها.
1: وهذا هو اللي نجح فيه الجي ام سي، انه قعد محافظ على الخصوصيه نتاعو والخصوصيه نتاع العروض المنتقات. يعني كنشوفوا عرض نقولوا هذا عرض جي ام سي، يعني ما نجموش نشوفوه في ان اوتر كادر. تتخي يكبر العرض، لكن يكبر يعني المشروع يتطور اكثر.
2: الحاجه الباهيه في جي ام سي انه ثم تواصل.
1: اي اكزاكتلي.
2: اش معناها التواصل؟ كيف نجي نحاول نبني على خدمه قبلي، اللي جا بعدي يبني على خدمته انا. دونك كمشروع قاعد يتطور جي ام سي، وقاعد خاصه ياخذ في اشعاع ما عادش يتجاوز الحد الاقليمي. معناها تو معناها الجي ام سي عنده بقته في الـ في في, في, على الصعيد الافريقي ولا حتى على الصعيد العربي، ومتوخذ زاد ديمونسيون معناها متوسطيه. دونك حتى الكونكورونس معناها المنافسه ولات شرسه، اما في المعنى الايجابي.
1: ما يصيرش صارك الاستفزاز الباهي.
2: باهي انه كل واحد زاد يشوف روحه. خاطر مشكله الفرق المجموعات اللي عندنا انها كي تخدم مازالت ما تعرفش روحها هي وين. اما كي تقارن روحها بتجارب اخرى، تجارب اللي تصير قاعده تصير في اوروبا، في الشرق الاوسط وفي افريقيا، وقت الواحد حتى المراجعات تصير.
1: اكزاكتومون.
2: معناها ثم فرق، ثم مجموعات شفناها في عامين التالي توا تطوروا، عملوا قفزه نوعيه كبيره برشا. ثم تجارب صارت 10 سنين التالي توا كيف يجيو دي سينيور، معناها عروض محترمه جدا عندهم، حتى الوجوه موجودين حتى نشوفوهم في
1: مهرجانات
2: كبيرة يعني. في اوروبا في
1: والجي ام سي زاد كاينه امتحان للفرق الموسيقيه باش تمتحن التفاعل مع الجمهور.
2: اي
1: هو يعني نحكيو على التجارب الاولى مع الجمهور.
2: امتحان امام غير
1: ما غير نوت،
2: ما غير التوكسيسيتي نتاع الامتحان.
1: غير التجربه التوكسيك نتاع النوت
2: بالحق. ما انا خاطر ثم لاحظتها عند برشا مجموعات تحسوا كانه في دارهم مع عائلتهم معناها.
1: اي هذا هو السبيسيال خطر بالحق.
2: خاطر مهرجان للاكتشاف، ماكش جاي مطالب حاجه معينه، جاي باش تكتشف
1: وباش تقدم مزيكتك.
2: بالضبط. بالضبط. معناها الجمهور تو قاعد، ثم نشوف في برشا حتى في على مستوى الجمهور ثم ناس تجي. مش تجي العرض بعينه، اما تجي باش تاخذ ثلاثه سكر، نحب نشوف اليوم شو فما،
1: نحب نكتشف.
2: ما يصيرش
1: حاجه باهي، يعني جمهور فهم
2: حاجه باهي ياسر، الجمهور فهم الكونسيبت تاع جي ام سي.
1: هذا هو باهي. سامي تو انت بالكاسكيت نتاع رئيس لجنه الانتقاء والكاسكيت زاده نتاع المتفرج. بعد الانتقاء حضرت العروض
2: كمتفرج. تقريبا حاولت ما نفلت حتى عرض. حاولت الى حد ما نجم نكون نقول لك اللي انا حضرت في اغلب العروض.
1: أكثر عرض فاجئك ما كنتش تتصور؟
2: صعيبة تو باش نختار أكثر عرض.
1: أكثر عرض تقبل في لجنة الانتقاء، لكن رغم هذا ما كنتش تتصور
2: اللي فاجئني. ثم زوز ثم عرض تاروك اللي طارق اللي هو تونسي جريدي أما ألماني. معناها أول فرصة أنه يلعب في تونس.
1: وكان حبيت تحضر له وقتا نخدم.
2: لا وبالحق معناها عرض متميز جدا. وحتى وقت شفنا الدوسيه نتاعو أعجبني، أما ما كنتش نتصور أنه باش يكون بالجودة هذه. معناها مستوى عالي جدا. العرض الآخر هو التفكات. الحق معناها صغار في العمر. سي دي جون اما شفت عندهم كميه نتاع نضج ما تخرجش على العمر بتاعهم بالحق. معناها نضج على سو لو بلو تكنيك ونضج حتى لا ميوزيكاليتي، والناس فاهمه اش تحب تعمل. ناس عندها بوزيسيونمون، عندها رؤيه للموسيقى خاصه بها. والحق معناها العرض هذاك من نوعية العروض اللي من نهار اخر نشوفهم في قصة سكرتي. معناها حاجة تفرح ياسر. ثم الحاجة اللي ما فاجأتنيش اما تقعد ديما نفس ليموسيون نفس ال ما تفاجئش الحق يشوف وجدي رياحي يعمل عرض بال في النيفو في المستوى هذاك حق حاجه تشرف معنا حاجه راقيه جدا اما كيما قلت لك وجدي ماهيش مفاجاه وجدي نجم نقولوا اللي هو اللي دون لا كو دي غون معناها سيد
1: سيدني تعرف ان الحاجه اللي فرحتني في الجي ام سي انا فرحت برشا بالبوبليك الببليك اللي كان حاضر في كل العروض التونسية وكان داعم نحسوا الدعم نحسوا حتى فما مومون دو دوت من عند الارتيست ولا حاجة فما التصفيق فما الدعم كان حبة وصلت سوتيان كبير ودعم كبير من عند الجمهور التونسي برافو لي جون اللي حضروا واللي شجعوا العروض واللي دعموا بالحق كانت مفاجأة كبيرة
2: فما حاجة رو قولها راي الجودة متاع الجمهور زاد تخلق جودة على مستوى العرض كامل يولي يخلق المستوى بتاع جودة زاد كيف كيف معنا الجمهور اللي ديسيزيف قطر الجمهور يأثر زاد حتى في نوعية في البرفورمانس بتاع الارتيست
1: اكزاكتومون ساعات هو يديريجي
2: يديريجيه معنا احنا في مرات تشوفوا جمهور ساعة ما يخليش الارتيست يغني مشكلة هذيك الجمهور يجي ما ثم مشكلة بتاع انضباط وإلا بتاع والا زاد الجمهور يكون مضبط اكثر من اللازم يبداش غياكتيف بالكل هذاك يقلق الارتيست
1: جمهور الجي ام سي متريني
2: جمهور الجي ام سي تحسهم متدرب معناها يعرف يعرف معناها لا زاد الجمهور تاع الجي ام سي زاد سي لا جينيراسيون يوتيوب الناس تتفرج جينيراسيون تاع ديجيتال معناها يعرفوا كيفاش جمهور ان بوبليك افيرتي يتفاعل مع عرض موسيقي
1: وجمهور ايموسيونيل برشا بالحق ما نعرفش كان حضرت العرض جولترا حليم حليم وقت اللي غنى وين المورسو نتاعو وين تاثر حليم وشفنا جمهور كيفاش القف
2: يتاثروا كيف اي كيف
1: القف يعني الجمهور
2: اخذ ثم رياكتيفيتي
1: ثم هو اللي غنى دونك كانت فما اون تري غران
2: رياكتيفيتي كبيره
1: وتواصل كبير
2: صحيح كيما قلت لك معناها جمهور جي ام سي راه جمهور على روحه هذاك جمهور متميز اما ان شاء الله العدوى تتسرب ان شاء الله العدوى تتسرب بالجماهير الاخرى معناها يعرفوا كيفاش كي يحضر في عرض تعرف كيفاش تو سوتيان الارتيست من غير ما تقلقوا من غير ما تغني في بلاصته من غير ما تمنعوا انه يغني زاد
1: تخلي له المساحه نتاعو
2: المشكله هذه ظهرت برشا السنه في المهرجانات الصيفيه وبرشا فنانين تقلقوا منها
1: وكما قلت انت النقطه الباهيه انه في جمهور جي ام سي يعرف وقتاش يغني وقتاش يسكت وقتاش
2: بالضبط
1: الفنان مستحق الدعم
2: بالضبط هو بالعكس كان من نقاط القوه بتاع المهرجان
1: اكزاكتومون شكرا لك سامي
2: يعيشك مرحبا
1: اليوم عرض اختتام هذه الدوره ان شاء الله تكون الدوره كما كنت انتظرها بالنسبه للعروض سامي
2: الحق
1: كانت عندك مسؤوليه كبيره وانت اعضاء اللجنه
2: ساتيسفاكسيون كبيره الحق الدوره هذه معناها كانت متميزه وخاصه ان بنات على اللي سارق الكل وصلحت ممكن برشا اخطاء تعملت قبل معناها كانت معناها ممكن احنا كنا في دورات سابقه ثم البرويون تو تصلح في حاجات
1: كيفاش شنو مثلا
2: لا تو الدوره هذه مثلا حتى في التوجه ولا واضح ما عادش نمشيو في ولا تو لي شوكيز كيفهم كيما العروض معناها مثلا مش حاجه عندها قيمه كبيره ياسر ما عادش نشوفوا دي تد فيش كبار وك العروض هاك العروض نتاع لي شوكيز هاك ما نشوف ما نغزر لهمش ما نكتب لهمش خذوا نفس القيمه العروض نتاع المشاركين فرق المشاركه خذت نفس القيمه هي العروض
1: عم يزيدونا شويه الوقت
2: الوقت الوقت الوقت صحيح
1: 40 دقيقه
2: هو سي لو فورما اي صحيح
1: نزيدوا شويه نزيدوا شويه
2: صحيح سي فورما اما زاد ثم حتى على المستوى التنظيمي الصعيبه شويه خاطر تشوف العدد تاع العروض راه باش تتنقل من ساله لساله وباش بعد تسيب الساله دي اللي الفرقه المجموعه اللي بعدها تحضر هذه ممكن تشوفوا نجموا نشوفوا نلقاو حلول اخرى اما
1: نعرف امور تنظيميه وحكيت
2: انا جو بريفير انه البوبليك غاست سور سافا ما يشبعش كو ياخذ اكثر من اللازم ويتقلق
1: ممكن رؤيه
2: هذه اللي زاد خلي توا
1: هذه رؤيه
2: اي احنا توا
1: يقعد متعطش ويدخل
2: ويتبع
1: ويتبع بالكدا
2: على كل انا بالنسبه للدوره هذه نتصور وصلت للزوبجيكتيف نتاعها الى بنسبه كبيره وان شاء الله في دورات قادمه نشوفوا ما خير
1: ان شاء الله في دورات قادمه وتحيه ليك
2: يعطيك وشكرا على المواكبه انتم زاد تعبتوا معنا.
1: شكرا. ان شاء الله موافقين. شكرا ليك سيدي بن سعيد رئيس لجنه الانتقاء الدوره 11 من ايام قرطاج الموسيقيه. احنا نعملوا جينجل ونرجعوا. وليد الريفي تحيتنا ليك في استوديو اذاعه الشباب.
0: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك
1: في مواكبة لأجواء اختتام الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. احنا في مدينة الثقافة، الأجواء كانت حافلة، فما دي غروب هكا قاعدين يعزفوا ويدندنوا في المعرض الخاص بالجي ام سي، جي ام سي ماركت. بعد شوية الموعد يكون مع الاختتام وسهرة الاختتام، دونك بعد شوية انطلاقا من 8 متاع الليل الموعد يكون مع حفل الاختتام الخاص بالدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية، الدورة اللي انطلقت من 3 وتتواصل حتى 10 أكتوبر، والسهرة تكون انطلاقا من 9:30 في مسرح لوبيرا مع فايا يونان. احنا نعود نذكركم انه العروض راي قعدت متواصله حتى لليوم. العرض مطلثة كان مع عرض اسباني داني دو موران في مسرح المبدعين الشبان. نيجي العبيدي من تونس كانت حاضره، وكان ضيفتنا في البلاتو لهنا كان لها عرض في مسرح الجهاد انطلاقا من 4 متاع العشيه. والخمسه كان فما عرض فرنسي بلجيكي، عرض جيم مونو كارتي، العرض اللي انطلق مع الخمسه متاع العشيه. وساعه خنسلم على الليكيب الكل ما سميتهمش في الانطلاق، دوك علي بلتي في الكوتي تكنيك، شيماء درسا في الاخراج الرقمي من مدينة الثقافة، في الاستوديو كوثر البجاوي ووليد الريفي. احنا وليد نعمل ترتيحة صغيرة ونكملوا مع اخر الاستضافات بالنسبة لهذه المواكبة.

0: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك.
1: نعود ونسلم عليكم الناس الكل. مازلنا في مواكبة لفعاليات اختتام الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. نجيكم مباشرة من مدينة الثقافة، وتحضر بحضانا لهنا في الاستوديو الخارجي الإعلامية لميا الكوكي. أهلا وسهلا لميا.
2: مرحبا، عايشك شيماء، مشكورة على الاستضافة، وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب.
1: مرحبا بك لميا. عايشك. شفناك في مجموعة من العروض، ناخذوا رايك في العروض، شنو الاكتشافات اللي اكتشفتهم من خلال الفرق الموسيقيه والعروض اللي حضرت لهم؟
2: ساعه انه اخر عرض اليوم للتوانسه، انا باش نركز برشا اكثر على الفنانين شباب تونس، على خاطر ابهروني. كنت تخرج من عندهم باحساس تقول الشباب محليه كي تعطيه فرصه يجاوبك يرجع لك. دونك الايام قرطاج الموسيقيه هو دعم للشباب، هو دعم للمشاريع اللي احنا الجمهور التونسي يشوفها في الفرصه هذه. الكلهم خلاو لي احساس، مانيش باش نكون دوبل كاسكيت باش نكون، خاطر اخر عرض بالنسبه لشباب تونس اليوم ريت

0: الانرجي وتشوف البوزيتيفيتي اللي تعطيها لك والاحساس رغم اللي ما صاير معناها تعدى عليها وبنت الحرب معناها كمان صغيره هي دونك شفنا الفرحه وشفنا المحبه لبلادها
1: وريتهم زاده والحاجات الجديده اللي عملتهم شخصين وكيفاش تحركت
0: هذاك الحاجات الجديده اللي شفناها شخصين هو شفناهم مع بنتنا ملكة عويش كان من العروض اللي انا شخصيا بكيت انه تعطيها المحبه تحسها مع لو كونتاكت مع الجمهور الرساله اللي وجهتها للمسؤولين على الشباب توصي عليهم ما تسيبوهم شدوا لهم شدوا في يديهم تقول انا مولوده من الخشبه هذه بقعتي
1: العرض ملكة عويج اللي كان البارحه دونك عرض تحت عنوان العوده للاصول دونك الحقيقه كما قلت انت لمية مجموعه من العروض التونسيه الفرقه التونسيه اللي كانت حاضره بطريقه متميزه واللي قدمت الموسيقى نتاعها والاغنيات نتاعها خاصه وقت اللي نحكيوا عليه شباب قاعد يكتب باللهجه التونسيه ان غون برافو للشباب الكل اللي كانوا حاضرين في العروض ما شاء الله عليهم بالحق قدموا عروض مبتكره وعلى درجه كبيره من الاحترافيه برافو ليهم وبالحق وشكرا لانهم قاعدين يبتكروا وشكرا اللي قاعدين يقدموا لنا في انماط موسيقيه جديده
0: نجموا نقولوا زاد انه
1: اقل من دقيقه
0: تقييم ايام قرطاج الموسيقيه راه ماهوش في في في, في في كيفية العروض ولا في بيع التذاكر ولا عرض عمل كان على شباك مغلق ولا عرض لا هما نوعية العروض كانوا مزيانين برشا وان شاء الله ديما حيين وان شاء الله نتلقاو شيما في دورة
1: ان شاء الله في دورة جاية من الجيم سي هكا نختموا معاكم احنا هذه المجلة الخاصة بمواكبة فعالية الدورة 11 من ايام قرطاجة الموسيقية المجلة انطلقت من 3 اليوم الاختتام بعد شوية الموعد يكون مع سهرة الاختتام شكر كبير لكم الناس الكل اللي تبعتونا شكر كبير للفريق الكل اللي كان حاضر معنا في الاستوديو الخارجي من مدينة الثقافة شكر كبير شيماء ودرسة في الإخراج الرقمي يعطيهم الصحة علي بلتي في الكوتي تكنيك شكر كبير للتقنيين زادة في استوديو إذاعة الشباب كوثر وليد أنا كنت معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذه المجلة نقول لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب عطيناكم فكره على ابرز الفرق الموسيقيه ما عليكم تدخلوا كان اليوتيوب وتتبعوهم ونشجعوا الفرق نتاعنا الموسيقيه التونسيه والمشاريع الفنيه التونسيه الى اللقاء ببيا
2: جي ام سي ماك مواكبه يوميه لايام قرطاج الموسيقيه من 3 الى 10 اكتوبر 2026 جي ام سي ماك
3: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
4: نشرة الأخبار
5: في النشرة مواكبة لفعالية اليوم التحسيسي الوطني للوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي هيئة السوق المالية ومخبر فقه التشريع والقضاء يوقعان اتفاقية تعاون في مجالي البحث والتكوين والهلال الأحمر يطلق اليوم قافلة مساعدات لمختلف ولايات الجمهورية في إطار تظاهرة شهر تونس الإنسانية السلام عليكم كانت هذه عنوان النشرة وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي أهلا بكم تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة وزارة التربية تنظم اليوم يوما وطنيا تحسيسيا بشراكة مع عدة وزارات حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي الزميلة نجاة حسن تحولت إلى المعهد الثانوي عايشة بلغة نهج مارسيليا بالعاصمة وواكبت افتتاح فعالية هذا اليوم التحسيسي
6: في إطار تعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات والوقاية من انتشارها في الوسط المدرسي شهد المعهد الثانوي عايشة بلاغة اليوم بالعاصمة يوما تحسيسيا يهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقاية لدى التلاميذ والتعريف بالانعكاسات الصحية والنفسية والاجتماعية لهذه الآفة مدير المعهد محمد جلاسي أكد أنه تم برمجة أنشطة متنوعة تستهدف التلاميذ
7: يوم تتواصل فيه الدروس بصفة عادية ولكن ممثلي الوزارات في إطار تحسيس بمخاطر المخدرات والوقاية منها وسبل علاجها كل وزارة باش تقدم مداخلات والأنشطة داخل الفصول بالتوازي مع استمرار الدروس هو مشروع امتد على سنة كاملة مش تاع مناسبات لأنه أولادنا ولاو عرضة في الشارع لمخاطر

0: نحنش نحاسوا وليداتنا بمخاطر الإدمان. كل المعاهد وكل مؤسسات تربوية هو يوم وطن، ولكن كل مؤسسة من مؤسسات تربوية أخرى عندها نشاطها المحلي.
1: من جهته أفاد رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للمرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية تونس واحد سليم السحيري، أفاد بأنه تم وضع خطة للرصد والتوقي ومقاومة الظاهرة.
2: انطلاق خطة لوزارة التربية مشتركة مع 12 وزارة للتوقي من خطورة المخدرات والظواهر المستجدة بالوسط المدرسي وفي المؤسسات التربوية. عندنا مشاكل كبيرة ياسر في المؤسسات التربوية في المحيط متاعها من ناحية المخدرات من ناحية العنف. الرؤية أنه فما خطة للتوقي من هذه ورصده ومقاومته. تتواصل العملية على تلك السنة الدراسية، ما هيش نشاط متاع اليوم، هذا تنجم تقول بداية وافتتاح للنشاط. خطة عمل احنا قاعدين نخدموا فيها تعطي النتيجة متاعها نحو مستقبل أفضل للتلامذة متاعنا.
1: أستاذة التنشيط بمندوبية الشباب والرياضة تونس هلا جبابلي أكدت أنه سيتم عرض أفلام توعوية تكون مشفوعة بنقاشات مع التلاميذ للتحسيس بخطورة آفة المخدرات.
3: عملنا تجربة رائدة لخاطر احنا بدينا الخدمة في حي الخضر، خذينا ان جروب دو جون من ليسي وعملنا فورماسيون، عملنا فيهم دي سبوت بوبليسيتير لأولاد هما اللي يصوروا على السلوكات المحفوفة بالمخاطر بما فيها المخدرات. اليوم الشركة بتاعنا انه احنا جبناهم لي فيلم هذوما باش نعرضوهم على الأولاد وباش نعملوا دي ديبا معاهم وما بيدهم ياخذوا العبرة.
1: وفي هذا السياق عبر عدد من التلاميذ عن أهمية هذا اليوم التحسيسي في خطوة أساسية لحماية الشباب ومساعدتهم على إدراك عواقب بهذه الآفة وانعكاساتها على صحتهم ومستقبلهم.
4: حاجة باهية إنه باش يحسوا التلاميذ خاطر برشا انتشرت المخدرات، برشا عباد من برا من الشارع يعطيوهم هما باش يجربوا، هما يحصلوا معناتها باش يجربوا المخدرات ويلقاو رواحهم غطسوا في دوامة ما ينجموش يخرجوا منها. أنا نشجع إنه على اليوم التحسيسي هذايا،
5: اليوم هذايا باش يفيد برشا تلامذة باش يوعيهم.
6: هذه حاجة ولات متفشى في المجتمع الكل، تلامذة صغار كبار أي واحد لازم نوعيه بالحاجة هذه خاطر برسمي خسيرة على الآخر.
7: مخدرات ياسر خايبة على الآخر، والناس تكون تزيفت ليه معناها في قراية عندك سبور تقرأ في سبور كاو.
1: ويبقى الرهان اليوم على تعزيز ثقافة الوقاية والتوعية داخل المؤسسات التربوية بما يمكن التلاميذ من إدراك مخاطر المخدرات والنأي بهم عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
8: وقعت هيئة السوق المالية ومخبر فقه التشريع والقضاء بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس اتفاقية تعاون تهدف إلى إنجاز بحوث ودراسات مشتركة وتطوير التكوين وتبادل الخبرات في المجالات المتصلة بالسوق المالية، وتشمل الاتفاقية عدد مشاريع للبحث التطبيقي وتنظيم ندوات ومؤتمرات وأيام دراسية. تتواصل فعالية الدورة الثالثة لتظاهرة سينما جات بولاية جندوبة بمبادرة من سينما الدور وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والسلطات والإدارات الجهوية بالجهة. مديرة المشاريع الثقافية للمهرجان غفران أهلاغي:
9: عادوا برشا أفلام أجنبية وتونسية، عادوا أفلام الصغار وأفلام الكبار، وخدمنا برشا ورشات منهم ورشة للمسرح مع فاطمة صفر مع جمعية صم والبكم، ورشة زيدة مع حاتم قروي مع مركز الدفاع والإدماج، ورشة مع زيد ليتايم في إخراج الأفلام القصيرة مع الشباب اللي استعملوا التليفونات متاعهم. الختام باش يكون غدوة مع الستة في الكاميون، اللي خدموا الأفلام متاعهم باش يتعرضوا في الكاميون، واللي خدموا الورشات متاعهم يتعرضوا الإقامات الفنية متاعهم في الكاميون، وباش يكون فما عرض الفيلم إسبانيا اللي هو بشراكة مع سفارة إسبانيا. المهرجان مفتوح للجميع، دونك خدمنا مع برشا صغار برشا شباب، دونك عنا أكثر من 7000 مستفيد. كان زادة مهم برشا بالنسبة لنا باش نكونوا موجودين مع ذوي الاحتياجات الخصوصية والعبيد اللي زادة عايشين في ظروف هشة، وبرشا صغار لأول مرة يتفرجوا في الأفلام، وكان زادة برشا طلبة خاطر حاطين الكاميون مقابل الجامعات، دونك وفما برشا زادة عائلات أمهات تجي مع صغارهم وكلوا يتفرجوا في الأفلام كل مع بعضهم، دونك هذا كله فرحنا فرحهم هم، وإن شاء الله يمشي الكاميون برشا بلايص أخرين ويزيد يفرح أكثر عبيدهم.
8: بمشاركة أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول انطلقت اليوم في المنستير فعالية المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان تحت شعار مع نبني مستقبل طب الأسنان. الرئيسة الشرفية للمؤتمر الدولي لطب الأسنان دكتورة فاتن بن عبد الله بن عمر:
10: المؤتمر هذا أبرز أهدافه كيفاش مهنة طب الأسنان تغيرت برشا كي تستعان بالتقنيات الحديثة، نستعملوا الإيا، نستعملوا السكانير نيميري، نستعملوا البلانيفيكاسيون ديجيتال متاع المريض، نعملوا البلان متاعنا على الأورديناتور والإتود كاملة، وقبل لا نزرعوا نحضروا البروتيز متاعنا نجمو باش نقدموا أحدث مصادر. صحيح احنا مؤسسة استشفائية جامعية بيبليك، لكن نحبوا ديما نقدموا أحسن الخدمات للمواطن، أحدث التقنيات اللي تتركز على آخر ما وصلنا له في طب الاسنان باش نرجعوا الابتسامه للمريض. اخر حاجه توا الروبوتيزاسيون، ينجم حتى الروبو هو اللي يزرع للمريض، ولينا الديجيتاليزاسيون. اما احنا ديما نخليو هذا الذكاء الطبيعي اللي هو الانسان، والطبيب كيفاش يشوف مريضه كيفاش يفهموا، عاملين ورشات على كيفاش يتكلم مع المريض تاعك وكيفاش يتعاونوا. هذيك زاده مهم ياسر، ما نجمناش نركزوا كان على الذكاء الاصطناعي. المؤتمر هذا يحب زاده يركز على الذكاء الانساني وعلى التكوين المستمر بصفه خاصه.
8: أطلق الهلال الأحمر التونسي اليوم قافلة مساعدات إنسانية موجهة للهيئة الجهوية 24 بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية وفي إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة. عن مكتب الإعلام بالهلال الأحمر التونسي نزار الطرابلسي:
11: توزيع 24 شاحنة فيها تقريبا مساعدات لسبعين عائلة، ترمز لسبعينية يعني سبعين سنة، تمشي لكل الولايات وتوزيعها بتبيع للهيئات المحلية. كيف كيف قصر مؤتمرات يكون فما حفل كبير فيه عرض لزوز أفلام، واحدة بذكاء الاصطناعي وواحدة بتلخص أنشطة الهلال الأحمر تونس، بتكون كل تقريبا آخر أسبوع. فما الأسبوع الموالي معناتها باش يكون فما غراس 70 شجرة في كل مواطن دية، وهذا باش تكفل به الهلال الأحمر التونسي. السبت اللي بعده باش يكون عملية تكوين صحفات الأولية، باش تكون ل 70 عامل من عمال البلديات صحفات الأولية، كيف كيف تكوين 70 مواطن في كل جهة في الإنعاش القلبي والرئوي. والأحد اللي بعده باش تكون 24 قافلة صحية توزع مساعدات على دور المسنين أكيد في كل ولاية. وفي الأخير سيكون فما حفل لتكريم أعوان الصحة، أعوان الأمن والحماية المدنية والحرس، زيد عليهم العمال البلديات والحراس الغابات.
8: اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 2026-2029، والذي يتواصل إلى يوم غد الأحد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. واليوم اختتام فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشادي الإقليمي بالعاصمة. في الرياضة، انتخاب عدنان الموفق رئيسا جديدا للجامعة التونسية لرياضة المعوقين على ضوء الجلسة العامة الانتخابية التي أجريت اليوم بمدينة المنستير. وفي العالم، ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بيان أنه تقرر تعليق العملية التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم بعد أن أسفر هجوم استهدف المطار عن وقوع إصابات. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلائم. تحية قسم الأخبار، بعد قليل ديديكاس مع الفرنسي في أمان الله.
12: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
13: عدل موجتك،
12: تسمع صوتك.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: اهلا وسهلا بكم، مساء النور مساء الخيرات بالناس الكل بكل الاحباب وبكل القلوب اللي جاي اليوم تهدي وتفرح وتعيش احلى اللحظات مع الموسيقى. حضروا رواحكم، قووا الصوت، خليوا قلوبكم محلوله، خاطر موعدنا اليوم مش مجرد اغاني تتسمع، موعدنا مع احلى الاهداءات، كلمات طالعه من القلب، مع ذكريات تحياها نغمه، ومع اغاني تحكي حكايات. هوني كل اهداء عنده حكايه، وكل غنايه وراها احساس، وكل اختيار من اختياراتكم ينجم يكون رساله حب، كلمه شكر، ولا حتى مفاجاه لشخص عزيز على قلوبكم. من القلب للقلب ومن صوت لصوت، من اغنيه الاحساس، معاكم في برنامج ديديكاس. انتم ما تختاروا، انتم ما تهدوا، انتم ما تصنعوا الاجواء. يلا ورونا حماسكم، تطلبونا على 71 844 411. للي يحب يقدم اهداءاته معكم ألفا نصيب، ومعنا وليد الريفي في الكوتي التكنيك. وقبل ما نمشي ونستقبل تليفوناتكم بكل عادة اخترنا مجموعة من الأغاني إن شاء الله تنول أعجابكم، كنت إدار إن نسمع أصواتكم. يلا

0: ورجعنا لكم ورجوع معاكم ديما احلى واحلى ناس وارقى احساس. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالباقه الغنائيه اللي اخترناها لكم وعشتوا معانا احلى اللحظات. وخلينا نستقبلوا اولى المكالمات معانا للسهريه ونورمالمون معانا فاتن من تونس. الو
1: الو عسلامه.
0: اهلا وسهلا بيك.
1: شنحوالك؟
0: شنحوالك انت يا فاتن؟
1: والله الحمد لله. لاباس انت؟
0: لاباس الحمد لله. شنحوالك؟
1: نحب نشجعكم على البرنامج هذايا اللي بالحق مقصر لنا الوقت.
0: صح،
1: عاملين معاه جو ونجحوا وفرحانين.
0: يا بيه عامله جو مال.
1: حتى كي نقروا صغارنا في فورما. يعطيكم الصحه.
0: عايشك يا فاتن، عايشك. هذيك غايتنا احنا انكم تكونوا انتم فرحانين معنا وعاملين جو بالاختيارات نتاعنا ومتاعكم زاده.
1: يا عايش يكون قدم كيف تحيه كيف البرنامج وعاملين اذاعه الشباب الكل.
0: عايش
1: على الباقة الاغاني تعديوا فيها بالحق، والله بالحق فورما على الاخر.
0: عجبتكم الاختيارات؟
1: ايه هذيك علاش حتى انا مستزبيه 7:30 نحطوا لي اذاعه الشباب.
0: عد الموجتك على نهار السبت مع 7:30 بعد نشرة الأخبار.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
0: عد الم... آه يا سيدي.
1: نحب نقدم تحية.
0: نشكور.
1: نحب نقدم تحية لأمي مدلة الشابي.
0: أي ربي يفضلها لك.
1: يمي إن شاء الله ربي يفضلك وربي يخليك لينا.
0: ربي يفضلها إن شاء الله.
1: يا عايشك. أختي مريم بنت أختي عابر وريتاج إن شاء الله ديما متوفقين يا ربي.
0: ربي يفضلها. ولاد
1: أخواتي الكل محمد حسني مهدي. أنت أخواتي باش ما ننسوهم.
0: لازم.
1: وإن شاء الله ربي ينجح لهم وصغارهم وإن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب
0: إن شاء الله.
1: وعنا حفيدة صغرونا إن شاء الله غدوة عيد ميلادها بيوتة.
0: يا ربي حني إن شاء الله كل عام وهي حالي بخير يا رب.
1: فهمتني؟ بيوتة غدوة إن شاء الله تغلق العميد
0: إن شاء الله.
1: هي أصغر حفيدة في عائلة نسيب الكل.
0: أنتم عائلة لا الصدفة مش عادية.
1: بيوتة اللي هي بنوتك قدم لها أكبر تحية وإن شاء الله كل عام هي حي بخير وإن شاء الله ربي يفضل هالك.
0: يعيشك
1: إن شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب ونشوفها في أعلى المراتب يا ربي.
0: يعيشك. أهلا فات، أنت طلبت أغنية؟
1: أغنية يا للا البيوتة صبر رباعي.
0: صبر رباعي
1: يا للا.
0: اوكي، نحنا نورمال مو توا عندنا اغنية فيصل الصغير بعثت ميساج، بعثت لك ميساج هكا.
1: اي
0: اما انت بدلت رايك توا تحب يا البيوتة.
1: هذه اغنية ديديكاس البيوتة.
0: يلا نعدوها المرة الجاية ان شاء الله. نبرمجوها ونعديوها فاتن. اوكي
1: ان شاء الله. اوكي ان شاء الله.
0: يا عايش يلا مرحبا بيك فاتن.
1: يا عايش
0: في لامي.

0: C'est ma faute, hein. Wallah, wallah, c'est ma faute. Y'a pas de confiance.
1: وهاني رجعت لكم من جديد ورجعت معاكم الأجواء تحلى أكثر وأكثر. يلا خلينا نستقبلوا مكالمتنا الثانية وخلينا نشوفوا شكون معانا. ألو،
2: أهلا عسلامة أختي.
1: أهلا وسهلا بيك.
2: مساء المحبة، مساء المودة، مساء الفرح الدائم لك مني باقة من الورود الفواحة منضوجة برائحة الفل والعطر والريحان والياسمين لك أختاه العزيزة ولكل المستمعين.
1: يا عيشك، يعطيك الصحة. شكون معانا؟
2: معمر الهاني من زبوزيان.
1: أهلا وسهلا بيك يا معمر، وأهلا بأهلي بوزيان الكل. تفضل.
2: تحية تصيرك من أعماق الريف.
1: عايشك عايشك، وش خير من الريف.
2: آه.
1: يا عايشك يا معمر، يلا تفضل يا معمر، الكلمة عندك.
2: أنا نطلب أغنية فريد الأطرش يا أبو ضحك جنان.
1: نحن نسقني لك فريد الأطرش، لكن مش يا أبو ضحك جنان.
2: صلحني وسلم بيدك إلا حبيبي مريدك.
1: تسمح الغناء، اختيارنا مش بيكون خايب.
2: من اختياراتكم حلوة حول الله.
1: يا عيشك يا معمرة.
2: نهديها إلى صديقي العزيز مبروك بن سعيد من حزوة لي مودة ما سمعتوش الدخل في البرنامج.
1: ليه الدخل مبروك، الدخل مبروك معمر، قاعد يدخل.
2: بشير بالغربي من قبصة، وأخويا ضو سليماني من سيدي بوزيد، والأخت العزيزة الغالية آمنة من بنقردان، ومن خلالها الحي كل أهالينا في بنقردان.
1: والأخت الأهالي بنقردان، وصديقتها
2: رؤى وميار من رقيب، وأختي حياة الطبابي، وكل المستمعين وكل المستمعات. وشد لي يا زهو،
1: زيد تفكر تلقى شي حد داخل نسي.
2: إن شاء الله نقولهم إن شاء الله ديما حياتكم أفراح، وإن شاء الله ديما بالمودة وبالمحبة، وراو يجمعنا وطن واحد وعالم واحد.
1: ربي داوم العشرة، ربي داوم العشرة يا معمر.
2: كلنا أخوة.
1: أكيد أكيد. يعطيك الصحة يا معمر، يعطيك الصحة. أكيد نحن اخترنا لك أغنية الفريد الأطرش، إن شاء الله تكون نالت إعجابك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تطوير منظومة حوكمة الشركة الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة. موضوع اجتماع مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة. هيئة السوق المالية ومخبر فقه التشريع والقضاء وقعان اتفاقية تعاون في مجالي البحث والتكوين. تحويل جزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة لمدة أسبوع انطلاقا من 13 من أكتوبر. أمطار رعدية أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية هذه الليلة. الهلال الأحمر التونسي يطلق اليوم قافلة مساعدات لمختلف ولايات الجمهورية في إطار تظاهرة شهر تونس الإنسانية. في العالم، مقتل 9 في واقعة إطلاق نار عشوائي بولاية بنسلفانيا الأمريكية، ومقتل 20 في هجوم روسي على زاباروجيا الأوكرانية. الطيران المدني السعودي يعلن عدة إصابات في هجوم على مطار الرياض. نهاية هذا المعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: ورجعنا لكم من جديد وقلبي في حيرة القديمة متاع إيهاب توفيق ما ننساوهوش فيه نوستالجيك مزيانة على الأخر. ما هي سيدي بعد رجعنا لكم بعد موجز أخبار 8:30 نمشي ونستقبلوا مكالمة أخرى. ألو
1: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا بيك.
1: مرحبا
0: ذكر معانا. أهلا وسهلا بيك يا ذكر. شحوالك؟
1: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. يا رب. هاي ذكر تفضل، تحب تقدم تحية لشكون؟
1: والله حبيت نقدم تحية لأمي وبابا،
0: ربي فضلهم لك إن شاء الله
1: ويعيشك، ولأخواتي حبيت أن نقول لهم ربي فضلكم ليا، ربي خليكم تشفوا قراسي،
0: ربي فضلهم لك
1: لخاطر بالحق كما نقول احنا معناك في كل حاجة نلقاهم معايا في البي في الخايب.
0: هذاك علاش انت قررت تقدم لهم تحية خاصة؟
1: أكيد.
0: ربي فضل
1: عايشك ربي خليك. نحب نقول ربي فضلكم لي وإن شاء الله تتقوا تيش فوق راسي وراكم منورين ناحيتي الكل. وبالحق أنا ما عنديش ما أعز منهم. وإن شاء الله ربي قدرني أني معنا أني نفرحهم وأني نخليهم فرحانين يا رب.
0: يا رب يا رب يا رب يفضلهمكم ربي يداوم عشرتكم يا ذكر. وإنتي طلبت أي غنية على الأم؟
1: أي
0: بونك انا اخترت لك مش نلقاو احلى من غنيه شكري بوزيان محلاك يامي. عايشك يا ذكر على الاتصال متاعك، وخلينا نسمعوك الغنيه اللي انت حبيت تسمعها.

0: من جديد والرجوع أقوى معاكم. التسعة غير بعد تقريبا مبقى كان 15 دقيقة في توقيت برنامج اليوم. الوقت في ساعة يتعدى معاكم الحقيقة، وكل عادة خلينا نستقبل مكالمة جديدة. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معايا؟ حسام. كان تقعد في بلاصة فيها شوية ريزو، صوتك بعيد شوية. اهلا بيك يا حسام، واهلا ومرحبا باهلي سيدي بوزيد الكل. يا حسام تفضل، شكون تحب تقدم تحية؟ نعم،
1: قدمت لكم تحية.
0: يعطيك الصحة.
1: سي وليد الريفي،
0: يا هلا وليد الريفي، تحية خاصة لك انت.
1: لا سي وليد الريفي نحبوه من قبل، وما كان في اذاعة من قبل.
0: يا عيني، عندك فان من ايامات اذاعه الشمس. يلا اي سامحني حسام، راك قاعد في بلاصه فيها برشا تشويش.
1: تحيه الكل وسلام على مدام شلبيه زهر. مبروك من حجوه. وعلى الكساوي. وعلى نزيه الشافين. وعلى حياه الضابط.
0: يعطيك الصحة يا حسام. انت طلبت غنية، اي غنية الربيع الاسمر هكا ولا؟
1: انا من عشاق ربيع الاسمر، نسمع من حمزين،
0: حسام جنيه، نجوى كرام. تحب ربيع الاسمر؟
1: احنا والله مظلوم ربيع الاسمر.
0: يعني هنا باش نرفع عليه الظلم اليوم. به يا حسام، احنا اخترنا لك اكثر غنية تعرف بها ربيع الاسمر، اللي هي لو تعرف غلاك. تعرفها؟
1: انا اعرفها.
0: اكيد تعرف. احنا اخترنا لك المعروف، اكثر غنية معروفة.
1: عنده برشا، عنده غنية جديدة اسمها حلم
0: كان حياة.
1: حلم.
0: باهي، المرة الجاية نعديوها، ناخذوا بخاطرك ونعديوها حسام. علاش ما قلتليش عليه؟ أنت قلت أي غنية لربيع الأسمر.
1: ما هو ما نسيتش نقول لك ما نسيتش على راحتي.
0: يعطيك الصحة، لا ميساج تدلل يا حسام، قول أي غنية ونحن نعديوها لك راه.
1: على خير.
0: عايشك، هاي مرحبا بيك يا حسام، ونشكرك على الاتصال متاعك. يلا لو تعرف غلاك.

وعلى أنغام ربيع الأصمر نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم من ديديكاس. الله غالب الأوقات في ساعة تتعدى الأوقات الحلوة خاصة في ساعة تتعدى معاكم، لكن الأوقات مزيت متواصلة في البرنامج اللي بعدي مع المايسترو كريم الزغبي في أحلى الليالي. البرنامج اللي تستناه من الجمعة للجمعة ما تيشيخكم غناء، يعني ديديكاس في الأغاني ما جي حتى يقدم أغاني كريم الزغبي. يلا باش تلقاوها من بعدي أنا حتىش نص الليل. خليكم على الموجة متاعنا، ما تسكروش الراديو، ما تبدلوش الراديو، أسمعوا الأغاني اللي اختارها لكم كريم، وخليكم توا مع سلطان الترب وكلامك يا حبيبي. نقول لكم ديما معانا في ديديكاس، وين كل غناية عنده حكاية وكل قلب عنده رسالة. نشكر برشا وليد الريفي في الكوتي تكنيك، مانيش نسيتك وليد المليح يابطة. يلا ألفا نصيب كانت معكم في ديديكاس وعلى أنغام سلطان الترب، ونقول لكم في لامين، تصبح على خير وأيامكم إن شاء الله ديما زينة يا رب، تصبح على خير.

0: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمر تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قال لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه من الكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. هاي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: إذاعة الشباب، عد الموجتك، تسمع صوتك.

التسعة وخمسة دقائق. تحية لكم الناس الكل والمخدين تسمعوا فينا. هذا الموعد الأسبوعي سهرية السبت من توا حتى نصلي الكل عاد الأمبيونس تلقى والموزيكا على كل لون يا موزيكا تونسي شرقي غربي رائع الراب كل الأنماط الموسيقية تكون موجودة. وهذايا لإيماننا أنه تقريبا كل حد عنده الذوق الموسيقي اللي يعجبه. نعرفه فما عباد اللي تقريبا على امتداد نهار كامل ينجم في كل ساعة يسمع غنية ولا يسمع نوع من الموسيقى. في الليل مثلا ينجم تتغير الموسيقى اللي حب يسمعها. على ذاك احنا نختاره عليكم حاجات من البلاي ليست اللي موجودة واللي حاضرة معنا في الكوندكتور. وانتم زادة تنجموا تبعثونا كومنتاريتكم على الصفحة الرسمية قولونا بالضبط شنو تحبوا تسمعوا في سهرة حلالية اللي صارت سهرية حلالية تبدأ حتى من توا حتى نوصليل. وإذا الريفي موجود حاضر معنا في الخراج التقني كريم الزغبي. سلام عليكم الناس كل أربع فقرات كما تعودتوا. فقرة رادار الأخبار طلب على أخبار الستار في الوطن العربي تلقاو زاد أغاني الراديو اللي نبدأوها من التسعة ونص. أغاني الراديو هي أغاني تقريبا فلاش باك. وصلنا للتسعينات وماشين راجعين شوية للثمانينات وتلقاو زاد إن شاء الله بعد مع تواصل السهرة على امتداد شبكة خريف شتاء بالك نرجع بكم شوية لبداية الألفينية الثانية. علاش لا انتم اللي تطلبوا انتم اللي تختاروا ديما الفترة البريود اللي تحبوا تسمعوا فيها نوعية الأغاني هذه. سينو تلقاو دليل وذنيك تجمع تواعثنا كونتير خود بذبت شنو تحب تسمع غناء في سارية الليلة. تلقاو زاد فقرة أغاني إن أغاني الإي آي أغاني العصر أغاني الوقت توا أو كنرجعوكم للتسعينات. أما كوميم زادة نخليكم مع الأغاني زادة اللي موجودة توا واللي كل حد كيفاش يراها. أغاني الذكاء الاصطناعي فما اللي تعجبوا الغنيات فما اللي يقول لك لا الأصل الأصل يحب يسمع الغنية بصوت فنانها اللي غناها خير من الذكاء الاصطناعي. كل حد كيفاش على ذكاء. احنا هاو كنسمعوكم الاغاني بصوت الفنانين الاصليين وايضا بصوت الذكاء الاصطناعي. هذوما فقرات الليله. ليله بارده شويه سبتوا انه درجات الحراره الليله تتراوح بين 15 و21 درجه بالشمال والمرتفعات وبين 22 و27 درجة ببقية الجهات. طقس فما سحب أحيانا مش تكون كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا زادة غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات. اليوم فما بعض الأمطار سبت في بعض المناطق. إن شاء الله ديما نقولوا غيث نافع يا رب. إن شاء الله ديما أمطار خير وبركة علينا سيسر ويحكم أنتم اللي في ثنية جملة العادة لا تقطعنا عادة. إن شاء الله ثنية زينة زوينة ومزيانة لكم ديجا ديجا توصلوا سلامات سرتوا العباد اللي مسافرة سرتوا العباد اللي عندها مسافات طويلة خاصة أصحاب اللواجات أيضا اللي الشاحنات الكبرى اللي يقطعوا مسافات ومسافات. عليو في الراديو امشيوا ديجا ديجا احنا مونسينكم انتم عليو في الراديو واحنا نسمعوكم الموسيقى حتى نص الليل. الليلة كذا الساهر اول مورسون نبدأ به الليلة زادة بعد شوية تلقاو احمد سعد في غناية الليلة واحنا الليلة معكم في احلى الليالي حتى النص الليل.

الليلة أحمد سعد يوصلنا لل 29 دقيقة. ديما السلام عليكم الناس الكل. أحمد سعد اللي عنده حاجتين داروا برشا على فيسبوك تقريبا في الأربع خمس أيامات اللي تعداوا. أحمد سعد اللي كان حاضر في عرس في مصر البارح هبت فيديو الحضور اللي كانوا موجودين في العرس كانوا هزوا أحمد سعد الفوق تقريبا وقعدوا بريسك 3-4 دقائق هزينوا ويغنيوا معاه. روح أحمد سعد هبت الفيديو وكتب تعليق اللي خلى تقريبا الفيديو يدور بشكل كبير برشا على وسائل التواصل الاجتماعي. كتب على الانستغرام بعد ما هبت الفيديو قال: أولا الناس المفروض أنها تشيل العريس مش أنا، ثاني حاجة كانوا حيقطعوا هدومي. دونك خلى تقريبا هو معروف أحمد سعد بالكوميديا بالجانب الكوميدي اللي موجود فيه، خلى أيضا تعليقات تكون كوميدية على الفيديو. ويمكن أحمد سعد من بين الفنانين اللي موجودين سواء في الحفلات ولا في الحفلات الخاصة، نحكي على المهرجانات ولا على الحفلات الخاصة. أحمد سعد اللي أيضا في الفترة الأخيرة حب أنه يرجع شوية لأجواء الفن الكلاسيكي في حملة عملها، حملة ترويجية لأعماله الجديدة. تقريبا بدأ في فيديو هبطوا على بأسلوب البرامج الإذاعية والفنية القديمة اللي شهرت في الستينات وفي السبعينات. هبت مقطع فيديو كان موجود فيه مقدمة، والمقدمة البرامج استعادت طريقة تقديم المطربين والفنانين في الفترة متاع السبعينات والفترة متاع الثمانينات، وهذه كما قلت فكرة يمكن جديدة بالنسبة لأحمد سعد أنه يقدم الموسيقى الجديدة بروح مختلفة، بروح قديمة، بفلاش باك، بطريقة تقديم الفن الكلاسيكي. سابقا أحمد سعد اللي أصدر مؤخرا ألبوم غنائي فيه خمسة أغنيات، الألبوم اسمه الألبوم السابع، هكا عنوان الألبوم هذا. فيه غالين، فيه اتغبيت، فيه وصلت معاك، فيها بنسوى ازاي، الأغنيات اللي عملت نجاح كبير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الحاجة الإيجابية خلينا نقوله لأحمد سعد في الثلاثة الأربعة أيامات الأخرانية، ولكن أيضا في الأربع أيامات الأخرانية اسم أحمد سعد دار بشكل كبير برشا. في حاجة سلبية بما أنه أحمد سعد فما أخبار تقول أنه مصمم جرافيك كان قدم ضده بلاغ اتهمه أنه ما خلصوش في بقية فلوسه الكل بعد الأعمال الفنية والتقنية اللي أنجزها لصالحه تقريبا 130 ألف دولار، نحكيه على بريسك 400 خلينا نقوله 400 مليون تونسية. ومقدم البلاغ هذا قال أنه تحصل على 90 ألف دولار فقط، وقال أنه من المفروض أنه يتسلم المبلغ المتبقي بعد الانتهاء من العمل، ولكن قال هذا ما سارش رغم تأجيل عملية الدفع لأكثر من مناسبة، فقدم بلاغ رسمي ضد الفنان والتجأ إلى الإجراءات القانونية. في المقابل إلى حد الآن أحمد سعد لم يصدر أي توضيح أو تعليق رسمي خلينا نقوله على الاتهامات هذه. أيضا مكتبه الإعلامي ما خرج حتى موقف واضح سواء بالنفي ولا بتوضيح ملابسات الواقع هذه. نستناو الأيامات الجاية شو ينجم يصير في 400 مليون. نرجع احنا للموسيقى ونخليه الإجراءات القانونية تاخو مجراها كما يقولوا في مصر. 29 دقيقة رحبا بيكم، سنة وبعد 9:30 برشا موزيكا نرجع بيكم فلاش باك للتسعينات. في الانتظار ما زلنا موجودين حاضرين في 2026 إليسا مرسو يرجع بينا 2023 بتمايل على البيت. بعد شوية تلقاو محمد حمرقي حلي حلي، وإحنا معكم نصلي في أحلى ليل.

0: تبدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تطوير منظومة حوكمة الشركة الأهلية والية لحتى المرافقة موضوع اجتماع مجلس الوزراء مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري. هيئة السوق المالية ومخبر فقه التشريع والقضاء يوقعان اتفاقية تعاون في مجال البحث والتكوين. تحويل جزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة لمدة أسبوع انطلاقا من 13 من أكتوبر المقبل. أمطار رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية هذه الليلة. الهلال الأحمر التونسي يطلق اليوم قافلة مساعدات لمختلف ولايات الجمهورية في إطار تظاهرة شهر تونس الإنسانية. في العالم، الطيران المدني السعودي يعلن عدة إصابات في هجوم على مطار الرياض. مقتل 9 في واقعة إطلاق نار عشوائي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. ومقتل 20 شخصا في هجوم روسي على زاباروجيا الأوكرانية. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة العاشر ونصف الليل.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في بليلي ندهني الحب

والكفوري معاتك من جوة ليل مرسل جنبي بعد موجز أخبار هذا 9:30 وصلنا لتوقيت 9:41 صارية تحرير هالي مكملة معكم بكم إن شاء الله حتى نص الليل. وليد في الإخراج التقني كريم السلام عليكم الناس الكل شكرا على الاستماع تحياتي لكم أنتم اللي في الثنية أنتم اللي في الدار أنتم اللي في المبيتات الجامعية تحية لكل الطلبة لكل الطالبات إن شاء الله معكم إن شاء الله بالتوفيق تحية زادة للتلامذة المستويات النهائية سيرتو جماعة الباك ربي معاكم يخدموا من توا واكيد راهو فما برشا سيرتو اصحاب الشعب العلميه راديو بحذاه طقس بارد شويه سيري ما نعرفش مات فيزيك حسب الشعب حاجه تعمل 88 كيف شرحنا ونسينكم بدينا الجزء الثاني من السهريه سهريه احلى ليالي بالفقره اللي نلقاوها ديما 9:30 حتى 10:30 فقره اغاني الراديو ونرجع بكم فلاش باك للتسعينات مازالوا الموسيقى مازالوا الاغنيات مكملين بعد لحظات في الانتظار نعمل طلع على كومنتاتكم اللي وصلت على الصفحه الرسميه الخاصه بإذاعة الشباب شكرا لكم الناس الكل شكرا لرجاء الابراهيمي شكرا على الورد يا رجاء ربي فضلك محمد حموده اللي خلص الورد والفل والياسمين خويا كريم في الاستماع والمتابعة يسلم علينا وقال بالله نطلب تسمعني عبد الرب إدريس ليلة لو باقي ليلة ليلة لو باقي ليلة إن شاء الله علاش ليه حبي بعث ديديكاس الحذامي بتاهر الرجال إبراهيمي الهنيدة بنت الجريد ودليلة في هذه والدعاء لجسمي يسلم عليها برشا لقاء تحياتي كريم وليد كل مستمعين إذا عطل شباب نحن نسمع فقرة دل الودنيك غنية يا شو مياد الحناوي إيه يا شو إهدى اي على اسلي ان شاء الله رجاء قلت مساء الورد خويا كريم احلى ليالي احلى موجه شكرا رجاء شكرا دليله نسلم عليها برشا دليله في هذه قالت عسلامه كريم تحياتي لكم سهره الزينه الزوينه ومزيانه بكم ومعكم شكرا دليله شكرا عصام حجام اللي قال مساء الخير كريم تحيه لك كل المستمعين سهره ممتعه للجميع نسلم برشا على عائلتي على اخوالي في الجنوب في جربه الكل قال اصحابي اللي يعرفوني نسلم عليكم انتم زاده نطلب منكم غنيه فاضل شاكر فاكر لما تقول لي حسيبك يعني انا حجري وراك ايه ايه ايه شال اشلا علي علي علي قال السلام عليكم كان ممكن غنية الفنانة ألفة بالرمضان أنا من غنيات يا سي علي علي قول لي خويا فان برشا غنية ألفة بالرمضان بالك تقصد الجديدة إن شاء الله علاش لا طبعا شاين عملت الأخرى على الكومنتريت اللي مازالوا موجودين مازالوا واصلين نبعثون الكومنتريتكم قولونا بضبط شو تحبوا تسمعوا في السهرة شو تسمعوا في فقر الدلل وذنيك تنجم الدلل أنت وذنيك بزوز غنيات أنت تحب تسمعهم ولا غنية وانتو كام في الفقرة هذه نحاول نعديو الاغنيات اللي يوصلوا بطلباتكم على الكومنتات فترة التسعينات مازالت مكملة باش نهزكم ثلاثة مرسوات اكيد جدا جيل التسعينات والثمانينات ما نعرفش اللي تولد في 2000 وشوي اما بازروا كامل حتى بعد كبير شوية بازروا اسمعهم اللي اول مره ما يسمعهم اللي هما نتصور جيل جيل جيل زد قلوا هاو الامبيونس والاغاني اللي كانت تتعدى في التسعينات اغاني ثلاث اغنيات غربيه ثم بعد سمعكم الشرقي اما هاو ثلاث اغنيات غربيه كانوا التوب في التسعينات وراجعين بعد لحظات في احلى ليل

The rhythm of the night. So there هو الإيقاع، هذايا الريتم تاع سهرية أحلى ليالي حتى نص الليل ديما. السلام عليكم، شكرا لكم، بارك الله فيكم ديما لاختياركم موجاتنا وين ما قاعدين تسمعوا فينا. تقريبا ديما بين 9 ونص و 10 ونص سويعة ناديوها فلاش باك موسيقى التسعينات. سمعنا ثلاثة مرسوات كانوا تقريبا بين المرسوات اللي نجحين في التوب 10 بتاع الغنايات اللي في الفترة هذيك موجودين، سيرتو الريتم بتاع الموسيقى بتاع السيف. بعد شوية ثلاثة غنيات أخرين جايينكم بقاعات شرقية. قبل ذي نعمل طلع على كونتراتكم انتم اللي قاعدين تبعثونا في كونترات على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب. شكرا، تحياتنا لكم الناس الكل، تحياتي الشلبية زاهو اللي قالت أهلين وسهلين ومرحبتين بالغاليين، شكرا يا شلبية. قالت مساء الزهور والسرور والأنوار والأزهار والعنبر والنسرين، كل كل كل كل أوكي ربي فضل. قالت مساء المحبة لأغلى الأحبة ليك كريم وكل عملي معاك هذه الليلة بربي أخويا. نطلب في فقرة فلاش باك تعديو لي غنية فضل شاكر كيفك عفرائي. قلت ندي لكم الكل وكل عائلتي وخاصة بنتي الغالية نهاء نيلي اللي نقولها ربي يحفظك ويبعد عليك كل سوء وكل شر يا رب. قلت شاء الله ربي نجحها في كل ما هو خير ويعطيها حتى يرضيها يا رب. قلت يعليك على من يعديك برشا دعوات إن شاء الله ربي يفضل هالك. خالت نقولها زادة وين تقبل تربح يا رب. قالت نهدي الأغنية الأغلى للأصدقاء والصديقات خاصة نحمد نقصر هلال هنيدة مشريد. وقالت شكرا جزيلا وصار ممتع ورائقة مع أحلى الليالي. شكرا يا شلبية وربي يفضل لك العائلة الكل. عزيزا سلام علي برشا اللي قالت سلام خوي كريم وأخيرا السهرة المفضلة لدي بدأت. قالت نتمنى وقت ممتعة للجميع مع اختياراتك الأنيقة. قالت تحية مني ليكم كل عاملين بالراديو كل مصامين. شكرا على كومنتارك الأنيق يا عزيزي. سينو بعد شوية نعمل طلع أخرى على الكومنتارات ديما في كل مرة وكان نعمل طلع على كومنتاراتكم وبعتونا قولونا بالضبط شنو تحبوا تسمعوا ديديك أسلا شكون الإنسان عزيز عليك قريب منك بعيد عليك في سهرية أحلى ليالي. شو أكلام برشا موزيكا ثلاثة غنيات مش نبدأوها بمورسو فما اللي يعرفوا فما اللي ما يعرفوش حتى الجيل ذكرة وحتى أجيال الثمانينات والتسعينات رأوا فما شكون ينجم خاطر قبل كنت فما حاجة اسمها ألبوم كامل متعارف عليه. دونك هبطوا ألبوم شريط كاسيت في 7-8-10 غنيات فما الغنيات اللي تنجح فما الغنيات اللي تسمع أكثر وفما الغنيات اللي تتظلم. وعلى ذلك يمكن توا برشا فنانين ولاو يخموا ديما في منهج السينجل. دونك يخرج لك غنية يقول لك تاخذ وقتها تتسمع لي فانز يسمعوها بالكدا بعد نهبط غنية اخرى خاطر ديما في البوم فما غنيات يتعرفوا سيرتو اذا كنت عرفت غنية ولا زوز من الالبوم. دونك ديريكت انت كي تاخذ شريط احكي لهنا راهو الشريط كان ذا حاجة كيما السي دي تتحط فيها الغنيات بالنسبة للاجيال بتاع توا اللي ما خلطتش على حاجة اسمها شريط كاسيت. ايوي دونك اذا كنت عارف تغنية ولا اثنين فانك تمشي ديركت للفاس ا ولا بي وين موجودة الغنية وتسمعها وتنجم برشا غنيات في الالبوم ما يتسمعوش. غنية من الغنيات اللي خرجت عام 1993 البوم يا عمرنا عمرو دياب باش نسمعكم الغنية اللي حملت عنوان الالبوم يا عمرنا عمرو دياب العشرة بالضبط حتى نص الليل احلى الليل.

يا عمرنا يا قلبنا. هذا الالبوم الحديث بتاع عمرو دياب اللي خرجوا كما قلت عام 1993، فيه 8 اغنيات الالبوم. المده نتاع الاغنيات الكل وصلت ل 34 دقيقه. الالبوم هذا 8 اغنيات كلها من 8 لا 7 7 اغنيات من تاليف مدحت النجار، واغنيه من تاليف مجدي نجار، او اغنيه من تاليف مدحت العدل، فوالا 7 مجدي نجار، من بينهم أغنية يا عمرنا، ومدحت العدل كان ألف أغنية ما ارتحناش. سينو التلحين تقريبا عمرو دياب لحن في الألبوم هذايا 5 أغنيات، من بينهم أغنية يا عمرنا. دونك ألبوم من بين الألبومات اللي لحن فيها عمرو دياب أكثر من شطر أغنية الألبوم. ألبوم خرج عام 1993، تم تصوير 2 أغنيات من الألبوم، كان عندك حق وأغنية ضحكة عيون حبيبي. مصطفى قمر وصف 10:05 جاي تود سويت، أيضا فلاش باك، خليكم في أغاني الراديو.

فينو حبيبي فينو هشام عباس من بين الغناء زاد تشهرت بالنسبة للفنان المصري هشام عباس واللي كان خرجها في ألبوم جوه في قلبي. ألبوم خرج عام 2001 للألبوم هذا اللي أيضا لقى نجاح كبير بالنسبة للفنان هشام عباس. صور غنية فينو حبيبي فينو في لبنان كان يخرجه له المخرج الأمريكي فيليب جوتي اللي عمل له للألبوم أو للفيديو كليب هذا. فيديو كليب كان تقريبا بلمسات هندية ماشية ومتماشية مع الإيقاعات اللي موجودة تقريبا في غناية فينو حبيبي فينو. فلاش باك مازال مكمل معاكم أغاني الراديو، نرجع بكم ديما للتسعينات أيضا شوية إذا كان فما غناية نجم تكون بين التسعينات وبين 2000-2001 كلها تقريبا في نفس البريود. لطيفة العرفاوي حبك هادي وأنا مليت الحب الهادي، تود سويت 10 و13 دقيقة.

هذا محمد فؤاد زين لو حبيبك محمد فؤاد في الاغنيه هذه اغنيه كانت خرجت في البوم قلبي وروحي وعمري خرجت عام 1999 وقد زاد نجاح كبير بتقول لي الحنين طب فين الحنين بعد غيابك سنين بعد ما قلبك ظلمني انا لو حبيبك الاغنيه اليوم كنت فتره ذيك زاد الرومانسيه راهو كانت شكل تاني حتى الاغاني الحزينه كانت تلقى برشا تفاعل وكان فما برشا فنانين اختصاصهم كما نقولوا عيني عليهم في في في الحزين وكانوا ناجحين بشكل كبير برشا. 10:24 دقيقه مازلنا مكملين احنا معكم ساري تحلى ليالي حتى نوصل ديما نسلم على كل من بدا معنا الرحله بالتسعة للي تحقق بنا تباعا شكرا تحياتنا لكم الناس الكل. مازلنا وليد في الاخراج كريم سلام عليكم في احلى الليالي حذامي بتار زيد على الفيسبوك سلموا عليه لقد مساء الانوار مساء الفل والياسمين كريم كل الفريق المرافق وكل الاوفياء شكرا حذامي شكرا لاسماء اللي قالت عن سامي كريم بربي اغاني تونسيه وخاصه اغنيه شيرين النجمي ان شاء الله بعد الاخبار شلقاو الاغاني التونسيه الاغاني اللي فيها برشا جو استناونا بعد اخبار العشره ونص وشلبي قالت خويا كريم نطلب تعديو لاغنيه فضل شاكر كيفك عفرائي ولا اغنيه نجاة الصغيره شكلي تاني حبك انت شكلي تاني قال تحية بالله خويا وليد الريفي وليد تسلم عليك اوكي قالك وصل السلام سينو محمد حمود قال اغاني التسعينات هي الجيل الذهبي للموسيقى العربية والعالمية في وقت كانت الاغاني عبر الكاسيت والاستوانات لتظل اغاني فترة التسعينات محفورة في الذاكرة كأحدى أحلى وأجمل الفترة مش كانت التسعينات حتى قبلها بعام قبلها بعام غنية خرجت فيها برشا جو فيها برشا أمبيونس خرجت عام 1989 غنية كانوا فيها ديو سيمون والنجم حميد الشاعري بتكلم جد رجعي بعد الأخبار أحلى ليالي حتى نصلي لله.

0: جد.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: تطوير منظومة حوكمة الشركة الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة موضوع اجتماع مجلس وزاري مضيق بإشراف رئاسة الحكومة. في النشرة، مواكبة لفعالية اليوم التحسيسي الوطني للوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. والهلال الأحمر يطلق اليوم قافلة مساعدات لمختلف ولايات الجمهورية في إطار تظاهرة شهر تونس الإنسانية. السلام عليكم، كانت هذه عنا من النشرة، ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلي. أهلا بكم. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصب على مجلس وزاري مضيق خصيص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركة الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. وأكدت رئيسة الحكومة على الدور المحوري للشركة الأهلية في توفير فرص العمل وخلق الثروة وخاصة لفائدة الشباب، مشددة على ضرورة تذليل كافة العقبات على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وتكثيف الجهود في الغرض من قبل الوزارات والهيكل العمومية والولايات المعنية. تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وزارة التربية نظمت اليوم يوما وطنيا تحسيسيا بالشراكة مع عدة وزارات حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. تظاهرة ستكون بداية لحملة متواصلة على امتداد سنة دراسية في كل المؤسسات التربوية للحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، خاصة نافة المخدرات والعنف في الوسط المدرسي. بمشاركة أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول، انطلقت اليوم في المنستير فعالية المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان تحت شعار مع نبني مستقبل طب الأسنان. رئيس الشرفي المؤتمر الدولي لطب الأسنان الدكتورة فاتن بن عبد الله بن عمرو.
4: المؤتمر هذا أبرز هدفنا كيفاش مهنة طب الأسنان تغيرت برشا، كي تستعان بالتقنيات الحديثة، نستعملوا الإيان، نستعملوا الاسكانير نيميريك، نستعملوا البلانيفيكاسيون ديجيتال متاع المريض، نعملوا البلان تاعنا على الأورديناتور والإتود كاملة، وقبل نزرعوا نحضروا البروتيز متاعنا نجمو باش نقدموا أحدث مصادر. صحيح احنا مؤسسة استشفائية جامعية بيبليك، لكن نحبوا ديما نقدموا أحسن الخدمات للمواطن، أحدث التقنيات اللي تتركز على آخر ما وصلنا له في طب الأسنان باش نرجعوا الابتسامة للمريض. آخر حاجة توا الروبوتيزاسيون، ونجم حتى الروبو هو اللي يزرع للمريض، ولينا الديجيتاليزاسيون. أما احنا ديما نخليه ذات الذكاء الطبيعي اللي هو الإنسان، والطبيب كيفاش يشوف مريضه كيفاش يفهمه، عاملين ورشات على كيفاش يتكلم مع المريض تاعك وكيفاش يتعاونوا. هذيك زادة مهمة ياسر، ما لازمناش نركزوا كان على الذكاء الاصطناعي. المؤتمر هذا يحب زادة يركز على الذكاء الإنساني وعلى التكوين المستمر كيف خاصة.
3: تتواصل فعاليات دورة الثالثة لتظاهرة سينما جات بولاية جندوبة بمبادرة من سينما تور أو سينما تدور، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والسلطة والإدارات الجهوية بالجهة. مديرة المشاريع الثقافية للمهرجان غفران هلاغي.
5: عادوا برشا أفلام أجنبية وتونسية وأفلام الصغار وأفلام الكبار، وخدمنا برشا ورشات، منهم ورشة للمسرح مع فاطمة صفر مع جمعية صم والبكم، ورشة زيدة مع حاتم قروي مع مركز الدفاع والإدماج، ورشة مع زيد ليتايم في إخراج الأفلام القصيرة مع الشباب اللي استعملوا التليفونات متاعهم. الختام يكون غدوة مع الستة في الكاميون، اللي خدموا الأفلام متاعهم باش يتعرضوا في الكاميون، واللي خدموا الورشات متاعهم

0: هم يتعرضوا الإقامات الفنية نتاعهم في الكانيون، وبش يكون فما عرض الفيلم إسباني اللي هو بشراكة مع سفارة إسبانيا. المهرجان مفتوح للجميع، دونك خدمنا مع برشا صغار برشا شباب، دونك عنا أكثر من 7000 مستفيد. كان زادة مهم برشا بالنسبة لنا باش نكونوا موجودين مع ذوي الاحتياجات الخصوصية والعبيد اللي زادة عايشين في ظروف هشة، وبرشا صغار لأول مرة يتفرجوا في الأفلام، وكان زادة برشا طلبة خاطر حاطين الكانيون مقابل الجامعات، دونك وفما برشا زادة عائلات أمهات جي مع صغارهم وكله تفرجوا في الأفلام كل ما بعضهم، دونك كذا كله فرحنا فرحهم هما، وإن شاء الله يمشي الكاميون برشا بلايص أخرين ويزيد فرح أكثر عبيدهم.
1: أطلق الهلال الأحمر التونسي اليوم قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجوية 24 بمختلف الولايات، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية وفي إطار الاحتفاء بذكرى 70 لتأسيس المنظمة. عن مكتب الإعلام بالهلال الأحمر التونسي نزار الطرابلسي يضيف:
2: توزيع 24 شاحنة فيها تقريبا مساعدات لسبعين عائلة، ترمز لسبعين يعني سبعين سنة، تمشي لكل الولايات وتوزيعها بتبيع للهيئات المحلية. كيف كيف قصر مؤتمرات يكون فما حفل كبير فيه عرض لزوز أفلام، واحدة بالذكاء الاصطناعي وواحدة بتلخص أنشطة الهلال الأحمر تونس، تكون كل تقريبا آخر أسبوع. فما الأسبوع الموالي معناتها باش يكون فما غيره 70 شجرة في كل معتمدية، وهذا باش تكفل به الهلال الأحمر التونسي. السبت اللي بعده باش يكون عملية تكوين صحفات الأولية، مش تكون لسبعين عامل من عمال البلديات صحفات الأولية، كيف كيف تكوين سبعين مواطن في كل جهة في الإنعاش القلبي والرئوي. والأحد اللي بعده مش تكون 24 قافلة صحية توزع مساعدات على دور المسنين أكيد في كل ولاية. وفي الأخير سيكون فما حفل لتكريم أعوان الصحة أعوان الأمن والحماية المدنية والحرس، زيد عليهم العمال البلديات والحراس الغابات.
1: انطلاق فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 2026-2029، والذي يتواصل إلى يوم غد الأحد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. واختتمت اليوم فعالية الدورة 11 لأيام قرطاجة الموسيقية بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشادي الإقليمي بتونس العاصمة. تفاصيل وفما مع بوثة الإذاعة التونسية عبير بوليلا.
0: عادوا برشا أفلام أجنبية وتونسية وأفلام الصغار وأفلام الكبار، وخدمنا برشا ورشات، منهم ورشة للمسرح مع فاطمة صفر مع جمعية صم والبكم، ورشة زيدة مع حاتم قروي مع مركز الدفاع والإدماج، ورشة مع زيد لتايم في إخراج الأفلام القصيرة مع شباب اللي استعملوا التليفونات متاحهم. اختتام يكون غدوة مع الستة في الكاميون، اللي خدموا الأفلام متاحهم بش يتعرضوا في الكاميون، واللي خدموا الورشات متاحهم يتعرضوا الإقامات الفنية متاحهم في الكاميون، وبش يكون فما عرض الفيلم إسبانيا اللي هو بشراكة مع سفارة إسبانيا. المهرجان مفتوح للجميع، دونك خدمنا مع برشا صغار برشا شباب، دونك عنا أكثر من 7000 مستفيد. كان زادة مهم برشا بالنسبة لنا باش نكونوا موجودين مع ذوي الاحتياجات الخصوصية والعبيد اللي زادة عايشين في ظروف هشة، وبرشا صغار لأول مرة يتفرجوا في الأفلام، وكان زادة برشا طلبة خاطر حاطين الكانيون مقابل الجامعات، دونك وفما برشا زادة عائلات أمهات تجي مع صغارهم وكله يتفرجوا في الأفلام كل ما بعضهم، دونك كذا كله فرحنا فرحهم هما، وإن شاء الله يمشي الكاميون برشا بلايص أخرين ويزيد فرح أكثر عبيدهم.
1: في أخبار العالم، ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بيان أنه تقرر تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم بعد أن أسفر هجوم استهدف المطار عن وقوع إصابات. أرجى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الانتخابات التشريعية المقررة إجراؤها الشهر المقبل إلى 11 من سبتمبر، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في التاريخ نفسه، محملا إسرائيل الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية ومسؤولية التأجيل. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلعة مع تحية قسم الأخبار في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

شكرا قبل سمعنا شيرين محمد حماقي زوز مرتوية ترجعنا بها بعد نشرة أخبار 10:30 رجعنا كملينا معكم حتى النص الليل في أحلى ليالي بدينا معكم 9 وليدة الريفي في الإخراج التقني كريم الزغبي سلام عليكم الناس الكل دائما نقول شكرا لكم شكرا على الاستماع وين ما أنتم موجودين سهرية أحلى ليالي سهرية الموسيقى المتنوعة المتفرقة المختلفة اللي تقريبا تحاول تسمعكم كل الأنماط الموسيقية مش الكل ولكن الأغلبية خاصة وأنه طلباتكم إذا كان توصل أكيد جدا حاولوا لبيوها كما الزوز غنيات اللي جايين بعد لحظات جايين بطلب من مستمع اللي نسلم عليها حابة تسمع محمود الليثي في عام المجال كله حابة تسمع زادة شاب ديدين سلف هذوما زوز غنيات باش نبداوهم في فقرة دلل ودنيك اللي بشلقاو فيها تقريبا الاغنيات اللي طلبتهم في مختلف الكومنتريات اللي وصلت على الصفحة الرسمية الخاصة بذاعة الشباب. عملنا الجزء الأولاني من السهرية فلاش باك مع التسعينات مع غاني الفترة هذيك أيضا رادار الأخبار وبعض الأخبار ومازلت مواصلة الأخبار حتى النص الليل مازال وزاد المرسوات التونسية تسنى فيكم بعد شوية ومازلت أغاني إن أغاني الـ AI أغاني الذكاء الاصطناعي هذا زاد باش نلقاوا في سهرة الليلة سهرية أحلى الليالي مورسو جي توتسويت عند محمود الليثي عم المجال كله وأنا معاكم في أحلى الليالي حتى النص الليل

هذا يا محمود الليثي مقطع تقريبا الاغنيه اللي طلبتوها عمد المجال كله. الاغنيه الثانيه اغنيه الراي من عند الشاب تيدين نسالفك تو سويت مورسو جايكم وشويه سنه معنا زاد الجو التونسي حتى نوصل في احلى لحظه.

هذا الجو التونسي كما طلبتوا ألف برمضان حاضرة فيديو مع هذه حبوبة عند غزالي والجو مازال مواصل مش لازم ولي تابي خاطر بكل بساطة باش نشانو ديريكت مع الموسيقى مع الجو التونسي فما شكون طلب شيرين اللجمي مرشو هونية مرسو هذا جينا في توقيت 11 وجوز دقائق احنا معاكم كاملين السهرية حتى نص الليل ديما في فقرة الدلة الوذنية كذوما الغنيات والفنانين اللي طلبتوها انتوما في كومنتاتكم اللي وصلت على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب بالنسبة لسهرة أحلى الليالي حتى نصليل هنا راجعين بعد حدث

فضل شاكر وابنه محمد شاكر، كيفك عفرائي؟ كما طلبتم طبعا في كومنتاريتكم وصلتنا لل 11 و9 دقائق، مازلنا مكملين السهريه حتى نص الليل. فضل شاكر مدامنا سمعناه في كيفك عفرائي تقريبا الفرق بالنسبه لفضل شاكر عن الحفلات الحيه والمهرجانات تواصل لسنوات. اخر عام ظهر فيه فضل شاكر في مهرجان كان في 2012، كان في موازين وقت غنى اغانيه اللي تعرف بها مؤشر الاغاني تقريبا كما يا غايب، كما معقول، كما فاكر، وقت غنت معها يارا. كان زاد ولده محمد اللي سمعناه معاه في كيفك عفرائي كان موجود في المسرح في نفس العام 2013 تقريبا. بداية أزمة قضائية لفاضل الشاكر تواصلت لسنوات ليرجع في 2018. رجع يعمل في غنيت جدد، عمل أغنية شبعنا من التمثيل، وواصلت تقريبا أغانيه المنفردة الأغنيات اللي خرجهم في شكل دي سينجل، تحقيق الانتشار الجماهيري قبل ما يهبط في 2022 ألبوم بجامل الناس، واللي تقريبا لقينا منها أغنية كيفك عفرائي مع ابنه محمد، أيضا أغنية صحاك الشو. رغم المشاكل ورغم الأزمات ورغم القضايا خلينا نقوله، فإنه في 2025 فضل شاكر يلقى روحه موجود في ترتيب أغاني العربية بترتيب تقريبا في التوب 5 قبل ما ياخو في 2026 في شهر جويلية كان مانيش غالط ياخو جائزة أفضل أغنية في حفل من الحفلات الكبار اللي تعملوا في الرياض على أغنية صحاك الشو. مرة أخرى باش يرجع فضل شاكر باش يغني نهار 23 أكتوبر باش يكون موجود في الرياض أيضا ليغني. دونك عودة لفضل شاكر للمهرجانات كما قلت وللحفلات منذ 2012. دونك كان آخر ظهور لي في مهرجان من المهرجانات 11 و12 دقيقة. حكينا على 2012، زينا مكملين. طلبت ميادة الحناوي يا شو يا شو يا شو اهدى تود سويت الغنية عند ميادة، ورجعين معكم في أحلى ليلة.

هذه ميادة الحناوي يا شو كما طلبتوا عبر الكومنتات وصلتنا لل 11:21 دقيقة. طلبتوا زادة عبد الرب إدريس في ليلة لو باقي ليلة المرتضى اللي وصلنا لموعد موجز أخبار 11:30 بعدها راجعين مكملين نص ساعة في عمر صاريتنا صاريت أحلى ليالي حتى نصليت له.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تطوير منظومة حوكمة الشركة الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة موضوع اجتماع محور اجتماع مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. تحويل جزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة لمدة أسبوع انطلاقا من 13 أكتوبر المقبل. هيئة السوق المالية ومخبر فقه التشريع والقضاء يوقعان اتفاقية تعاون في مجالي البحث والتكوين. اختتام فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة شادي القليبي بتونس العاصمة، والتفاصيل أوفى في مراسلة مبعوثة الإذاعة التونسية عبير قليل.
3: في اختتام هذه الدورة لجنة انتقاء المهرجان اللي يترأسها الموسيقي سامي بن سعيد دارت 3 عروض حتى تقوم بجولة في كافة أنحاء الجمهورية. العروض اللي فازت هذه الجائزة هي ميدنايت بينك من تونس، كذلك مجموعة ألتفور من تونس، زوز مجموعات شابة ومجموعة موسيقية تأسست تو تقريبا عندها 20 سنة، نحكيه على جولترا ساوند سيستم اللي كانت قدمت عرض وحيد القرن، هو عنوان الألبوم الأخير لهم في إطار مهرجان أيام قرطاج الموسيقية. نذكر أن أيام قرطاج الموسيقية ما تضمنش مسابقة، لكن قع اختيار في هذه الدورة أنه يكون المهرجان منصة لتسويق العروض. نذكر أنه اختتام هذه الدورة أحيتها الفنانة السورية فايا يونان.
2: في أخبار العالم، هيئة الطيران المدني السعودية تعلن وفاة 12 شخصا جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض وإصابة أكثر من 300 آخرين مساء اليوم. نهاية هذا المعادل الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

حد ينسى البواكر. انا جورج وسوف، بعد موجز اخبار ال 11 ونص رجعنا مكملين معكم. احلى ليالي، نسلم عليكم ديما الناس الكل. شكرا على الاستماع، تحياتنا لكم، بارك الله فيكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا. سهرتنا ما زلت مكمله بين الاغاني الترابيه بالاغاني الايقاعيه بالاغاني الجديده والقديمه، تقريبا على امتداد 3 ساعات نحاولوا ديما كل سهريه سبت نسمعوكم اكثر ما يمكن من الاغاني. بدينا الجزء الاولاني، نص ساعه الاولانيه من 9 حتى 9:30 سمعناكم الأغاني الإيقاعية، الأغاني الريتمية. بعد عملنا تقريبا سويعة، دخلنا إلى آلة الزمن ورجعنا وسافرنا إلى فترة التسعينات وسمعنا مجموعة من الأغاني اللي كانوا ناجحين، كانوا التوب تقريبا، سواء كانوا أغاني غربية ولا شرقية ولا حتى تونسية في الفترة هذيك. بعد رجعنا كاملين مع الطلبات اللي وصلت عبر الكونترات، تقريبا حاولنا نعديو أكثر ما يمكن من طلباتكم الغنائية. سمعنا جورج وسوف بعد موجز الأخبار، ومكملين مكملين مع الأغاني، مكملين مع الطربيات، مكملين مع الأصوات اللي كبرنا بها وما زلت إلى حد الآن عايشة بيناتنا. نحكيه على الأغنية بطبيعة الحال بالنسبة للفنانين والفنانات اللي ما زال منهم حي واللي توفى إن شاء الله ربي يرحمهم. سمعنا كما قلت جورج وسوف، توش كملوا بغنية من غنيات الزمن الجميل، غنية تم إنتاجها عام 1940، غنية من تلحين محمد القصبجي من تأليف أحمد رامي، أكيد عرفته. نحكي لهنا على الست أم كلثوم، مقطع باش يهزنا فيه أحمد رامي للحب وللنكران، وقت اللي يكتب ويقول مادام بتحب بتنكر ليه، ده اللي بيحب يبان فعني. أم كلثوم غنت الغنية هذه عام 1940، ولو أنه فما البعض اللي يتحدث أنه حتى تم إنتاج الغنية هذه قبل السنة هذه، ولكن التاريخ اللي موجود هو 1940، مادام تحب بتنكر ليه.

مادام بتحب مادام تحب تنكر دي أم كلثوم مقطع من الأغنية هذه وصلتنا لتوقيت 11:49 دقيقة معها تقريبا كونوا ديجا ديجا وصلنا لختام موعد سهرية أحلى ليالي اللي بدأت معكم 9 متاع الليل تواصلت حتى للتوقيت ذا. شكرا وليدة الريفي اللي كان في الإخراج التقني كريم زغبي. يعطيكم موعد غدو إن شاء الله كان مازال في العمر بقية فيراج من نصف نهار ونص حتى الماضي ساعتين. اليوم ختام سهرتنا باش يكون بصوت تونسي 100%. نحكيه على الفنان الهادي الجويني اللي تولد عام 1909 وتوفي عام 1990. باش سمعكم غنية من الغنيات اللي اختار لها حتى العنوان اختار لها مقطع تقريبا مقطع البداية بتاع الغنية اللي تعدى وفات زعما يرجع. غنية حاول من خلالها الهادي الجويني انه يعبر بأسلوب رقيق على الحنين الى الماضي الى الذكريات الى الايام اللي تعديت التساؤلات عن امكانيه رجوعها سؤال يقعد ما تروح اللي تعدى وفات زعما يرجع. خليكم انتم الاجابه. شكرا لكل من سار معنا سهريه احلى ليالي. تحياتي لكم. تقابلوا دائما على نفس الموجات موجات اذاعه الشباب. ان شاء الله ديما تكونوا بخير. ليله هادئه للجميع. باي باي.

0: نتوجع
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: Ladies and gentlemen,